باش نحكي على بليغ حمدي وعلى عبد الحليم حافظ. هذا ثنائي الذي أجمع كل النقاد والفنانين والملحنين والمهتمين بالشأن الفني على أنه ثنائي من ذهب، باعتبار أنهم قدموا مع بعضهم أجمل وأرقى الألحان للمستمعين، خاصة لمسات بليغ حمدي على مستوى اللحن كانت تتطابق كثيرا مع صوت عبد الحليم حافظ على مستوى ما يمكن أن يسمى بالأغنية الشعبية المصرية. فجل الألحان، إن لم أقل كل الألحان التي قدمها بليغ حمدي لعبد الحليم حافظ كانت ناجحة. لكن في فترة من الفترات وقبل وفاة عبد الحليم، هذه العلاقة الإنسانية قبل أن تكون مهنية تعكرت، وابتعد هذا الثنائي لعدة اعتبارات. أكيد أنه وردة الجزائرية هي واحدة من هذه الاعتبارات. توفي عبد الحليم ولم يلتقي بصديقه وعشيره كما نقولوا بالدارجة لسنتين تقريبا. لماذا تعكرت العلاقة بين بليغ حمدي وعبد الحليم حافظ؟ هذا ما سنتعرف عنه بعد قليل في بداية سهرتنا، بطبيعة إلى جانب استمتاعنا ببعض المقاطع الغنائية الرائعة من إنجاز هذا الثنائي.

قبل اخبار التسعة وفي فقرة السيمفونيات باش نسمعوا موزارت في واحدة من المقطوعات الرائعة او بالاحرى من السيمفونيات الرائعة لهذا الفنان. بعد اخبار التسعة صوت من الاصوات الحارقة واللاذعة والممتعة. تذكروا الجمعة اللي فاتت بعد التسعة حكينا على عمار الشريح، اليوم باش نحكيه على فنان أيضا هو بصير، لقب في بداية التسعينات بالطفل المعجزة، وكانت من معجزاته أداء العديد من الأغاني الطربية لأم كلثوم، ثم سطع نجمه أو نجمه فجأة بعد أدائه لرائعة محمد عبد الوهاب من غير ليه. أقصد الفنان الراحل مصطفى أو طاهر مصطفى، حياته التي انتهت بحلم مستحيل بجانب والدته.

الحقيقة حبيت شيخكم معايا شوية بالفون الحلو. أكيد الغنية عرفتوها لشكون وعرفتوا شنية الغنية. بعد طاهر مصطفى باش نحكيه على غنية من الأغاني الشهيرة جدا لملك الريغي بوب مارلي, No Woman No Cry. الغنية هذه شنية قصتها, شنية حكايتها, كيفاش تعملت وعليش تعملت وعليش غنيها بوب مارلي بالذات, وشنو هو المقصود منها, لأنه فيها حكايتين, حكاية بديهية بسيطة وحكاية أعمق. في فقرة الأغاني التونسية الشعبية اليوم حبيت نختار فنان نحبه برشا برشا برشا وكنت نسمع له برشا برشا, اللي هو ملحن وكاتب وفنان أيضا مطرب شعبي, اللي هو عبد الرزاق قليو. عبد الرزاق من المطربين الله يرحمه اللي كانت عنده مجموعة كبيرة من الأغاني واللي اعطاها لبرشا فنانين غيره غناوها, وكأنه قبل عامين تقريبا من وفاته استشرف هذه المنية, استشرف هذه الوفاة من خلال واحدة من أشهر أغانيه واللي تشهد برشا استماع, أغنية المرحوم. بو ما نديش باش نعديها الأغنية الليلة بتاع المرحوم, خلينا عاملين شوية جو متفرهدين باش نعدي روز أغنية أخرين إن شاء الله في آخر السهرة ونسمعوهم مع بعض. نحب نحيي المستمعين الكل اللي تواصلوا معنا جمعة اللي فاتت, واللي الحقيقة معناها شوية ضاغط ما ذكرت يسميهم, إن شاء الله الليلة نسميكم الكل مرحبا بكم ديما وبكل اقتراحاتكم الغنائية واقتراحاتكم أيضا على مستوى المواضيع. كما العادة سهرتنا نبدأها بجورج وسوف.

عبد الحليم حافظ وبليغ حمدي كما قلت من الثنائيات الذهبية في الأغنية العربية. زوز من الفنانين اللي خلاو بصمة كبيرة برشا برشا في الموسيقى العربية وخاصة في نوعية الأغاني المقدمة من قبل هذا الثنائي واللي تعبر عنه قبل في أكثر من مناسبة بالأغاني الشعبية. وكان بليغ له من الذكاء والعبقرية الفنية ما خليه يطور في نوعية الأغاني اللي كان يقدمها عبد الحليم واللي كانت تتسم كثيرا بالرومانسية، تتسم بالأداء العميق، لكن مع بليغ حمدي تغيرت المعادلة الفنية وأضحى عبد الحليم مبتسما ومنتشيا وحتى راقصا في ألحان بليغ حمدي. الحقيقة برشا حكايات قالت في عبد الحليم على علاقات وعلى زواجه، تذكروا مرة ما عندهاش برشا عند 4-5 شهور وقت تحكيت على علاقة عبد الحليم بهني شاكر، تجبد موضوع علاقته بسعاد حسني. الحقيقة كنت كما الناس كل نعرف أنه سعاد حسني كانت على علاقة عاطفية بعبد الحليم حافظ، والدرجة حتى برشا معناها ناقدين فنيين في مصر قالوا أنه ربما كان بيناتهم زواج عرفي أو ما شابه. لكن مؤخرا البارحة سمعت أنه عبد الحليم عنده واحدة قد أحبها كثيرا وأغرم بها في بداية الفنية، والله نسيت شنية الكونية امتاحة، الكونية امتاحة اللي هي، خليني نرجع للمعلومة، أيوة ديدي، وهي فتاة من عائلة أرستقراطية وكان على قاب قوسين أن يتزوج بها في بداية الفنية، لكن ما كتبش المكتوب. الحقيقة حكاية كمن هذه ما عنديش عليها فكرة، تمت الإشارة لي إن شاء الله ربما في حصة نتحدث فيها عن علاقات عبد الحليم العاطفية، ومش خاطر فقط باش نحكيه على علاقاته العاطفية، لأنه عبد الحليم من خلال علاقاته العاطفية هناك تأثير على مستوى ما يقدم من أنغام كما قارئة الفنجان وغيرها من الأغاني اللي دائما ما تكون أو غالبا ما تكون مرتبطة بقصة من القصص الواقعية واللي تتحول بعد ذلك إلى أغنية أو قصيدة أو أي شكل من أشكال الأبداع الأخرى. باش نسمع معنا العلاقة المتعكرة في نهاية المطاف بين حليم وبليغ.

0: 30 مارس سنة 1977 بيرن التليفون وبيرد بليغ حمدي. يا بليغ، صديق عمرك مات، عبد الحليم حافظ مات يا بليغ. حالة من الصدمة، الدموع بتجري من عيون بليغ وبتجري معاها كل الذكريات، سنين الصداقة والعمل والنجاح. بليغ شاف البروفات والنوتة والسهر والضحك والأفراح والأحزان، شاف الأيام والسنين اللي بينهم بتجري قدام عينيه. الصدمة والوجع ما كانتش في موت عبد الحليم وبس، الوجع الكبير في ان عبد الحليم مات والتوأم الفني بليغ وحليم متخاصمين.
1: يعني انا تعرضت لموقف في الاسبوع ده قتل فعلا صداقتي بانسان كان عزيز عليا جدا.
0: مات حليم وبينهم جدار من السكوت والكبرياء ما لحقش القدر يهدمه.
2: يدور الزمن بينا غير
0: ازاي بدأت أسطورة الثنائي حليم وبليغ، وإيه اللي أضافه بليغ لمشوار عبد الحليم، وإيه الأسباب اللي حولت أعظم قصة حب وصداقة في الوسط الفني لخصام ونهاية حزينة. كل ده هنعرفه لما نحكي الحكاية من أولها. يلا بينا.
2: قولي بالقمر ونعيش السهر وقهات الألم في ليالي الندم.
0: مساء الفل يا حلوين. سنة 1957 حليم كان بيحضر لفيلم الوسادة الخالية، وفي الوقت ده كان حليم نجم كبير. وفي يوم كان في سهرة فنية عند صديقه مجدي العمروسي، وبالصدفة كان هناك شاب صغير قاعد في ركن هادي وبيدندن بعوده وبيقول حليم ركز مع الشاب وقاعد يسمعه وحس بحاجة غريبة في اللحن. ايه البساطة والتجديد ده؟ وحليم كان معروف انه دايما بيدور على الجديد. حليم ميل على مجدي العمروسي وقال له لحن مين ده يا مجدي؟ ومين الشاب اللي بيغني ده؟ مجدي قال له ده ملحن جديد اسمه بليغ حمدي. ومن هنا بدأت الأيقونة الفنية العندليب وبليغ. وفعلا أخذ حليم أغنية تخنوه في فيلم الوسادة الخالية.
2: تخنوه وعمره ما خلكم ولا اشتكى منكم.
0: بليغ الشاب اللي ما كملش 25 سنة وبقى هو الترز الخاص لمشاعر العندليب، وابتدت رحلة من الإبداع والتجديد والنجاح. حليم حافظ في الوقت ده كان بيميل اكتر للقصائد الرومانسية والاغاني العاطفية الهادية وكان ناجح فيها، وكان حذر جدا في اختياراته وبيدرس كل خطوة بميزان من ذهب. بليغ بقى كان مغامر وما عندوش حدود ودايما عنده الجديد، فقرر بليغ ياخد حليم لمنطقة تانية وهي الغنى الشعبي الشيك أو الفلكلور المودرن. ومع إن حليم بيحب التجديد لكن كان متردد جدا وخايف من المنطقة دي علشان ما يخسرش جمهوره الكلاسيك، لكن بليغ طبعا كان شاطر وأقنعه.
3: الفكر الشعبي الموسيقي
4: وأقنعت أنا بيه واقتنع بيه وحسه،
3: ابتدى بقى على حزب وداد قلبي وكان آخر حاجة أي دمعة حزن لا.
0: سنة 1965 بدأوا بأغنية على حزب وداد.
2: قلبي يا أبويا راح أقول للزين سلامات.
0: أغنية على إيقاع المقسوم أو البلدي، أكورديون وطبلة وجيتار وأورج وهيصة. الأغنية أصلا في الكلور لكن بليغ خدها وخلاها في حتة تانية. الأغنية كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين.
2: لا حسلم
0: نجحت الأغنية نجاح كبير، وحليم حب اللعبة لما حس انه وصل بيها لروح الشارع، وده طبعا كان جديد على حليم. اصل حليم كان جمهوره بيروح المسرح في حالة هدوء وحب ورومانسية، لكن بليغ خلى جمهور حليم مش قاعد على بعض، تسقيف ورقص وتنطيط وزغاريط وليلة.

0: وثق أكتر في الجرأة والجنون الفني بتاع بليغ حمدي، وكملوا وعملوا أغاني كتير على نفس اللون، زي مثلا أنا كل ما أقول التوبة،
1: أنا كل ما أقول التوبة يا أبويا ترميني المجادير يا عيني،
0: وأغنية زي الهوى،
1: زي الهوى يا حبيبي زي الهوى،
0: وأغنية سواح،

0: وغيرهم أغاني كتير من أنجح أغاني حليم، والناس كانوا بيستنوا أي أغنية لحليم من ألحان بليغ.
1: مساء الخير يا بلبل.
2: أهلا يا حليم.
1: قول لي يا بليغ، ليه ما بتتجوزش؟
2: والله عسى الجواز ده زي القضاء والقدر،
1: لكن مش كنت تبقى سعيد لو انت عندك في بيتك واحدة ست فاضلة بتشوف حياتك، فرشتك، بتشوف لبسك، بتشوف شغلك، تعب قلب مامتك وتعب قلب اخواتك وكل الحاجات دي، وانت فوضوي اكبر فوضوي يعني.
2: لا تقولي. قطعا ما فيش شك،
1: ويجي عليك عيد كده وانت في وسط ولادك
2: ما هي اهم ما فيها الاولاد. انما قول لي بقى انت الاخر ما تتجوزش لما انت يعني متحمس بالشكل ده.
1: لا سيبك مني، انا اللي بسالك دلوقتي.
0: لكن دوام الحال من المحال، النجاح والصداقه ما استحملوش وانهاروا قدام الحياه والمصالح. حليم كان شايف ان بليغ صاحبه وملكه والحانه من حقه، لكن بليغ بدا يوزع عبقريته على فنانين كتير، وده حقه طبعا، وابتدى يتعامل مع ام كلثوم، وبدا باغنيه حب ايه لما الموسيقار محمد فوزي عرفه عليها، وبعدها بليغ اتجوز ورده واستحوذت طبعا على اغلب الحانه.
3: بيدوروا على بليغ مشغول مش لاقينه، وعماله تطلع الحان لورده حلوه، وعبد الحليم مش طايق الحكايه بقى.
0: وحليم كان عنده غيره فنيه وخايف على نجاحه واستمراره، وابتدى يحس ان بليغ بيتسحب منه بصداقته والحانه، وكان بيحصل مشاكل ومشدات في الكواليس والبروفات. يعني بيقول لك في مره حليم وبليغ وورده كانوا في سهره مع بعض، وحليم حب يهزر، فقال لورده ما تستغربيش لو ما لقيتيش بليغ جنبك في الكوشه. بليغ زعل جدا وكتب له جواب مضمونه يعني: عزيزي حليم، انا بلفت انتباهك ان تعليقك جرحني، ويا ريت ما تستخفش بمشاعري في حب عظيم انت مش هتفهمه. وخلي بالك انا قلت بيقولك، يعني موضوع الجواب ده مش اكيد، بس الاكيد ان بليغ فعلا ما راحش فرحه على ورده، وده ورده بنفسها قالته، وانا قايل الحكايه كلها في حلقه حكايه الحب اللي كان، ابقى اتفرج عليها. المهم في الوقت ده حليم كان مشارك محمد عبد الوهاب، طبعا مع حفظ الالقاب، انا كل اللي قلت اساميهم فنانين كبار جدا. المهم كانوا شركاء في شركه الانتاج صوت الفن، وده طبعا بيبين ان حليم كان عنده شركته واصدقائه وحياته، فطبيعي ان بليغ يبقى عنده حياته هو كمان. المهم استمرت بينهم الخلافات، بليغ يبدا لحن الحليم وما يكملوش، ويفضل حليم يدور عليه.
4: عبد الحليم ما نامش، جالي فضلنا ندور على بليغ في كل حته في القاهره ما فيش. طب بعدين تقولي يبقى مش موجود في مصر، فقال نطلع المطار، رحنا المطار قالوا لنا انه سافر امبارح.
0: وحليم يلاقي شغب في حفلته فيقول ده ورده وبليغ اللي عملوا كده.
5: قال لي قعدوا يسفروا لي في الحفله، وقلت لهم انا بعرف اسفر برضو.
6: دي قارعه الفنجان.
5: قارعه الفنجان. الاستاذ بليغ الله يرحمه عشان خاطر يرضي ورده بعت له ناس يبوظوا له الحفله.
0: واستمرت العلاقات في توتر بين جبروت حليم وعشوائيه بليغ، وانتاجهم مع بعض قل كتير. حليم حالته الصحيه كانت بتسوء، والدكاتره قالوا له مش هتقدر تغني جديد غير اغنيه واحده في السنه، وده لان حليم كان بيتعب جدا في تظبيط الكلمات واللحن وفي البروفات. طبعا سنه 1975 بليغ كان مجهز لحليم اغنيه هو اللي اختار، اللي غناها بعد كده هاني شاكر.
7: مش انا هو اللي اختار، هو يا قلبي اللي اختار يمشي لوحده المشوار.
0: هي طبعا حلوه من هاني شاكر، لكن من العندليب كانت هتبقى في حته تانية. المهم كان في اتفاق ان حليم هيغنيها، وبدل ما حليم يغنيها راح مغني اغنيه فاتت جنبنا.
7: فاتت جنبنا انا وهو،
0: لحن محمد عبد الوهاب شريكه والمنافس الكبير لبليغ حمدي. بليغ زعل شويه وقال ماشي مفيش مشكله. سنه 76 بليغ قال اكيد حليم هيغني اغنيتي، راح حليم مغني اغنيه قارئه الفنجان، وبعدها كان داخل على اغنيه من غير ليه.
8: جايين الدنيا ما نعرف ليه، ولا رايحين فين، ولا عايزين ايه.
0: بليغ زعل جدا، وهي بجد حاجه تزعل فعلا، وقال له انا بقالي سنه شغال في الاغنيه دي عشان تغنيها. بليغ ملحن بيعشق فنه بجنون، وحس ان حليم صديقه بيفضل غيره عليه. بليغ شافها اهانه فنيه وشخصيه، وحليم شافها عدم تقدير لحالته الصحيه. وبعدها طلع في برنامج ووصف طلب بليغ بانه ارهاب فني.
9: يعني نوع الارهاب الفني اللي هو حاول يعمله لي مهموش صحتي، مهموش ان انا مثلا انسان مريض، لا هو يهمه انه عمله يطلع حتى على جثث الاخرين.
0: بس طبعا ما رضيش يقول اسمه، قال يعني الناس مش هتعرف.
9: طبعا الناس دلوقتي بتقولي ما تسألوا مين هو الشخص، مش هقول عليه.
0: بليغ شاف البرنامج وسمع اللي صاحبه ورفيق عمره قالوا عليه، واتصدم واتوجع. وبليغ معروف باحساسه المرهف، وفي ناس قريبين من حليم وبليغ قالوا ان السبب الحقيقي لتاجيل حليم اغنيه بليغ كان الموسيقار محمد عبد الوهاب.
10: اللي فار دمه بليغ، واللي شفت اللي قاله في التلفزيون، واللي طرحه عبد الحليم علنا حجه انه حالته الصحيه الدكاتره قالوا له لا تسمح الا انك تغني غنوة جديدة واحدة. حقيقة الموضوع كان الحقيقة ان الاستاذ عبد الوهاب هو الذي اشترط على عبد الحليم
6: تخلي حفلة كلها بألحان بليغ ونأجل اللحن بتاعنا ده فاتت جنبنا ارجوك انا يا لحني يا لحن بليغ. فجي على بليغ قال له يا بليغ هنأجل الاغنية دي للموسم الجاي. قال له ليه؟ ده انا بقالي سنة شغال ده انا تعبان فيها تيجي تأجلها؟ قال له معلش. ما قالوش بقى الأستاذ عبد الوهاب طلب.
0: والله أعلم بالحقيقة، لكن الأكيد إن حليم كان تعبان وجسده بيخونه ومش قادر يرضي جميع الأطراف ومحتار بين صاحبه وبين أستاذه وشريكه. بيقول لك إن الخلاف ده كان من أصعب المواقف على حليم.
11: إيه أصعب المواقف الإنسانية اللي أنت شفتها عبد الحليم فيها أو عاصرتها؟
10: لما اختلف مع بليغ حمدي.
0: بليغ اللي كان بيسهر مع حليم للفجر يلحن وحليم يغني بقى يسمع اخباره من الجرايد، وحليم اللي كان ما بيطمنش غير بوجود بليغ جنبه بقى بيواجه الموت في لندن من غير بليغ اعز اصدقائه. وفي ايام حليم الاخيره كان بليغ قلقان على صاحبه ونفسه يتصل، وحليم كان محتاج لصاحبه ومستني المكالمه، لكن الكبرياء كان اقوى من الحنين. ومات حليم وبليغ ملحقش يصالحه ويودعه. لما جه الخبر الصاعق برحيل عبد الحليم بليغ انهار والندم كان بياكل قلبه. وفي الفجر بعد الجنازة وبعد يوم حزين ملقاش بليغ طريقة يفرغ بيها حزنه غير انه يمسك العود ويغني لنفسه والحليم وللدنيا كلها.
12: اول مرة اكتب شعر او غنوة تكتمل في نفس اليوم اللي توفى فيه اسمها بنلف.
10: في نفس اليوم؟
12: نفس اليوم صباحا في الفجر يعني بعد ما انتهت الاشياء.
0: بليغ كتب ولحن وغنى وقال
12: بنلف والسنين بتلف
13: والسنين بتلف تلف تلف
12: وألم بتزيد وجراح بتخف
13: وألم بيزيد وجراح بتخف
0: تنتفي الشموع ويغيب القمر
13: ويصبح ذكريات
0: مجرد ذكريات من المواقف اللي بين بليغ وحليم بيقولك في مرة كان بليغ مسافر مع حليم وكان لازم يرجع تاني يوم عشان عنده بروفات مع أم كلثوم، وطبعا الكل عارف يعني إيه التزام عند أم كلثوم، لكن حليم تعب وجاله نزيف ورفض بليغ يسافر وفضل جنب حليم. ولما بليغ رجع الست كانت زعلانة منه جدا وقالت له أنت ما جيتش البروفة ليه يا ولد؟ فبليغ كان جايب لها جرايد البلد اللي كانوا فيها اللي نشرت خبر تعب حليم وقال لها أنا ما كنتش أقدر أسيبه. فتأثرت الست وقالت له خلاص سامح يا بليغ بس قول لصاحبك بعد كده يخلي باله من صحته. بليغ كان دايما حاسس بقيمة عبد الحليم وكان حليم بالنسبة له الصاحب والسنة. بعد وفاة حليم لما بليغ اتعرض للقضية المعروفة واتحكم عليه وبعدها هرب فرنسا كان بيقول لصحابه ان حليم لو موجود ما كانش حصل لي كل ده.
10: استاذ بليغ يمكن قال لو انا عبد الحليم كان عايش وحصلت القضية بتاعتي دي ما كنتش انا اتبهدلت كده.
0: اللي يوجع في الحكاية لما تبقى صداقة ونجاح وعشرة عمر وتكون دي نهايتها. شوف حليم كان بيقول ايه عن بليغ.
14: وتلحين امل مصر في الموسيقى بليغ حمدي.
0: وشوف بليغ كان بيقول ايه عن حليم.
15: عبد الحليم ما اختارنيش وانا ما اخترتوش انما تلاقينا لان لقيت انسان صادق جدا.
16: صوت عبد الحليم بالظبط زي الفرق بين ملكة الجمال والست اللي بحبها. ملكة الجمال فيها كل النسبيات المطلوبة انما الست اللي بحبها انا بحبها صوت الناس حبتها
17: بغض النظر
16: عن المساحات والمقاييس المطلوبة.
18: يعني علاقتنا لم تتوقف صداقتنا وعلاقتنا كإخوات.
0: وكانت صداقة نهايتها حزينة لرمزين كانوا بينشروا الحب والمشاعر وعيشنا أجمل قصص الحب على أغانيهم. في الآخر اللي عايز أقوله إن العشرة والصداقة كنز ما يتعوضش، فمهما كان الخلاف ما تأجلش ونهيه في أقرب وقت. محدش ضامن بكرة مخبي إيه. خلي بالك وجع الندم أقوى من الكبرياء والخصام. السؤال ليكم بقى، تفتكروا مين اللي غلطان؟ يعني المفروض كان بليغ يراعي مرض حليم وحالته الصحية وما يضغطش عليه، ولا حليم اللي كان يراعي تعب ومجهود بليغ وكان يغني أغنيته ما يأجلها؟
19: اي دمع الحزن لا لا لا لا اي جرح بقلبي لا لا لا لا لا لا لا
20: زرندين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
21: 95.7

49 دقيقة بعد الساعة 8 مساء في إذاعة المنسير وفي سهرة سادة الأوتار، نجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. الأغنية اللي سمعناها لعبد الحليم حافظ هي من كلمات الشاعر الغنائي والصحفي صلاح أبو سالم، وطبعا الألحان لبليغ حمدي. من الموسيقى الشعبية المصرية إلى الموسيقى الكلاسيكية وتحديدا الموسيقى السيمفونية، وأيضا رموز هذه الموسيقى ومنهم فولفغانغ أميدوس موزارت، اللي تولد في 27 جان في من عام 1756 وتوفي في الخامس من ديسمبر من عام 1791. هو ملحن ومؤلف موسيقي نمساوي، يعتبر من أشهر العباقرة المبدعين في تاريخ الموسيقى، رغم أن حياته كانت قصيرة جدا، فقد مات عن عمر يناهز 35 عام بعد أن نجح في إنتاج 626 عمل موسيقي وقاد أوركسترا وهو في السابعة من عمره. موزارت هذا العبقري الموسيقي بدأ العزف في سن الرابعة، نعم عمره 4 سنين والسيد يعزف. في سن السادسة بدأ بالمشاركة في الحفلات. في سن السابعة شارك موزارت في جولة موسيقية جابت أوروبا مع أسرته. في سن 13 قام بتأليف أول أوبرا إيطالية له في حياته. في سنوات طفولة موزارت قامت عائلته بعدة رحلات إلى بلدان أوروبية، وبدأ موزارت وأخته كما لو أنهم عباقرة صغار. استأنفت الرحلة بعرض في ميونخ عام 1762، كذلك في براغ وفيينا برفقة أبيهم الذي كان هو أصله أيضا موسيقي ويدعى ليوبولد موزارت. قابل في هذه الرحلة موزارت العديد من الموسيقيين، لكن أكثرهم تأثيرا كان يوهان كريستيان باخ في لندن عام 1765. من أبرز أعمال موزارت في كافة أنواع التأليف الموسيقي كان بارعا، منها 22 عمل في الأوبرا، 41 سيمفونية، واتسمت كثير من أعماله بالمرح والقوة، كما أنتج موسيقى جادة لدرجة بعيدة. من أهم أعماله سيمفونية رقم 41 بعنوان جوبيتر، أيضا أنتج الناي السحري وكوزيفان توتي، وأيضا 18 انكونشيرتو. باش نستمع إلى هذه المعزوفة بإمضاء موزارت واللي بتاخذنا حتى كش للتسعة موعد الأخبار، ثم لنعود لنواصل الرحلة معكم حتى 10:00.

في الجزء الثاني من سهرة سدى الأوتار. نجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعة سهرتنا وفي متابعة إذاعتنا. في الجزء الثاني من سهرتنا باش نسمعكم تسجيل الحقيقة فيه برشا حزن وبرشا شجن وبرشا ألم. علاش؟ لأنه يتحدث على قصة واحد من الفنانين والمطربين اللي لو كان مازال عايش ممكن ما نقولش يغير في تاريخ الموسيقى، لكن ممكن راهو أضاف بصوته للموسيقى العربية. ديما الفقرة هذه بعد 9 نتناول فيها الفنانين الكبار واللي ولاو كبار رغم أنه عندهم أشياء أنقص من الإنسان العادي. الجمعة اللي فاتت تذكروا حكينا على صاحب موسيقى مسلسل رأفت الهجان عمار الشريعي. يوم باش نحكي على هو أنا ذاك طفل، هو في الثمانينات والتسعينات كان طفلا يتمتع بقدرات صوتية خارقة، وفي ذاك الوقت كان بصير. والله من هذيك نحن نقولوا بدرجتنا حاجات من عند ربي، معناها ربي ينجم يجيل، معناها واحد تلقاها بصير لكن القوة اللي كانت ممكن في البصر متاعه ولا الإحساس اللي كان في البصر متاعه يمشي لحاجات أخرى، ينجم يمشي للذكاء متاعه، يمشي للصوت متاعه، يمشي لبرشة حاجات. فالنوعية هذه من الفنانين واللي تلقاهم على فكرة حساسين برشة تلقاهم عندهم حاجات احنا ما نفيقوش بيها لكن هم يحسوها في داخلهم، ناس نوابغ الحقيقة. منهم الفنان اللي باش نحكي عليه شوية آخر اللي هو طه مصطفى. طاهر مصطفى معجزة الترب الأصيل، الفنان هذايا اللي تولد في عام 1978 وتوفي في 14 أكتوبر من عام 2020. مطرب اشتهر كما قلت في آخر الثمانينات والتسعينات، تميز بأدائه الخارق للأغاني الطربية لأم كلثوم وخاصة أغنية من غير ليه لمطرب الأجيال محمد عبد الوهاب.

في 2010 وبعد سنين من التعب والمعاناة قرر طاهر مصطفى ان هو يسيب زحمة القاهرة ويبدأ حياة جديدة في مدينة الغردقة الهادية. اختار الغردقة يمكن علشان الهدوء يخليه يرتاح شوية، ويمكن كانت المدينة البعيدة عن الدوشة والعاصمة الزحمة تديه مساحة علشان يعيد ترتيب أفكاره. والدته اللي كانت دايما سنداه في كل خطوة قررت برضو ان هي تكون معاه، ثابت حياتها واستقرارها في القاهرة، وجدت علشان تكون جنبه وتديله القوة اللي كان بيحتاجها. وقفت معاه زي ما كانت دايما سنداه من وهو صغير، بتتحدى معاه الظروف والأزمات. طاهر اللي كان يعتبر معجزة من يوم ما اتولد، طفل كفيف لكن قدر ان هو يحجز لنفسه مكان في قلوب الناس بصوته اللي مليان احساس وقوة. صوته المميز كان بيجمع الناس في افراح محافظة الدقهلية، وبقى جزء من ذكريات اهل البلد. كل فرح في الدقهلية كان طاهر لازم يكون حاضر بصوته اللي بيملى المكان فرحة وطاقة. من بين أغانيه اللي لمست قلوب الناس أغنية كانت بتقول عندي فيا يا دنيا عندي وجرحي فرحة شبابي، مش هتفرق حاجة عندي لو يزيد ألمي وعذابي. الأغنية دي كانت مش مجرد أغنية، لكنها كانت اختصار لرحلته ومشوار مليان تحديات، وكأنها كانت نبوءة عن المحطات اللي هيعدي عليها في حياته. طاهر واجه تحديات كبيرة، والجرح الكبير بالنسبة له كان ابنه أحمد. أحمد كان بالنسبة له كل حاجة في الدنيا، وكان طاهر بيشوف في ابنه أحلام وأماجه اللي اتحرم منها بسبب فقدانه لنظره. بعد خلاف مع زوجته قررت إنها تاخد أحمد وتسيب الغردقة وتسيب طاهر بجرح مفتوح ما تقفلش أبدا. كانت دي أصعب لحظة في حياته، وكان الحزن اللي سكن قلبه أكبر من إن هو يستحمله. فضلت الأمنية الوحيدة طول حياة طاهر إن هو يشوف ابنه ويحس بحضنه، لكن الأمنية دي كانت صعب إنها تتحقق. لكن طاهر كان دايما عنده أمل، وفي محاولة لإعادة الأمل خضع طاهر لعملية علشان يرجع له النظر. وبرغم ان العملية نجحت بشكل جزئي وقدرت ان هي ترجع له النظر في عين واحدة، والعين التانية حط عين صناعية. كان احساسه بالفقدان اكبر من فرحته برجوع نظره، لانه ابنه احمد كان بالنسبة له اهم كتير من اي شيء. دخل طاهر في حالة نفسية صعبة، وكان الحزن والفراغ بيزيدوا مع الايام، لكن اللي كان قادر يخفف عنه كان الغنى. الغنى اللي طاهر ما كانش مستعد ان هو يتنازل فيه عن مبادئه، رفض يغني اغاني هابطة، وكان متمسك بالطرب الاصيل اللي تربى عليه من ايام ما كان بيغني لاساطير زي ام كلثوم وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب. النجاح كان جزء من تاريخه، لكن العصر اتغير والجمهور كان عايز حاجة مختلفة، وده كان تحدي كبير بالنسبة له. بعد فترة طويلة من محاولاته في الغردقة والغنى في بعض الملاهي والفنادق، حاول ان هو يلاقي مكان لنفسه وسط ظروف صعبة ومضطربة. ما كانش قادر يلاقي الاستقرار اللي بيحلم بيه، ولحظات سعادته كانت قصيرة وقليلة. في 2020 جات له فرصة جديدة ما كانش يتوقعها، فرصة ان هو يحيي حفلة في الغردقة. كانت الحفلة دي بالنسبة له اكتر من مجرد حفلة، كانت زي ما تكون بداية جديدة، وكان حاسس انها اللحظة اللي طال انتظارها. استعد بكل حماس وراح للكوافير علشان يطلع باحسن صورة. كان عايز يكون زي ما والدته عودته، شخص بيظهر بشكل يليق بنجوميته اللي كان بيظهر بيها وهو طفل. رجع البيت بسرعة علشان ياخد رأي والدته اللي كانت فخورة بيه وشايفة فيه الشاب اللي بيحاول يلاقي أمل في الحياة برغم إعاقته. في ليلة الحفلة طلع طاهر على المسرح وسط الجمهور وهو حاسس بشوق كبير إنه يرجع يغني من قلبه قدام الناس. الجمهور
كمان كان وحشهم طاهر، وحشهم صوت طاهر، وطاهر كان بيدي من روحه كل كلمة ونغمة وكأنه بيسترجع مجد زمان. واستمرت الحفلة لوش الصبح، وطاهر كان حاسس ان هو اخيرا لقى الراحة اللي بيدور عليها من سنين، وزي ما رجع للغنى هيرجع له ابنه قريب ويرجع يحضنه بعد السنين الطويلة دي. رجع طاهر للبيت بعد الحفلة وهو طاير من الفرحة، دخل ينام وعنده أمل في يوم جديد أفضل. لكن لما والدته صحته الصبح اكتشفت أن طاهر مش هيفتح عينيه تاني، طاهر مات. والدته اللي كانت معاه في كل لحظة، اللي سندته طول حياته، لقيت نفسها لأول مرة من غيره. ورغم الألم والفراغ اللي سابه، القدر كان بيرتب لها نهاية مختلفة. ابنها اللي كان قلبها وكلها عليه دلوقتي ارتاح وراح لمكان أحسن عند ربه. طاهر برغم نجاحه القوي في صغره وتلقيبه بالطفل المعجزة، كان مروره بفترة المراهقة وتغيير صوته نقطة تحول كارثية في مشواره الفني. المنتجين بعدوا عنه والناس نسيوه، وده كان السبب اللي خلاه يسافر الغردقة ويبدأ رحلة جديدة في الغنى هناك. لكن القدر كان مخبين نهاية مؤلمة، بس كانت نهايته برضو ملهمة. ساب وراه قصة عن شخص واجه الصعاب لحد آخر يوم في حياته. بعد وفاته بقت ذكرى أقيا في قلوب الناس اللي حبوه من وهو طفل، وفضلت أغانيه وذكرياته تخلت رحلته. طاهر مصطفى الطفل المعجزة كان مثال للعزيمة والقوة، برغم كل حاجة مر بيها فضل يواجه الحياة بصوته، وبقت قصته مثال للشخص اللي بيحاول يواجه مهما كانت الصعاب. حلقة النهاردة خلاص خلصت، أتمنى أن أنتم تدعوا للفنان طاهر مصطفى بالرحمة. شكرا لكم، أشوفكم على خير في حلقة جديدة. مع السلامة.

العالمية من الأغنية المعروفة برشا واللي عندها خلفية واللي عندها منطلق أغنية من أغنية ملك الريغي بومارلي. بومارلي اللي عمل أغنية اسمها نو من نو كراي. الأغنية هذه من الأغاني اللي اشتهرت بصوت بوب مارلي بعد غنيت صحيح بأصوات أخرى سواء من جامايك أو من أمريكا، لكن الأغنية هذه عندها خلفية حلوة برشا. البعض يعتقد أنه قصة الأغنية هي تتحدث عن عشيقة أو صديقة بوب مارلي. خليني قبل الساعة نقول لكم أنه الغنية لأنه برشا يغلطوا في ترجمتها، لكن ما نعرفه نحن في الجامايك اللغة الأصلية الإنجليزية كما الفرنسوية ثم عبارات تتبدل وتعطي معنى آخر لما تنتقل إلى لغة أخرى، خاصة يعني باش نعطيكم مثال بسيط كما في البرازيل ولا في نيكاراغوا ولا في البيرو ولا غيرها يتكلموا اللغة الإسبانية، لكن اللغة الإسبانية يتكلموها مش بنفس معناها ما يتكلموها إسبانيول. إسبانيول يتكلموا اللغة متاعهم الأصلية، البرتغال زاد قريبة برشا من اللغة الإسبانيولية، لكن في أمريكا اللاتينية يتكلموا إسبانيولية لكن بطريقتهم، لدرجة أنه هناك بعض المعاني اللي تتبدل. كما الغنية متاع نوم النوكراي برشا يعتقدوا أنه بومارلي يقصد يا امرأة ابكي، هي الحقيقة يا امرأة لا تبكي، هذا العنوان متاع الغنية هذه. كما قلت هي غنية عالمية شهيرة النجم الريغي بومارلي، واللي إلى حد اللحظة تعتبر من أكثر الأغاني إذاعة وبثا، وفي ترتيب تم إنجازه عام 2003 على مستوى الأغاني المؤثرة برشا في العالم، الغنية متاع بومارلي نو من نو كراي جات في المرتبة 37 ضمن تصنيف ضم 500 أغنية. الأغنية هذه تتحدث في الواقع على طفولة بوب مارلي في الجامايك ومعاناته في الحي اللي عاش فيه، خاصة معاناة الفقر والصمود في تلك الفترة، وأيضا معاناة المرأة وتحديدا يقول البعض معاناة زوجته ريتا. كلمة الأغنية تدور حول الصمود وتحديدا صمود المرأة في وجه المصاعب، لأنه نعرف نحن أنه منذ استكشاف أمريكا اللاتينية تم استعباد السكان الأصليين وحتى زاد السكان اللي مشاوا مع الرحلات هذيك واللي أصولهم إفريقية، بالتالي الاستعمار الإنجليزي فيما بعد والاستعمار الإسباني والبرتغالي كان يستعبد أيضا المرأة اللي كانت تقوم بأعمال يمكن رجل أوروبي ما نجمش يقوم بها. فالمنطلق متاع الأغنية هذه هو الحالة المزرية اللي كانت عليها المرأة في الجامايك وفي بعض الدول تابعة للقارة القارتين خلينا نقول الأمريكيتين سواء الشمالية أو الجنوبية. الغنية كما قلت تلقات صدى كبير، لدرجة أنه بوب مارلي حب يعمل ما قولش واجب لكن حب يعمل حركة نبيلة مع شكون، مع واحد من اللي عندهم مطاعم في الفترة هذيك. هو كان صغير ثم مطعم بالحي متاعه كان يمشي له بوب مارلي ويأكل هو وصحابه، رغم أنه تلقاهم ما عندهمش فلوس لكن يقبلهم صاحب المطعم هذا ويوكلهم ويفرح بيهم مش مرة مش اثنين، لدرجة أنه السيد هذايا اسمه فانسانت فورد، لدرجة أنه بوب مارلي أعطى الحقوق متاع البث للسيد هذايا باش تبقى الغنية تخدم عليه طول عمره ويكون منها مجموعة من المداخيل اللي باش ترتحهم بعد تالي في الكبر متاعه. أغنية كم من الغنيات هذوما الحقيقة رغم أنه
الخلفية متاعهم هي خلفية إنسانية لأنهم يبقوا يعيشوا معنا. كما الأغنية هذه ما نتصورش حد منكم عنها مغروم بالريقية، حتى المش مغروم بالريقية أنه ما سمعش الأغنية هذه سواء من عند بومارلي ولا من عند غيره. نسمعوا بومارلي في نوم نو كراي.

بعد بوب مارلي باش نختم حصتنا كما عودناكم ديما بالأغاني الشعبية التونسية شوية آخر باش هو الحقيقة خرجت غنيتين لعبد الرزاق غليو مظلومة يا دنيا اللي هي واحدة من الأغاني الشهيرة متاعو وأغنية أخرى معروفة زادة تحبها الناس برشا من عز الأغاني متاعو اللي هي صنتك يا واردة. الوقت ما عادش يسمح باش نسمعوا إذن الأغنية الثانية لعبد الرزاق اللي رحمه اللي توفى نهار السبت 6 أبريل 2019 واللي كما قلت في الحصة يعتبر من أبرز الفنانين والمطربين والملحنين والكتاب الشعبيين في تونس. موسوعة كبيرة من الأغاني اللي خلفها هذا الفنان سواء بصوته ولا بصوت مطربين شعبيين أخرين. صوت حلو برشا، صوت حنين برشا، الحان يغلب عليها الشجن والألم. يكفي أنه تسمع أغنية مظلومة يا دنيا ولا تسمع أغنية المرحوم ولا غيرها من الأغاني الشهيرة متاعه باش تعرف كمية الشجن والألم اللي يختزنها هذا الفنان الأسمر في باطنه. وتقريبا الفن الشعبي باستثناء الزنديلي باش يتقسمه على حاجتين، باش تلقى الربوخ، باش تلقى الجو، باش تلقى الريتم القوي، وباش تلقى زادة الأغاني اللي فيها برشا حزن واللي فيها برشا تعب واللي تعبر على كما قلت ذوات الفنان. وهذا الكل ينطلق راهو من الواقع متاعه اللي أكيد الفن كما قال سقراط هو محاكاة. الفن يبقى في نهاية المطاف محاكاة، لكن محاكاة حلوة، محاكاة اللي تخليك الحاجة تزينها وتخليك تبعث فيها روح معينة لدرجة أنه مش كما ننظر أني الصورة معينة مثلا ولا أغنية معينة كما ينظر لها فنان بعين أخرى. فبالتالي نتمنى أنه الأغاني نتاع الفنان هذا نتاع عبد الرزاق غليو أنها لما لا تخرج بتوزيع جديد من قبل الفنانين أخرين، رغم أنه نرجع نقول برشا برشا فنانين غنوا له الغناية متاعه وعطاهم أغانيه وعطاهم الكلمات متاعه. قبل ما نختم ونسمع غناية صنتك يا وردة نحب نحيي المستمعين الكل سواء اللي يسمعوا فينا أو اللي يتفاعلوا معنا. نشكرك برشا برشا مني برحالي رحم الوالد، شكرا ليك على كلام الحلو. سامي شادلي خويا الغالي وعشيري ربي فضلك ويرحم الوالد والوالدة، تحياتي أيضا راديا الهديجي، تحياتي أسمى بن عبد الله، إيمان جبلة، لطيفة الخليفي، رمزي بن صالح، سامية وألفة الأحمر. شكرا لكم الناس الكل على الاهتمام والمتابعة. في ختاما لكم أجمل تحيات نجلة عطية في الإخراج الفني للحصة، معاذ الحديد في التنسيق والتواصل معكم، عماد العوني. يتمنى لكم متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك لم أنمي.

0: حديث الروح.
1: حديث الروح.
2: حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.

0: حديث الروح.
1: ادخل. مساء الخير أبتي، كيف حالك الآن؟ هل تشعر بتحسن؟
2: يا بني، يؤرجحني الزمان بكفتيه، فلا أدري بأيهما مكاني، فطورا في قرار القاع ألقى، وطورا فوق أجنحة الأمان، فلست بشارب إلا سرابا، ولست بهارب مما دهاني.

لا تيأس يا أبي، إنها أزمة صحية، سرعان ما ستمضي بإذن الله، الطبيب أكد لنا ذلك.

ينظر إلى والده نظرة عميقة فيتألم في سره على ذلك الرجل الذي كان في وقت مضى قوي.

0: ارتباطي. أنت تدرك جيدا أنك أغلى ما في الكون عندي، فأنعم علي برضاك. فالبحر أنت، وموجك المغداق يرويني ويحمل في أمان قاربي. والفجر أنت، يمد عمري بالضياء تألقا ويرد طيف المغرب. ولأنت في عيني ربيع ينبت الأزهار في صدر الزمان المجدب. وإذا يضيق علي صدر الناس يوما جئت للصدر الأحن الأرحب. ولئن تسابق للفؤاد أحبة لوجدت أولهم وآخرهم أبي. فأرجوك، أرجوك يا أبتي.
1: أنت خيمتنا الأمينة وأنت ميزان العدل، ظلمة من غيرك الدنيا، أنت لمام الشمل. يا أبي اسعفني بكلام أوصفك.

0: يا بني، قد أخبرتك سابقا أنني غير راض عن هذا الارتباط، فإذا شئت موتي غما وهما فاذهب وتزوج دون رضاي، إنها لا تصلح لك، إنها متحررة ونحن عائلة محافظة، ألا تفهم؟
1: يحتقن وجه الأب، تنتابه نوبة سعال، ويبدو في أسوأ حال. طيب لا تغضب، اهدأ يا أبي، لن أتزوج دون رضاك، فأنت ملاذي. من ذا الذي يسمو لأفقك رحمة ويظل يخفق فوق قلب المتعب؟ أبي الغالي، تغريدة للقلب أنت ونوره، وإذا أكون بمشرق أو مغربي فالقلب ملكك يا أبي، سيعيش يملأه الفخار يقولها

يتأكد من أن أباه أخلد للنوم والراحة، ينسحب من الغرفة محبطا، يمتطي سيارته وينطلق إلى موعده مع حبيبته.

0: مساء الخير، عذرا على التأخير.
1: عمدا مساء، لا بأس، المهم أنك أتيت.

0: يجلس في إعياء شديد، يطلب قهوة، يشعل سيجارة. يتأمل الدخان المتراقص أمامه ويغرق في التفكير. تتأمله بخوف وتقول في سرها:
1: أظنه فشل في إقناع والده، إنه أضعف من أن يقنع أباه. رباه، ماذا أفعل مع هذا الرجل الإنساني؟

0: إنها تحبه بعمق، أحبت فيه صدقه وكرمه وتألقه في العمل. ولكنه أمام المواقف الصعبة يبدو دائما هشا سريع الانكسار، وتخاطب نفسها بألم.
1: لعينيك احتملنا ما احتملنا، وبالحرمان والذل ارتضينا، وهان إذا عطفت ولو خيالا، وأين خيالك المعبود أين؟ وتصطخب العواطف ساخرات، وتطعنني بأطراف الحراب، وتشفق بعدما تقسو فتمضي لتقرع كل نافذة وباب، وأخلق مثلما أهوى خيالا، وأستدني الأمان والحبيب، وأبدع مثلما أهوى حديثا لناء صار من قلب قريبا. أمد يدي في لهف عليه، أشاكيه لمحتبس الدموع، فيسبقني إلى لقياه قلبي وثوبا، ثم يبرد في ضلوعي.

0: إنه يحس بها، يحس بالآلام التي تقرع نوافذ قلبها بعنف. لقد تعود على فهم لغة عينيها، إنها فتاة رقيقة الإحساس، والخبر الذي يحمله إليها شديد على قلبها. يضع يده على يدها، يشد عليها ويقول متوسلا: أرجوك تفهمي وضعي، أنت تدركين مدى حبي لك، ولكن والدي شيخ طاعن في السن عليل، وأخاف أن تسوء حاله إن أنا عصيته. هل تقبلين أن أبني سعادتي على أنقاض والدي، ذاك الرجل الذي أفنى عمره في سبيلي؟
1: إذن لم يوافق ولم تقدر على إقناعه، ولكن أي ذنب جنيته؟ لطالما احترمته وهو يمر أمام بيتنا. يا خيبة أملي ويا ضيعة حبي، الحب في زمن الضياع سحابة وسراب أيام وشيء من خيال، ولقد قضيت العمر أسبح بالخيال حتى رأيت الحب فيك حقيقة سرعان ما جاءت وتاهت بين أمواج الرمال.

0: تنظر إليه فتلفيه ضائعا متمزقا محبطا، وتخاطب نفسها بذعر:
1: سيتخلى عني، نعم أحس بذلك، لن يغضب أباه في سبيل سعادتي. أزف البين وقد حان الذهاب، هذه اللحظة قدت من عذاب. أزف البين، وهل كان النوى يا حبيبي غير أن أغلق باب؟ مضت الشمس فأمسيت وقد أغلقت دوني أبواب السحاب، وتلفت على آثارها أسأل الليلة من لي بالجواب.

0: حبك.
1: أموت ظمآنا وثغرك جدولي، وأبيت أشرب لهفتي وولوعي، جفت على شفتي الحياة وحلمها وخيالها من ذلك الينبوع. قد هدني جزعي عليك، وأدعي أني غداة البين غير جزوعي، وأريد أشبع ناظري فأنثني كي أستبينك من خلال دموعي.

قررت قتل إذن، فهنيئا للحب على هزيمتنا. خذلتني وانكسرت كموجة عند أول صخرة. انكسرت يا حبيبي وأجهزت على حلم السنين. أغريتني بأكل ثمار شجرة اكتشفت لاحقا أنها محرمة. حبنا كان محرما يا سيدي، فلماذا أغريتني؟ وحين اندفعت نحوها عاقبتني وأطردتني من جنتك الموعودة. كنت أحبك، وما ذنبي إن جاءني حبك في شكل خطيئة أنكرها والدك؟ أحسني الآن منطفئة. قبل اليوم لم أكن أشعر بثقل السنين. حبك كان شبابي، طاقة الشمسية التي لا تنضب. أطفأت شعلة جنوني، فما أقساك. حزني عليك وعلى نفسي، يا من كنت نفسي.

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان.

حزني على تلك القصة الجميلة التي كتبنا فصولها معا فصلا فصلا، وإذ بأكتشف أننا لم نكن سوى شخصيات من ورق تحب وتكره على ورق. وها أنا أرى عمري في يديك رماد أحلام وشيئا من ورق. هذا أنا، عمري ورق، حلمي ورق، وجه حزين في جحيم الموج حاصره الخرق.

0: يتأملها بعيون تنزف ألما، يؤلمه تمزقه الداخلي، يشطره إلى نصفين. إنه بين حبيبة روحه معلقة بها، وبين أب حبه ثابت في قلبه ولا يملك غير جناح الذلة والطاعة يخفضه له، ينكس رأسه ويقول هامسا:
1: يا قلبي يا مجروح،
0: لقد قتلتها، أدري، قتلتها وقتلت نفسي لأجل أن يحيا أبي، سيموت كمدا لو عصيت. بيدي أنا طعنت نفسي وطعنتها.

يرفع رأسه فيجد مكانها خاليا، لقد رحلت. يحس بالصقيع يدب إلى أوصاله وشهيق خافت يعربد داخل صدره. تتواتر الصور أمام عينيه، تمر أولا صورة حبيبته شابة يافعة، فيقول بصوت خافت: ستصمد وتنساني. ثم تمر أمام عينيه صورة أبيه الشيخ العليل، فيقول: عساني أرضيه وأسعده في آخر أيامه، وهو الذي أفنى عمره في سبيل إسعادي. ينشج بصوت خافت: يا أبي، يا أبي، يكفيني على مزقي أن البشائر في عينيك تزدهر، فلا تبالي بما أخفيت في خلدي، فأنت رغم فجيعتي السمع والبصر، وأنت في داخلي نجواي ما برحت تشدني ويساقيني بها المطر. إن أجدب العام من عطر ومن غيد، فكل عام وأنت الموسم العطر.

خارج المقهى بدت واقفة تحت ضوء فانوس جسدا لا ظل له لا حياة فيه.

0: أكلت جراح الأمس كل حشاشتي، وبقيت جرحا لا يلذ لناظري. حملت نفسي فوق كل همومها، وحفظتها عن كل سهم غادري. عذرا إليك، فقد قتلت بنزوة حلما جميلا كم رعته مشاعري. ما أبقت الكلمات شيئا رائعا إلا رواه لها مداد محابري. ذهب الزمان بكل ذكر عاطر، ذهب الزمان بكل ذكر عاطر.
1: تشد الأمطار قبضتها عليها، تتحامل على نفسها، تتكئ على جرحها وتمشي. تزفها السماء إلى مصيرها المجهول.

جن الظلام وهاج الوجد بالسقم، والشوق حرك ما عندي من الألم.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك لم

0: حديث الروح.
1: حديث الروح.
2: حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
4: إذاعة المنستير 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد.

0: على الموجة 104.7. إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب،
0: إذاعة المنستير،
1: بلاش عتاب يا حبيبي، عيش أنت.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. تودكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
3: إذاعة المنستير
0: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
3: إذاعة المنستير
1: 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ عثمان الأنداري يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ عثمان الأنداري ما تيسر من سورة آل عمران.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله. يا رب، في هذا الصباح نسألك عفوك وودك وحبك وقربك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اشفي من أتعبه المرض وتأخر شفاؤه وكثر داؤه وقل دواؤه، وأنت سبحانك عونه وشفاؤه، يا من غمر العباد بفضله وعطائه. ربنا أنت المحيط بكل الأمور والعليم بكل الشؤون، فالطف بنا من حوادث الزمان، واكفنا الهموم والأحزان، واجمع لنا خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما أدبر وخير ما أقبل وخير ما نعلم وخير ما لا نعلم، واصرف عنا وعن أهلنا وأحبابنا كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم الطف بنا حيثما الأقدار دارت، ويسر لنا الخير إذا ما النفس احتارت، وأنر بالإيمان دربنا أينما الأقدار سارت، واجدد أزرنا إذا ما القوة منا خارت، وآمنا من الفزع إذا السماء مارت، وأعطنا كتابنا بأيماننا إذا الصحف طارت. يا من بنورك أشرقت الأرض والكواكب سارت، اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة، وارزقنا طيب المقام وحسن الختام. اللهم اكتب لنا في هذا اليوم اليسر لمن يعاني من العسر، والسعادة لكل محزون، والشفاء لكل مريض، والرحمة لكل ميت، والإجابة لمن دعاك.
2: عروس البحر، إذاعة المنستير،
3: دعاء الكروان.
4: في رحاب الأنبياء،

بعد أن سارت السفينة وسط مياه الأرض، وقد قال سيدنا نوح عليه السلام لمن معه: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. ارتفع الماء على أعلى جبل في الأرض 80 ذراعا، وعم الماء الأرض طولها وعرضها، سهلها وحزنها، قفارها وجبالها ورمالها، ولم يبق على وجه الأرض ممن كان بها من الأحياء عين تطرف، ولا صغير ولا كبير. وكان أهل ذلك الزمان قد ملأوا السهل والجبل، ولم تكن بقعة في الأرض إلا ولها مالك وحائز. وكان عدد المؤمنين الذين صحبوا سيدنا نوح عليه السلام في السفينة 80 رجلا معهم أهلهم، وكان بعضهم لا يفقه كلام بعض، فكان النبي نوح عليه السلام يعبر عنهم.

0: مللنا طول المكوث على السفينة يا نبي الله نوح.
1: ما هو خمس يوما إنه زمن طويل.
2: لا يغيض الماء ويجف عن الأرض على الجملها.
3: صبرا صبرا صبرا يا معشر المؤمنين، فهذا رسول الله أبي نوح يطمئنكم بقرب الفرج بعون الله تعالى.
0: ومتى موعد هذا الفرج يا حام؟
2: أقريب هو أم بعيد؟
3: لقد أرسل رسول الله أبي نوح حمامة منذ أمس، فعادت إليه ضحى هذا اليوم وفي براثنها طين، وتحمل في منقارها غصن زيتون، فعلم أبي أن المياه قلت وأخذت تنقص عن وجه الأرض.
0: يا للبشرى، يا للسعادة،
1: يا للفرج، يا للفرج، إذن قريب إن شاء الله.
3: نعم نعم يا معشر المؤمنين الصابرين، بات الفرج وشيكا بإذن الله، لعلها أيام قلائل ويصبح وجه الأرض صالحا للنزول إليه.

0: سبحان الله، كانت صدفة عجيبة ومباركة يا هادو. امرأتان تلدان ذكرين على سفينة وفي يوم واحد،
1: ويا لها من صدفة فيها بشائر الخير والفعل الحسن. والحق يا شنا، إنك أبليت بلاء سديدا في توليدهما. لم أكن أعلم قبل اليوم بأنك تجدين توليد النسوة بهذه المهارة. لا أدري كيف كانت ستجري الأمور لولا وجودك معنا.
0: إنني أنتظر بفارغ الصبر مدى تحين ساعة وضعك لطفلك أنت يا هادو.
1: لا لا لا، أريد أن أضع طفلي على ظهر السفينة يا شينا. ثم لم يزل أمامي 3 أشهر ونصف الشهر بالتمام والكمال. أرجو من الله تعالى أن يبلغنا بر الأمان وننزل الأرض اليابسة قبل موعد ولادتي.
0: ذلك مرهون بإرادة الله تعالى وحده يا هادو.
1: ها نحن قد أمضينا فوق ظهر السفينة 5 أشهر وبضعة أيام، ولم نجد لليابسة أثرا غير أن الحمامة عادت ومعها الأمل باقتراب الفرج.
0: أجل يا هادو، ولكن متى؟ لا أحد يدري، فإن الطين الذي علق ببراثنها وعادت به بعد أن أطلقها رسول الله عمي نوح يشير إلى هدأة الطوفان وانخفاض المياه عن الأرض رويدا رويدا.
1: أحس أن لم يبق بيننا وبين نهاية مطاف السفينة سوى أيام قليلة جدا يا شنا.

0: البشرى، البشرى لكم يا عباد الله، البشرى لكم أيها المؤمنون. ها هي الأرض تبتلع ماءها والسماء تقلع عن وابلها الممطر.
1: أي أيوة والله، لقد أزف الفرج والنجاة.
2: يا أهل البشرى، يا أهل البشرى، الحمد لله الذي صدقنا وعده.
0: فليتهيأ الجميع لمغادرة السفينة إلى الأرض اليبس بعد حين. فتبارك الله ربي وربكم الذي بلغنا مشارف نصره ورحمته، وبعدا للقوم الظالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم.

انتهى المطاف بسفينة سيدنا النبي نوح عليه السلام شمالي نينوى، فاستوت على جبل يسمى الجودي بعد رحلة عاصفة مليئة بأهوال الطوفان استمرت أكثر من 150 يوما. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم.

0: كيف هو حال رسول الله عم نوح يا سام؟ فلم أره على مثل هذا الضعف والوهن في قواه منذ غادرنا السفينة.
1: لا ريب أنه مجيب داعي الرفيق الأعلى بعد حين يا هادو.
0: ماذا تقول يا سام؟
1: كما سمعت يا هادو، فلقد جمعنا أنا وإخوتي حام ويافث وأوصانا، وكأنه يعنيني أنا بوصيته.
0: وبما أوصاكم؟
1: قال إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده، لأنها صلاة كل شيء، وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر.
2: وتوفي نبي الله نوح عليه السلام وله من العمر 1780 عاما، ودفن ببلدة بالبقاع تعرف اليوم باسم كرك، وعليه جامع كبير.

0: في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميلي. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.
1: دعاء الكروان. لقد أيد الله رب العالمين الأنبياء والمرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم بدروب من خوارق العادات وبالمعجزات البينات والآيات القاهرات. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الله رب العالمين له ما أجراه الله على الأنبياء والمرسلين قبله. ولقد تنوعت معجزات الرسول، فشملت المعجزات الحسية التي يراها من يعاصر خير البرية ويشهدها بعيني رأسه، فتقوم بها الحجة ويقع بها الإذعان وتستبين بها المحجة، ثم يتواتر النقل بها صحيحا مستقرا، كأنما نراها ونشاهدها يجريها الله رب العالمين على يدي خليله وصفيه صلى الله عليه وسلم. ثم آتاه الله المعجزة الخالدة الباقية، القرآن العظيم، لأنه مبعوث في مطلق الزمان ومطلق المكان، كما جاء فيما صح عنه فيما رواه الشيخان عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ثم جاءت معجزة الإسراء والمعراج، وكان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، ثم إلى حيث شاء الله عز وجل. هذه الرحلة المباركة الطيبة بدأت بأقدس بقاع الأرض وانتهت بأعلى طبقات السماء، وقد دونها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الإسراء بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
1: وقال سبحانه وتعالى في سورة النجم:
2: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
1: صدق الله العظيم. وروى البخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء.

0: لقد جعل الله تبارك وتعالى حديثة الإسراء والمعراج بعقب ما كان من إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في تصاعد خط الإيذاء إلى ذروته وأعلاه، لأنه بعد أن مات عمه وماتت خديجة رضي الله عنها، وكان عمه أبو طالب يدافع عنه، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا السند من البشر في الخارج، ولكنه يجد العنة والعانة، فإذا جاء إلى البيت وجد خديجة رضي الله عنها، فكان يجد السكن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما خلص إلي أحد بأذى أو بشيء أكرهه إلا بعد أن مات أبو طالب. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن ينقل الدعوة بمركزها، مركز الثقل في الدعوة، إلى الطائف، لأن مكة استعصت، أي صارت حالتها مستعصية، فذهب إلى ثقيف وحدث عنهم ما حدث من الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أغروا به الغلمان والسفهاء والضعفاء يقذفونه بالحجارة، والرسول صلى الله عليه وسلم يبتعد عن هؤلاء السفهاء حتى لا يكون في مرمى أحجارهم، وكان يقول هذا الدعاء:
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين.
2: أنت رب المستضعفين وأنت ربي،
1: إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
0: ومع ذلك أصابه ما أصابه في عقبه، وبلغ منه التعب مبلغه حتى ما كان يستطيع أن يقوم على قدميه، فما وصل إلى ظل حائط عتبة وشيبة إلا على يديه ورجليه، وكان ما كان. فجاءت حادثة الإسراء والمعراج فتحا بعد أن وقع هذا. كانت هذه المعجزة مكافأة ربانية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم على ما لاقاه من آلام وأحزان طوال فترة الدعوة، وكأن الله تعالى يقول لحبيبه المصطفى: إن كان أهل مكة وأهل الطائف قد طردوك

فإن رب السماوات والأرض يدعوك. قم أيها المصطفى لترحل من عالم الأرض إلى عالم السماء. رفعه الله تعالى إليه ووضع عليه من حلل الرضا ما أنساه كل ما لاقاه من حزن وألم. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن القاسم الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
1: مستمعينا الأعزاء، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في لقاء متجدد. نتمنى أن يكون هذا اليوم مليئا بالنجاح والسعادة والبركة لكم ولأحبتكم، وأن نرافقكم خلال هذه الحصة الممتعة بفقرات متنوعة تحمل الفائدة والمتعة والإلهام. معكم أحبائي في التقديم مروى بن عبد جليل.

عش في حدود يومك، ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه، فهو الراحة والسكينة.

صباح السعادة. جميعنا نمر بصعوبات وتحديات في حياتنا، وقد تكون أنت الآن في هذه اللحظة من حياتك تقول يا ليتني أكثر قوة أو أكثر مرونة في التجاوز. صدقني أنت كذلك وأفضل من ذلك بكثير. الله لم يضعنا في مواجهة هذه الأمور إلا وهو يعلم سبحانه مقدرتنا في تخطينا بقوة. سنمر وستمر على خير.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أعزائي المستمعين، ما زلتم معنا على أثير موجة إذاعة المونستير في نور الصباح. ما أخفضك الناس إلا ليرفعك الله، الخافض الرافع. يتكلمون عنك بسوء، يحاولون إسقاطك، فلا يخلو كل نعمة من ذي حاسد. كم من إنسان حاول الناس إسقاطه، وسقوطه كان بداية رفعة له. إذا خفضك الله فتأكد أنه يهيئك لرفعة لا تتخيلها. إخوة يوسف عليه السلام أسقطوه في الجب، واتهمته امرأة العزيز، فرفعه الله وجعله عزيز مصر وأمينا على خزائن الأرض. الخفض والسقوط بداية الرفعة والتمكين.

لا تستعجل الحياة، فلكل مرحلة عمرية جمالها ورسالتها. العشرينات للتعلم، والثلاثينات للبناء، والأربعينات للحصاد، والخمسينات للحكمة، وما بعدها للسكينة والاستمتاع بما صنعت. لا تقارن فصل حياتك بفصل يعيشه غيرك.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أعزائي المستمعين، ما زلتم معنا على أثير إذاعة المونستير. أي شيء فيه استغفال وخيانة لا يدوم مهما طال الزمن، فالله يظهر الحقائق في الوقت الذي يريده، ولا يرضى أن يعيش الإنسان مخدوعا بمن يستغله أو يطعنه من الخلف. فالخيانة مهما اختبأت تبقى مفضوحة وتنكشف دائما بطريقة لا يتوقعها أحد. قرأت اليوم نصا رائعا عن جبر الله لقلب الإنسان. جبر الله لا يشبه جبر البشر، هو لا يأتي متأخرا ولا ناقصا، بل يأتي في اللحظة التي يذبل فيها كل شيء داخلك، فيحييه لطفه ويرممه بحنانه. يأتي في الدعوات الصامتة وفي الدموع التي لا يراها أحد. يأتي حين تفقد كل شيء فيعطيك كل ما تحتاج. جبر الله وعد لا يخلف، وعوض إذا جاء أدهشك.
2: يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت،

تأتي على حسب العصيان في القسم، تأتي على حسب العصيان في القسم.

وعن علي وعن عثمان ذي الكرم.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا.
1: أحب أنور الصباح، ما زلتم معي أنا مروة بن عبد جليل. تلك الأيام الصعبة لم تكن إلا جسرا نعبر عليه لعوض الله وجبره، ولولا الله ثم تلك الأيام لم تكن بهذا النضج والقناعة والهدوء والتروي. أيام صعبة لكن أخرجتنا لنور معرفة الله والاستغناء به ومعرفة حقيقة الدنيا. لك الحمد ربي على كل حال، فكل أمرنا خير، وأنت اللطيف رب الخير.

أحب أنور الصباح، عندما يدعونك لتشغل مكانا مهما لا تسأل نفسك إن كنت جيدا بما يكفي، فالجواب موجود أصلا في دعوتهم لك. الأشخاص لا يمنحون الفرص الكبيرة عبثا، بل لأنهم رأوا فيك شيئا ربما لم تره أنت بعد. ثق بنفسك أكثر، فكثير من الفرص تضيع بسبب الشك لا بسبب نقص الكفاءة.

أحب أنور الصباح، كبرت وتعلمت أن باستطاعتي أن أشتري لحافا آخر لأمد قدمي كما أريد، وتعلمت أن السكوت قد لا يكون علامة للرضا، وأن القوة لا تعني الصلابة، والطيبة لا تعني الغباء، وأن رضا الناس ليس غاية أصلا. تعلمت أن لا أكون تابعا لأحد، وأن أشق طريقا ثالثا حين أخير بين طريقين لا أرغبهما.

من سيحبك أكثر من الرحمن؟ ومن سيجبر كسرك بهذا اللطف كله حين تعجز كل الأكتاف عن احتمالك؟ ومن سيبقى معك حين يبهت كل شيء وينطفئ كل سند وتضيق بك الأرض بما رحبت؟ سبحانه الله وحده، هو الذي لا يمل من دعائك ولا يضجر من ضعفك ولا يتركك في منتصف الحيرة ولا يسلم قلبك للتعب دون أن يخبئ له جبرا يليق به، فطمئن قلبك.

أعزائي المستمعين، خلف كل وظيفة بسيطة توجد قصة لم تروى كاملة. لا أحد يكبر وهو يحلم بالتعب أو الإرهاق أو العمل فقط من أجل البقاء، لكن الحياة لا تسير دائما كما خططنا لها. الظروف، المسؤوليات، الفقد، الفرص المحدودة والضغوطات الاقتصادية قد تغير مسار الإنسان بالكامل. في علم النفس، قيمة الإنسان لا تقاس بالمهنة التي يعمل بها، بل بقدرته على الاستمرار رغم ما مر به. لذلك لا تهن شخصا بسبب عمله، فقد يكون أكثر شرفا وتحملا من كثيرين يملكون مناصب أعلى، لكنهم يفقدون للإنسانية. احترم كل شخص يسعى ليؤمن قوته بكرامة، لأن الكفاح لا يقل قيمة فقط لأنه لا يبدو لامعا أمام الناس.

كانت معكم مروى بن عبد الجليل في التقديم وسامية مطاوع في الإخراج، على أمل أن نلتقي بكم في موعد جديد وإشراقة جديدة من برنامج نور الصباح. دمتم بخير ودامت أيامكم مشرقة كنور الصباح.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: السادسة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم.
2: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
1: أعلن مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود في بلاغ صدر مساء أمس عن ديوان الإفتاء أن اليوم الأربعاء 15 جويلية هو المتمم 30 من شهر محرم 1448 هجرية، وأن يوم غد الخميس 16 جويلية هو مفتتح شهر صفر 1448 هجرية، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. يتواصل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة بأغلب جهات الجمهورية اليوم وإلى غاية نهاية هذا الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و 12 درجة، وتصل القصوى إلى 47 درجة مع ظهور الرياح الشديدة، وفي المناطق الساحلية لا تتجاوز الحرارة 41 درجة. نشرت وزارة الصحة دليلا توعويا يسلط الضوء على أهمية استعمال واقية الشمس أي المراهم لبومادة لحماية البشرة من الأشعة، كما شددت على ضرورة استعمال هذه المراهم بطريقة صحيحة من خلال وضع كمية كافية على البشرة قبل التعرض للشمس وإعادة التطبيق كل ساعتين وبعد السباحة والتعرق، مع التحقق من تاريخ الصلاحية واتباع تعليمات الاستخدام. ونصحت في كل الأحوال التجنب لأشعة الشمس من الساعة 11 صباحا إلى 4 بعد الزوال. هذا وقد سجل شهر جوان الحالي درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية، ليحتل المرتبة السادسة ضمن أكثر أشهر جوان حرارة منذ سنة 1950. المعدل الوطني قد تم تجاوزه بفارق 1.9 درجة مئوية، ليتساوى جوان العام مع جوان العام الماضي وسنوات 1997 و1952، ويبقى سنة 2022 أسخن جوان منذ سنوات طويلة بزيادة ب 3.5 درجة مئوية. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميلي أحمد موسى في برنامج بشائر الصباح.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: إلهي يا رب يا رب يا رب يا يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي فأغني ربي سبحانك دوما.

0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: صباح الورد والياسمين، صباح مبروك للناس اللي بدأت نهارها بالأمل والعمل لنهار جديد يطل علينا ومع حكاية جديدة، أخبار، لقاءات وأجمل الأوقات اللي باش نعيشوها مع بعضنا وين ما كنتوا، في الطريق، في الدار، ولا تحضروا في رواحكم لنهاركم. مرحبا بكم في موعد صباحي جديد، نتمنى يكون مليان بركة، نجاح وراحة بال، وإن شاء الله تكون البداية اليوم أجمل من كل التوقعات. اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026، واللي يوافق هجريا للمتمم للثلاثين من شهر محرم 1448 هجري. مرحبا بكم في بشائر الصباح، كالعادة تسمعونا من إذاعة المونستير وإذاعة بانوراما FM، وموعدنا باش يكون معاكم حتى للتسعة. باش يرافقكم كل من نجلة عطية في الإخراج التقني وأحمد موسى في الأعداد والتقديم. صباح الخيرات والبركات.

ولك الشكر شكرا يفوق شكر الشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وزد وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيننا وبين الصدق والنية والإخلاص والإرادة.

واليقين والعلم والمعرفة والحفظ والعصمة والنشاط والقوة والستر والستر والمغفرة والفصاحة والبيان والفهم في القرآن. وقصنا منك بالمحبة.

صباح الخير على الناس اللي تبدأ نهارها بالأمل واللي تؤمن أن كل شروق شمس هو فرصة باش نعيشوها ونستغلوها. يمكن البارح ما كان السهل، أما اليوم حكاية جديدة وصفحة بيضاء تستنى فينا باش نعمروها بالاجتهاد والعمل والابتسامة. ديما تذكروا النجاح ما يجي كان بخطوات صغيرة بمثابرة وبإيمان أنه كل تعب عنده ثمرة، وما فما حتى هدف صعيب على إنسان عنده عزيمة وصبر. نهاركم مبروك وربي يفتح لكم أبواب الخير ويوفق كل واحد في خدمته ومسعاه. خليوا التفاؤل رفيقكم وبدأوا نهاركم بطاقة إيجابية تصنع الفرق. اليوم في بشائر الصباح موعدنا كالعادة يتجدد مع فقرات تابعوا فيها يوميا تقريبا في البرمجة الصيفية، كما ولد بحر مع نوزة بوريجا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. وكالعادة باش تكتشفوا القيمة الغذائية لسمكة جديدة باش حكيوا عليها شوية زادة، من أسماك البحر الأبيض المتوسط والسواحل التونسية. ملك دردور إن شاء الله باش يكون معنا في نقطة خارجية على عين المكان. صغير صغرون سبورانفو معلومة تهمك، والميتيو هي زادة من فقرات البشائر في ساعتنا الثانية. ونستقبل نهار كالعادة بالمعلومات في حدث في مثل هذا اليوم، معرض الصحف العالمية والتونسية، وكما قلنا في صباح بلا حدود إن شاء الله باش نعملوا جولة في الصحافة العربية خاصة. ربي يجعل نهاركم مليان خير نجاح وبركة ويحقق لكل واحد فيكم أمنية يستناها من قلبه. صباح النشاط، صباح الأمل، وصباح البدايات الجميلة.

صباح الفل للناس الكل، بداية يوم موفقة وسعيدة للجميع. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا عبر موجات إذاعة المنسير ولا إذاعة بانوراما اف ام. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت أعلنت في بلاغ عن انطلاق إجراءات التوجيه الجامعي الخاصة بالناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وأكدت الوزارة أن جميع عمليات التوجيه تتم حصريا عبر الموقع الإلكتروني orientation.tn، وذلك باستعمال كلمة عبور سرية خاصة بكل مترشح. كما أفادت بأنه يمكن للناجحين الحصول على كلمة العبور عبر خدمة الإرسالات القصيرة SMS، وذلك بإرسال رسالة إلى الرقم 85000 85000 من رقم الهاتف الجوال الذي تم تسجيله أثناء الترشح لامتحان البكالوريا، مع تضمين عبارة PWD متبوعة بفراغ ثم رقم البكالوريا المتكون من 6 أرقام. ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع الناجحين إلى متابعة مختلف مراحل التوجيه الجامعي عبر البوابة الرسمية والالتزام بالأجال المحددة لضمان حسن سير العملية. هذا بالنسبة للناجحين في دورة المراقبة في الباك. بعد شوية إن شاء الله في البرنامج هذا باش نذكركم بمواعيد الأيام الإعلامية للتوجيه الجامعي، باش تكون في المنستير سوسة والمهدية، في الحقيقة في مختلف الولايات باش تكون الأيام هذه ونهارين ذوما موجهين للطلبة، فيهم أيام إعلامية للتوجيه الجامعي. لكن باش نركزوا شوية باش نذكروا وين بالضبط وقتاش في المنستير وسوسة والمهدية باش تكون الأيام الإعلامية للتوجيه الجامعي. وقتنا هو 6:32 وقايت باش ناخذ فكرة على أحوال الطقس كالعادة حسب التوقعات في الميتيو. طقس اليوم مسخون، السماء الصافية بأغلب الجهات مع بعض السحب القليلة اللي تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط. الرياح من القطاع الجنوبي تتحول إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط. البحر قليل الاضطراب مع ارتفاع لدرجة الحرارة توصل 47 درجة بالجنوب مع ظهور الشهيلي. بالنسبة لدرجة الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق بالنسبة لليوم، 38 درجة بتونس العاصمة تونس الكبرى، 39 درجة بنابل، 40 درجة بزغوان القيروان، 45 درجة سوسة، 39 درجة المنستير والمهدية، 38 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري في منطقة سيرات، الرياح الشمالية الشرقية سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب فمضطرب. في خليج تونس الرياح الشمالية سرعتها بين 5 و15 عقدة، محليا توصل 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. بالنسبة لخليج الحمامات ومنطقة الشابة، الرياح الشمالية الشرقية سرعتها بين 5 و15 عقدة، محليا من 15 إلى 20 عقدة، والبحر قليل الاضطراب فمضطرب. وبخليج جابس الرياح الشمالية الشرقية سرعتها بين 5 و15 عقدة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. ذكركم بأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، 6 الصبح مع ماضي 3:27، 6 الظهر مع نصف نهار و30 دقيقة، 6 العصر مع 4:11، 6 المغرب مع 7:35، 6 العشاء مع 9:18.

ضيق من كتني زيدنا صغار، يقول لي هطلب لها ضيق من كتني زيدنا صغار، يزي بركب حبك عليا زين.

0: ونسير
1: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7 إذاعة
2: المنستير 95.7. مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشيء.

0: بخير وإن شاء الله نهاركم زين.
1: 46 دقيقة في ذات المنسي صباحكم أحلى صباح كالعادة، موصي معكم بشعر الصباح حتى للتسعة بالنغمة والمعلومة. إذا كنتم من عشاق السماء والنجوم ولا تلوجوا على نشاط يجمع بين المتعة والمعرفة خاصة بالنسبة لأهلنا في الجنوب التونسي اللي سمعوا فينا، فإنه مدينة تطاوين ستكون على موعد مع تظاهرة مميزة. فرع مدينة العلوم بتطاوين باش ينظم يوم السبت إن شاء الله النسخة 9 من ليلة النجوم، هي تظاهرة علمية وثقافية تهدف إلى تقريب علم الفلك من مختلف فئات الجمهور وخاصة الأطفال والشباب والعائلات في أجواء تجمع بين الاكتشاف والترفيه. يضم البرنامج ورشات علمية وتكنولوجية، محاضرات يقدمها مختصون في مجال الفلك إلى جانب عروض موسيقية وعرض حكواتي بعنوان حكاية النجوم، فضلا عن مسابقة في عالم الفلك تشجع على التفاعل وحب الاستكشاف. سيكون الجمهور أيضا على موعد مع تجربة مميزة تتمثل في رصد القمر بواسطة التلسكوب والتعرف على أبرز الكويكبات النجمية التي تزين السماء، وتنتظم هذه التظاهرة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين وجمعية يوث فيزيون في إطار دعم التعاون بين المؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني لنشر الثقافة العلمية وتقريبها من المواطنين. سهرة 18 جويلية موعد يجمع بين متعة الاكتشاف وسحر السماء ويفتح أبواب علم الفلك في أجواء علمية وثقافية مميزة. مش نواصلوا مع الأركان الخاصة ببشائر الصباح وساعتنا الأولى وأحدث الماضي باش نسترجعوها في الوقت ذا في حادثة في مثل هذا اليوم.
2: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
1: في مثل هذا اليوم من سنة 1840 تم توقيع معاهدة لندن بين بريطانيا والإمبراطورية النمساوية وبروسيا والإمبراطورية الروسية من جانب والدولة العثمانية من جانب آخر، وذلك بعد خسارة العثمانيين والجيش المصري بعهد محمد علي باشا أمام القوى الأوروبية في معركة نافارين البحرية. في مثل هذا اليوم من سنة 1948 صدر قرار مجلس الأمن رقم 54 بوقف الأعمال العسكرية في فلسطين. في 15 جويلية 1958 الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور يقرر إرسال قوات مشاة البحرية الأمريكية إلى لبنان بناء على طلب الرئيس اللبناني كميل شمعون بعد يوم واحد من الانقلاب العسكري في العراق الذي أطاح بالعائلة المالكة. في سنة 1962 الجزائر تقدمت بطلب للانضمام إلى جامعة الدول العربية بعد استقلالها عن فرنسا. في عام 1974 تم تنفيذ انقلاب على الرئيس القبرصي ماكاريوس الثالث بمشاركة الجيش اليوناني في قبرص والحرس الوطني القبرصي والمجلس العسكري اليوناني. في مثل هذا اليوم من سنة 1994 انتهت الإبادة الجماعية في رواندا التي أسفرت خلال 100 يوم عن مقتل أكثر من 800 ألف شخص. في 15 جويلية 2013 تم الإعلان عن اكتشاف القمر S2004N1 بواسطة مرصد هابل الفضائي، ويعتبر القمر 14 وأصغرهم لنبتون. في 2022 انعقدت قمة جدة للأمن والتنمية في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى قادة مصر والعراق والأردن. كانت هذه بعض من أحداث هذا اليوم، إن شاء الله تعديوا نهار مميز. يوم 15 جويلية 2026 يكون يوم فيه برشا أخبار باهية النجاحات. تحياتنا زادة لمواليد هذا اليوم، إن شاء الله تلقاو كان الأخبار اللي تفرحكم وتقابلوا الناس اللي تحبوهم وترتاحوا لهم. بعد شوية إن شاء الله باش نعملوا جولة في عالم الصحافة العالمية والعربية في صباح بلا حدود، باش ناخذوا فكرة على بعض العناوين اللي نقراوهم في مختلف المواقع. رجعين بعد شوية.

حري الشامل على إيران. وعلى نفس الموقع من العناوين: الجيش الكويتي يعلن التصدي لستة صواريخ و33 مسيرة. على موقع CNN نقرأ: والأردن تعديل وزاري يطوي أزمة وزير العمل ويضع الحكومة أمام استحقاقات المرحلة. وعلى نفس الموقع نقرأ: ورئيس الوزراء العراقي بعد 30 سبتمبر لن نسمح لأي جهة بحمل السلاح خارج إطار الدولة. على موقع وكالة الأناضول من العناوين: أنقرة ونواكشوت تبحثان تعزيز الشراكة التعليمية وتبادل الخبرات. وعلى نفس الموقع من العناوين: اليمن قوات موالي الحكومة تعلن ضبط معدات نوعية بطريقها للحوثيين. نكمل بموقع العربي الجديد من العناوين: ميلوني تتكبد هزيمة برلمانية بشأن تعديل قانون الانتخابات. وعلى نفس الموقع نقرأ: في الرياضة وعلى خلفية انسحاب فرنسا من نصف نهائي المونديال وفوز إسبانيا، نقرأ: ديشان ضحية نجومه أصحاب الخبرة في ليلة الرقم القياسية. هذه فكرة على العناوين والأخبار اللي تم تداولها في مختلف المواقع العالمية والعربية في صباح بلا حدود. كالعادة معكم واصلين اللقاء في بشائر صباحات 9 مع النغمة التونسية.

0: 56 دقيقة في إذاعة المونستير. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتم، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد الناس الكل. الناجحين الجدد في البكالوريا الأيام هذه فرصة باهية ومهمة باش تاخذوا المعلومة الصحيحة قبل ما تختاروا اختصاصكم الجامعي. وجامعتي سوسة والمونستير ينظموا الأيام الإعلامية للتوجيه الجامعي، وين الطلبة ينجموا يتعرفوا على الاختصاصات، نظام الدراسة والأفاق متاع التشغيل، ويحكيوا مباشرة مع الأساتذة والإطارات الجامعية في سوسة. الموعد اليوم على اليوم الإعلامي الوطني للتوجيه الجامعي بحضور عدد كبير من المؤسسات الجامعية من تونس الكل، وغدوة مع اليوم الإعلامي الجهوي للتوجيه الجامعي بحضور المؤسسات التابعة لجامعة سوسة. الأيام هذه أنا بالنسبة اليوم وغدوة بشكون بكلية الطب ابن الجزار بسوسة من 9 نتاع الصباح الماضي ساعتين. أما بالنسبة لجامعة المونستير، الأيام الإعلامية الجهوية باش تكون في زوز مدن، اليوم في المهدية بالمعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية، وغدوة بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمونستير بداية من الساعة 9 صباحا. فرصة مهمة للناجحين في الباك كما قلنا، حاولوا استغلوها، أسألوا استفسروا، خذوا قراركم على بينة، خاطر اختيار التوجيه الجامعي هو أول خطوة في بناء المستقبل المهني. بالتوفيق لكم الكل، وأحضروا الأيام هذه اللي هي مهمة جدا، والأولياء زادة كونوا مع أولادكم ورافقوهم باش يعرفوا أهم المسارات والشعب الموجودة في مختلف المؤسسات الجامعية في تونس. بعد شوية الأخبار مع هادي عزيز، متنساوش فقرات ساعتنا الثانية عن التسجيلات في مزات البركة، دقيقة صحة، سبور انفو، الميتيو وعديد الأركان بشتبعوها مع النغمة التونسية والإيقاعات كالعادة الحاضرة في بشائر الصباح.
1: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
2: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
1: يا فتاح يا عليم،

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: أنت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: خير وإن شاء الله نهاركم زين.
1: السابعة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحق كبير.
1: أعلن مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود في بلاغ صادر مساء أمس عن ديوان الإفتاء بأن اليوم الأربعاء 15 جويلية هو المتمم للثلاثين من شهر محرم، وأن الخميس يوم غد 16 جويلية 2026 هو مفتتح شهر صفر 1448 هجرية، وذلك عملا برؤية واستئناسا بالحساب. يتواصل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة بأغلب الجهات التونسية اليوم الأربعاء وإلى غاية نهاية هذا الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و 12 درجة. تكون درجات الحرارة في المناطق الساحلية بين 36 و 41 درجة، وتصل الدرجات القصوى حتى إلى 47 درجة مع ظهور الشهيلية. هذا قد نشرت وزارة الصحة دليلا توعويا يسلط الضوء على أهمية استعمال واقيات الشمس وهي المراهم أو البومادة، كما شددت على ضرورة استعمال هذه المراهم بطريقة صحيحة من خلال وضع كمية كافية على البشرة قبل التعرض إلى الشمس وإعادة التطبيق كل ساعتين وبعد السباحة والتعرق مع التحقق من تاريخ الصلاحية واتباع تعليمات الاستخدام. وأكدت وزارة الصحة أن واقي الشمس أي هذه المراهم البومادة رغم أهميتها لا توفر حماية كاملة، ودعت إلى التجنب التعرض لأشعة الشمس خاصة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال. ونبقى في أخبار تونس، حيث ينظم ديوان التونسيين بالخارج خلال الفترة بين 23 جويلية و 6 أوت 4 ندوات إقليمية في كل من بنزرت وتطاوين والعاصمة والقيروان مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي أن إحكام توظيف الرصيد العقاري الدولي يمثل موردا استراتيجيا من شأنه الإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية بالقطاعين العام والخاص، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويعزز جاذبية الاستثمار. في أخبار العالم، تتواصل الحرب في منطقة الخليج العربي، فيبدو أن الهدنة بستين يوم قد فشلت تقريبا، وأن مضيق هرمز لم يفتح بالكامل لجميع السفن. الرئيس الأمريكي يقول أن مضيق هرمز مفتوح لجميع السفن، وأنه منذ يوم أمس قد تم إعادة الحصار على الموانئ الإيرانية. بالمقابل إيران تقول أنها ستواصل ممارسة سيادتها على هذا المضيق. على الصعيد العسكري، تتواصل العمليات القتالية، حيث تقصف القوات الأمريكية بالطيران والصواريخ مناطق متفرقة خاصة في جنوب إيران، والقوات الإيرانية ترد بالمسيرات والصواريخ صغيرة على عدة مواقع عسكرية وقواعد أمريكية في كل من الكويت والبحرين ودول الخليج. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 7:30 مع عناوين الأخبار التي ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: مازالة البركة.
1: مرحبا بكم في دارنا في زغوان مع مجدور ذاكرة بتاع زغوان. كل مرة مدوكم بالمعلومات اللي نعرفوهم وبحكاياتنا، حكايات الصغر وحكايات التراث عدنا. نحب اليوم باش نحكي لك على كنا صغار في شهر جوان، نبداو نستناو وقت اشوفها، همنا الوحيد وين باش نصيفوا، وين باش ننعوموا، وين باش نتبحروا شوية كي الناس الكل، لان زغوان تعرف اللي ما عناش شط ما عناش بحورات، لانه الملاذ الوحيد كان عنا هي الكشافة، كشافة التونسية كانت تقبلنا كأشبال اللول وبعد كشافة، وكانوا القادة متاعنا الحقيقة هم اللي عاملين معنا الباهي ويهزونا باشتراك معلوم، معناتها زهيد قايد صنهاجي منصور ربي يفرج عليه، والقايد محمد البرقاوي ربي يرحمه، والقايد علي غلاب، وقادة أخرين من زغوان يهزونا كشط بوفيشة، ولا يهزونا البير البي ولا البورصدرية، نعديه مدة نتعلموا الألعاب ونتعلموا معناتها السباحة، والحقيقة نعديه أيامات متاع تعارف ومتاع محبة، ونتعلموا البراعات اليدوية وكذا، وهذاك الشيء قعدلنا توا راسخ معناتها. وثم عنا حاجة أخرى في زغوان، كانت عنا الجوابي اللي مشيوا نعوموا فيهم في السواني لهنا، تعرف اللي زغوان بلاد ماء، وزغوان دايرة بالجوابي، جديد سيدي عبد الخادر، جديد المرشي، جديد ببالي، جديد سالية المدنية، راس العين وما أدراك ما راس العين، اللافارية، شنية هاللافارية هذه؟ هي لافاري، هذه الجوابي اللي كانوا ينظفوا الحجر متاع المينا بكري، جوابي كبار ويجيهم الماء معناتها من البير من غادي، ونمشي وإحنا إنا نعدي ونهير مع الكشافة منا نعوموا في اللافارية، لافاري. سنيت بن والي، سنيت بن سالمة، خلتك حلومة اللهم صلي على النبي، بثمن زايد نعطيه 20 مليم، لكن 20 مليم هذيك نعوموا بها وناكلوا بها الغلة، لأنها الثانية فيها المشماش وفيها العوينة وفيها الخيرات السبع.
0: مازالت البركة.

0: تستغرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي بيا، عمري 6 سنوات، عندي سيدتي اسمها إيمان، قررنا تربية موسيقية، معناها نغني وتعلمنا الموسيقى. سيدتي إيمان مزيانة وتعلمنا أناشيد مزيانة برشا. أكثر أنشطة بحبها هي أنشطة قضاءة فصل الخريف.

ماما تنجم تعمل باب كيك وتنجم تعمل جاتو نجم تعمل كل شيء. وانا نعاونها كيفية تحط الفارينة انا نعاونها نعمل معها الكيك بتاعها تبنينا على الشب. انا ناكل من وجيب من نور اللمجة وصحي كما تعملهولي بالفاكهة. الفاكهة مفيدة. إن شاء الله نهاركم مبروك. باي باي.

0: الصحة.
1: عسلامتكم ومرحبا بكم في دقيقة صحة. جيت اليوم باش نحكي لكم على الوقاية من أشعة الشمس، نخص بالذكر المرضى اللي عندهم أمراض جلدية مزمنة والتهاب مزمنة في الجلد، خاصة المرضى اللي تبعوا على مرض الذئبة الحمراء لوليبيوس أو لدرماتوميوزيت اللي هي التهاب يمس العضلات والجلد. عندي ثلاثة نصائح مهمة شن نتوجه بهم للمرضى هذوما. النصيحة الأولى إنه هما يلزمهم يستعملوا أنيكرون سولير واقي للشمس SPF 50 يكون بوصفة طبية. الحاجة اللي يلزمهم يعرفها المرضى إنه الكرون سولير هذا يلزمهم يستعملوه كل 3-4 سوايع يلزمهم يجدوه. النصيحة الثانية اللي شن نتوجه به للمرضى هذوما هي إنه يلزمهم يستعملوا لا بروتيكسيون فيستيمونتير، معناها يلزمهم يستعينوا بالدبش باش ينقصوا من الإكسبوزيسيون سولير، يلبسوا حاجات طوال فولار ان شابو بوردي باش نقصوا من الاكسبوزيسيون سولير. النصيحه الثالثه هي انه المرضى ذوما يلزمهم يتفاداوا ان هما يخرجوا من 10 نتاع الصباح للاربعه نتاع العشيه، وفين تكون اشعه الشمس في الذروه نتاعها. مع تحيات الدكتوره ايمان شعبان.
0: دقيقه صحه اشهار.
2: في حركه الصيف يلزمك تفنزي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
3: السابعة ونصف صباحا على موجة ذات المنسير. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. من عناويننا في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة اليوم: انطلاق الأيام العالمية الوطنية والجهوية للتوجيه الجامعي بتكلفة تجاوزت 3 ملايين دينار، قريبا استكمال تهيئة مسرح الهواء الطرق بسوسة والشروع في استغلاله. ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة انطلاقا من اليوم وإلى غاية نهاية الأسبوع. كشف تفتتح مشروع نزرع المستقبل لزراعة 100,000 شجرة. ترامب يهدد بضرب محطات الكهرباء الإيرانية إذا فشل الاتفاق، وإيران توسع هجماتها إلى الأردن والكويت والبحرين. إسبانيا إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية بعد الفوز على فرنسا، وقمة مشوقة انطلاقا من 8 ليلا بين إنجلترا والأرجنتين. كانت هذه الأخبار في عناوين، التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. بعد قليل جديد أخبار رياضة.
4: اقرأ لتعيش أكثر.
5: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
4: اقرأ،
5: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
6: لتعيش أكثر.
5: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.

0: معي أنا ربح عبد اللاوي صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
1: اقرأ لتعيش أكثر.
2: انفيذا بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7.
3: معلومة تهمك.
4: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
5: كيفاش يتم التصريح بقائمة الأمتعة الشخصية الموردة ومراقبتها لدى الديوان التونسية؟ الخدمة هذه تمكنت تونس بالخارج من تحديد قائمة الأمتعة الشخصية عبر تطبيق أمتعتي، وهي التصريح بالأمتعة توفرها الإدارة العامة للديوانة، وتمكن من إعداد وتحديد قائمة الأمتعة الشخصية إلكترونيا قبل السفر وطباعتها. العملية هذه تسرع في عملية المراقبة الديوانية وتختصر وقت الانتظار، وتتمتع الأمتعة ذات الصبغة الشخصية بإعفاء تام من المعاليم والأداءات الديوانية. أما الأمتعة لتكتسي صبغة تجارية كما ونوعا فهي تخضع المعاليم الديوانية وإجراءات التجارة الخارجية. أما في حال تجاوز المبلغ المنقول 20,000 دينار تونسي نقدا فيجب التصريح به وجوبا لتجنب الخطايا.
3: معلومة تهمك.
4: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال
1: أنفو المونديال.
0: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
2: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. اليوم الموعد مع المباراة الثانية في نصف نهائي كأس العالم، المنتخب الإنجليزي المنتخب الأرجنتيني. أكيد المباراة الساعة 8 بتوقيت تونس بالنسبة للمنتخب الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني. كما قلت المباراة مهمة للزوز فرق، نذكر المنتخب الأرجنتيني صاحب اللقب كأس العالم الأخيرة والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يواصل ترسيخ مكانته كواحد من أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم بعد ما سجل لحد الآن 125 هدف خلال 205 مباريات دولية بقميص المنتخب الأرجنتيني، إلى جانب سجله الاستثنائي مع الأندية باش يصبح أكثر اللاعبين تأثيرا في اللعبة. أكيد ننتظر ليونيل ميسي في مباراة اليوم كيفاش باش يكون يستعد ميسي لقيادة منتخب التانجو في مواجهة منتخب انجلترا المقرر كما قلت الساعة 8 بتوقيت تونس. على مدار مسيرته الدولية الممتدة لأكثر من 20 عام، نجح ميسي في هذا الشباك عشرات المنتخبات حول العالم. هناك 15 منتخب تمكن من الخروج مبارياته أمام قائد التانجو دون أن تستقبل أي هدف من اللاعب ميسي، ويبقى أول هذه المنتخبات هي المجرة شهادة الظهور الأول لميسي مع المنتخب الأول عام 2005. كما قلت مباراة اليوم الساعة 8 المنتخب الإنجليزي المنتخب الأرجنتيني. والبارح تعرفنا على أول منتخب ترشح للنهائي بعد ما جدت إسبانيا عقدتها من مجارتها المنتخب الفرنسي وتغلبت عليها 2-0، وبلغت المباراة النهائية لمونديال 26 سجل مايكل فيل بالنسبة للمنتخب الإسباني في الدقيقة 22 وبيدرو في الدقيقة 58. هدفي المنتخب الإسباني وطاح بالمنتخب الفرنسي بعد كأس أوروبا 2024-2-1 بنهائي دوري الأمم الأوروبية 5-4. بأكيد المنتخب الإسباني ينتظر الفائز مباراة المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإنجليزي باش تكون المباراة النهائية يوم الأحد. نطوي صفحة المونديال ونحكيه على الكرة في تونس. والبارح كانت أول مصافحة للمدرب النجم الرياضي الساحلي الجديد باركوني المدرب الفرنسي الإيطالي كريستيان بعد ما أمضى عقد صباح أمس، ورافق المدرب باركوني في تدريب النجم الرياضي الساحلي كل من مروان الغول كمدرب مساعد، نديم بن ثابت مدرب حراس، أحمد البريري معد بدني. أكيد المدرب باركوني باش يجلب مدرب مساعد أجنبي. والبارح كما قلت أول استنافة تحضيرات كانت بداية من الساعة 5. النادي الصفاقسي بدوره أعلن عن تعيين المدرب نبيل كوكي مدرب جديد للفريق. سبق لنبيل كوكي الإشراف على الفريق النادي الصفاقسي بعدة مواسم 2010-2011-2012 أيضا 22-23-24، وكانت الكوكي عديد التجارب التدريبية في أندية النادي الأفريقي وقاف القفص النادي البنزرتي الملعب التونسي، وكانت خارج تونس الهلال السوداني شباب أهلي بوعريريش وفاق ستيف شباب الوزداد الجزائري الرمثاء الفيصل الأردني والمصري البورسعيدي. الجامعة التونسية لكرة القدم تلقت أمس إشعار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بخصوص نتائج الفحوصات اللي خضع لها العديد من اللاعبين المنتخب الوطني التونسي خلال منافسات كأس العالم، وأكد الاتحاد الدولي اللاعبين الثمانية المعنيين لن يتعرضوا لأي عقوبات بعد ما أثبت تحقيقات النتائج الإيجابية تعود إلى استهلاك لحوم محلية تحتوي على مواد محظورة تستخدم في تسمين الماشية وحرق الدهون دون وجود أي تعمد أو مخالفة من جانب اللاعبين. نحكي على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. والجامعة التونسية لكرة القدم استأنفت المفاوضات مع المدرب معين الشعباني لقيادة المنتخب الوطني التونسي بعد انفراج ملف الشرط الجزائي اللي مرتبط بعقد مع المعين الشعباني مع فريق نهضة بركان المغربي بفضل اتصالات مع مسؤولين في الكرة المغربية. تتركز المباحثات حاليا على مدة العقد والأهداف الرياضية. أكيد ننتظر الساعات القادمة هل يكون معين الشعباني هو مدرب جديد للمنتخب الوطني. لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم قررت تخفيف العقوبات المسلطة على كل من مدافع الترجي محمد أمين دوغاي مهاجم النادي الإفريقي فراس شوات. وقلصت اللجنة العقوبة دوغاي لأربع أشهر بداية من تاريخ المباراة الدربي بيصبح اللاعب مؤهل للعودة لصف الترجي يوم 11 سبتمبر. في المقابل حفظت العقوبة للاعب فراس شوات لمباراة واحدة بعد ما استوفى العقوبة خلال غيابه على مباراة الأولمبي البيجي في المباراة الأخيرة في الموسم الماضي. ونختم بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تنطلق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الجديد يومي 19 و20 سبتمبر تبع للمراسلة الصادرة على الجامعة التونسية لكرة القدم. بالنسبة لتقسيم الفرق لزوز مجموعات، المجموعة الأولى ضم مستقبل سليمان المستقبل الذي بجيب ستيحات تطاوين سكك حديد سفاقسي سبورتيك بن عروس محيط قلقنا هلال الشابة هلال مساكن بعض الرياضي ببو حجلة جمعية مقرير مكارم هدية كوكب عقارب نجم الخلادي الملعب السوسي. في المقابل في المجموعة الثانية فيها الشباب القيروانية الملعب الجابسي مستقبل قصرين جندوبة رياضية نادي قربة الأمراضي ببوشامة قوافر رياضية بقفصة جمعية أريانة اتحاد قصور السيف هلال رضيف القلعة الرياضية سبورتيك المكنين أولمبيك الكيف وأولمبيك مدنين. نقطة نهاية سبورانفو، شهركم أسعد ليام، أرجعكم أحمد وكمل معكم بشار الصباح. إلى اللقاء.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

كل زملاء الإذاعة الكل عنا أوقات خاصة بالميتيون حاولوا نحترموها باش ما يبداش ديبا كبير. معناها الفايدة نعطيو المعلومة تكون فيسا سريعة وباش الناس الكل ينجموا يلقاو المعلومات الخاصة بالوضع الجوي في التوقيت اللي متعودين به. نذكر اللي الأسبوع القادم باش ينطلق العروض في معظم المهرجانات الصيفية في البلاد التونسية. إدارة مهرجان المنستير كانت كشفت عن برمجتها للدورة 53 اللي باش ينطلق يوم 20 جويلية، تتواصل يوم 18 أوت في البرنامج عرض الافتتاح. باش يكون يوم 20 جويلية مع عرض موسيقي لسون فيولون بمرافقة مجموعة العوامرية الفنان زياد الزواري. عوامرية المقدم شكون موجودة أيضا في العرض هذايا. يوم 23 جويلية الجو الجربي في عشاق المحفل. يوم 24 جويلية عرض مسرحي للأطفال من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالمناسبة عنوان أمك تانجو. يوم 26 جويلية عرض موسيقي فلاش باك. يوم 28 جويلية مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي اللي نلقاوها في برشا مهرجانات الحقيقة. يوم 30 جويلية عرض مسرحية بسي لجعفر القاسمي. يوم 31 جويلية عرض الرباط يغني مع محمود فريح من إنتاج جمعية مهرجان المنستير الدولي. يوم 1 أوت عرض مسرحية الهاري بيت للمخرج وفاء الطبوبي. 2 أوت الموعد مع الراب مع كازو. يوم 4 أوت عرض كوريغرافي لبالي أوبرا تونس كارمن دونس. وفي 5 أوت الموعد مع لطفي بوشناق. 7 أوت بش يكون الموعد مع عرض موسيقي لجمعية الشباب الموسيقى العربية بالمنستير. يوم 10 أوت عرض راب يوم إرزيد أكيد بشي كل الشباب العرض هذا. يوم 11 أوت عرض الزيارة. 12 أوت وليد الصالحي بشي أثث عرض موسيقي شعبي. يوم 13 أوت عرض مسرحية ولد الطلياني لسفيان الداهش لبنى زديري ونوردين أبو حجبة. في 14 أوت الموعد مع سهرة المالوف لجمعية جو قصوصة بقيادة فتحي بوسنينة. يوم 15 أوت الموعد مع مرتضى الفتيتي وحفل الاختتام مع رؤوف ماهر. يوم 18 أوت هذه برمجة مهرجان المنستير في دورتها 53 19 عرض فيهم المسرح الموسيقى في أنماط مختلفة وغدوة الندوة الصحفية الخاصة بالمهرجان باش يكون في رباط المنستير. معلومة الطقس في الوقت هذا في الميتيو.

0: معنا صديقنا من معهد لوطن رصد الجوي أنيس. مرحبا أنيس.
1: صباح الفل والياسمين سي أحمد، تحية لي كل أوفية إذاعة المناستير.
0: ذكرني باللقب أنيس وبر.
1: خضر نجم ساتوري خوي.
0: مرحبا بك ساتوري. أي مرحبا أنيس خوي. به شطار تونس فوق 45 درجة، هل هذا أهم معطى؟
1: صحيح. اي اللي ابنك شغال درجة حرارة استثنائية الحقيقة، كنا حتى يوم أمس سجلناها مثال أعلى درجة كانت في ماتر 47.5، بيجا وجندوبة يوم أمس بلغوا 47 درجة، سليانة زغوان عفوا والكيف 45 درجة، تبرقة والقيروان 44، بنزرت وقبلي 42، أيضا توزر والقصرين وتونس وقفصة أيضا كيف كيف، المنستير البارح 39 درجة سجلنا فيها كحرارة قصوى. اليوم باش تتواصل درجة حرارة مرتفعة ومرتفعة جدا في بعض المناطق، تكون بين 43 و47 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا قرب السواحل والمرتفعات تكون بين 38 و42 درجة. حتى في خريطة اليقظة كنا أسندنا اللون البرتقالي ل 12 ولاية اللي هما بيجا، جندوبة، الكيف، سليانة، زغوان، القيروان، سيدي بوزيد، صفاقس، قفصة، قابس، توزر وقبلي، بالتالي درجة انذار كبيرة، اليقظة التامة مطالبين بها، يعني الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة، نوصيهم بشرب الماء عدة مرات وعلى قدر الإمكان كامل اليوم حتى من غير معناه ما نحسوا بالعطش، نتجنب الخروج مثال في أوقات الذروة إلا للضرورة القصوى، يعني بين الساعة 11 حتى 4 تاع العشية نتجنب قدر الإمكان تعرض لإشعة الشمس. فيما عدا ذلك اليوم باش تكون سماء صافية إلى قليلة السحب، ثم تتكاثف السحب المرتفعات الغربية بعد الظهر، تيارات تتواصل من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، تتجه آخر النهار من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، بالتالي ترتب شيئا ما الأجواء قرب السواحل، البحر باش يكون عموما هادئ إلى قليلة الاضطراب. يوم الغد الخميس يتواصل طقس حار.

0: قليل سحب تيارات من القطاع الشرقي. الحرارة النجم نقوله باش تكون في تراجع نسبي قرب السواحل الشرقية وين تتراوح القصوى بين 34 و38 درجة. تتواصل مرتفعة في بقية المناطق بين 42 و48 درجة مع ظهور الشهيلي. يوم الجمعة هذا باش يكون أسخن نهار في موجة الحر هذه. معني حتى كان باش نسجلوا أرقام قياسية راني ننتظروها نهار الجمعة. أي نهار السبت فما إمكانية لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر تكون مصحوبة ببعض الأمطار. وفي هذا كل ممكن نخبر الإيجابي هو الفترة هذه إلى غاية نهاية الأسبوع البحر باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، بالتالي يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة وبطبيعة الحال مع ملازمة الحذر والتقي.
1: ولا هو الحاجة به معناها نشجع الناس باش يعملوا شوية أنشطة بحرية ويمشيوا البحر خاصة الطقس باهي، لكن ردوا بالنا من أوقات الذروة الحرارية، معناها يحاولوا يسبح بكري آخر العشية تح شوية سخانة باش على الأقل وكمان نتفرهدوا مننا نحميوا رواحنا، وشرب الماء نهار كامل نحاولوا بانتظام حتى ما غير عطش نشربوا برشا ماء. دونك حتى لآخر الأسبوع تقريبا المؤشرات بتاع انخفاض في درجة الحرارة وقتاش؟
0: إن شاء الله نهار الثلاث، إن شاء الله نهار بداية من يوم الثلاثاء القادم يكون فما انفراج على قليلا نقوله نسبي في درجات الحرارة تكون أقل من 35 درجة على قليلا قرب السواحل. لكن هذا هو جميلة يعني
1: كهو وقته وسو احنا معناها قريب فوالا. دونك هذاك
0: فيما عدا ذلك ممكن تنويه هو حتى شهر جوان يعني اصدقائنا في اصدروا نشرة مناخية بشهر جوان يعني سجلت معدلات الحرارة القصوى ارتفاع، يعني كانت المعادلات اعلى من المعادلات الطبيعية باثنين تقريب 2 درجة.
1: ذي في المعدل العالمي ولا في بلادنا
0: أنيس؟ في تونس.
1: في تونس.
0: اي المعدل كان اعلى من المعادلات العادية على كامل البلاد في باثنين درجة. هو هذا يجي في المرتبة السادسة من قائمة اكثر اشهر جوان حرارة منذ عام 1950. الاعلى كان هو في 1022 3.5 درجة، في عام 2021 كانت أعلى يعني من المعادلات العادية ب 2.7. لكن اللي معناها اللي يهمنا أكثر احنا هو جويليا وأوت توا، يعني كما تشوف بديت موجة حرارة منتظر حتى أوت مش يكون شهر أوت ساخن. وفي هذا الكل ممكن حتى كان نستبقوا احنا خلينا قبل بأشهر نبدأ من توا أكيد يعني زملائنا في البلديات ماخذين التدابير اللازمة باش ينظفوا كقنوات صرف مياه الأمطار. لكن توصيتنا لهنا لأصدقائنا المستمعين نحاولوا نستحفظوا على قدر الإمكان على القنوات هيك، خاطر مع حرارة هكية استثنائية يعني حرارة البحر باش ترتفع بطريقة ملحوظة، بالتالي البحر الأبيض المتوسط يولي بالنسبة لنا احنا كتونس يشكل لنا خزان لا نهائي من الرطوبة. نتفكروا يعني ما عندهاش برشا الحكاية في جان في الفارت سيادة كمية تجاوزت 200-240 حتى مليمتر في ظرف وجيز، هذا مع الاحترار هذايا يعني منتظر فصل الخريف
1: باش يكون فيه برشا امطار ونجم نتفاجئوا معناها بالوضع الجوي وتقلبات الجوية. ان شاء الله ما نلقاوش مشاكل في حكاية الضوء والماء الساعة زادة معناها الفترة هذه، على خاطر الحرارة اللي قاعدة تطلع باش تزيد في الكونسوماسيون تاع الضوء، كيف كيف الماء زادة كان ماهوش باش يتوفر مع السخانة هذه باش تولي مشكل كبير. يعطيك الصحة سي انيس، نشكرك برشا واكيد معلومه الطقس ديما نتبعوها مع المختصين. خذينا شويه وقت من الاخبار علي ان شاء الله يسامحنا، لكن معلومه الطقس ولات مهمه جدا الحقيقه في الفتره هذه، واكيد بقيه الاخبار زاده عندها اهميه كبيره مع الجلاسي في نشره الثمانيه.

0: مرحبا بكم في متابعتي ولنشرة الأخبار لهذا اليوم، وهذه عناوينها. اليوم انطلاق الأيام العالمية الوطنية والجهوية للتوجيه الجامعي. بالتكلفة تجاوز 3 ملايين دينار، قريبا استكمال أشغال تهيئة مسرح حلوات تلق بسوسة والشروع في استغلاله. ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة انطلاقا من اليوم وإلى غاية نهاية الأسبوع. الكشافة التونسية تفتتح مشروع نزرع المستقبل لزراعة 100,000 شجرة. صباح الخير. من المقدمة إلى التفاصيل، تنطلق اليوم الأيام العالمية الوطنية والجهوية للتوجيه الجامعي لتتواصل على امتداد يومين. على الصعيد الجهوي، تنظم جامعة المنسيرة أيام التوجيه الجامعي بالمعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية. محمد علي معتوق كهيئة مدير الإدارة الفرعية لشؤون البيداغوجية والشؤون الجامعية بجامعة المنسيرة أكد أن هذه الأيام هي فرصة للإجابة على تساؤلات الطلبة الجدد بخصوص الشعب والأفاق المستقبلية.
1: باش نجاوب إن شاء الله على تساؤلات الطلبة متاعنا الجدد بخصوص الشعب، أفاق التشغيل لكل شعبة، بخصوص بحث العلمي اللي يستنى، أفاق التشغيل لماجستير دكتورة في كل مؤسساتنا. إذا كان عندهم أي تساؤلات موجودين، وإحنا عنا كتيب إحنا نحضروه كل سنة إن شاء الله باش يكون متوفى ذي لفيرسيون متاع السنة اللي فاتت. أول نهار شارنا فرق الكتاب جديد في الأيام الإعلامية متاعنا، باش يكون فيه ملخص، فيه إحصائيات على الجامعة متاعنا، دكتورة الماستر الاختصاصات المتوفرة، وزادة مخابر البحث اللي بناوي نهار آخر يعمل بحث علمي، اللي يعمل اللي حب يعمل بروجيكسيون في شو ناوي بعد الإجازة، ناوي يعمل بحث علمي، ناوي يعمل ماجستير بحث، ماجستير مهني. ده معاملاتنا مع الدول واتفاقياتنا مع الدول الأجنبية اللي فيها عدد الدول اللي نتعاملوا معهم، اللي بقدرة ربي الطلبة نجموا يشاركوا ويكملوا قرايتهم في الخارج زيادة.
0: وفي سوسة يشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ ربع العيد صباح اليوم بالمركز العلمي والاجتماعي بكلية الطب بسوسة، يشرف على افتتاح اليوم الإعلامي الوطني حول التوجيه الجامعي الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع جامعة سوسة. وسيتم خلال الملتقى تقديم كافة المستجدات المتعلقة بالاستعدادات للعودة الجامعية 26 و 2027 و 2000. قدمت أشغال إعادة تهيئة مسرح حلوات تلق ببوحسينة بنسبة 70% مع برمجة استكمال المشروع ليكون جاهزا مع موفى شهر أوت القادم. وبينت سونيا بن عبدالله مهندس عام وكهيئة مدير ببلدية سوسة أن المشروع يهدف إلى إصلاح وترميم كل ما تم سرقته وإتلافه، ومن المتوقع أن تصل الكلفة الجملية إلى أكثر من 3 ملايين دينار بعد أن كانت في حدود 2.5 مليون دينار.
2: هو المشروع انطلق من مي، الأجل التعاقدي المشروع 6 أشهر، نورمالمون توفى في أكتوبر أو آخر شهر سبتمبر. المقاول تعهد أنه يحضر قصة وظيفي من هنا آخر أوت باش نجمو نستغلوه، بتدخل نعملو حفلة فيه المسرح هذاك قبل ما يوفى الموسم الصيفي المهرجانات. الأشغال متقدمة بنسبة 70%. قمنا سيدة بدراسة متاع صوت إتويد أكوستيك، يمكن هذاك اللي عطلتنا شوية على خطر ثم دي ميجور ولا ثم دي ترافو سوبليمونتير. برنامج الوظيفي متاع المشروع يتمثل أساسا في تصليح كل ما تم تخريبه وسرقته مسرح طالس، وبرش عمليات متاع نهب ومتاع تخريب. والأوبجكتيف تاني رفع كافة التحفظات يمكن اللي تم رصدها بعد البريود متاع 2018 وين تم استغلاله لأول مرة. تم إحداثات جديدة باش يقع تغليف الرقح باللوحة، باش تقع كوريكسيون أكوستيك متاع المسرح، كلوتور سيدا كيف كيف صار عليها بعض التغييرات ولد أمور دو. نتوقع أنه تتجاوز الكلفة متاع المشروع 3 ملايين دينارات.
0: يتواصل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة بأغلب الجهات اليوم وإلى غاية نهاية هذا الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 إلى 12 درجة، وتكون القصوى عامة بين 43 و 47 درجة مع ظهور الشيل باستثناء المناطق الساحلية، حيث تتراوح بين 36 و 41 درجة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. وتتواصل موجة الحر لتبلغ ذروتها الجمعة، حيث ينتظر تسجيل أرقام قياسية في عدد من الولايات من بينها القيروان، حيث ينتظر أن تبلغ درجة الحرارة 49. ومع ارتفاع درجة الحرارة وتزايد الطلب على الماء، سجل المرصد التونسي للمياه 423 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال الشهر المنقضي، تزامنا مع انطلاق فصل الصيف، أي بزيادة بمئة تبليغ مقارنة بالشهر السابق بسبب عوامل أرجعها المرصد إلى الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، زيادة الطلب الموسمي على المياه، وخاصة تردي البنية التحتية للسند. حسين الرحيلي.
3: زيادة في طرف شهر بمئات تبليغ، هذا يعكس تقريبا دخولنا موسم الذروة في استهلاك المياه، وبالتالي دخلنا في مرحلة تاع الأعطاب والإصلاحات. ثم إشكاليات كبار المتعلقة بالانقطاعات المتكررة لمياه الشرب مع ارتفاع درجات الحرارة، وبالطبيعة طلب باش يكون في الذروة. كل عام قاعدة العملية هذه تتعاود ولكن بطريقة أكثر وعدد أكبر. المسألة لم تعد مرتبطة بمدى توفر الماء، الماء اليوم موجود، وضعية السدود نتاعنا مريحة نسبيا نظرا لنسبة الامتلاء تقريبا تراوح 55-60%، ولكن المشكل اليوم ظهر أنه على مستوى البنى التحتية، على مستوى غياب الاستثمار المبرمج والمسبق لإنجاز المشاريع وصيانة الشبكة بطريقة منظمة.
0: يشار إلى أن ولاية سوسة تصدرت قائمة الولايات الأكثر تسجيلا للتبليغات حول اضطرابات توزيع الماء الصالح للشرب. تنظم القيادة العامة للكشافة التونسية اليوم حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، انطلاقا من 10 صباحا بالمقر المركزي للكشافة التونسية بالعاصمة. ويهدف المشروع نزرع المستقبل إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس في إطار جهود المجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية والمناخية وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الأطفال والشباب، حسب تصريح عبد المؤمن سعيدة مدير المشروع.
4: إعادة تشجير يعني 80,000 شجرة على مساحة 80 هكتار بالشراكة مع إدارة عامة للغابات. تم تحديد المناطق هذه. الجانب الثاني زراعة 20,000 شجرة على مساحة 20 هكتار، باش يكون على 24 ولاية. في كل ولاية باش يتم تحديد مكان كمساحة خضراء يتم تشجيرها والعناية بها من طرف الكشافين. مهم جدا اللي هو مشاركة الشباب والمجتمع المدني، أكثر من 1,500 شاب، وأيضا باش يكون فيه حملات توعوية كبرى على المجال البيئي في كل الجهات. عندنا مسابقة بالشراكة مع وزارة التربية إن شاء الله بإحداث مساحات خضراء في معاهد أو مؤسسات تربوية، وتكون فيها مسابقة وطنية يشرف عليها تلامذة هذوما. الهدف منها توعية الحس الوطني والبيئي لدى التلاميذ هذوما ومحافظة على المساحة الخضراء هذه. ونختتم إن شاء الله المشروع هذا اللي باش يكون على سنة ونصف بإحداث مركز إيكولوجي في مركز تخييم بورسدرية.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز اليوم الأربعاء أنه قد يأمر بضرب محطات الكهرباء في إيران الأسبوع المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران. من جهتها أفاد التلفزيون الإيراني اليوم بوقوع اشتباكات وتبادل لإطلاق النار في مضيق هرمز بالتزامن مع دخول الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ انطلاقا من الساعة 8 من الليلة الماضية وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشرته عبر منصة إكس أن القوات الأمريكية باشرت تنفيذ الحصار البحري، مؤكدة أن أكثر من 20 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية إلى جانب مئات الطائرات العسكرية تنتشر حاليا في كامل أنحاء الشرق الأوسط. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: ارتفاع ملحوظ لدرجة الحرارة انطلاقا من اليوم وإلى غاية نهاية الأسبوع، وأرقام قياسية متوقعة يوم الجمعة في القيروان 29 درجة مئوية. نلقاكم بقسم الأخبار التجدد بإذن الله في 8:30 مع الهيد عزيز لاستعراضها من العناوين الصادرة في صحف اليوم. البشائر متواصلة في ساعتها 3:00 والأخيرة مع أحمد موسى.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
6: انتم عزوزم عارسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء.

0: جاوب حذاء للإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحلة.
1: آدم وحواء كل سبت من 10:30 النهار.

0: 8:15 دقيقة في إذاعة المنستير، تسمعونا أيضا من إذاعة بانوراما اف ام، واصل معكم اللقاء في بشائر الصباح حتى 9 مع النغمة التونسية، اختياراتنا وإيقاعاتنا والمعلومات كالعادة اللي نقدموها لكم في مختلف الفقرات. وقيت ولد بحر،
1: ولد بحر
0: نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت معنا كالعادة في ولد بحر. نوزة، صباح النور والسرور.
2: صباح البحر أحمد، صباح الخير والنسمة البحرية لكل مستمعينا.
0: هو البحر هايل تو ثلاثة أيام هذوما حتى للويكاند باهي برشا، ردوا بينا مسخانة وكاو
2: من نمشيوش الساعتين ونصف النهار
0: وقت الذروة ومن العشرة للأربعة ماذا بينا نبعدوا على الحركة الكل.
2: ليش للأربعة ماذا بينا نقعدوا في ديارنا وبعدك نرجع للبحر.
0: تخيبيا هو في ولد بحر اكتشفنا وإحنا في بيننا الحقيقة نعرفوا اللي بحرنا غني بالأسماك وبالخيرات وبالحوت، وانت تبارك الله نوزت غنيه بالمعلومات، عطيتنا برشا معلومات في ولد بحر. دونك باش ناخذ معلومات جديده على سمكه اخرى باش نحكيوا عليها، سمكه هي صديقه الصياد يسميوها هكا، يحبوها الصيادة يصطادوها خاصه اللي مغرومين بالصيد، المنكوس هكا ولا
2: صحيح. اليوم احمد باش ناخذكم في رحله بين رمال البحر التونسي بين جربة وقرقنة باش نحكيه على سمكة عندها علاقة كبيرة بالبحارة وبطرق الصيد التقليدية اللي هي المنكوس. وينتمي المنكوس إلى عائلة سباغيدي، نفس العائلة نلقاو فيها لوراتا اللي حكينا عليها في فقرات البحار السابقين. واسمه العلمي ليتو غناتوس مورميروس، واسمه الفرنسي لو مغبغي. وباش نعرفوا علاش لو مغبغي بعديك فهمتني. دونك شنو يميز المنكوس؟ اول حاجه تلفت النظر هي الشكل، جسمه ممدود شويه مضغوط من جنابات، وهي ميزه عائله سباغيدي حكينا شويه في الوراثه. دونك ديما تلقاهم مجنبات مضغوطين شويه من جنابات دونك كيف ما الورقه ولا الوراثه اللي حكينا عليها قبل. به الطول نتاعو بين 15 و30 سنتي ويوزن بين 100 و400 غرام، نلقاوه في الاسواق نتاعنا. دونك بين 300 غرام ديما الحجم اللي نلقاوه في الاسواق.
0: اما تلقى بعض ساعات احجام اكبر اللي هي حاجه اكسبسيونيل يمكن ما تكونش ديما
2: 400 غرام، ممكن اكثر حاجه لقيناها هي 400 غرام. ولونه احمد فضي لامع وعلى بدنه خطوط عموديه غامقه بين 14 و15 خط تقريبا، والخطوط هذه تكون بنيه غامقه ولا كحله. هي هيك علاش لو مغبغي يعطينا شويه هكا تقشعير نشوف في الخام
0: خام تري بيان.
2: وعندي احمد زاد طرفه مع المنكوس.
0: ايوه
2: في مره خرجت انا وبنتي صمبره مشينا باش نشريو حوايج العيد في رمضان.
0: أيوة.
2: قالت لي ماما شري لي مريول كيف ما مريول الحوت اللي كليناها اليوم اللي هي المنكوس.
0: حلو
2: دونك مريوله هذايا المخطط احمد.
0: أيوة.
2: يعطيه تمويه ممتاز فوق الرمل يخليه يهرب من الفرائس نتاعو. دونك كل المخطط هذاك المريول اللي لابسه يخليه يعنيها مع الرمل يتغطى والفرائس ما عادش تشوفه.
0: ولا هو يحب برشا الرمل الابيض زاده، معناها الرمال البيضاء.
2: ها باش نقولوا عليه يا احمد. والمنكوس عنده طريقه حياه ذكيه وسلوك دفاعي فريد، ابار انه لابس مريول مزيان. هو سمك قاعي يعدي برشا وقت قريب من القاع خاصه وقت الماكله، شي عم نقوي يبربش في الرمل فمه باش ياكل الديدان البحرية الرخويات والقشريات الصغيرة. وقت اللي يحس بالخطر يتخبى في الرمل ولا يدفن روحه وما عادش يتشاف منه كان ذيله. دونك يحب يلعب لعبة الكشكاش مع البحارة ولا مع الأسماك الأخرى اللي هي جاية باش تأكله.
0: فوالا دونك طريقة الأكل متاعه خاصة شوية، معناها يوقف هكا معناها فمه خلينا نقول وبطريقة عامودية ويبدأ يلوش في الديدان. هاك علاش هو يقولوا صديق الصياد، علاش؟ خاطر في الطعم ما يتكلفش برشا، ناس مليح، شوية تريمولينا شوية دود هكا كاو سي
2: نشوفوهم بعديك. وهوني ذكرنا شوية كان القوي فن في الرمل احمد ويخلي كان ذيله ظاهر، يذكرنا شويه بالنعامه زاده.
0: صحيح نفس الطريقه نفس الطريقه.
2: وعلميا هذا نمشي علميا انا خبيره في الذي دونك هذا يدخل في استراتيجيه التمويه والاختباء الحيوانات يعتمدوها كدفاع عن النفس، وهو حس غريزي او تصرف بالفطره دونك هذا هو علاش يتخبى، هو خاطر هذا يتسمى حس غريز، يخاف على روحه دونك يتخبى.
0: كل سمكه عندها طريقه الحمايه نتاعها وكيفاش تنجم توفر الماكله نتاعها،
2: يخرج الحبار نتاعو باش يتخبى. كل دونك هما ديما يحبوا يعيشوا، فهمتني؟ الغريزه نتاعهم هما كيفاش يدافعوا على انفسهم باش ينجموا يعيشوا. دونك كيفاش نصطادوه احمد؟
0: أيوة.
2: هذا النوع من الاسماك دونك تتم ثم عده تقنيات صيد نصطادوا بها منقوس. أما الشباك الحرة المرصة وهي عبارة على شباك قصيرة لا يتجاوز طولها متر ونص، وثم الشباك العايمة اللي يبلغ طولها 5 أمتار تتحرك مع الطيارات البحرية. واليوم جبت لكم تقنية جديدة دونك في واد إيجيم في جربة، كنقول واد مش واد ما حلو،
0: واد في بحر
2: اللي في العلين غاديك إيجيم فين البطاح ويرجع تكشي البحيرة بغرارة. دونك البقعة هذه معروفة بتيار بحري قوي، وهيك علاش البحارة لهناك المحليون ابتكروا طريقة تقليدية فعالة ويسميوها الفوندق. وبالنسبة هذه الحيوة بحارة إيجيم اللي البارح حطوني كيفاش بالضبط تتم عملية الصيد بالفوندق، دونك تعتمدوا هذه الطريقة على تثبيت الصنارة بواسطة رصاصة دائرية تزن حوالي 5 متر غرام. دونك لهنا الرصاصة متاحة هي ثقيلة على الأخر، ونخليه مسافة 6 متر يعني من الخيط بين الرصاصة والصنارة. هذية باش يخلي السمك هذية يكثر من فرص صيد هذه السمكة. ويشتهر واد إيجيم بوجود أحجام كبيرة، شكو حكينا بكريكة من سمكة المنقوس، وتوصل حتى 400 غرام، وتعد من أبرز الأنواع التي تميز مصائد واد إيجيم جربة.
0: فوالا ماهوش غارق برشا ظهر للواد هاوك، علاش
2: غارق برشا؟ علاش نلقاوها؟ ثم تيارات كبيره، ونلقاو التيارات معناها كبيره غاديك التيار كبير، وهيك علاش هما ابتكروا هذيا الرصاصه نتاعها باش تكون توزن 500 غرام.
0: دونك نفهموا اللي هي سمكه قاعيه، معناها نلقاوها ديما تلوج على الطعم نتاعها في التراب. دونك فرصه بالنسبه للصياده باش طريقه معناها الصيد نتاعها تكون برصاص بحاجة ثقيلة شوية باش الطعم يهبط للتراب باش الحظوظ تكون كبيرة باش نجم تصطاد المنكوس. هذه هوك علاش طريقة المثلة،
2: أحجام كبيرة
0: وأحجام كبيرة فوالا.
2: وثم طرق تقليدية أخرى
0: أيوة
2: مستعملة، كيما حبيت نحكي كل مرة ندخلوا حاجة جديدة، دونك الشرافي ولا في قرقنة، ولا الزروب في جربة خاصة في منطقة الجليج في جربة. والشرافي والزروب هذوما يتسموا هندسة البحر بالجريد، هوني عنا هندسة كاملة، وهي طريقة صيد قديمة قديمة برشا، وهي تعتمد على غرس غرس الجريد بتاع النخل الموجود غاديكا في جزر قرقنة وجزر وجزيرة جربة وفي فصل البحر، ويعملوا به حواجز أو ممرات واللي هي تسمى المصيدة.
0: بالضبط.
2: علاش الجريد أحمد مش سألني؟ على خاطره موجود في المنطقة وتتحمل ملوحة البحر وما تريقش حركة الماء، دونك الماء ديما يكون موجود به. وهنا تبدأ الحكاية أحمد، يدخل الحوت في الممرات، وبعد يلقى ممرات أصغر حتى يوصل قلب المصيدة واللي نسميوها غرفة الموت. والحوت لهنا تلقاه يفركس على الظل اللي عاملينه الجريدات المغروسة في الماء حتى يوصل إلى غرفة الموت. وين نحن نحكيه على كيف ما لعبة لابيغانت، دونك هو يلوج على منين يخرج حتى لين يلقى روحه في غرفة الموت. والبحر يا أحمد هو اللي يخدم الخدمة كاملة، على خاطر المد والجزر في الجزر هذوما والتيارات البحرية هي اللي توصل المنكوس المصيدة، ومن بعد يتم عملية
0: يوريونتي احنا نقول.
2: فوالا، وهذه طريقة موروثة عن الأجداد، وهيك علاش الشرافي والزروب تعتبروا جزءا من التراث البحري التونسي في قرقنة ولا في جربة.
0: فوالا، ما تبدلوا يمكن التقنيات والمعدات والأدوات، نفس التكنيك يمكن موجودة، أما المعدات ما عادش برشا استعمال الجريد يمكن العادات التقليدية اللي هي فيها منفعة وفيها حفاظ على البيئة وكل شيء. مالوروزمون اللي فما تقنيات أخرى يمكن أسهل ولا متوفرة أما إفيكاس في حاجات
2: ديما موجودة. ونشكرهم البحارة هذوما اللي حافظوا على موروث الأجداد، فهمتني؟ وموجودين في تمشي تول جزيرة قرقنة تلقاهم كي تهبط من البطاح على جنبات، راهم منظر جميل جدا نتاع الجريدات هذوما المغروسين واللي عاطين منظر مزيان للبحر.
0: دونك
2: تطور وصلوا أحمد القيمة الغذائية المنكوس الجانب اللي يهم المستهلك والعائلة.
0: فوالا،
2: دونك لهنا عندنا 100 غرام لحم منكوس فيه 19 غرام بروتين، والبروتين هذوما يساعدوا على بناء العضلات وتجديد الخلايا وتقويم الجسم. الطاقة تقريبا نلقاو بين 90 إلى 120 سعرة حرارية في 100 غرام منقوص، مع العلم أنه جسمنا يحتاج في اليوم 2000 سعرة حرارية، ممكن نجم ناخذ منهم 200 بركة من 200 من كعبة منقوص كيف ناكلوها. والأوميجا 3 عندنا 400 ملي غرام في 100 غرام الحم تساعد في صحة القلب وتقليل الالتهابات، شفناه مقبل في فقرات ولد بحر. وعندنا الكالسيوم لقيناه عالي شوية في 70 ملي، مهم للعظام والأسنان. ولقينا كيف كيف الحديد 1 ملي غرام يدخل في تكوين الهيموغلوبين. وعندنا الزنك 0.8 ملي غرام دونك في 100 غرام الحم، مهم للمناعة. وعندنا السيلينيوم 28 ميكروغرام اللي هو يعتبر مضاد للأكسدة. والفيتامينات وخاصة البيدوز اللي يلعب دور في الجهاز العصبي. دونك هذوما المعلومات هذوما اللي خذيتهم من أبحاث دونك تدخل في نطاق تأطيري اللي طالبة في مرحلة الدكتوراه سجلة معايا، ونشكرها على العمل الجبار اللي قامت به. نعطيكم اليوم معلومات محينة على المنكوس.
0: خدمة على المنكوس بالجديد دونك
2: منكوس وتخدم عليه في إيجيم، هيك علاش أنا جبت شوية الأفكار على طرق الصيد في إيجيم. دونك لهنا باش نحكيه على الطبخ، وأحسن حاجة ناكلوها هو المنكوس المشوي على الفحم اللي يعطي ريحة البحر. بالحق المنكوس كي تشويه تشم ريحة البحر، ونجمو كيف كيف نعملوه كوشة، وكيف كيف الأطباق متاعنا كوشة في الفور دونك تعطي طعمة كبيرة ياسر، تشم ريحة البحر في وسط المطبخ متاعك وقت اللي تبدأ تطيب في المنكوس. كيف كيف ندخلوه في الكسكسي في المقارونة دونك كيف يعملوا الأخيين
0: يكون مفور زادة بنين
2: مفور في الفور كسكسي. أما أنا رأو ريحة المشوي متاعه على الفحم كي نشوي فيه ريحة البحر بدا نشم فيها في الكوجينة متاعي، فهمتني؟ وهكا محمد تعرفنا اليوم على سمكة لابسة مارول مزيان مخطط، فهمتني؟ وتحب ياسر تلعب كشكاش وعندها قيمة غذائية عالية.
0: أحمد هو معاك لما حال نوزت
2: سمح
0: ويعطيك صحة على المعلومات هذه الكل، ديما معلومات ممتازة. إن شاء الله ما يطلعش غالي برشة بعد المعلومات هذه، زيدي أغلى شوية المنكوس.
2: محمد في متناول المستهلك التونسي دونك نجم الشبيه
0: فوالا. وأحمد مرة أخرى زيداني قلت لك نوزت دونك السؤال نتاعنا السؤال اللي هو ريفليكس، خاطر تبارك الله مع محمد تخدم برشا مرات توك علاش. تحياتنا لزميلنا محمد بيار بطبيعه. دونك نوزت يعطيك الصحه على المعلومات هذه. سؤالنا في المسابقه نتاعنا والبيبليكاسيون تلقاوها على صفحتنا على راديو مونستير، الاسم الذي يطلق في تونس على السمك المخطط اللي حكينا عليه مريول ومزيان، قلت لنا نوزت، المعروف ايضا بالعربيه بالمرمري، هل هو المنكوس لوراطه والا المرمري؟ عطيناها المعلومة عن زوز ثواني تو نجموا تجاوبوا على الببليكاسيون تلقاوها على صفحة راديو مونستير، حطوا الإجابة الصحيحة. وبعد شوية إن شاء الله مع آخر البرنامج باش نعلنوا على الفائز. لحظات ويلتحق بنا هادي عزيز إن شاء الله باش يقدم لنا معرض الصحف التونسية. ما تنساوش الموعد مع على عين المكان ملك دردور كالعادة في نقطة خارجية جديدة بعد لحظات.
1: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
3: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
1: يا فتاح يا عليم،

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: أنت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: إشهار.
1: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
2: الثامنة والنصف صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين يومكم سعيد ومرحبا بكم في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026، الموافق للثلاثين من شهر محرم 1448 هجرية. إذن اليوم بالتقويم الهجري هو 30 من شهر محرم، حيث أعلن مفتي الجمهورية التونسية في بلاغ صادر عنه مساء أمس أن اليوم الأربعاء 15 جويلية هو المتمم للثلاثين من شهر محرم، وأن يوم غد الخميس 16 جويلية هو مفتتح شهر صفر 1448 هجريا، وذلك عملا برؤية واستئناسا بالحساب. في معرض الصحف التونسي إذن الصادر اليوم، البداية بجريدة المغرب اليومية المستقلة التي تخصص عددها اليوم بالكامل تقريبا لمخطط التنمية 2026-2030، حيث تصدر صفحتها الأولى بخريطة تونس وبسؤال كبير: ماذا نريد؟ في جريدة الصحافة اليوم نقرأ: البرلمان يصادق على قرضين لفائدة ستاج بضمانة الدولة، خطوة لتحسين الأداء وتعزيز الانتقال الطاقي. ونقرأ أيضا: وضعية ستاج تستدعي إعداد استراتيجية واضحة للإنقاذ، دائما في جريدة الصحافة اليوم. وفي الافتتاحية حول النيران والحرائق التي يتسبب فيها ارتفاع درجات الحرارة، تقول الجريدة: شراسة الطبيعة لا تنفي مسؤولية البشر، ولابد من الاتحاد ضد النيران وإخماد الحرائق. نقرأ دائما إذن في جريدة الصحافة اليوم: الإدارة العامة للأداءات، اليوم 15 من شهر جويلية آخر أجل لإيداع التصاريح الجبائية الشهرية والثلاثية. ووزير الاقتصاد والتخطيط في نيويورك يقول: تحقيق أهداف التنمية يتطلب شراكة دولية حقيقية. في جريدة الشروق نقرأ: في المجال الرياضي والعلاج الطبيعي، مؤسسة كويتية تطلب انتداب كفاءات تونسية. ونقرأ: وزارة التربية تعلن عن قائمة الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية للسنة القادمة 2026-2027. ونقرأ دائما في جريدة الشروق وفي أعلى الصفحة: في قضية الشهيد شكري بالعيد، 29 عاما للبشير العكرمية و17 عام سجن للحبيب اللوز. جريدة الصباح كعادتها حبلى بالأخبار الاقتصادية، فنقرأ: في نيويورك وزير الاقتصاد: تحقيق أهداف التنمية يتطلب شراكة دولية حقيقية وبأمالية أكثر إنصافا. والمصادقة على ثلاث ملفات جديدة ضمن برنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات باستثمارات تناهز 97 مليار. أيضا تذكر جريدة الصباح بأن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصاريح الجبائية الشهرية والثلاثية. ونقرأ نحو شراكة اقتصادية أكثر تنوعا: تونس تحتضن منتدى اقتصادي تونسي هندي للأعمال في شهر أوت القادم. وأيضا نقرأ: مشروع نزرع المستقبل لمجابهة التغيرات المناخية، الكشافة تطلق حملة وطنية لغراسة 100 ألف شجرة. وحول العودة المدرسية القادمة بعد شهرين من الآن: استعدادات مبكرة، ووزارة التربية تضبط القائمة الرسمية للكراسات المطلوبة. وفي أخبار العالم، عودة الحرب بين أمريكا وإيران، تقول جريدة الصباح: مع تصعيد تدريجي على ضفتي مضيق هرمز في الخليج العربي، استراتيجية أمريكية في الحرب تصطدم بجدار الاستنزاف الإيراني الطويل. وفي جريدة الشروق نقرأ: الشرع رئيس سوريا، ما هو مخطط أمريكا؟ حيث تعول عليه لربما لشن حرب ضد حزب الله اللبناني. وتقول جريدة الشروق: البرغوثي، أي مروان البرغوثي السجين الأسير الفلسطيني في السجون الإسرائيلية، تقول أنه في خطر حسب جريدة الشروق. كانت هذه إذن أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء 15 جويلية. وأذكركم مثل ما قلنا في البداية أن اليوم هو 30 من شهر محرم بالتقويم الهجري.
0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا. الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7
4: 104.7
5: سلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

0: السلام عليكم. ما شاء الله رانا في تونس كل شيء ما شاء الله، لوتيل ما شاء الله، لا ريسبسيون ما شاء الله، ريستوران ما شاء الله، الحمد لله 10 على 10 الحمد لله.
1: السلام عليكم. 5 مرات نجي لتونس، تونس حمامات، نابلد، جربة، تونس العاصمة. دونك جيت هنا لتونس مونستير. صراحة تونس أنا تعجبني بزاف، أنا من المغرب وذاك شيء كنحب نمشي البلد الإسلامي. أنا نسكن في فرنسا، قاضي في فرنسا 35 سنة، ولكن الأطفال نجيبهم لتونس عشان نحب تونس بلد إسلامي. ديجا أولا نأكلوا في حلال، ما عندناش مشكل ديال اللحوم وذاك شيء. الناس تاع تونس الحمد لله ما نسمعوا غير لا مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك، هذه الكلمة اللي، وناس طيبين الحمد لله، ويعني حتى الفنادق والمعاملة تاع الناس مليحة.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

0: على عين المكان مع ملك دردور مباشرة من القلعة الكبرى. ملك صباح النور والسرور.
1: صباح النشاط الحيوية سي أحمد، والآن في الكشفية رحبوا بيك وجميع مستمعين على إذاعة المنى السير الوطنية.
0: مدام صبحت علينا بالأنشطة الكشفية فهمنا الموضوع سيبه.
1: واضح هذا واللي واضح برشا على شنو باش نحكيو سي أحمد اليوم. ممكن تساعدني إنه باش نتحدث اليوم على النشاط الكشفي بمدينتنا القلعة الكبرى؟ واللي ما يعرفش النشاط الكشفي هو حركة تربوية تطوعية تساهم في تنمية الشباب والأطفال بدنيا عقليا اجتماعيا وانفعاليا، باش يكون مواطنين مسؤولين وأطراف ساعدين في المجتمع، ويتم تحقيق ذلك عبر إكسابهم المهارات الحياتية، تعزيز القيم الأخلاقية وتطوير القدرات القيادية. وهذا من خلال شنو سي أحمد؟ من خلال التعلم بالممارسة والمشاركة في العمل التطوعي. في الإطار هذايا ينظم فوج القلعة الكبرى للكشافة التونسية تظاهرة مميزة تتضمن ثلاثة محطات هامة، وباش نحكيو أكثر وأكثر تفاصيل عن هذه التظاهرة يسعدنا أنه يكون معنا السيد عبد العزيز بوميزة قائد فوج القلعة الكبرى للكشافة التونسية. مرحبا بك يا عبد العزيز.
2: أهلا وسهلا بك ملاك، مرحبا بك مرحبا بكافة مستمعي إذاعة مصدر.
0: مرحبا.
1: شكرا يا عبد العزيز. يا عبد العزيز كان تعطينا أكثر تفاصيل على هذه التظاهرة.
2: شكرا بك الله فيك، بك الله فيك على الدعم هذا. التظاهرة هذه هي فيها ثلاثة محاور كما قلت، فعنا افتتاح القاعة الكبرى للكشاف عملناها جديدة، وعنا السيرة الذاتية كتاب عملناها أصدرناها جديد، وكون حاجة لأول مرة كتاب يحكي عن السيرة الذاتية تاع قائد هو القائد طاهر القيفرج، كان قائد سابق بفوج قناة كبيرة قائد كبير. هذا كان حابين نخلدوا ذكرى بهذا الكتاب هذايا الحمد لله. وعنا نحكي شوية على الفوج ولا تاريخ الكشاف الفوج قناة كبيرة.
1: حدثنا أكثر في عبد العزيز على الكتاب الذي سيتم تقديمه في اليوم نهار السبت.
2: التظاهرة تكون اليوم السبت إن شاء الله 18 جويلية، تكون الساعة 18 ستة عشية. الكتاب هذا من تأليف سجاد سعد والإشراف والفكرة بتاع القيادة الفوش أو بالذكرى بالأحرى قيادة الفوش،
1: اشراف تحت اشراف السيد عبد العزيز بوميزة. سي عبد العزيز والفكره كانت نتاعو هو زاد
2: لاك صح صحيح، هو قياديه قائد اعتز به كثير، قائد نحبه برشا، قائد خلى ذكرى طيبه في لدى الجميع، قائد ملهم، قائد عنده يتواصل منيح، قائد قدوه بالحق بالحق يسمى القائد القدوه، عنده مواقف كبيره خلى الاثر، يحبوا الناس كل صديق الجميع، مبتسم صعيب وسهل في نفس الوقت، وكيف قوي وصعيب وعالم منضبط يفرض انضباط. هذا قائد محترم جدا وانجز ما وعد. قائد كان عنده حلم هو دار كشاف قلعة كبيرة. دار كشاف تحقق الحلم الحمد لله من سنوات، وسعبد في 74 نشط كشفي الى حدود 84 تقريب تحقق بخشنا عرض، ثم بدينا بالإنجاز بشوي شوية بالساس لين ولا ثمانية لين ما شاء الله تبقى تشوفها تقاو بلي ما شاء الله ممتاز جدا. قاعد تعر خدمة الحلم هذايا وتحقق الحلم وكون قادة أني واحد منهم قولني ووطرني وقف معايا، وجاء حتى قاعد فوز عام 2002 مستوى والحمد لله جاء قاعد فوز، وهذا نحمد الرد الجميل القائد هذا، قائد مش أي برك، قائد الناس كل تحبه، هو اعتراف به كقائد قدوة، وإن شاء الله تكون احنا بادرة من قلعة كبيرة ويتابعونا برشا قادة اخرين باش يعملوا يخلدوا ذكرى القادة بتاعهم، القادة اللي خلاوا اثر الطيب ولو قدر يجينا الجديدة. حتى كلهم يقرأ كتاب رأوا مش يشوف برشا حاجات ان شاء الله كيتبقى يقول ينجب كلهم بالقادة بتاعهم.
1: كان سعد عزيز كان جدا أكدوا عليه، هذا أول كتاب يعني
2: هو صحيح أول إن شاء الله هو أول كتاب وإن شاء الله يكون البداية مش منقوش عند هذا الكتاب. وجدت الفكرة خاطر قاعد تاعر ما تعمل في برشا كانش واحد نفس قريبي برشا قاعد تاعر راهو علاقة كشفية عائلية مش قريبي أما ولد علاقة عائلية والأخو اللي يقول ناس كل وقت يقول طاقة ضيق قائد قد من أحكي عليه شوية قائد قدوة وإن الله يرحمه إن شاء الله.
1: مثال يختبئ به في الكشف
2: أكيد قائد طاهر قائد ممتاز قائد العاشروه يعرفوه القدم يحبوه الصغار المدوكتلو وتحكي بقى تاعها وتحكي بقى ذكر تاعها وتحكي لهم على يفرحوا يتحسوا فرحانين معنا القائد كيما القطار. ان شاء الله كيما الله يكون عطينا حقه واكيد ما اقل من حقه يسال اكثر القطار. وما مشكلة كتاب عملنا كتاب عملنا قاعة باسمه عملنا له دورة باسمه عملنا له مسابقة ثقافية باسمه. هو موسم السنة موسم كذا سنة للتعريفي الله يرحمه ان شاء الله يكون
0: الله يرحمه ويكون
1: بالمناسبة هذه
0: في
1: تم تدشين قاعات اجتماع حسب ما في بالي يعني في أهمية تدشين القاعات للاجتماعات هذه الجديدة بالنسبة للحركة الكشفية بالقلعة.
2: القاعة هذه تعملت بمهوز الحي لكن كملت بعد مات قاعة كبرى قاعة فيها 100 متر مربع تقريب قاعة ممتازة قاعة سهل فيها كثير فيها قاعة مكيفة قاعة ممتازة للغاية بالحق قاعة تعشيمات مؤتمرات سهل فيها بعض الناس وعلى رأس القائد سي حافظ الزواري بقصوى كبير من تكرم تاعها الحمد لله ضافت الجمهور كل ضافرت بس حققنا هذا الإنجاز وإن شاء الله اليوم 18 يكون تدشين بتاعه جزء التدشين وافتتاح الصلاة اللي هي مهتعلية الاختصاصات إن شاء الله تكون القاعة هذه بيت الخير على الوقت كل وتنمي الأنشطة الكافية بتاعنا وتكون حلم السيارات بتاعنا اللي بيكونوا يتميزوا إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: خطوة من شأنها أنها توفر يعني فضاء مناسب للأنشطة الاجتماعية والتكوين معناها للشباب
2: أكيد أكيد القاعة هذه تحل مشاكل من نشاط من اجتماعات من الكبار والصغار الصغار ينشطوا بعض المؤتمرات وغيره والاجتماعات القاعة هذه حلم كانت نحن وتحقق وإن شاء الله ديما نحن وإن شاء الله ديما نحققوا
0: إن شاء الله من خلالها يكون فما برشا من الشباب نتاعنا يمشيوا الكشافة التونسية اللي تعلم الانضباط وروح القيادة والمسؤولية واللي ما نحبش نقول مفقودة في الجيل لكن على الأقل نقصت برشا عند برشا ناس إن شاء الله بالأجيال هذه تتعلم من الكشفين القدم القادة القدم وعلاش لا ما يعيشوش التجربة بتاع الكشافة والأولياء يشجعوا صغيراتهم زادة باش يكونوا موجودين ومخرطين في الكشافة التونسية لخاطر فيها فايدة كبيرة باش تسقل الشخصية متاعهم وتزيدهم حتى في روح المواطنة والمسؤولية ومحبة البلاد. باش ملك عندك سؤال آخر لسي عبد العزيز وإلا كملت معه؟
1: أي أكيد سؤال آخر يا سي أحمد دونك لهنا باش نسلو انه قبل العصر الصيفي اللي تنظم الحركه هذا الموسم هذايا شو حضرتونا سي عبد العزيز
2: الموسم حضركم نقول الكشافه راهي هي ملاذ طيب واحسن فضاء يجي فيه الشاب احنا نأسسوا الوداد نشاطنا الكشفي يتكز على السلوك السوق الباهي يتكز على المهارات تنمي الشخصيه تاع الكشاف دونك فضاء خط هذا باش يكون كشاف يتميز ان شاء الله في حياته الخاصه.
1: نويت الانشطه اللي احنا عليه بكري ديجا سي عبد العزيز نويت الانشطه
2: على ان شاء الله احنا النشاط تاعنا هو مش صيفي نشاط تاع طول العام اسبوعي ويتوج مخيمات احنا تو في الصيف عندنا مخيمات صيفيه عندنا 9 فرق كشفيه باش تخيم السنة عندنا 6 فرق باش تخيم في بورصه دريه وعندنا 3 فرق باش تخيم في سبق ليبيا عندنا 2 مخيمات كبرى ونقصد فيه تقريب 70 مخرط مشارك والبرسلية فيه تقريب 160 مشارك دونك معناها نقلوص ومتحت 250 مشارك المخيم الصيفي هذا الحمد لله الحمد لله
1: صحة سي عبد العزيز شكرا لك
0: ملك عندي سؤال فيسع أخير وكهول سي عبد العزيز الكشافة التونسية تطلق رسميا مشروع نزرع المستقبل 100,000 شجرة من أجل غد أفضل بهاللي أكسيون بيئية كبيرة برشا مهمة برشا تخدم على عام ونص بالنسبة للكشافة التونسية من عاش فوج القلعة الكبرى باش يكون مشارك في هذه يمكن التظاهرة في هذا المشروع الكبير إن شاء الله في العام أكيد. ونص هذا
2: أكيد أكيد هو مشروع بتاع الكشافة التونسية مش عقلة كبيرة مشروع فيه جميع الكشافين بتاع الجمهورية التونسية في كل المنطقة وإن شاء الله نشارك وإحنا بتأكيد مشاركة بتاعنا تكون أكيدة وإن شاء الله تكون مميزة زادة في المشروع هذا هو مشروع كبير وإن شاء الله نوصل لحقه إن شاء الله الكشافة التونسية فيها 40,000 مخرط ما لهمش شوية ومن أعرق المنظمات والحمد لله فرجق على قلعة كبيرة من أعرق الأفواج في البلاد وإن شاء الله متميزين ومتصنفين من الولاء في الجمهورية الوزر الأنشطة ونمسوا المشاركة تاعنا.
0: إن شاء الله موافقين.
1: يعطيك الصحة سي عبد العزيز. دونك سي أحمد كان كل شيء واضح، يعطي صحة لتوضيحات القيمة سي عبد العزيز. نتمنى كل النجاح لهذه التظاهرة وإن شاء الله يا رب تحقق أهدافها. ندعو الجميع المهتمين بالمواكبة هذه سي أحمد.

امزالي جي اس ام. السؤال متاعنا كان على المنكوس, حكينا على المنكوس مع نوزة بوريجا, والسؤال متاعنا كان على السمكة المخطة والتم المرمري ولا المربري اللي هي المنكوس. دونك الإجابة صحيحة والفائزة معنا هي يسرى حبيب. نقولها مبروك عليك الفوز بالمسابقة متاعنا بالنسبة اليوم في بشائر الصباح. كيف كيف اختياركم للأغنية اللي تحبوا تسمعوها؟ كان اختيار بطبيعة تونسي بحكم اللي إيقاعاتنا الكل تونسية, وخيرتكم بين الهادي جوينيا اللي كنغني وإلا نعمة عمرك شي تسمع بالذهب بصد. زوز أغنيات مزيانين الحقيقة ونحبهم شخصيا, من الأغاني متاع زمن الجميل محبوبين اللي مطلوبين برشا في إذاعة المنستير وخاصة في بشائر الصباح. اختياركم كان على الهادي جويني بالنسبة لليوم. الأغاني التونسية الأخرى والأصوات التونسية الأخرى كي تسمعوها ديما في برامجنا وفي بشائر الصباح في المستقبل إن شاء الله. دونك الأغنية الختامية هي الهادي جويني عليك نغني, باش تسمعوها بعد لحظات. تحية توصلكم الفريق اللي كان مؤنسكم في حصة اليوم من بشائر الصباح من 6 حتى الوقت هذا, نجل عطية بن محمد في الإخراج التقني, هويدا بساسي في التنسيق, كان معكم في الأعداد والتقديم أحمد موسى. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

0: إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
1: 9 صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. يتواصل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة بأغلب جهات البلاد اليوم الأربعاء وإلى غاية نهاية هذا الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق النهاية تراوح بين 7 و12 درجة، وتكون القصوى عامة بين 43 و47 درجة مع ظهور الشهيلي في مختلف الجهات باستثناء المناطق الساحلية، حيث تتراوح بين 36 و41 درجة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. تنطلق اليوم الأيام الإعلامية الوطنية والجهوي للتوجيه الجامعي لتتواصل على امتداد يومين. فعلى الصعيد الجهوي، تنظم جامعة المنستير أيام التوجيه الجامعي بالمعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية، حيث أكد محمد علي معتوق كهيئة مدير الإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والجامعية أن هذه الأيام هي فرصة للإجابة على تساؤلات الطلبة الجدد بخصوص الشعب والأفاق المستقبلية. وفي سوسة يشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد بالمركز العلمي والاجتماعي بكلية الطب بسوسة على افتتاح اليوم الإعلامي الوطني حول التوجيه الجامعي الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع جامعة سوسة. وسيتم خلال الملتقى تقديم كافة المستجدات المتعلقة بالاستعدادات للعودة الجامعية الجديدة. تنظم القيادة العامة للكشافة التونسية اليوم حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل انطلاقا من 10 صباحا بالمقر المركزي للكشافة التونسية. ويهدف المشروع إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس في إطار جهود المجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية والمناخية وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الأطفال والشباب، حسب تصريح عبد المؤمن سعيد مدير المشروع. الرياضة، يلتقي منتخب إنجلترا والأرجنتين انطلاقا من 8:00 ليلا بتوقيت تونس على أرضية ملعب أتلانتا الأمريكية لحسم هوية المتأهل الثاني لنهائي المونديال، بعد أن ضمنت إسبانيا المقعد الأول بفوزها أمس على فرنسا بهدفين مقابل 0. بشأن الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز اليوم أنه قد يأمر بضرب محطات الكهرباء في إيران الأسبوع المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران. وأفاد التلفزيون الإيراني بدوره اليوم بوقوع اشتباكات وتبادل لإطلاق النار في مضيق هرمز بالتزامن مع دخول الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ الليلة الماضية، وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي. لقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
1: وإليكم.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
2: نقرأ فنرى أبعد، نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل.
1: اقرأ لتعيش أكثر،
2: اقرأ لتعيش أكثر. موعد مع عوالم الفكر والكلمة.

0: وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في موعد جديد من برنامج اقرأ لتعيش أكثر. اليوم نواصل التجوال بين رفوف المكتبة العمومية بسوسة، حيث لكل كتاب حكاية ولكل قارئ تجربة ولكل صفحة نافذة تفتح على عالم أرحب. نرافقكم في رحلة تجمع بين المعرفة والإبداع، ونلتقي بأحباء المطالعة وبصناع الكلمة لنكتشف معا كيف يمكن لكتاب واحد أن يغير فكرة أو يلهم حلما أو يضيء طريقا. فمرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
1: نبض المكتبة.
0: نواصل إذن في هذا اللقاء الممتع والأنيق مع الحاضرين والحاضرات في فضاء المكتبة العمومية بسوسة. فما شابة نسعد بلقائها وندعوكم للتعرف إليها. مرحبا بك عسلامة.
2: عسلامة.
0: تعرفوا عليك؟
2: إني سوار كذكاذي.
0: مرحبا بك سوار.
2: جي بريسك 19 عام.
0: شنو مستويك التعليمي؟
2: العام الداخل باك.
0: أيوه عم جاي إن شاء الله نخلصوا المبروك.
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. باك شنو؟
2: باك سيونس.
0: سيونس. ديما احنا عندنا فكرة على الشعب العلمية ما يطلعوش، ما انتي تثبت العكس.
2: يقولوها برشا ايه. حتى في
0: كل المطالعة حكر على الأدب.
2: صحيح ايه. يقولوا لي كيفاش سيونس وتلقى الوقت باش انك تراجع، وإلا حتى انك تكون مغرومة باش تراجع نورمالمون لي انتي سيونتيفيك. يستغربوها الحكايه.
0: فاش تفيدك؟ قول لهم الشعب العلميه كيفاش يستفيدوا من المطالعه.
2: الحقيقه المطالعه اول حاجه هي تفيدنا في الحياه العامه، في التواصل مع العباد،
0: تعلمت منها برشا حاجات معناها
2: بيان سور، في طريقه التفكير. مش كيما تقرا كتاب او تحكي بالفاسون تاع العقليه اللي انت لقيتها في الكتاب، هيك كيما باش تحكي وانت ما عندكش خبره، انت ما قريتش تعرفش. بديت الحقيقة قبل ما كنتش جملة نقرأ.
0: من وقتاش بديت مال؟
2: عندي من أول ما حلت المكتبة قريب 4 سنين. بريسك قارية 250 كتاب
0: ما شاء الله.
2: من تنوع برشا كتب متنوعة، معناها من الأول في سن مراهقة بيان سور بديت بروايات الغرامية، روايات خيالية تنجم تقول. بعد بديت بشوية بشوية روايات بوليسية، روايات أدبية. كنت أول عام هيك فقت اللي أني نجم نكتب، اللي كنشد الورقة والستيلو وما نجمش نقف، نقعد نكتب. واقترحوا عليا قالوا لي علاش معني أنت توا تكتب في خواطر، علاش ما تكتبش كتاب؟ وإني كانت عندي الفكرة هيك وحابة شكون يدعمني معني باش أني نكمل الفكرة كل. فدعمتني الدعم الأكبر هي زينب بن سعد،
0: المشرفة على ركن المطالعة.
2: على ركن المطالعة. من غادي بديت أول مرة جيت للمكتبة قلت جست باش نطلو كهو، خاطر قالوا لي المكتبة حالة جديدة وكل. فصديقتي قالت لي شقولك معني خلنا نمشي وإحنا نشوفوا برا. وزيد شجعتنا حكيت إنه إحنا مش نعملوا اشتراك، نوليو نقاوي نقراو، نستغلوا وقتنا، ما نضيعوش وقتنا في التليفون وفي البيسي وفي كهو. كي دخلت لقيت معناها قالوا لي علاش انت ما تقراش وكل، ترى جرب بيان سور. وقتها رافي برشا كتب قدامي، اني كيفاش باش نجرب كي ناخذ كتاب وما يعجبنيش، كي نطلع اني نجم نقرا اما الكتاب اللي باش ناخذه ما يشرهنيش ونقول لي فك عليا ما نقراش. فزينب اقترحت علي كتاب. قالت لي شقولك كان تقرا كتاب حبيبي داعشي، هيك اول كتاب قريته في حياتي. قالت لي انت اقراه حتى كان ما عجبكش العنوان ولا تستغرب، ولا انت حاول اقرا صفحه.
0: شكون الكاتب نتاعو؟
2: لينا حاجه الحقيقه نسيت. هي مهندسه زيده، هجر عبد الصمد. فبديت نقرا في الكتاب هيك وما صدقتش روحي اني الكتاب هيك خديته نتفكرها الاربع بتاع العشيه، كملته نص الليل.
0: فما كتب بيفرضوا عليك ما تنجمش ترقد إلا ما تكملهم.
2: ما نجمتش غالبني النوم ونقرأ بكري وكل أملي، لازمني ما نكمل كين ما نرقد كين ما نكمل الكتاب، خطر أحداثه وراء بعضها وما تقفش عند حدث غير مشوق وإلا حدث عادي باش انت تقول طيب غدوة ونكمل الأحداث الأخرى. دي
0: في عائلتك عندك شكون مغروم بالمطالعة؟
2: والله عائلتي كلها بريسك سيونتيفيك معناها باك سيونس، بابا وما كيف كيف يقرأوا، مش ما يقرأوش أما يقرأوا حاجات سيونتيفيك، يقرأوا في المجلات العلمية حاجات هيك، كما مش مغرومين
0: الفكرة معناها أنت أنك تكون من رواد المكتبة وأنك تشارك وتعمل هذه الكل جيت من تلقى نفسك من قبل من أصحابك من
2: أي. وزيت لقيت مشجع لي كبير في المكتبة وفي الليسي، كان عندي أستاذ عربية نشكره برشا اسمه عابد الزموري، كان يقول لي كيفاش تغرمت كل وهك تقرأ، كنا نهز كتابي معايا للليسي في الكرياسيون نقرأ، وقت اللي نلقى فضاء نقرأ خطر بالقرايه وكل ما نلقاش برشا وقت. كاين يقول لي هاك تقرا هاو به، علاش ما تقراش حاجات ادبيه خير من انها روايات معناها مغراميه وخياليه، علاش ما تقراش المصطفى المنفلوطي، علاش ما تقراش الادباء معروفين طه حسين نجيب محفوظ. كنت نقول بالك في يوم من الايام الحقيقه ما يش في مخ اني نقول بالعكس مادام تغرمت باش يجي نهار ونقرأ لهم، ما كانتش معناها نقول لازمني نقرأ لازمني نفرض على روحي، لا كل حاجة جات بشوية بشوية لين توا في الوقت هذا. كما نعرفوا الأوضاع السياسية في العالم الكل كيفاش الدنيا داخل بعضها وتفكير سياسي داخل بعض ومتنجمش حتى تفهمه لوجيكمون، وليت نقرأ في روايات سياسية مثلا جورج أورويل المعروف برشا في كتابته السياسية كتاب 1884 ومزرعة الحيوانات، خاصة مزرعة الحيوانات تنجم نقولوا تلخص كل شيء، تلخص الحاجات والأفكار اللي قاعد يفكر بها السياسي المهيمن.
0: نعم.
2: الأفكار السياسية العبد كيفاش يكون يخمم كيف
0: الكتاب والمبدعين دي ما سابقين زمانهم راه.
2: صحيح، بالرغم أنه الكتاب 1884 معناه تكتب قديم شوية معناها مش كما توا، أما حكي على تقاسمات الشعوب كل شعب كيفاش يخمم، ما راوش انه اختلاف في الالوان ولا في الحضارات ولا كهو، يقولون انه الحضارات هيك زاده باش تكون عندها مصير معين في قياده السياسه وفي
0: قياده العالم
2: العالم. نعم. وهذا اللي قاعدين نشوفيه توا.
0: نعم. فمش كتاب بعينه غير تفكيرك اثر فيك تاثير كبير؟
2: والله هما برشا برشا كتب، هو كل كتاب تقراه تاخو منه عبرة. احنا عنا زينب بتقولنا اذا كنت تقرا كتاب ولحمك ما قشعرش ولا ما دمعتش ولا ما سخفكش شخصية من شخصيات راك ما فهمتوش الكتاب، عاود اقراه. وبشوية بشوية تغرمت معناها بنوع من انواع الكتب في كل مرحلة عمرية، كل ما نزيد عام كل ما تتبدل الفكره الكتب اللي قاعده
0: نقراها. واكيد كي نقراو الكتاب مره واثنين وثلاثه باش نستمتعوا به كل مره بطريقه مختلفه، خاطر كل مره مش تفهم حاجه جديده.
2: صحيح.
0: تاكد من هذا.
2: مثلا ساعه على ساعه نقرا كتاب يعجبني الكتاب، اما كي نجي مثلا نحكي عليه نلقى روحي فما ديتاي صغار ولا في الحكايه اني نسيتهم، خاطر كتاب فيه 600 ولا 500 صفحه ماكش باش تقعد تفكر الديتاي نتاعو الكل، باش تقعد عندك تلخيص في مخك. مثلا كتاب صمت أو سكيزوفرينيا لهند الزيادي قريته مرتين ثلاثة وبقيت كل برة نسأل عليه نحب نعود ناخذ ونقرأ المرة الأولى تفهم. بون اللي يقرأوه ممكن تو يفهموا إني كيفاش خممت، اللي يقرأه يشوف المرة الأولى كيفاش يكون تفكير العبيد اللي عندها وعي وتمشي باللوجيك والوعي والمنطق، والعبيد اللي اتبع التقاليد والخرافات وانه الحاجه هذيك يعيب في موروثنا. في الحفل في المره الثانيه تفهم انه انت تنجم تكون قصتك هي قصه اي عبد اخر وانت قاعد ترافقه انت ما تعرفش، تنجم نقولوا احنا العبد هذاك يكون مرآتك، يكون عنده جزء من حكايه اللي هي تكون تشبه لحكايتك، تراها انت كي تراها بمنظور العبد هذاك كيفاش يعيش هكاك كيفاش يخمم هكاك شنو الحكايه اللي عايش فيها هيك. أبخيتو أنت تلقى روحك عندك جزء من
0: فما تقاطعات بينك وبينه، فما قواسم مشتركة،
2: تولي أنت تخمم تقول كيفاش إني قلت عليه مثلا اللي هو يخمم بالطريقة هذه وإني نعيش في نفس الحاجة هذه، كيفاش ما فقتش بروحي، كيفاش كيفاش اني ما خممتش باللوجيك اللي اني نفرض على شخص هيك انه نعم. يخممه.
3: شنو تحب تقول في الاخر؟
2: نحب نقول لوجوا على اي طريقه باش انكم تغرموا روحكم بالكتب، مش خاطر انه توا وليو منصوحين اقرا لازمك تقرا لازمك تقرا، حتى اللي يسمع هكا يفدي يقول لك شنو لازم نقرا، يعني هذه الدنيا تطورت ونشد التليفون، كي باش نشد التليفون وين نقرا فيه الكتاب؟ ماني نحط تلخيص بساعه ولا بساعتين للكتاب اللي هما توا اللي موجودين برشا تلخيص على عده منصات، يبدا يحكي لك على الكتاب كيفاش اوركليرا كي باش تقرا الكتاب وكيف باش تحسه وكيف باش ترى الوصف، اصلا مخنا سيونتيفيكمون كيف تبدا تقرا باش تبدا تتخيل،
3: نعم
2: باش تبدا حتى وجهك يعمل في ديغريماس مثلا نتاع الشخص هيك كيفاش قاعد يحكي،
3: نعم
2: تحس معناها مش كيما انك تسمع كيما انك تمد كتاب وتقراه، لوجوا على اي طريقه باش انكم تغرموا بها رواحكم،
3: نعم
2: ولو حتى انكم تقراوا صفحه في النهار.
3: نعم يعطيك الصحه، شكرا لك،
2: عايشك،
3: بالتوفيق ان شاء الله،
2: عايشك.

0: نبض المكتبة.
1: نلتقي شابة أخرى في فضاء المكتبة العمومية، مريم بن حسن. مرحبا بك يا مريم.
2: وبيك أكثر عايشة.
1: أعطينا فكرة عليك، شنو مستواك التعليمي؟ قداش عمرك؟
2: أني طفلة، اسمي مريم بن حسن، عمري 15 سنة، نوفيام تعديد بريمير. كنت نقرأ في المدرسة الإعدادية نهج قسنطينة. تعديد بريمير.
1: القراية المطالعة بالنسبة ليك هواية ولا ولات عادة؟ أعطينا معنى فكرة على علاقتك بالمطالعة وبالكتب.
2: والله إني علاقتي جديدة، يعني مبتدئة، يعني ما عنديش، عندي أقل كم من عام بديت نقرأ. بدأت عبثا، محاولة عبثية، نعدي في التليفون كما أي شابة مع الشباب متعطوة، نعدي في التليفون معناتها نلقى اللي فما برشا بنات في عمري مغرومين بالمطالعة، مغرومين بالروايات. بديت بأول قصة قريتها رواية معناتها على الإلكترونية، هي الرواية اللي خلتني إني ننغرم، معناتها نغرم بالروايات، هي بالروايات اللي طالعين توا. علاقتي بالكتاب كنت نظن اللي هي قصة يعني وتتعدى، محاولة وعابرة وتتعدى. بعد نلقى روحي بديت بشوية بشوية نلوج على كل قصة، يعني نحب نعرف شو المحتوى متاعها، كل قصة نحب نعرف شكون الكاتب، نحب نعرف شنو الترمز بالسياسة. بالسياسة وليت مغرومة على الاخر، وفرحتي كانت كبيرة على الاخر كي لقيت معتها برشا أصحابي مغرومين كيفي، نتبادل أنا وياهم القصص، يعطيوني هما الأفكار ونعطيهم اني معناتها شنو الاحداث على القصه هذيك، يشجعوني هم على قصص اخرى واني شجعهم معناتها. وكي اصحابي لقيت برشا اصحابي مش مغرومين جمله، معناتها نقعدوا في كسوي على كروز، نقعدوا مكا يقعدوا محلقين بحذايا، نبدا اني نحكي على قصه تلموه اللي هي تعجبهم، انهم يمشوا يلوجوا عليها ويقراوها. بطبيعه يعني مش كما احساس انك تسمع في قصه، مش كما انك معناتها تحس بالملمس نتاع الصفحات نتاعها، مش كما انك تقرا، مش كما انك تسمعها، مش كما تحس الاحاسيس اللي موجوده في القصه هذيك.
1: حسيتش اللي المطالعه مثلا اثرت على ثقتك بنفسك وليت اكثر ثقه بالنفس؟
2: اي بالطبيعه، من الفوائد اني طلعت ان هي اعطتني ثقه كبيره في روحي، اني بطبيعه تحسنت في الزاد اللغوي، وتجا استاذتي لاحظت اللي معناتها في الانتاجات الكتابيه نتاعي الكل اكثر العبارات واخذتهم من الروايات ومن القصص. معناتها اضافه اني اعطتها ثقه في روحي، اعطتني اني نظره كيفاش نفهم العباد، كيفاش نفهم العقليه نتاع الانسان هذاك، كيفاش يخمم، كيفاش اني
1: اقلم معاه. اكثر من عمرك، اكبر من عمرك
2: ديجا، اني برشا عباد قالوا هالي انك اكبر من عمرك، معناتها يعني انت عمرك 15 معناتها تخمامك نتاع 20 و30 سنه، نفهم الانسان قدامي شنو غايته وين يحب يوصل بالنقاش نتاعو معايا، نفهم اني كيف معناتها. مش العباد كل تنجم تتناقش معاها بنفس الاسلوب، فما عباد عندها اسلوب معين، فما عباد انك لازمك تقنعها بالرغم الفكر الخطأ اللي هو يكتسبها.
1: نعم، في داركم حاولتش معناها تأثر عليهم وتخليهم ينخرطوا معك في
2: حالة؟ حاولت، حاولت بالطبيعة، حاولت يعني أني
1: عندك خواتك؟
2: عندي أخويا، أما معناتها عائلتي ما تقراش، أما أني معناتها قاعدة نشجع فيهم، يعني شباب معناتها أخويا معناتها شباب متاع طوى يحبوا كل روايات متاع الشباب طوى والخيالية وكذا، أني ناخذ حاجات الروح وناخذ حاجات اللي هو نحاول أني نشجعه. أمي كيف كيف يعني من روايات اللي تستحق العقل الناضج، نحاول ان نشجعها معايا.
1: فقط وبابا
2: كيف كيف معناتها من الحاجات السياسيه وكل حاجات اللي تفكيرها عميق وكذا، وبالسياسه بالسياسه لازم يتغرموا معايا.
1: فقط تطلع في المكتبه العموميه تشيش مثلا تقتني بعض كتب من معارض وغيره؟
2: اقتنيت برشا روايات من المكتبات العاديه ومن المكتبه هذيه ومن المعارض، برشا روايات عجبوني وخذيت وقريت ولخصت.
1: اللي لاحظته أنكم الكلكم مركزين على الروايات، ما فماش واحد قال لي راني أنا مغروم بالشعر مثلا، راني قريت للمتنبي ولا للمعري ولا قريت لأبو القاسم الشابي، ما نعرفش أنا أي شعر
2: بالسياسة. ما أنت احنا ما زلنا كبدينا نقراو يعني مش ديريكت،
1: خاطر حتى الشعر راهو يثري برشا برشا برشا زاد المعرفة متاعنا.
2: بالك ربي يعطينا طول عمر، ونقراو الشعر ونقراو الادب ونقراو كل شيء. يعني انت يعني من الشباب اللي توا معناتها مازال كي بدا في المطالعه ديريكت تقول له خذ اقرا الشعر وخذ اقرا كذا، باش يفد باش يقلق يعني باش يقفي ولي معاش يقرا. هذاك علاش معناتها يعني ماذا بيا نولي نقرا الشعر ونقرا الادب وكذا، وعلاش ليه؟ اما معناتها مازلت كي بديت، يعني نحب ننفح، نحب نشجع روحي، ما نحبش ديريكت نصدم روحي بحاجات صعيبه لاني ما نفهمهاش.
1: ان شاء الله ربي يوفقك ويعطيك الصحه وفرحانة برشا لنا التقيت معك.
2: أنا زيد عايشك.
1: يعيشك.

0: نافذة على كنوز المكتبة.
1: عائلة أخرى تحضر معنا اليوم، عائلة كلها منخرطة في فعل المطالعة والقراءة، وبالحق والله هذه حاجة جلبة للانتباه وتفرح برشا. أم أخرى معها أطفالها الأربعة، نتعرف عليهم. مرحبا بيك مدام.
2: وبيك، شكرا. معك فتن المسلمي، أم لأربعة أطفال، كلنا من عشاق القراءة، كلنا من عشاق الكتاب، والحمد لله.
1: مرحبا بيك مدام فاتن.
2: شكرا جزيلا.
1: علاقتك بالكتاب وبالمطالعة وقتش بدأت؟
2: أكيد زمنا كتاب باش نحكي لك على علاقتي بالكتاب.
1: حاول اختصر
2: مساس. نحاول اختصر. هي أكيد من طفولتي. الفضل يعود بدءا لأمي الله يرحمها والبابا، اللي غرسوا فيها منذ نعومة الأظافر حب الكتاب بالذهاب للمكتبات العمومية حتى قبل مرحلة الدراسة.
1: نعم. والأسرة دورها كبير، معناها
2: كبير برشا، هي اللي بنا الأولى
1: غرس حب المطالعة والكتاب.
2: أكيد هي الأساس
1: اللي عملوه معك عائلتك، حاول تعمله مع أطفالك.
2: أكيد، خاصة كي تحس بالثمرة متاع القراءة وتحس بثمرة المطالعة في حياتك. وزادة بخلاف الأسرة، فما بعد دور كبير للمكتبة العمومية، خاصة كي يستقبلوك بحب وفما دعم، وكل مرة فما استدعاء الكاتب، وفما هيك اللقاء والتفاعل، مش فقط مع الكتاب، حتى مع من كتب الكتاب. وهذا يخلي الطفل في مرحلة أولى يعني ينبهر بالعالم هذايا. نعم. ويتمنى أنه يبقى دائما هيك الحب للكتاب وهيك العلاقة الكبيرة مع الكتاب.
1: نعم. أنت في الدنيا أستاذة؟
2: أني مدربة في التربية ومدربة مع الأطفال. زادة
1: علاقتك معناها بأطفالك كيما علاقتك باللي تدرب فيهم، عندك علاقة بالأطفال بالطبيعة. أكيد. من أكيد. خلال التدريب
2: أكيد، وديما نحكي على الكتاب وديما نحكي على المطالعة، رغم أني اختصاص مختلف، لأني عندي إيمان عميق بأنه الكتاب هو اللي يبني الإنسان. القراءة، إنسان اللي يقرأ، الإنسان اللي يتعلم يقرأ، هو الإنسان اللي يصبح يفكر.
1: نعم.
2: هو الإنسان اللي يعرف يأخذ قرارات في حياته.
1: نعم.
2: هو اللي يعرف يعدل مساراته بإذن الله. أنا كبرت معايا الغرام هذه، كبر معايا حب القراءة وحب الكتاب، وخبرت الأثر متاعه سواء في فترة الطفولة ولا المراهقة ولا حتى في الشباب. فترة الشباب مع صالون الفكر والفن في صفاقس، وكنا كيف كيف ندوات شعرية وقراءات كتب، ونجيبوا مجموعة من الأدباء ونتناقشوا معهم. حسيت لهذه خلاني ننضج أسرع، ونقول للأولياء الكل راهو القراءة راهي الطريق السريعة للنضج للوعي وللفكر.
1: فبدأ شكون يقول لك هاو في الانترنت متوفر، فما معناها أفلام وثائقية، فما برامج ثقافية، فما تلخيص لكتب سياسية، تنجم تحقق النضج السريع كما يعمل الكتاب.
2: شوف، احنا اليوم ما نجموش نعيشوا بمعزل عن التطور وعن. نعم. التقنية وعن الشاشات، لكن راهو العلاقة بالكتاب تختلف اختلاف كبير برشا، يعني تعطيك قفزة نوعية في حياتك. صحيح نجمو نستفادو من كل ما هو برامج وثائقية ولا أفلام، وما احناش بمعزل عليهم، وما نجموش نكونوا بمعزل، لكن البصمة والأثر اللي يعطيه الكتاب راهو نشوفوه في صغيرات الكل. لأن اليوم حتى مع أبنائي، أنا أخذت قرار وقت اللي حسيت بأثر المطالعة في حياتي، خذيت قرار أنه القصة والكتاب باش يكون رفيق لصغاري منذ نعومة الأظافر. فما شكون مازال يسمع هو في بطني جنين، وفما اللي هو بيبي وكبروا كل ليلة على قراءة قصة قبل النوم.
1: نعم.
2: وكبرت معهم،
1: ربما العادة اللي خليتهم يكونوا معنى تولي القراءة والمطالعة عادة يومية.
2: أكيد.
1: في الدار.
2: أكيد عادة مكتسبة.
1: نعم.
2: من غير إجبار.
1: نعم.
2: أنت تشد كتاب وهم بش يشدوا كتاب، لا احنا رحنا القدوة متاع أولادنا. إذا.
1: نعم.
2: كان احنا نقرأ وهم بش يقرأوا.
1: شنو نصيحة اللي تقدمها للأولياء مالا؟
2: والله ننصح، أنا ديما ننصح، ويعرفوني برشا أولياء، يمكن حتى هم اللي تلامذة أولياء تلامذتي. ديما نقول راهو الكتاب خير جليس وخير أنيس وخير داعم في حياتك الدراسية، في حياتك النفسية، في حياتك الفكرية، وفي حياتك العملية، وفي كل جوانب الحياة راهو الكتاب هو الذي يعلمنا. واليوم حتى في مع أساتذة ولا مع المعلمين متاع تلامذتي يحسوا أنه فما بصمة خاصة، وهذيك بصمة المطالعة. ديما نأكد ونقول لهم راهي هذيك بصمة الكتاب وبصمة القراءة والمطالعة، والحمد لله.
1: في المسابقة مدام؟
2: شاركنا في البطولات، تحصلنا على جائزة العائلة، الجائزة الأولى في سنة الفارطة، وإن شاء الله السنة زادة باش نعاودوا نشاركوا، لأنه بالنسبة لنا هو يعني ماذا بينا احنا نزيدوا نتحدوا أنفسنا ونزيدوا نخدموا أكثر ونقرأوا أكثر ونكونوا قدوة حتى للأطفال اللي في عمرهم، وأنا زادة للأمهات اللي كيفي واللي يحبوا زادة يشاركوا مع أطفالهم. راني نشجعكم، راهي تجربة ثرية جدا، راهي تجربة تزيد لصغيراتكم وتزيد تحفزوا.

0: مبادرات تقرأ. نبدأ مع البنوتة. عسلامة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. قد منا روحك.
1: أنا ملك البهلالي، عمري 10 سنوات، نقرأ سنة رابعة ابتدائي.
0: أي قل لي، من وقتاش بديت التعلى؟
1: من اللي أني كنت صغيرة، ممكن في سنة أولى ولا قبل شوي.
0: نصورك متميزة في الإنتاج الكتابي.
1: أي
0: هذا كل نتيجة المطالعة.
1: أي
0: عندكش فكرة هكا، تعطينيش فكرة تقريبا قديش قريت من كتاب تو حتى لتو؟
1: برشا.
0: عدد لا يحصى، نجمش نحسبوهما. وشنية نوعية القصص؟ انتي تختار وحدك ولا ماما تختار لك؟
1: أني نختار.
0: شنية نوعية القصص اللي حب تقراها؟ بوليسية، خيالية، شنية؟
1: أني الأغلبية نحب قصص متاع مغامرين.
0: أي فما مغامرات، حب المغامرة. وشنو تعلمت منهم القصص؟
1: نتعلم القصص ان الشجاعة هي اللي تخليك تتصل اللي تحب عليه.
0: والجائزة اللي خذيتوها مع بعضكم عمناول اكيد اعطتك احساس اخر، اعطتك ثقة في روحك اكثر هكا ولا؟
1: اي.
0: وشنو تحب تقول الصغيرات اللي في عمرك في ما يخص المطالعة والكتب؟
1: نحب نقول اللي راهو الكتاب هو اللي باش يعاونك في قرايتك، هو اللي باش يخليك تنجح.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. أعطي خوك زادة، مرحبا بيك.
2: السلام عليكم. فين؟
0: عليكم السلام. نتعرفوا عليك.
2: محمد الياس البهلالي، عمري 14 سنة، نقرا مش نتعدى النفيم، عندي شغف بالمطالعة ونشرف بسماع.
0: كل شهر تقرا كتاب ولا قد؟
2: يعني
0: فكرة معناها قديش هكاك وقت ياخذ منك الكتاب مع القراية؟ ما نعرفوا إتيديت، فما إتيديت ولا لا؟
2: دقيقة أنا الحمد لله بالمطالعة واحدة كل مكتفي،
0: ماكش في حاجة،
2: مانيش في حاجة الإتيديت وكل. صحيح مضغوط برشا، عندي ما عنديش برشا وقت باش نطالع، أما الوقت وقت لي كل ما نلقى وقت لازم نطالع.
0: نعم.
2: ما عادش فما برشا يقول لك المطالعة.
0: عندك تليفون ولا؟
2: لا،
0: ممنوع التليفون في الدار
2: بالطبيعة.
0: في الوقت اللي باش تعديه في التليفون تعديه مع الكتاب.
2: مال الحقيقة يعني معناتها نحاول نختار مثلا الوقت مع المطالعة، مثلا تو في الصيف ديما كل صباح مثلا نتلاها نلخص نقرا واحد كل، وفي العشية عندي البرامج واحد نخرجوا بالك شي واحد، هذاك هو معناتها متاع العائلة. والحقيقة قديش كل مرة، قديش معناتها في الشهر ولا قديش نقرا كتاب؟ الحقيقة مانيش
0: ما تحسبش تقرا وكها،
2: نقرا وكها. مثلا جيت تتيح على يدي كتاب نقرا، ونقرا مش في مجال برك ولا زوز ولا ثلاثة، نقرا مجال الكل. نحب نقرا على البوليسية، نقرا على الأدب، نقرا على نقرا مجال تعليمية، نقرا في
0: نوع في المطالعات نتاعك.
2: مثلا أما اللغات ما نقراش كلي برشا، أما زاد نقرا مش خايف.
0: معناها تركز على المطالعات بالعربي أكثر؟
2: نركز.
0: أما حتى الإنجليزية والفرنسية مهم جدا.
2: ما وإحنا من زاد مازلنا مبتدئين في الواحد، ما نحبش كلي نقرا برشا روايات كبار، نبدأ بالطريف.
0: إن شاء الله ربي يوفقك، يعطيك الصحة.
2: عايشك.
0: نتعرفوا على أخوك الآخر. عسلامة، مرحبا بك.
3: عسلامة.
0: تفضل عسلامة، عرفنا على روحك.
3: اسمي محمد نور البهلالي، عمري 11 سنة، باش نتعدى سنة السادسة.
0: ناوي تشارك في النموذجي ولا لا؟ تعدي المناظرة؟
3: اي.
0: ولا مازلنا ما حكيناش فيه الموضوع؟
3: باش نشارك ان شاء الله.
0: هيا به. كيفاش المطالعة معناها عاونتك في القراية نتاعك؟
3: في الانتاج الكتابي، في عدد المواد، حتى في اللغة العربية في الانتاجات.
0: ماما تفرض عليكم تطالعوا ولا وحدكم؟
3: قبل كانت هي معناها تشد علينا، بعد ولينا وحدنا.
0: وشني القصص اللي عجبوك انت؟
3: متاع المغامرات ومتاع
0: طول العطلة متاع الصيف. كيفش تعديها معناها؟ ديما تقرأ تطالع وكهو؟
3: نطالع ونلخص ونلعب ونعمل خرجات مع العائلة.
0: بتحس روحك عامل جو معناها وانتي تقرأ وتلخص؟
3: عامل جو.
0: ربي وفقك. أعطي الخوك الآخر، مرحبا بيك.
2: عسلامة، مرحبا بيك. عايشك.
0: قداش عمرك وشنو اسمك؟
2: محمد أيوب البهلالي، عمري 15 سنة، نقرأ 9 أساسي في متعد بريميراني في المدرسة الإعدادية بحسين سوسة. أني معناها بدأت علاقتي بالكتاب منذ كنت عمري معناها 6 سنوات. كانت أمي معناها تجيب لي الكتب تقرأ لي معناها خطر ما كنتش نقرأ بالقديم كنتش مزلت نتهجى في الحروف كل شيء. تقرأ لي وتفهمه لي معناها قبل ما نرقد حتى نرقد معناها نبدأ نخمم فيه نحلم نبدأ نحلم به وقصة مثلا نهاية مفتوحة نهاية تكمل في مخي وأني راقد. بشوية بشوية كبرت من بعد وليت نقرأ قصص وحدي وليت ناخو كتب نجي للمكتبة الحقيقة هما معناها السند لولينا نحنا هما اللي رغبونا في المطالعة وشجعونا عليها. مشكورين الحقيقة. بشوية بشوية بديت نتعمق في المواضيع اللي نقرأ فيها من الخيال من القصص الخيالية والعلمية مشينا شوية للقصص التاريخية هما في الحقيقة التاريخ عندي بيه غرام كبير برشا. شاركت قولت عم ناول في البطولة الوطنية المطالعة زادة كانت لي تجربة استفدت منها برشا. شاركت عم ناول زادة وتحصلت مع العائلة على جائزة أكثر عائلة طالعت في تونس على المستوى الوطني. معناها تجربة
0: مهمة
2: برشا واستفدت منها برشا.
0: نعم شكرا ليك وإن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله راوك ديما في أعلى المراتب. مدام بالحق ملفت الانتباه أنه اللي طالعوا واللي معناها عندهم علاقة بالكتب غالب الأحيان ما يكونوش في حاجة للإتدات.
4: أكيد أكيد وهذه عن تجربة.
0: أنت ولدك ماكش قري فيهم دروس خاص؟
4: تقريبا الكل باستثناء هكا في السنة التاسعة احتاجوا شوية للرياضيات معناها شوية دعم. اما الحقيقه تقريبا اني ساعات نقول راك مش محتاج كان نخدم شويه في الدار ماكش محتاج اما حتى للرياضيات راهو القصه تم الخيال. وحتى الصغار اللي عندهم صعوبات في التعلم راهو ينجموا يتجاوزوها من خلال المطالعه. وفما كتاب صغار يحبوه برشا عندي كتاب صناعه الذكاء ما شاء الله فيه برشا الغاز كتاب علمي اللي بالحق حسيت وطور لهم برشا في نقولوا احنا الرياضه المنطقيه المنطق في اللوجيك نتاعو في التفكير المنطقي. وحتى توا الأساتذة توا مثلا يقول لي ساعات 20 سنة عندي ما تعديش علي الأسلوب هذا في الكتابة في الإنشاء. الأسلوب هذا منين يجي؟ راهو مش من الحفيظة راهو من القراءة. قد ما يقرأ صغير راهو باش يتعبى راهو باش يتملى. يعني توا نسمع فيهم 6 سنين نساوهم راهم مش 6 سنين ملي تولدوا بالحق وني نقرأ. أما هما يمكن بديوا يقرأوا هما في 6 سنين لكن كانوا يسمعوا. أني استغليت الفترة الأولى في حياتهم اللي هي فترة الغرس أني ديما نقرأ لهم كل ليلة كل ليلة يمكن سنوات قعدنا لين ولا كبروا 6-7 سنين يبدأ يقرأ وحده بشوية بشوية وتعدينا بشوية للغات الأجنبية اللي خدير يلقوا راحتهم أكثر الأطفال في اللغات العربية. لكن هذا ما يمنعش يزمنا نكون منفتحين على اللغات الكل ونتعلموا أكثر من
0: يعطيك صحة مدام فاتن ربي فرحك بهم إن شاء الله.
4: كلمة أخيرة كلمة حق نحب نقولها بالحق راهي المكتبة العمومية بالحق هما يدعموا فينا مع أولادنا وهما يجبدوا فيهم. قدرت في فترة من الفترات كي كبر صغير في فترة المراهقة معاش الولي برك يأثر ويمكن تأثيره ينقص لكن تأثير المكتبة العمومية وتأثير الأساتذة زادة والمربين اللي قاعدين يدعموا في صغيراتنا في على القراءة ولمزيد المطالعة نقول لهم شكرا ليكم وبالحق أنتم سند لنا ورانا مع بعضنا بالحق قادرين نرتقي بولادنا وببلادنا وبالأجيال القادمة بإذن الله.
0: شكرا جزيلا ليك يعطيك الصحة.
4: العفو شكرا جزيلا.

0: لقاء الأبطال.
1: إذن آخر لقاءاتنا في الفضاء هذا فضاء المكتبة العمومية في سوسة يكون مع زينب الخميلي. مرحبا بيك.
2: عسلامة. مرحبا بيك. أنا زينب الخميلي من المدرسة الإعدادية نهج قسنطين.

0: المسرح أغرمني بالمطالعة.
1: انتي تعمل مسرحة؟
0: أي في نادي بالإعدادية، وشاركنا في مسرحية أفضل وفزنا نحن بالمسرحية.
1: قد تخصص يومين وقت للقراءة والمطالعة؟
0: ساعة
1: وقتاش تختار؟ انه الوقت المناسب اللي تطلع فيه؟
0: الحقيقة في الصباح باش نبدأ نهاري بالمطالعة.
1: وقتاش تقوم انت في الصباح؟
0: 9.
1: تحكي في العطلة؟
0: أي
1: وعلمت امتداد العام؟
0: قم 7.
1: باهي، أعطينا فكرة شنو نوعية الكتب اللي تحبها واللي تقراها، وكان هكا نقوم شكون باش يهديك مكتبة كاملة، شنو هو الكتاب اللي تتمنى أنك تلقاه في المكتبة هذه؟
0: الحقيقة أنا نقرأ برشا لمحمود تيمور، نقرأ زيدا عبد المجيد فرحات، نقرأ لطه حسين. الحقيقة طه حسين حبه برشا، خاطره كافح وعمل من الضعف قوة.
1: شنو هو الكتاب المميز لطه حسين اللي يعجبك برشا؟
0: طه حسين قريت له ليالي المطر، قريت له ليالي المطر، وقريت محمود تيمور دنيا جديدة، وقريت الجبران خلي الجبران أجنحة متكاثرة.
1: أوه روعة، يعطيك الصحة، معناها اختيارات ياسر مزيانة.
0: عايش.
1: اختيارات شخصية ولا فيها اقتراحات من الناس؟
0: اقتراحات من الناس وخصوصا أستاذتي.
1: شنو تحب تقول لأصحابك واللي يسمعوا فيك؟
0: في ختام الكلام، يجب على كل فرد أن يخصص جزءا من وقته اليومي للمطالعة، لتصبح المطالعة عادة تنير عقولنا وتفتح لنا أبواب المستقبل. فكما قال أحمد شوقي، أنا من بدل بالكتب الصحابة فلم أجد لي وفيا إلا الكتابة.
1: برافو، يعطيك الصحة زينوبة، شكرا لك.
0: عايش.
1: بالتوفيق إن شاء الله.
2: هكذا نصل معكم إلى ختام جولتنا لهذا العدد من برنامج اقرأ لتعيش أكثر داخل المكتبة العمومية بسوسة، على أمل أن تكون هذه الحلقة قد قربتنا أكثر من عالم الكتاب والقراءة. شكرا لكل من شاركنا هذه الرحلة، ولكم أنتم أيضا على حسن متابعتكم ووفائكم لإذاعة المنستير. نلتقي في حلقة جديدة مع وجوه جديدة ومع كتب جديدة وحكايات أخرى تستحق أن تروى، وإلى اللقاء. دائما أدعوكم للقراءة، فدائما شعارنا اقرأ لتعيش أكثر، مع أجمل تحيات حمدي النقبي وخالد الشرفي.

0: عيشها
1: اخواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
2: بوحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
3: تمام العاشرة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يكون الطقس اليوم حارا مع سماء صافية لقليلة السحب بأغلب الجهات، ثم تكون أكثر كثافة بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تهب الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، ويكون البحر قليل الاضطراب وتتواصل درجات الحرارة في الارتفاع، حيث تتراوح القصوى بين 38 و42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلية. هذا وصنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 12 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة تتطلب اليقظة، وتشمل ولايات القيروان والزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وقابس وقبلي. ووفق خريطة اليقظة التي نشرها المعهد تمتد على مدى يومي الأربعاء والخميس، يكون الطقس حارا إلى محليا حار جدا مع ظهور الشيلي، وقد يمثل خطورة على الأطفال والمسنين والحاملين لأمراض مزمنة. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم أن عملية التسجيل لإفادة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 27 و2000 تنطلق بداية من يوم الاثنين 20 جويلية الجاري، وتستمر إلى غاية يوم الخميس 20 أوت القادم. وأوضحت في بلاغ لها أن جميع المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا والراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج، أي مترشحون لأول مرة والمترشحون الذين سابق لهم التسجيل، مدعوون للتسجيل حصرا عن طريق بتسجيل الحجة حج نقطة أفير تيري ريليجيوز نقطة تيانا. تنطلق اليوم الأيام العالمية الوطنية والجهوية للتوجيه الجامعي لتتواصل على امتداد يومين. وعلى الصعيد الجهوي تنظم جامعة المنستير أيام التوجيه الجامعي بالمعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية، وذلك وفق محمد علي معتوك هيئة مدير الإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والشؤون الجامعية بجامعة المنستير. وفي سوسة يشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد بالمركز العلمي والاجتماعي بكلية الطب بسوسة على الافتتاح اليوم الإعلامي الوطني حول التوجيه الجامعي الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع جامعة سوسة. وسيتم خلال الملتقى تقديم كافة المستجدات المتعلقة بالاستعدادات للعودة الجامعية. سجل موسم تجميع الحبوب بولاية نابل تقدما بنسبة 90%، حيث تم تجميع 266 ألف قنطار، وبالتالي تجاوز صعبة السنة الفارطة، وفق ما أكده رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بمنزل تميم المكلف بالزراعات الكبرى محمد بن معاوية. دوليا، قال الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف ما ذكر إنها منشآت قيادة وسيطرة ودعم لوجستي ومستودعات وقود ومعدات عسكرية تابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. وجاء هذا ردا على ما وصفها الحرس الثوري بتحركات من الجانب الولايات المتحدة الأمريكية في المحيط الهندي وجهودها للسيطرة على مضيق هرمز وتقييد الملاحة الدولية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
0: خبر ورخبر،
5: الموجة ورموجة،
0: جديد كنهار،
5: الموجة ورموجة،
0: كل ساعة وكل دقيقة.

تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبقى الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: مرحبا، نهاركم زين. هاو بالورود اليوم نستقبلوكم. محلاهم السنافر، محلاهم الصغيرات اللي هكا دوم يشوفوك هكا يودوك بالورود. ها
1: صباح النور،
0: شنو حوالك يا ورده؟ يا احلى ورده انت في البرنامج يا منيره. معنا الورده زي نجله،
1: جادك الورد.
0: والله محلاهم، قداش قداش قداش فرحوني، قداش فرحوني هكا بنيه سمحه
1: هما غرونا
0: ولاد زميلنا الجديد محمد امين بالطيب، ربي يفضله. محلاها بالحق
1: مزيانه
0: ياسر ياسر. جيست راو جبر الخواطر، راو انسان هكا كيف تفرحوا دخلوا
1: الفرد
0: ويبدو صغار من انامل هكا من ويدات هكا كلهم براءة. شكرا ليك،
1: ربي يفضل
0: طيب، ربي يفضلك ويفضل صديقتي الوالدة امك، ويفضل كل احبائي واحبتي اللي يسمعوا فينا، واللي يحبوا منيرة، واللي يحبوا نجلة، واللي يحبوا إذاعة المنسير بالاساس. راهو احنا كما نقولوا وجودنا بكم انتوما، ونحبكم برشا، والطاقة الايجابية ديما انتوما تعطيوها لنا. شكرا ليكم، يعطيكم الصحة، ونحبكم برشا بالحق. نبدأ بغنية. أهلا وسهلا بك سي هيثم، شنو حوالي؟
1: الطقس شعمل فيك هذايا؟
0: لكل مرضى. أنا قلت، مش قلت لكم راهو ظاهرة النينيو راهو باش تجي بعد 150 سنة، راهو مش لعب. وفي بالك اللي شهر جوان بعد فترة من سنوات طوال، أكثر شهر جوان مثل ارتفاع في درجة الحرارة.
1: والله هو قبل موجود ارتفاع درجة الحرارة كبيرة.
0: خلنا نفسر لهم خاطر ما مش فاهمين. راهو مش درجة ارتفاع درجة الحرارة هي اللي تقلق، السيرورة انه تتواصل الجمعه وجمعتين في نفسه. اكثر نفس النساء قاعده تطلع تصعد مش تهبط، هذاك اللي يقول لك راهي قبه حراريه. القبه الحراريه هي اللي تخلي معناها الاجواء ما تنجمش حتى تتنفس. سبحان الله، الحمد لله يا ربي، الحمد لله كل شيء جينا باللطف
1: ان شاء الله.
0: والحمد لله عندنا الزهر والورد، وعندنا المكيف، وعندنا الديار العربي، وعندنا السقيفه، وعندنا معناها احنا هذا الكل داخل في دومين المهندس ديكور اللي معنا سي محمد امين بالطيب. نحكيو زاد على السقيفة. ريتك السقيفة نتاع بكري عمرنا ما نسخنو
1: مدروسة
0: في دار مماتي ودار جدود
1: يبنيو بالحجر ودوب معناها الحجر
0: لطف اللي يبني بالياجور كيفين
1: الياجور ما طوى هذاك هو
0: عبارة حتى تروحك في فرن
1: خاصة العمارات وكل
0: سامحوني
1: هاكا المكيف وبر يخفف
0: المكيف ما يقدروش عليه الناس الكل زاد منيره والطاقه زاد انا والله نحل المروحه ما نحلش المكيف بصراحه
1: طاقه
0: مش معنيها
1: برشا
0: ياسر طاقه ياسر ياسر ياسر ويمر
1: ربي
0: ان شاء الله وسهلا بيك نزله بقى معنا ماكش باش تغادرنا المتربس نحب نحييه زاد وكل اللي مونسينا. خلينا نبداو بالغنية الاولى هيثم عمر سلامة يا عمر، تحية ليك يا عمر. ونحب نحيي زيدة مستمع وفي محليه. تعرف علاش نحبه؟ الخطر ديما يودنا بالحلو العربي بالبشكوت العربي مقروض. يحب إذاعة مسير ديما يسمع فينا، ونخرج من الاستوديو يقول يا توا كنت نسمع فيكم ماك جيت بحذينا مشتك شوية حلو. والله هاي الناس محليهم محليهم المسير محليهم رأي عشرة عمر هذاك اللي يعجبني فيه انه انه ناقص سكر ماهوش
1: يجيش سكر برشا برشا برشا برشا يولي حلو ويذر مدر.
0: انا هيثم ها بدي مرحبا يا هيثم، استقبلك بالورود حتى انت

0: نواصل اذا معاكم هاكا الانطلاقه غني للحب للورد للحياه. احنا نحبوا ديما طاقه ايجابيه في برنامجنا في لون لون حياتك. هي اسمع لمسمى حياتك لازمها ملون غريزات خنو رمادية لا نحبوها وردية نحبوها ربيعية لا صيفية ولا شتوية
1: واش شتا عنده الشارم نتاعو زاد
0: منيرة
2: لا لا
0: نهارك زين وجيتنا بالخضار
2: ان شاء الله يا ربي
0: والنوار
2: ان شاء الله ديما بالحاجة الباهية
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. باهي حبيت نقول للسادة المستمعين والمستمعات من صفحة إذاعة المنستير ينجموا يدخلوا للصفحة يشوفوا اللايف ويتبعونا على اليوتيوب باش يلقاو الحصة على اليوتيوب كاملة باش ما تقولوش وين وتبداو تلوجوا كي العادة.
2: باهي توا في الصيف هذا كما قلنا لازمنا نحافظوا على صحتنا وعلى صغيرنا.
0: قدمنا لك الميكرو يا منيرة
2: نقدموا عليه ليه
0: باش نسمعك مليحه
2: صار ماكش تسمع فيا بالباهيه. باه قلنا الدنيا سخونه ونحافظوا على صغيراتنا ونعرفوا وما نمشيوش هالايامات هذيا بربي مش لازم تهزوا صغيراتكم للشط ما نعرفش توافقني يا ناس. البحر سخون الطقس سخون والبحر على الشط سخون برشا ولهذا
0: ما تنجمش تدخل بهم الداخل خاطر شكل خطوره.
2: اولا ما تخليش في الشمس ثانيا تحط
0: الشمس
2: تحط المظله مبلوله تهز معاك الزهر والعطرشيه هذا الكل نعرف تعرفوه ولكن في بعض الأحيان ما تعطيش أهمية ولا ما نعرفش يعني بعد ساعات نقول يا أخي ما عندك الزهر والعطرش في الدار علاش تقولوا لي
0: ما جبتش خبرة
2: إيه لا تهزو وتغطي بيه تغطس بيه شعر ولدك راهو باهي باهي ينقص ياسر الحرارة وينقص معناتها السخانة وما يخليش ضربة الشمس تجي. ولكن احنا زادا نقراو الحساب هذايا يلزم ديما نذكروا بيه في بداية حصتنا. عنا برشا متقلقين من الشياح في السقين
0: الشياح في السقين مقلق
2: وخاصة في الصيف. انت كي تمشي البحر
0: هو
2: بالمال ماء راهو دواء
0: وكل كل تتنحى
2: يعطيك الصحه الله. يداوي برشا امراض جلديه وباهي ولكن ما تنساش
0: حتى في البرود امشي شويه على الشط منيره
2: يمشي على الشط وفي وسط الدوره
0: الدمويه الكل معناها الدور
2: تمشي بساقيك حتى لحزامك في وسط الماء تعمل مارش تعمل مشي في وسط البحر راهو
0: رياضه مشي حتى على الشط
2: وصحه وكل شيء معناها قد ما تقدر.
0: أما لا شيء مش وقت الذروة
2: لا لا احنا الذروة عاد ما القايلة هذه يزيد في هالأيام منين لا لا يعرفوها إن شاء الله يا ربي ما تنساوش وبرا. ولكن بعد ما البحر شيح ساقين برشرة بعد تحس جلد متاعك شاحت يداويها ولكنك الشياح هذاك الشياح هذا رانا نعملوا له حويجات اللي هي في الدار سهلة برشا ما هيش صعيبة وموجودة في دارنا وسنسوا بها رواحكم تشوفوا النتيجة يرطب برشا برشا ثقيل وينحك التشققات هذيك.
0: كون فماش دار فيهاش فازلين راهو منيرة احنا تعودنا بالفازلين من الصغر
2: بالفازلين نعرف ولكن نزيدوها حويجات أخرى نزيدوها مواد أخرى
0: فما البرد كاريتي زادة زبدة الشيا زادة باهية
2: زبدة الشيا باهية عنا زادة المعجون الأسنان معجون الأسنان راهو
0: مطهر
2: ياسر يرطب ياسر معناها انتوما تحطوا شوية معجون الأسنان وبعد شنو نزيدوها شوية زيت زيتونة مش معناها باش تاخذنا شوية معناها زيت زيتونة مش زيت نباتي زيت زيتونة خاطر هو يداوي في الماكلة وفي ترطيب جلده ويداوي والشعر وكل شيء باهي زيت زيتونة هكا شوية هذيك معاها شنو نعملو سكر أحرش ناخدو شوية سكر أحرش شوية معجون أسنان وشوية زيت هايشي برشا هدي حويجات وتبدأ تخلط فيهم بالباهي بالباهي علاش كل حاجة عندها قيمتها الزيت زيتونة يرطب الجلدة المعجون الأسنان كذلك والسكر ينحي يعمل قماش ينحي يأكد جلد الميتة
0: أما اللي عنده الحساسية في وجهه البشرة متاعه تكون رهيفة يرد باله منيرة الخطر تولي
2: هي رهيفة
0: صحيح فما برشا راهو عنده التوسويس
2: تبدأ
0: تحك تحك وتبدأ تنزل بالسكر وتنزل بك
2: الإكسفوليون شوية شوية بربع ثلاثة صوابع متاع اليد وتبدأ هيك تكبر طابة، والساقين كذلك ما تبداش تحك فيهم وتفرك إلى درجة باش تجرحهم. وهو كيف يتخلط مع تو خاطر مجربت وين يرى هو مع معجون الأسنان ومع شوية الزيت يرطب بارشة، يعمل كريم رطبة وزيد أنك تنحي لك القماش، وبعد تنجم تغسل سويقاتك. إذا كان شوف هو فما طريقة باهية برشا، كي تدهن أنت تاخذ قطعة من الألومنيوم، بابي ألومنيوم كبيرة شوية، وتغلف بها ساقك وتغطيها تخليها مدة 4 دراج،
0: ولا حتى كسل السيلوفان البلاستيك هذاك تغلف يغلفوا به رجليهم، وحتى يعملوا به لامنسيسمون يعني يضعفوا به الرحم زادة.
2: اي هذه كفي طريقه
0: كريم و...
2: وهذه للترطيب خليه مده 4 دراج قد ما تقدر، من 4 دراج وما فوق، وبعد نحي وامسح بالبابي اللي سويتو هذيك، تمسح الكل وخليها ما تغسلهمش من الاول. بعد وقت انت يلزم تغسلهم اغسلهم وقت انت في حاجه لهم، اما في وقتها تخليهم. راهي طريقه ترطب لك سواء رجال ولا نساء، راهو هذه باهيه ليكم بالباهي بالباهي.
0: يعطيك الصحة يا منيرة، يعطيك الصحة. قولي لي بالطبيعة ما عندوش وقت وما عندكش وقت به، علاش تخدم؟ تخدم على صحتك
2: بعد ما تروح،
0: خاطر هذا الكل نحن نقول احنا اللي سقيهم شقة وتقشر وكل هذاك هذاك هذاك رد فعل معناها نتاع بدنك ودي ميكروب قاعدين يخرجوا. اما راهوك الشقوق هذيك اذا كان عندك مرض السكري لطفى عليك، ولا عندك امراض
2: راهي منفذ
0: تخلي كل شيء كل تدخل
2: بوابه كيما محلوله،
0: نجم تمشي للصيدليه
2: بالطبيعه الكريم موجوده. احنا نحكيو لك على حويجه في الدار، اما ما تقولوش فما كل شيء. اي يرطب برشا، يرطب كل الشعر نتاعو، اي للشعره وللجلده ولكل شيء، راهو باهي برشا برشا حويجات يلزمنا نجيبوا لهم خبره. ولا ما كانش معناها حاجات تقول هي في الدار هذيا موجوده بالنسبه معناها عندنا منها، مانيش باش نشريها ولا نخسروا عليها ولا حاجه. هاي ان شاء الله تعملوها وباين نجيبوا لكم حويجات.
0: فما شكون يقول لك منيره الله يخليك اكثر حاجه مرقتنا في الصيف هي كسفوريه في الضبابط بالتريكويت الابيض، واحنا نحبوا نلبسوا الابيض في الصيف خاطر نمشيوا مباشره للالوان اللي تبدا معناها ما عندهاش.
2: اي هذيك سهله تعمل، تجيب اذا كان عندكم دي تاشير دي منقور راهو خرق العاده، هيك تبخ عليها تخليها تتنفخ شويه وبعد تفركها تتنح. ما عندكش
0: صابون
2: تاشير، لا لا الصابون الاخضر ينظفوا برا، اما ينحي اللون الاصفر الخل،
0: خل
2: تجي لك البقعه هذيك الصفراء وتحط عليها الخل الابيض وخليها تتنفخ شوي.
0: انت قبل منيره ما تقولش فمك الملح الخشين وتزيد تمشيه بالسيترون ينحي هذاك؟
2: هذاك ينحي الخز،
0: الخز
2: ينحي الخز من الدبش من الزليز من كل بقعة. اذا كان خزت لك حاجه نسيت قزري نسيت حتى كل البخاخات يبداو حديد فوق زليز ولا نسيتهم هكا وهي القاعه ناديه ولا حاجه يخليو لك بقايا برشا، يخليو كل بقعة. نحطوا احنا الملح الخشين نعصروا فوقه شوية قارس، نستناه شوية وبعد نحكوها يتنحى الخز. ها
0: زيد ما شو نجي نحن نكري دار بحذيك باش نتعلم لي زاسوس مباشرة. ما لقاتش يا منيرة، الو الو
2: عاود نرجع للباج نتاعنا نلقى كل شيء.
0: اي والله نلقى كل شيء، هاكم تنجموا توا على اليوتيوب تدخلوا انتم من صفحه الاذاعه العاديه اللي تعودتوا بها. هو علاش الخاطر بعد شر البرنامج ماش تلقاوه موجود على صفحه الاذاعه، يعني هذاك علاش معناها
2: ايش يوضح
0: في اليوتيوب خير يبقى على طول وقت اللي تحب ترجع بالنظر للحصه تلقاها موجوده،
2: تذكر
0: الدات
2: البرنامج
0: وتذكر تحط البرنامج.
2: لو ما عادش صحتك بالدنيا عاد احنا
0: لون حياتك،
2: ملونين حياتنا من كل شيء شوي
0: يا ربي ان شاء الله ان شاء الله حياتنا كلها الوان زاهيه.
2: وعدناهم المره اللي فاتت الابراج،
0: الابراج انا كنت نكل فيه
2: الابراج، قلت لك
0: ما عنديش مستير عنده بنه مش عاديه مش كيف كل بلاد ورطالها ولا منيره
2: حتى سوسه عندهم.
0: اي اما كل بلاد ورطالها في سوسه معموله برشا بالبسباس تقفي برشا نكهه البسباس، وهنا لا
2: اي
0: كل عندها نكهه اخرى.
2: اي يحطوا البسباس يرحيوه راهم نجموا يرحيوه ويحطوه يعطي طعم كبير وباهي في الفرينه. معناها احنا توا يلزمنا 3 كعبات عظام باش نعملوا الابراج هذه اللي هي مع الروزاتا ومع الشروب. وكما قلنا شنو الصيف شنو فيه، نحيوا الجازوز الاخرى نقصوا من السكريات واعملوا سيترونات باهي برشا.
0: هي صحتها
2: اما الروزاتا
0: مكالمات
2: اما منيره تجيك حلوه.
0: حلوة. منيرة الروزات حلوة والسيترونات تطلب السكر. أخي فماش حل آخر نجم ونحلو بيه السيترونات؟
2: بالله أنا تعرفش نعمل تخفوها برشة تخفوها.
0: أنا نرحها ونخففها بالماء وباللو غازوز الماء اللي فيه شوية غازي هذاك ونحط فيها الرب متاع الرمان.
2: الرمان يخفف ما هو حلو زاد
0: دو بالله. أما صحي البيو البيو
2: البيو
0: أيه. شوية مش برشة من هاللون محليه
2: أو الخروب
0: خرو
2: اي تنجم أيه. حاجه منهم
0: والا والا تستعمل متنجمش تستعمل سكر نتاع الدقله
2: اي
0: سكر الدقله كان في مش حلو
2: ماهوش السكر القصب مش السكر لبن وتعمل السكريات البقيه كل اللي هو فيه سكريات ما نقولكش لا اما مش تكثر زاده.
0: اعطيني السربيه كيفاش تعملوا منيره خلينا ناخذ مكالمه الساعه.
2: باه ناخذ المكالمه.
0: الو على السلامه مرحبا نورتونا.
2: اهلا وسهلا يا مرحبا بكم.
0: شكون معنا؟ لونا حياتك شكون معنا؟
2: الو
0: الو مرحبا نهارك زين يا لاله شنحوالك شكون معنا؟
3: عايش اميمه مع
0: اهلا اميمه منين
2: مرحبا اميمه
3: مش أم أميمة
2: أم أميمة ربي فضلك أميمة وربي فضلك لها أم أميمة تفضل لله ها
3: سماش طريقة بعد بها الناموس سجر ناموس ثول من القدس
2: مش ويش معناها
0: وش ويش ولا الناموس فما متاع الجر منيرة
2: الناموس هذاك حاجة أخرى والوشواش حاجة الوشواش تجيك للدار شوف
3: وأهم من هذا تعرف يجمي توا بالحق اللوح المبلغ ذي كله ثم سوس كي دخلنا توا الدار هذه مثلا كانت يعني لوحة الجراري السوس اللوح
2: سوس في اللوح هي هي نجم تدوي هي
0: بالزرار قراو يجيوك مختصين ويدويه لك راه علاش لوحة
2: نجم حتى
0: يداور
3: فينا التسل ومعلش كي بعثت انا ما مشيت خاطر عندي ظروف إيه؟ ما عرفوش النجار ما عرفش الكونتيغي فماش طريقه بربي اخت
2: فما طريقه وتنجمك النقيبات صار هو راهو يدوم برشا وتحب له مده طويله باش هي تطلع تتنقب المبل راهو كي يبدا قديم برشا وتبدا هي مزروع فيه مش في سفيسه راهي تبدا ببطء سنوات
0: هي ما فما مختصين بالزرارق
2: فما لامونياك
0: باللامونياك
2: تشري لامونياك وتركب فيه زريقه كيما كزريقه لا باش يركب تشريها من الصيدليه وتهزك اللامونياك وفي كل ثقب تحط شويه مونياك وبعد شنو تعمل تاخذ اكل نقولوا احنا الشمع الاصفر شمع الأصفر هذاك ذوبه وبعد جي لك الثقب بالبطونيرة وما تبداش تلبس فوقها حدك حدك الثقب هذاك وتسكرها وهو يشيح عليها ما عادش مركبت لها لامونياك مزرقت لها لامونياك وزيد انت تحط لها هيك شمع الأصفر هذاك وبعد تاخذ تري فرني كان هي وتدهنك الثقب ديما بالبطونية حدك حدك الثقب تسكرهم الكل بالطريقه هذه ما عادش يجيك سوس
3: نلقى شكون اختصاص يعملهم خاطر انا مانيش مستعده نعملهم مريضه وما نحملش ريحه لامونيا
0: راهو انت لازم كيف باش يداوي ولا راه انت تخرج شويه راهو لازم
2: ايه ما تقعدش انت تسكر تسكر واحد من الاولاد من الاقارب
0: لا منيره فما مختصين فما
2: مختصين باش
0: تصيجوك بالذمه
2: واذا كان عندك ما عندكش برشا
0: أي المدام اسال اسال امشي الكنكوري واسال جيرانك الخطر طول معمول به برشا ليشكم اما الحشرات العاديه النفتالين تعرفوا النفتالين نفتالين تهرسوا
2: الوشواش
0: تهرسوا النفتالين تسمع فيا مدام
3: انا دخلت وهو شيء مجرى لوريته
2: لا ما تحطش بربك الدويات نقصوا منهم غبرة المبيد الحشرات راهو مش باهي للنفس ومش باهي تتنفسوا انتوما
0: هذاك علاش قلت لها استعمل النفتالين اللي هو شو اسمه بالعربي النفتالين
2: دوا سوس
0: دوا سوس هذاك تهرسوا تحط عود القرنفل تصب عليه الماء سخون تخليه يسيم ماء وتخلطه مليح وتبخ بالبخ راهو الحشرات يكرهوا ريحته
2: وفما آلات صغيرة هاو بيبيعوها في الضوء تحطها معناها
0: تركبها في الضوء وتبعد
2: تبعد الحشرة في الأسواق
0: تحطها
2: راهي فما اللي هي الليكيد وفما كيف القراص راهي ما تخليش تدور بيك بقل حطها في البيت هيك هاو هذيك باهية شكرا للبيبان وتحط المستكار وتركب شوية
0: وتبرد شوية
2: وتبرد وكهو هي.
0: شكرا لك مدام
2: قومه يعيشك إلى أم أميمة ربي فضلك.
0: أنا مكالمة أخرى. ألو عسلامة مرحبا.
2: ناخذ المكالمة الثانية. ألو مرحبا.
4: أهلا وسهلا بهالزويز تحكوني.
2: يعيشك وبك أنت أكثر يا للا. ربي فضلك.
4: ربي فضلكم وربي يخليكم وإن شاء الله بالصحة فوق روسكم.
2: يعيشك. يعيشك. دعوة خير يا حياة. مرحبا بك يا للا.
0: مرحبا يا حياة. شبي أصواتكم الكل قاعدة تتقطع نسمع فيها علاش؟
4: والله ما نعرفش مسخانه
0: انتوا تدخلوا البيوت الدغر تمشيوا للقرات باش تكلمونا تخرجوا البلاصه فيها ريزو
4: انا في الفيراندا نكلم فيك
2: الفيراندا مو الريزو نقص زاديني
0: الفيراندا اذا كان عاليه زاد تضيع شويه الريزو
2: ايوه على حياه اختي مرحبا بك
0: مرحبا بك
2: يا لالا تفضل
4: باش نحب نسالك على سردينه نحب نصبر سردينه
2: تصبر سردينة والله برمجتها
0: والله ما بنها هي تصبير
2: سردينة
0: توا
2: خطر وقتها
0: جويدة تشرح
2: تصبير السردينة وتصبير التن هاي نسجلوها خطر اليوم هاو درسنا باش نعمل ولا
0: مدام موجودة صغيرة
2: اي ونصبروها بالباهي زادة وبالكيف ان شاء الله
4: يا حياة زادة باش انا كان ما غير ما معناها تسمح ثم أستيس نتاع الوجه بالحلبة
0: أي مرحبا
2: أي تفضل ما الحلبة وقال ماسك بها
4: جربتها على خاطر
2: أي يعطيك الصحة أعطينا أي نعرفها باهية أي ترحي الحلبة
4: معناها تاخو كيلة اللي باش تكيل بها أنت كاس ولا فنجان تاخو كيلة حلبة
2: أي
4: هذيك وتحطها في حويجة صغيرة كفرونة وتعمل عليها كيلة أخرى كما كيلت بها الحلبة ماء
2: حلبة
4: وتخليهم على نار هادية تمشي بشوية بشوية حتى لين معناها ما عاش تلقى حتى نكتة ماء
2: تشيح لك تولي منفخة بالماء
4: لا تشيح بعدها اللي تحط عليها كيلة زيت زيتونة وتخليها زاد على نار هادية حتى تقر زيتها وتولي انت تهز تولي تطلع في الكعبة هيك
2: اي معناها غلات
4: درجين حاجة كيمك
2: اي غلات في الماء وبعد تغلي في الزيت هكا واش
4: وبعد تغلي في الزيت ومبعدها اللي تصفيها وتحطها في دبوسة غامقة
2: ما توريش الضوء
4: وتخليها تبرد وتدهم بها كل ليلة
2: اي بلنو
4: ليلة 15 يوم 17 يوم يولي الوجه كل باللارة وبلاش لا تعمل بوتوكس ولا تعمل حد
0: ما شاء الله يا حياة ما شاء الله عاود لهم بربي فيسع يا حياة
2: بعجالة
4: معناها اللي باش تكيل بيه انت كاس ولا فنجان
2: انا فهمت
4: فنجان حلبة تحطوا في الماء يغلي مع كاس معناها اللي كيلت بيه الحلبة تكيل بيه الماء معناها نفس القياس وتخليه على نار هادية حتى لنشوف معناها شاحت معناها صب عليها في الكيلة متاع الزيت الزيتونة وتخليها هكاكة تغلي مدة درجين معناها طيب لين انت تهز معناها
0: تلقاها ولات بات ولات بات معناها حتى تولي كيلة عصيدة
4: معناها تولي زيت الحلبة
2: هي فهمتك
4: وتخليها تبرد وتصفيها وتحطها في دبوسة غامقة اي معناها ما تخليهاش هكا اللي باينة للضوء وبقدرة ربي تعرف الوجه يولي كاني مراية حتى للشعر صلي على النبي
2: يعطيك الصحة يا حياتي لالا بارك الله
4: فيك
2: يعيشك الى اللقاء
4: ان شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك
2: نهارك طيب ونهارك مبروك باهي لالا إلا براجب ربي كما وعدنا باش نقولوا أي ثلاثة كعبات عظم باش ناخذوا شوية سكر هاو غير قلت لكم عاداني السكر ما نعملوش برشا نفى ملح ناخذوا باكو فاني هذايا قراني نعاود لكم فيها على خاطر بطلب منكم قشور برتقال مرحي ناخذوا كاس زيت نباتي 200 مليليتر تقريبا الكاس هذاك وناخذوا 600 غرام فرينة وناخذوا كعبة ياغورت اللي نعملها بالياغورت يجيك أرطب وتاخذ والا كاس حليب حاجه منهم كاس ياغورت ولا كاس حليب وتخلطك الخليط هذوك وزيد باكو الخميره مع الفرينه وتخلط مليح وتعمل زوز معناها مستطيلات في الطبق تحط فوقهم اي فاكهه تحب عليها تحط زاد في داخله بخلاف قشور البرتقال تحب تحط بسباس تحب تحط معناها جلجلان اللي تحب انت بعد يطيبوك الابراج هذوك تخرجهم حكاية نفس ساعة يقعدوا تبرجهم وبعد تعاود تحطهم في طبق وتعاود تخليهم باش يوليو كروكون كلي يتقرمشوا تخليهم هكاك يحمروا شوية وتخرجهم وتحطهم في معون اللي هو يسكر كما معناها كل حكوك هذوك يقعد لك كما هو وتنجم تقدمه مع الرزات ومع الشرب.
0: لا لا لا لا لا الرزات نتاع اللوز باش تتاكل منيره زاد بال بال
2: بالبراج
0: بالبراج زاد والدبوسه قداش تحل هذيك 5 لترات ما
2: الدبوسه يعني 5 لترات تجيك خفيفه
0: داخل
2: خفيفه خفيفه الكروزات الخفيفه خاطر اذا كان تعملوا كروزات القويه معناها فما اللي يحط في الكاس وبعد يزيدها ماء تولي قويه سكريه برشا شنو تقعد تقعد في الثلاجه وتبرد لكم وتقعد مده ما تفسدش
0: اي قداش تقعد بالبهري
2: يقعد يقعد
0: كي تخلطها بالماء تقعد
2: تقعد بالبهري اي ولو مش بالماء هي كونسنتري
0: اي اي معناها كي تخلطها الكل معناها بالماء تقعد ولا
2: تقعد
0: خاطر السيترونات عندها مدة معينة تولي لا. تفسد
2: لا الروزات حاجة أخرى خاطر
0: مش كيف المكونات
2: لا
0: يعطيك الصحة شكرا لك يا منيرة
2: هذا هو اليوم إن شاء الله المرة جاية سردينة وكل نكملوها
0: في سردينة في صافي صاحب ربي
2: لا لا المرة جاية باش نعطيها لك
0: كيفاش كيفاش
2: تصبرها
0: كيفاش تصبر
2: عندك مكالمة
0: أي كيفاش كيفاش فيسا خاطر خلينا نمشيو نشري نطفوها ونفوروها
2: لا تنحي لها سلسولها اي وبعد تنظفها
0: هي قوتها في السلسول يا منيره
2: مش من سلسول باش تاكلوا بعد
0: اي قوتها في السلسول
2: قولوا انت
0: كان فيك بالجد راه الطب نتاع والله
2: تاع التغذيه كله نعم
0: اي انت باش تنحي السلسول قلت كل تمشي
2: والله ايش نقول لك
0: لا لا خلينا بالسلسول
2: اي هما بعد بالسلسول اعملوا بالسلسول نظفوهم مليح مليح مليح وفوروها فوروها فوق الكسكاس مش برشا برشا وبعد خذوا دبابس البلار اللي عقمتوهم فين عقمتوهم في الماء اللي يغلي وبعد تخرجوهم تكبوهم ما غير مسحان لحد شيء بعد ما فورت تجو لك الدبابس هذوك وترسوهم
0: بعد ما يبردوا عاد
2: بطبيعه
0: اي اي
2: ما يحطوهمش تبرد بالباهي اكيد الدبابس هذوك تحطوا فيهم السردينه اللي انتم رصيتوها والراس اللوطه دير الفوق كي تعبيو به تاخذ زيت
0: شنو راس معناها تنحيه انت الراس معناها تقصد معناها الراس اي خاطر يفهموك الراس تقعد بالراس ايوا راوي
2: لا هذيك
0: لا ما باش نوصل معلومه صحيحه معناها
2: عندك حق ملاحظه
0: انا كي نقول راس معناها نخليها بالراس
2: تقولي فيس انت هاكا تقول بالنحي الراس به تعبيو بالزيت وبعد تغليو الماء هو يغلي تحطوا كدبيبسات في الماء البارد مسكرين مليح العنق حد العنق وبعد تصبوا الماء فوقهم تخليهم أول غلوة أبدأ حسب الوقت تحط لها سويعة تغلي سويعة تغلي به وبعد تخرجوهم وتخليهم على جهة حتى يبردوا غدوة باش يتشد لكم أكثر وتقعد عام راهو
0: ما شاء الله
2: ترجعوهم نفس الشيء ماء آخر وبعد تستنوهم تزيدوهم الفايف ساعة أخرى يغليوا بعد خرج يبرد وخبي في المروات مش لازم كي تحل دبوس حطها في الثلاجة هذه هي سردين راهي تطلع لك سردينة
0: والله راهي أوميغا 3 ما دامنا بدينا ننساه وبدينا نخرفوا على بكري
2: بدينا
0: نخرفوا على بكري كله كله الحوت الأزرق راهو كله صحة ومنفعة كله أوميغا 3 يا بعد شوية محمد أمين بالطيب حبيت نقول يعطي الصحة التراند المرة الأخرى وصل حتى ل 200 ألف مشاهدة
2: ما شاء الله
0: ومتابعة تبارك الله عليه
2: يحبوه
0: ويعرف كيفاش يوصل المعلومة
2: يعيشوا
0: شكرا لكم يلا نتلقاو الجمعة الجاية إن شاء الله مع منيرة
2: إن شاء الله إذاعة المنصير
5: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7 إذاعة
6: المنصير 95.7 اللي يقول سيف
7: حبكم برشا
8: مساء الخير
6: يتفكر سهرات المهرجانات
9: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
10: مساء العشق والغرام بيكم
11: مرحبا بيك
12: بوصلة
13: أهلا وسهلا فيكم أنا سعيد جدا أني موجود بيناتكم وتونس
6: الكل مهرجان رويده رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
7: الله يحفظكم.
6: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر. تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
5: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.

0: أنا شيخ ومحليه شيخ صغرون اللي ودونا بالنوال اليوم وليدات محمد أمين بطيب. شكرا لك يا محمد على ورود على ورودك الساعة اللي وديتنا بيهم هالصباح، وكذلك النوارات ربي إن شاء الله يفرحك بيهم ويعطيهم بالوقت الطيب. أنا شيخ غنيت وذي يا سيدي قدم لهم تحية. سي محمد
1: هو ياسين وياسمين قدم لهم تحية.
0: ياسين وياسمين
1: جاءوا معنا اليوم،
0: تشوفوا في الوالد تشوفوا في بوكم ينشط زمينة في التنشيط وفي هندسة الديكور الداخلي تبارك الله. حبيت بالحق لك مبروك على التراند اللي معناها حصل عبر المشاهدة متاع السادة المستمعين والمستمعات واللي تواصلوا معك برشا ويسألوا، وهذه حاجة تفرح أنه المستمع يحب حاجة بالحق يرجع المرجع المصدر كما نقولوا المعلومة باش ياخذ الصحيح.
1: صحيح.
0: احنا حكينا على أهمية معناها الجير وأهمية العودة للحاجات القديمة اللي تنجم تكون طبيعية. اليوم باش نحكيوا على العزل هكا ولا
1: اليوم اخترنا موضوع مهم ما يقلش أهمية على الجير وعن دي اللي حكينا عليه الجمعة اللي فاتت. اخترنا باش نحكيوا على العزل، على العزل الحراري والعزل الصوتي في المنازل متاعنا ولا في المحلات التجارية متاعنا. العزل ايش معناتها؟ معناتها ان نعزلوا الفضاء الداخلي على الفضاء الخارجي حراريا وصوتيا. عندك المشاكل تصير ساعات في لي زابارتمون تو جينيرالمون تلقاه قاعد في الصالون بتاعه يبدا يسهر ويسمع في تلفاز جاره في الحيط نتاع الصالون.
0: صحيح. مش كان تلفزه تاع كان ماشي جار اي كلام
1: ساعات نقول تلفزه باش ما نقولوش احسوا ولا اي دونك يبدا قاعد في الصالون نتاعه تلقاه الحيط اللي وراه جاره معلق عليه تلفزه يبدا يسمع في تلفزه جاره اقوى من تلفزته هو في دونك الحلول موجوده الحقيقه تو في معناتها نجموا نستعملوا مواد عازله باش نحيوا المشكل هذا. سورتو باش نحكيوا على العزل الحراري بويسكو احنا توا كنشوفوا في موجه حر ان شاء الله ربي يلطف بينا بالتوانسه الكل ان شاء الله. دونك العزل الحراري نجموا ان نعزلوا المحلات نتاعنا حراريا برشا مواد ما فما المواد اللي هي متداوله اكثر توا في السوق هي اللندوروش اللي هو الصوف الصخري موجود في الكنكوري الكل نلقاوه لندوروش، والا فما البوليستيرين اكل خفيف الابيض هذاك في تلقى فيها الاسماك متعدى من 2 سنتي حتى لل 4 و 5 سنتيمتر موجود. الاهميه نتاعهم عندهم اهميه كبيره في العزل الحراري. معناتها اش معناتها؟ معناتها كي نخدموا كليماتيزور احنا في في في صالون ولا في في في شامبر ما فيهاش عزل حراري، تعرف النجم نخسروا اكثر معناها من 50 حتى ل 70% من الطاقه.
0: صحيح.
1: تخيل انت معناتها مش نسبه ضعيفه، راهو نوصل 70% معناتها فاتوره تجيك 100 دينار فيها 70 دينار ملوح.
0: مشات
1: معناها ما نستهانوش بالعزل، عنده قيمه كبيره برشا في العزل سورتو الحراريه. فما زاد حاجه اخرى يمكن الساده المستمعين ما يعرفوهاش، العزل فما معناتها ايزولاسيون باي بالتبن. تبن هذاك راهو عازل حراري ممتاز وطبيعي وإيكولوجي. تبن هذاك أكلا نعرفوه الناس كل
0: تشوفوه برشا عند هالجنوب نو؟
1: لا نحكي على تبن العادي معناتها لأن العلفة اللي نعطيها لل
0: الجنوب عندهم الماشية وعندهم
1: عندهم
0: يربيوا برشا المواشي وكل
1: تبن الحقيقة هو معناتها المشكل الوحيد متاعه هو المساحة، معناتها كيفش نحطوه في وسط دوبل كلوازون معناها باش ياخذ مساحه كبيره خاطر لازم يكون مضغوط ولا لازم يكون مضغوط ما يتحطش هكا، لازم يكون مضغوط باش يؤدي الوظيفه نتاعو كيما يلزم.
0: تو قاعدين يعملوا بيها محمد امين
1: مش في المدن الحقيقه، مش في المدن ومش في العمارات ومش في الديار الحقيقه. تلقاه واحد مثلا باني مثلا دار في في في ثانيه ولا حاجه ينجم يعمل به خاطر يبدا عنده الاسباس وعنده الفضاء. فما حاجه اخرى تو الساده المستمعين يقول لك اني اعمل داري دوبل كلوازون. مش معناتها دوبل كلوازون؟ تلقاه الحيط البراني الميرو اكستيريور يبنيو زوز حيوط
0: لوصاني فارغ
1: راه ما عملت شيء،
0: ما عملت حتى شيء
1: راهو
0: ماهوش عزل صوتي ولا عزل حراري هذا،
1: بالعكس ممكن يزيد يسخن لك دارك اكثر. فما كلام داير هذيك اللي تقعد بين لي دو مور هذوكم يمكن يزيد يسخن لك دارك اكثر. شو نقول يعني اني نقول او موا نستعملوا البوليستيرين الخفيف الابيض هذاك نحطوه في الـ بين الحيوط نتاعنا.
0: هذا هو الدار في طور البناء بالطبيعة.
1: في طور البناء هابش نجيوها كيفاش بعد البناء شنو يصير ولا بعد البناء. في طور البناء نجمو نحطو هاللندوروش هذي قلنا الأولى اللندوروش اللي هو الصوف الصخري طبيعي.
0: كيفاش معناه وين يلقاوه؟
1: يلقاوه في الكنكوري الكل موجود. يقولوا اللندوروش مش غالي لا أغلى شوية من البوليستيرين الحقيقة سومو أعلى شوية
0: مادامو أنفع
1: أي البوليستيرين مو عليش خاطر هو خاطر معناتها ارتيفيسيال اصطناعي مش اللندوروش طبيعي نجم نقوله دونك به السادة مستمعين يقول لي مثلا أني توا بنيت داري وغلطت ومعملتش الإيزولاسيون هذه
0: صحيح
1: فما توا معناتها مواد نجمو نستعملوها من الداخل نجمو حتى نشوفوها في الصور اللي حطيناها توا على على الصفحة
0: قاعدين نشوفوا على الصفحة صحيح
1: فما دي بلاك معناتها مصنوعين اون لين دو بوا من لين دو بوا مصنوعين كولوري فيهم الوان مزيانه برشا نجمو نلصقوهم على حيوط نتاعنا من الداخل ينجمو ينقصوا لنا نسبة من 60 حتى ل 70% من العزل الحراري ولا العزل الصوتي فهمت خاطر هما مواد طبيعيه وعندهم زاد عندهم جانب معناتها جمالي مزيان برشا ينجمو يزيدوا يزينون الفضاء نتاعنا من الداخل فما زاد عزل كيما هذا بالضبط مي عزل خارجي من البر فما دي بانو ركبوهم على الاكستيريور في الدار نتاعنا ركبوهم
0: البر في صوره ما اذا بنيته ولقيت الدار سخونه برشا
1: فوالا.
0: فما عازل حراري تنجم تركبه لبرا وما يعطيش معناها صوره خايبه على
1: لا بالعكس جميل برشا معناتها ايه فما دي بانو هكا
0: مزيانين يعطي اضافه يعطي جماليه
1: يعطي جماليه مزيانه على على على, على
0: شو يسميو لي بانو هذوما محمد امين
1: هما دي بانو الباز نتاعهم بوليستيرين من الخفاف تلقى فيهم هكا معنا كوش صغيره اون سيمون من برا بسيمان
0: يعني نشوفوا فيهم هذوما
1: اي هذوكم هما
0: فيهم لي بلان تكست معناها
1: فوالا هذوكم هما دونك فما كيما قلت لك معناها من برا اباز دو بوليستيرين مغلفين بالسيمان دونك تنجم تدهن عليهم ايش تحب تنجم تلونهم باللوان اللي تحب عليها انت تنجم تستعمل اي روفيتمون عليهم معناتها و سي سي سي معناتها يقاوموا الامطار ويقاوموا الظروف رزيستو. الطبيعيه ولا ظروف الطبيعيه كلك سوا مطر ولا شمس ولا حتى بمرور السنين ما يصير لهم حتى شيء دونك هذا بالنسبه للعزل ديما نقول السادة المستمعين بربي نعزلوا ديارنا راهو كي تعمل العزل ويكون عزل صحيح ويكون اتوديي راهو فاتوره الضوء نتاعك باش تنقص برشا كلك سوا في الشتاء ولا في الصيف
0: راك تستحفظ على مصروف جيبك
1: باش تستحفظ على جيبك معناها باش تدفع شويه فلوس من الاول باش تدفع الفلوس من الاول من بعد باش تربحهم على مدى سنين خاطر دارو الواحد شو سكون فيها كلك سوا في الشتاء باش نسخنوا ولا في الصيف باش نبردوا دونك الحيط راهو عمره ما كان الحيط راهو نقولوا احنا عازل عمره الحيط ما كان عازل للحراره ولا للبرد راهو كي يبدا حيط نعملوا فيه عزل كي يبدا حيط غربي ونعملوا فيه العزل باللندوروش ونمسوه من الداخل في قلب الصيف نقاو بارد
0: صحيح هذا السل هو زميلي قال لكم معناها العازل هذا نحطوه شرقي ولا غربي ولا قبلي باش تكون معناها كميه كما نقولوها امتصاص الحراره هذه
1: والله سؤال ممتاز برشا
0: سؤال وجيه جدا
1: سؤال ممتاز صح شوف ساعات فما حرفاء يقولوا لي نحب نعزل داري الكل كلك سوا من الغربي ولا من الشرقي ولا نحب نعزلها الكل باش نبدا اموري مريقله وساعات كل قدير وقدره فما شكون بيجي يحكم فيها شويه
0: هما غاليين برشا لي بانو
1: مش غاليين معناتها
0: قداش يتكلفوا ميسيرش خلينا نسهلوا لهم الامور
1: المتر مربع معناها بين 10,000 15,000 12,000
0: مش غالي
1: اي اما يكيبدا مساحه كبيره راهو يولي برشا فلوس
0: اي يولي برشا فلوس اما راهو مش يستحفظ على دارك مش يخليك عايش لباس
1: حتى قيمه العقار تطلع حتى قيمه الدار راهي تولي ساعات فما شكون يقول لي اعمل لي في الشيره الغربيه وكهو اللي هي تسخن برشا معناها مشيرة بيوت النوم مثلا تعرف تو العزل مدام ينيس سيد المستمعين العزل نجمو نعملوه حتى في الكولوزون انتيريور معناها بين البيوت بين الصاله والكوجينه
0: الداخل
1: نعملوه الداخل خاطر ايش نقول لك تو لي جون معناتها كل حد يحب في بيته يعمل ساعات امبيونس يجيب صحابه يعمل ميوزيك يحل فهمت وتلقاه خوه ولا اخته في البيت اللي بجنبه
0: والناس كل تسكن في الباتيمات وبيوت صغيره تسخن برشا
1: دونك فما توا انواع نتاع دي بلاك معناتها ايزولون دونك نستعملوهم نركبوهم على حيوط نتاعنا نركبوهم ما يستحقوش التقني في التركيب نجم اي مواطن يركبهم وحده نحطو لهم شويه سيليكون ولصقوهم على الحيط ولا فيك ديفيس ركبوهم وندهنوا عليهم شنو نحبوا ونعملوا اللي نحبوا عليه احنا في العزل هذايا الحراري والصوتي
0: يعطيك الصح بيه
1: عايش
0: اما نشوف زادة في التصاور تنجموا ترجوا زادة فهم برشا اشكال محلاهم كم دي تابلو معناها كانوا اطر تنجم تعطي إضافة في الديكور، معنات إذا كان مش تولي تستعمل هالألوان هذوما الألوان فما تندنس الألوان كما نقولوها القوية برشا وإلا الباستيل، فما لي كولوغ باستيل وفما لي كولوغ اللي فيها معناها اللون الغامق كما البرتقالي الغامق كما الأزرق الغامق كما هذوما، معناها أنت كي باش تعمل الألوان هذيا زاد يزلنا نلعبوا على الديكور، على أنك ما يبداش معناها مثلا بيت صالة تكون فيها برشا ألوان، ما تكونش في الستائر فيها برشا ألوان خاطر باش تأثر باش تولي شارجي برشا، باش تولي على قد ما أنت أي على قد ما جبت معناها وعملت كما نقولوها استابيليزاسيون تاع الشالور أنها ما تدخلش وأنها يكون معناها عازل الصوت والحرارة البرة ولا على المستوى داخلي ولا خارجي، لأنه زاد الديكور لازم يكون متناسق خاطر تبارك الله الشباب توا ما شاء الله هاي العين كما نقولوها يحبوا كان الحاجة المزيانة
1: وما توا الواحد ذوكم يعني ديما نقول المشكل الوحيد نتاعهم هو البري نتاعهم مرتفع برشا. موجودين في تونس سي دلامبورتاسيون ما نصنعهمش في تونس مالوريزمون،
0: مثالش حتى نعملوا كلوازون تاع بارتي بركه مش مشكل تعطي
1: إيه هما تو الحقيقه ما نعملوش بها مع اسباس كامل جوست نجيو على حيط مثلا نختاروا حيط يكون اي فوالا يكون هكا حيط يكون وراه برشا الشمس يدخلنا في السخانه نجموا نركبوه هذاك ويعمل عزل معناتها حراري بامتياز على خاطره ايكولوجي وطبيعي ومستخرج من مواد معناتها طبيعيه، وحتى الدهن حتى الالوان المستعمل عليه راهي الوان يقولون في الفيش تكنيك يقولون راهي الوان طبيعيه ماهيش ما سون با دي برودوي كيميك كيما نقولوا احنا، فهمت؟ دونك المشكل الوحيد هو كيما قلت لك السعر مرتفع، فما حاجه اخرى هو بورو شويه فيه كل معناها فيه معناها نقب صغار هكا فهمت يخوفوا ساعات شويه ماكل الحشرات
0: بارازيت
1: فوالا الحشرات
0: حتى النفتالين ونسى
1: باي فكره باهي
0: اي والله حط النفتالين فكره شيخ هي

0: والبرونشيت وكل راهو ياسر يساعد, وفي الجهاز الهضمي زاده كله قوه منفع. يعطيك الصحه يا محمد امين. حاجه برك راهو فما العازل اللي كان يستعمل ان شاء الله ما عادش نشوفوه ما عادش نسمعوا به, لاميونت. لاميونت اللي هي عازل صوتي واللي استعملناه حتى في استوديوهات احنا سابقا يعني في الاذاعه, يعني خطير جدا لانه يسبب السرطانات. ما معناها ماهوش ما عادش معمول به, يعني اصبح خطير. هذا نداء معناها اللي يسمعوا فينا خاطر برشا يقول لك نبني عش بينا ما نستعملش لاميونت. لا ردوا بالكم راهو خطير ويمرض.
1: جوست عندي نقطه اخرى باش نحكيو على الكليماتيزاسيون بصفه
0: سعر موقع كي تبدا دار صغير.
1: اي فوالا الكليماتيزاسيون بربي وقت اللي ركبوا سبليت سيستيم معناتها الكليماتيزور نعرفوه في ديارنا هذاك راه فيه ماكينه الداخل وماكينه البرا. بربي الماكينه البرانيه نحاولوا بعدها من الشمس
0: اي غطيوها فما ولا غطيوها توا
1: حتى ما قيت شوين كما قلت انت
0: فما ليكاج يعملوا في ليكاج
1: فما كاج ما يلزمش ما تكون في بلاصه سخونه معناتها يلزم يكون مغطي بعده على الشمس لو ماكسيموم خاطر راهو هو يدجاج معناتها لا شالور
0: خرجوا
1: فوالا انت كي لو خرج في السخانه تعطيه سخانه راهو ينجم يتضرب الكومبريسور ويعدم فاسيلمون
0: وقولوا قاعدين يعدموا
1: يعني سورتو نهارين هذم زاد التركيب معناتها حتى الداخل اليونيتي انتيريور ما يلزمش نركبها في مقابلتنا مقابله صالون ولا مقابله فرج راهو مضر بربي. تمبيراتور ما نحطوش اقل من 26 ولا 25 معناها مش معناتها راهو حطيتو 16 ما عادش يبرد لي اكثر نو لا معناها
0: تو المستحبه قداش تمبيراتور كنت تستقدي ما تبعث لنا بربي يحطوا
1: 25 26
0: اي هذا هو
1: أي. 25 أي. ندخل ساعات الادارات تو حتى الادارات العموميه سورتو نلقى حتى 16 عليه
0: يا مي
1: عليه
0: اللي يدخل يضرب برونشيت ويروح
1: لا دونك هذه المهم النصايح
0: انا يعطيك الصحه محمد امين. طيب شكرا لك على حسن متابعتك لهالركن المزيان على باب دارك. شكرا لك من القلب. شكرا للمحبين وبتشجيع منكم محمد امين. طيب شكرا لك مره اخرى وربي يفضلك وليداتك. شكرا
1: الله فيك. شكرا.

0: تحية طيبة، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. طبعا للفيديو الذي يتم تداوله بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي والذي يشير إلى تواجد شاحنات وأليات بواد بلبان بمدينة سوسة، أوضح كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم أن سبب تواجد هذه المعدات في الموقع المذكور يأتي نتيجة تدفق كمية هامة من المياه الصالحة للشرب والتي جلبت معها الأوساخ والنفايات، وأضاف أن التدخل جاء تفادياً لوصول هذه المياه الملوثة إلى الشاطئ، حيث تم توفير مضخات كهربائية وشافطات عملاقة شفط المياه وتحويلها مباشرة إلى شبكات التطهير.
1: الإشكالية بتاع وادي بلبان ما أنا بعد تسرب كميات كبيرة من المياه بعد الكسر اللي صار على قناة تجديد منطقة ساحل المياه، أنا الواد دخلت كميات كبيرة، كان الخيار يا يمشوا للبحر أو يحاولوا باش نسكروا عليهم ونحاولوا يسرقوهم في شبكة التطهير. عملنا الإبراج، سكبنا على المياه هي باش ما تدخلش البحر وباش ما تنزلش معاها الأوساخ كله في إطار ما أنا لازم نزبات الكوارث الكبيرة في الميالي، وما أنا وكفت الأطراف اللي جندت من خيمة مدنية وبلديات وتطهير وناس وسلاحة وناس كل جندت. تم أخيرا صفت كمية كاملة من المياه اللي موجودة في حوض الواد، وتقريبا اليوم مع آخر معاينة معنا تقريبا حاجة بسيطة اللي قاعدة مش تدخل بعد المسافة البلدية وباقي الأطراف بتنظف البراج اللي تعمله بعد رفع الكمية بتاع المياه هذه، معنا ومدوات القناة الحماية المدنية معنا اللي تقريبا جندت على مدار 24 ساعة باش ما خلتش المياه يتسرب للشاطئ وتخلي الناس كل معنا عادي موسم صيفي عادي في المنطقة هذيك. الناس تجندت الحقيقة بروح مسؤولية كبيرة.
0: دعا عضو الجامع العام للكهرباء والغاز الياس بن عمار السلطاي ليلى الساق الأولوية والأهمية اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الشركة وأعوانها، وبينا أن أسباب الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي تعود إلى وقوع أعطاب مفاجئة، مشيرا إلى أن القطع الدوري للكهرباء تعتبر عملية استباقية وقائية الهدف منها تحقيق توازن الشبكة وتجنب انهيار المنظومة. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم أن عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 2048 1448 هجري 2027 ميلادي تنطلق بداية من يوم 22 جويلية الحالي وتستمر إلى غاية يوم 25 أوت القادم بدخول الغاية. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اليوم انتهاء الجولة الجديدة من الضربات التي استهدفت إيران، وأوضحت أنه تم استهداف عشرات الأهداف العسكرية بالقرب من مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أمس أنه سيوسع نطاق الضربات الأمريكية على إيران الأسبوع القادم لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقاً. شكراً على المتابعة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.

تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى. احنا الموجة اللي تجمع.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في موعد متجدد مع أساطير كرة القدم وحكاية جديدة في نجوم المونديال في إذاعة المنستير. شخصية اليوم موصل للمكانة اللي حققها كان بعد تعب وصبر كبير، حتى واحد ما كان مؤمن به. أول مدرب شافه اتنمر عليه وقال عليه هذا بدل متاع كوارجي، انت قصير ومتعرف أثقال وشوفه شوف تنجمش تنجح. الكلام هذا خلاه ما يسلمش، بالعكس زاد حفزه وبرهن المدرب وكل من شكك فيه انهم ما يفهموش في الكرة، لانه قصر قامته خلاته هداف لا مثيل له، انه يعرف يتمركز ويسجل من انصاف الفرص، عنده مرونة غير طبيعية وقدرة على التمويه الجسدي للتلاعب بالمدافعين داخل منطقة الجزاء. هك علاش اطلقوا عليه لقب الاستثنائي، وبفضل أهدافه الحاسمة ومردوده الرائع على أرضية الملعب في أول موسم لي يسجل 33 هدف في 26 مباراة، وكان وقتها رقم قياسي. حكيته مع الأرقام القياسية باش تتواصل وتستمر. بطل قصة اليوم سجل 735 هدف طيلة مسيرته في كأس العالم، نلقاه يحتل المركز الثالث بتسجيله ل 13 هدف، ويبقى أغلاها هدف الفوز على هولندا في نهائي المونديال سنة 1974، وقتها يهدي بلاده كأس العالم ويتزين قميص المانشافت بالنجمة الثانية. لعبنا لليوم هو من القلائل في العالم اللي توج ببطولة أمم أوروبا في 72، توج بكأس العالم 74، دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، تحصل على الكرة الذهبية وفاز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف والعديد من الألقاب الأخرى. المؤكد أنه بطل قصتنا كان مصدر فرحة وسعادة لكل أحباء البايرن، وخاصة كذلك لكل عشاق المانشافت. هو البطل اللي صنع تاريخ كبير للكرة الألمانية. ممكن في آخر سنوات حياته انسى هذه اللحظات السعيدة وكل إنجازاته الكبيرة بعد إصابته بمرض الزهايمر، لكن مستحيل على أي مشجع أو محب لكرة القدم ينجم ينسى الأسطورة جيرد مولر.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.

الحمد لله جوا قلبك خبيها روحك بتعطيها لك قولوا الله والصحة منيحة.

0: صحتك في الصيف يلا وش خير من الصحة وإحنا نستحفظ على رواحنا وربي ديك هدية من عند ربي لازمنا نستحفظ على بدناتنا نستحفظ على كل شبر كما نقولوها كل عضو من أعضائنا لازمنا نستحفظ عليه كل حاسة من الحواس لازمنا نستحفظ عليها كبير وصغير لازمنا ناخذ احتياطنا من كل مخاطر الصيف ومن كل مخاطر أي فصل وكذلك إنه يكون صحتنا في صحنا بالطبيعة لازمكم تاكلوا مليح تاكلوا الخضروات تاكلوا راهو بالحق بلادنا ياسر ياسر ياسر فيها
1: خيرات
0: مرحبا شو تسمعت ولا قلت الخيرات وجه خير كريم شنو حبيبي كريم القليعي لبس عليك
1: يعيشك
0: نورتنا الى الله كل اليوم كلهم جاونا بالورود اول مره في استوديو اش قبلك في ساعه
1: ما شاء الله هاي البرشا مزيان برشا كنت اذاعه المناسير تستاهل أن تكون في تقدم وفي ازدهار
0: عايشك عايشك دكتورة من القليعة يعطيك الصحة وشكرا لك على حضورك معنا اليوم وعمرك ما قلت لي وديما سباقة وديما تحب تقدم معلومة طبية للمستمعين خاطر ديما احنا نرجع ونأكدوا على أهمية أنه ناخذوا المعلومة من أهل الاختصاص معاش تبدأوا خاصة في المجال الطبي والعلمي ياسر يتفلسفوا على مواقع التواصل ياسر يفتي وياسر ودايما نحبكمش تسقطوا كما نقولوها فالخدعة اللي برشا يحبوا يروجوا المنتوج هو راه كله هلاك للمواطن جست يحبوا ياخذوا الفلوس يحبوا ديزرناكر على الكل نقولوها ردوا بالكم لازمكم تعرفوا منين تاخذوا دوياتكم ومنين تشريوا ومعك اي طبيب تتعاملوا ديما نقولها راهو بالحق خاطر كثروا اللي زرناك وردوا بالكم هذايا واجب بالطبيعه من كما نقولها من صحتك في الصيف من هذا المنبر نقول لكم راهو ردوا بالكم راهو برشا حتى خاصه صغيراتنا وشبابنا يتاثروا يعملوا لهم شو مانيتيك يعني مغريات يحليوا لهم المغريات حتى الساعة يشدوا صحيح يمشيوا يشروا حتى بسرقة من والديهم راه يا للا مرحبا بيك
1: ريم
0: القليعي مختصة في الطب الشيخوخة وفي الطب أستاذة جامعية مختصة في الطب الشيخوخة والطب الباطني مرحبا بيك نورتنا أوكي يقولوا الطب الباطني خاصة تو احنا نقولوا ديما هالأمراض النادرة اللي ما نعرفوش كنه الحاجة الوحيدة اللي نجمو الحمد لله لقينا طريق لها هي انه الامراض هذه سببها الاولي هو المناعه تبدا طايحه هكا ولا
1: صحيح
0: نخلي لك الكلمه
1: من امراض الباطنيه الامراض الباطنيه فيها برشا انواع ومنها امراض المناعه الذاتيه اللي يعني المناعه اللي هي تبدا متقويه على البدن يعني في عوض المناعه نتاعنا دافع عن الجسم تولي هي ضد الجسم تولي هي ضد تهجم. الجسم وتصنع مضادات حيوية ضد الجسم وتنجم تمس برشا أعضاء هكي كنسميوها أمراض باطنية اليوم
0: منها تعطينا ديزيكزام
1: اليوم بيسكو احنا نحكيو في صحتك في الصيف وكل مش نحكيو على أمراض باطنية اللي هو أمراض مناعة ذاتية اللي من أهم مسبباته التعرض للأشعة الشمس
0: درجة الحرارة.
1: وهو من أبرز الأمراض المناعة الذاتية وأبرز الأمراض الباطنية هو مرض الذئبة الحمراء واللي نسميه بالفرنسي لوبوس إريتيماتو سيستيميك المرض هذا ماهوش معدي هو مرض مزمن والمرض هذا يمس خاصة النساء في عمر بين 20 سنة إلى 40 سنة المرض هذا لازمنا نقوم بالتشخيص في الوقت المناسب التشخيص لازم يكون مبكر باش احنا نقوم باللازم نبداو العلاج في الوقت المناسب على خاطر ينجم يكون عنده مضاعفات خطيره وينجم يؤدي الى موت المريض
0: هو اي مرض مناعي راهو باش يلفا اتاكي معناها لي زورغان دونك فيتو دونك لازمكم تستحفظوا على رواحكم لازمكم اول ما تشوفوا العلامات كل ما نعرفش هو لوبوس فيه علامات صامته ولا
1: فيه برشا علامات مرئيه خاصه عند التعرض للشمس البلايس في البدن اللي هما معرضة للشمس تبدأ فيهم بلايس حمر فيهم معني كما
0: في شكل الفراشة
1: تويتاني خاصة يجي في الوجه في شكل الفراشة ولا الخفاش اللي يتمس الخدود وخاصة الخشم وتنجم زادة ديكولتي زادة في الزر في اليدين وتنجم تمس زادة الشعر وتسبب في تساقط الشعر وتساقط الشعر حاجة منتشرة جدا في في في وقتنا توا وخاصة عند الفتيات يعني من أسباب تساقط الشعر فهمت؟ هو مرض هذا المناعة متقوي على البدن اللي هو مرض الذئبة الحمراء.
0: هو الذئبة الحمراء كيف تشوفها تشوفك البابيون هذيك الفراشة اللي تظهر على خشم والوجنتين. أما فما شكون اللي ما تبينش عليهم الحاجة؟
1: فما هو احنا للتشخيص عنا الكثير من العلامات، العلامات السريرية، وفما تحاليل. مرض الذئبة الحمراء ينجم تو سامبلومون الإنسان يحس قلق في بدنه ويضعف، تجيله سخانة وجاعة في المفاصل، علامات أخرى، فهمتني كيفاه؟ اللي يلزم المريض يمشي عادي عند الطبيب، والطبيب يفكر أنه ينجم يكون مرض باطني، مرض مناعة ذاتية.
0: فما تحليل دم يصير ولا
1: تحاليل متاع مناعة، تحاليل متاع مناعة، منهم تحليل دم وتحليل مناعة اللي ينجم يعاونونا إذا كان نرجعوا المعطيات متاعنا لكريتير دو كلاسيفيكاسيون pour le diagnostic de lupus érythématosystémique. Et مثلا ينجم يكون نفخ في الساقين اللي هو معني هي إصابة في الكلى، والإصابة في الكلى هي أخطر من أخطر أنواع الإصابات للمرض لوبوس، مرض الذئبة الحمراء. يعني تنجم الحكاية الكل تكون نفخ في الساقين، معها شوية فشلة، دوخة، وجعة رأس، سخانة، نعمل التحاليل نلقاو التهاب في الدم، يعني هي تحليل يبدا فما يعني السيربي تبدا طالعه، النفس يبدا فيها مشاكل، الكريه البيضاء، الكريه الحمراء، الكريه الصفيحات زاد يبداو طايحين، برشا علامات، برشا علامات. العلامات الاكثر الظاهره هي العلامات الجلديه، العلامات الجلدية أنه مثلا تقرحات في الفم، زيادة الحبوب اللي في الوجه ولا في البدن، أنه الإنسان كيف يتعرض للشمس تصيله نوع كما نوع من الحساسية، أنه يكون عنده حساسية أكثر من الشمس ويطلعوا له حبوب بعد يبدأ الشمس، وبرشا حاجات أخرين مثلا المفاصل، معناه هي إصابة المفاصل خاصة متاع اليدين متاع المعصم، ومختلف مختلف المفاصل الأخرين، ينجم يكون انتفاخ في المفاصل، ينجم يكون وجع في العضلات، وبرشا علامات أخرين، علامات إصابة الجهاز العصبي، منهم الدوخة، منهم الصداع، منهم ينجم تكون معناه هي المرض ينفقوا به بجلطة، جلطة في المخ، عافينا وفيكم الله. يعني الإصابات
0: لكن هل الأعراض اللي تحكي عليهم الكل دكتورة ريم شبيهة جدا برشا أمراض أخرى اللي كما في فيبروميالجي، كما برشا أمراض نورولوجيك مثلا،
1: يعطيك الصحة. هذاك علاش إلزمنا المريض متاعنا إذا كان نشكوا في مرض الذئبة الحمراء يلزمنا نباشروا عن طبيب مختص في أمراض
0: الطب الباطني،
1: في الطب الباطني، باش هو يقوم بالتشخيص ونبدأ في أبكر وقت العلاج. فنأكدوا المرض، نشوفوا المرض شنو ما الأعضاء اللي مسهم، ونبدأ في العلاج في أقرب وقت، وفي معني العلاج يكون كما يجب، العلاج يكون كما يجب. والعلاج متاع الذئبة الحمراء فيه زوز أنواع، فما علاج دوائي وفما برشا نصائح، فما برشا نصائح لهالمرضى هذوما. نذكر اللي هو يصيب البنات والسيدات بين 20 إلى 40 سنة، ينجم يكون حتى بعد أقل من 20 سنة وأكثر من 40 سنة، وزاد ينجم يصيب الرجال، وحاجة
0: لكن
1: مهمة
0: بصفة قليلة الرجال،
1: بصفة قليلة، لكن الحالات الخطيرة نشوفها أكثر عند الرجال.
0: اها علاش شنو الاسباب
1: هكاك؟ دونك
0: خاطر المراه فما لي زورمون يحميوها بتاتر.
1: بالعكس هو من مسببات المرض، فما برشا عوامل مسببات المرض هذايا، فما عوامل وراثيه، فما عوامل هرمونيه خاصه الاستروجين، يعني مثلا الحبالة مثلا تحير المرض، هذاك علاش اي معنيه اي سيده تحب باش تحبل وهي عندها الذئبه الحمراء لازم تراجع الطبيب نتاعها، ولزم الطبيب نتاعها يعمل لها تحاليل منتظمه، وهو وقت هو يسمح لها انها معنيه تخمم في الانجاب ولا لا. الزم قبل 6 اشهر من التفكير في الانجاب الزم يكون عندها التحاليل نتاعها تكون في معناه تكون جيده، وخاصه تحاليل نتاع الكلى نتاكدوا انه ما فماش اصابه نتاع كلى، وان المرض نتاعنا المرض نتاع الذئبه الحمراء تكون يعني مش متحير. وقتها بعد 6 اشهر احنا نتاكدوا ان المرض مش متحير، نسمحوا للمريضه أنها هي تنجم تحمل، وفي وقت الحمل يلزمنا نتابع متابعة لصيقة للمرضى هذوما. علاش؟ على خاطر 50% من المرضى هذوما المرض يتحير وينجم يعمل مخلفات على الطفل على الجنين وعلى الأم.
0: واللي عندهم أمراض مزمنة خلف بالطبيعة ويمرضوا بالذئبة الحمراء،
1: أي
0: يزيد يعني معناها تكون حالته معناها أصعب.
1: أكيد هو من ألطف الله أنه الأمراض المزمنة أكثر عند الكهول، وهذا مرض يصيب الشبان أكثر، لما تقاهم أكثر الأحيان
0: معناها نكهلة، معناها نكهلة كي مرض بالتنسيون كان عندي ضغط الدم معناها نكهلة.
1: هو يعني هي يصيب أكثر الشباب يعني أقل من 40 سنة. يعني عنده هو مرض الذئبة الحمراء كافي، يعني هو بيده حتى الأدوية متاعه تنجم
0: مؤرق جدا
1: نجم يعمل غدة الدم ونجم يعمل السكر. علاش؟ على خطر الدويات، خاطر مش تستعملوا دويات قوية برشا.
0: أنا نعرف شكون وصلت حتى عمد شيميو دكتورة.
1: لا ما مش للذئبة الحمراء،
0: هي مريضة يعني بالذئبة الحمراء وقد قالت لزيت باش نعمل شيميوثيرابي، مانيش عارفة
1: مش عليش. شيميوثيرابي بيوثيرابي هالبيوثيرابي هو من الأدوية اللي نستعملوها في الحالات المستعصية. أغلب الحالات في حالات الذئبة الحمراء نشوفوا فيها في بلادنا أكثريتهم يتفرهدوا بالدواء الكلاسيكي اللي هو الكورتيكويد واللي زي منو سبخيس يتفرهدوا مليح، لكن فما حالات استثنائية اللي هما مهما معنيه ونستعملوا الدواء نتاعنا الكلاسيكي بصفة يعني منتظمة ونراقبوهم وكل شيء، لكن هما متحسنوش وقتا نسحقوا الدواء البيولوجي اللي هو البيوثيرابي.
0: باهي، والباز نتاعو شنو دكتورة؟ الدواء البيولوجي
1: الباز نتاعو سي دي زوتو انتيكور، سي دي زانتيكور
0: مضادات حيوية،
1: هما
0: بيو ولا كيف؟
1: بيو واللي هما واللي هما يعاونونا في الحالات الخطيرة والحالات المستعصية اللي ما تتجاوبش معها الأدوية الكلاسيكية
0: كما يعطيو التونس كما نقولوا على البدن ويقويوه،
1: لكن هم بيان سور غاليين ومش ديما متوفرين يعني ما فهمت. نخليوهم كان الحالات النادرة اللي هما الحالات الخطيرة. هو أغلب المرضى متاعنا إذا كان يسمعوا النصائح وينظموا حياتهم ويتبعوا ويدويهم بالباهي ويجيوا في العياد الخارجية وكل بقدر ربي ما نسحقوش الدواء الغالي هذايا والكل. وعنا برشا مرضى اللي هما يتبعوا حياتهم بصفة عادية، جابوا صغيرات كبروا صغيراتهم
0: ما يتعديوش صغارهم
1: ولا فما حالات وراثية ماهيش برشا لكن موجودة. وأحنا نعملوا تقاسيم معنيه النجم نعملوا تقاسيم إذا كان فما أي علامات، ديما التثقيف الصحي يعاون المريض والمريضة، نثقفوها صحيا ونفسروا لها المرض، نفسروا لها شو معناه المرض وشنو هو العلامات نتاعو وشنو هو مسببات المرض باش هي تتفاداهم. مسببات المرض كما قلنا أشعة الشمس، التوتر
0: اللي تصعد معناها اللي تزيد
1: معناها اللي تزيد ولا اللي تحير
0: لي سيمبتوم الأعراض،
1: خاطر ليفوليسيون تاع لا مالادي معناها تطور المرض ينجم تصير فيه ديبوسي اللي هو تعكرات تنجم تكون خطيره وتنجم اونتر طون كي نعطيو الدواء يرقد المرض ويعيش المريض قريب الحياه الانسان الطبيعي.
0: يعني يعتبر من الامراض المزمنه،
1: هو مرض مزمن لكن عنده علاج
0: ونتبعوه ونعيشوا به كما السكري وكما الامراض الاخرى
1: ونعيشوا به
0: ومعترف به بالكنام
1: الادويه ومعترف به بالكنام إلزم إلزم الطبيب متاعك يعمل لك أوراقك
0: ويدخل في منظومة لابيسي هكا ولا
1: أي ودواء متاعه ما هوش غالي فهمتني كيفاه. والأهم اتباع النصائح النصائح أنه المريض
0: يبعد عن الضوء متاع الشمس مثلا،
1: يبعد على الشمس. توا احنا مادامنا في الصيف نغتنم الفرصة هذية باش نأكد على الحماية من الشمس. أول حاجة المريضة خاصة متاع الذئبة الحمراء كي تقوم الصباح على طول النهار وخاصة في الصيف، على أول ما تقوم الصباح تغسل وجهها وتعمل الكرون سولير SPF على الأقل 50 باش تكون الحماية فعالة على أشعة الشمس الـ UVB والـ UVA. وفي فترة الصيف يلزمها تجتنب الخروج بين العشرة والأربعة متاع العشية، وإذا كان خرجت يلزمها تعاود تعمل الكرون سولير كل ساعتين. اوكي لازم تستعمل المظله كما قلت يعطيك الصحه، لازم تستعمل واقي الشمس مرايات الشمس زاده باش تقي عينيها، لازم تشرب الماء مليح ولازم تلبس معناه ملابس تغطي لها الجسم نتاعها.
0: باهي للبحر ريم،
1: البحر لازم بعيد على الشمس، البحر هي البرشة
0: خاطر فيه الملوحه، درجه الملوحه
1: ديك البحر هي البرشة
0: باهي للجلد،
1: فيه النشاط البدني هي البرشة البحر، وفيه طاقه ايجابيه وفيها فيها مقاومه التوتر والقلق. لكن لازم نمشيو له اما صباح بكري ولا بعد الخمسة متاع العشيه هكاك نبداو في قمه الفايده متاع البحر. بالنسبه لللباس نغطيه، نحاولوا باش نغطيو بدنا باش هكاك معناه تعرض للشمس يكون اقل، ونحاولوا باش نلبسوا الوان غامقه خاطر اللون الفاتح يحمينا من الحراره لكن ما يحميناش من اشعه الشمس. نختاروا الالوان الغامقه، نختاروا القطن باش يحمينا اكثر، نبعدوا على البوليستير والنيلون، نلبسوا القطن ونحمي رواحنا خاصه من الشمس، نحمي رواحنا من التوتر، التوتر النفسي والتوتر الجسدي يعني ما نتعبوش رواحنا برشا. ولزمنا نخمو كيفاش نرفعوا على نفسنا، يعني نعملوا رياضه، نعملوا الحركه، لزمنا على الاقل ساعه.
0: انت تو صيف وبحر معناها فرصتك باش معناها تخرج الطاقه السلبيه الكل من بدنك، انك تجدد الطاقه انه بدنك يكسب مناعته.
1: يعطيك الصحه. وزيادة الماكله الصحيه، لازمنا ناكلوا برشا خضروات، برشا خضروات طازه معناه سلطه، سلطه هايله برشا. ناكلوا البقوليات، ناكلوا البروتينيات، نبعدوا على السموم البيضاء،
0: تقصد على اللحوم تقصد
1: يعني الحوت خاصه الحوت على الاقل معناه احسن حاجه 3 مرات في الاسبوع. الحوت هايل برشا، فما حوت معناه كل قدير وقدره نجم ناخذوا حوت، مش لازم يكون غالي، مش لازم يكون غالي، نجم يكون حوت ازرق فهمني.
0: الحوت الازرق عنده قيمه مش عاديه،
1: عنده قيمه غذائيه كبيره برشا،
0: اما تشوي
1: جدا. ولزمنا نختاروا طريقه الطهي، نبعدوا على المقلي، ما نقليوش الزيت، ما نقليوش البصل،
0: نطيبوا
1: في البارد. ناكلوا برشا خضروات خاصه احنا في بلادنا ما ناكلوش برشا خضروات، نبعدوا على السموم البيضاء اللي هو السكر والملح والفرينه، نقصوا من الخبز. طبيعي بالنسبه للمرض هذايا على خاطر هو ينقص من المناعه، هو مناعه متقويه على البدن، كي نشوفوا المناعه نتاع الانسان نقاوها طايحه، يعني لازمنا نحمي رواحنا من الجراثيم. كيفاش نحمي رواحنا من الجراثيم؟ نحاولوا ما ناكلوش ماكله الشارع خاصه في الصيف،
0: كله الهريسه، كله الفلفل الاحمر، كله الفلفل الاحمر وكله قوه انتي اكسيدون. الفلفل الاحمر
1: نحمي رواحنا،
0: الامريكان يستعملوا فيه توا، المكسيكان الفلفل الاحمر راهو دواء، اما ما تشربش وراه الماء، خلي تاكلوا وارتاح وبعد شرب الماء، خاطر بالحق انتي اكسيدون يعني الامراض كل نحاس سبحان الله.
1: والفلفل زاده فيه برشا فيتامين سي، هو اكثر معناه غذاء غني بالفيتامين سي الفلفل. وطبعا المداومه على الدواء، مستحيل انه طبيب مريض نتاع الذئبة الحمراء يبطل على دواء ما غير استشارة الطبيب.
0: عندنا دواء نتاعو شنو هو
1: الدواء؟ هي البرشا اللي هو لي زونتي باليديان سانتيز، اللي هو اهم دواء بالنسبه للذئبة الحمراء، دواء رخيص متوفر ونجم نستعملوه عند الطفل، عند المرأة الحامل، عند المرأة المرضعة.
0: يعني ما عندوش مخالفات،
1: ما عندوش برشا، معنيه قليل قليل هما المضاعفات الجانبية. نستعملوه كل يوم، الزهرة مش في النهار، فما شكون يستعملوا كل يوم، فما شكون
0: هرمون. هو
1: هو ديزونتي باليديان سانتيز، هو دواء اللي استعملوها في اول معنيه استعملوه في افريقيا لعلاج الملاريا. وهذا الدواء هذايا اظهر النجاعة نتاعو للوقاية من الجراثيم، خاطر المرضى هذوما مناعتهم طايحة، دونك ينجموا يصابوا بالجراثيم والإصابة الجرثومية ليزانفيكسيون، ينجموا يكونوا قاتلين خاطر مناعتهم طايحة. هذاك علاش البلاكينيل ولا النيفاكين سي دي ميديكامون كي سون إيسونسييل، سي لا باز دو تريتمون. اهم حاجه في العلاج هو لي زونتي باليديان سانتيز بالنسبه للذئبه الحمراء. تقيهم من الجراثيم، تقيهم من التجلطات والانسداد في الاورده، تقيهم تحسن تحليل السكر والدم، واهم من هذا تحسن علامات المرض اللي هما معناها ليروبسيون كوتاني، الحبوب اللي في الوجه تنقص، خاصه التقرحات، خاصه اللي هي متسببه من الشمس، الاوجاع نتاع المفاصل تنقص، الشيح في الفم والشيح في العينين ينقص،
0: التقرحات في الفم
1: زاده، وزاده ليبوسي دو لا مالادي، معناه الانتكاسات نتاع المرض تنقص بالاستعمال المنتظم
0: نتاع الحمد لله انه بلادنا فيها الدواء. خلينا ناخذ الومضه الاشهريه ثم نرجع معك في خلاصه القول مع كريم. تفضل.
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال. قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7.
0: إذن مواصلين معكم كلمة الختام بالنسبة للدكتورة ريم القليعي. شكرا لك على حضورك معنا اليوم. مع ارتفاع درجة الحرارة ننصحوهم دائما حتى اللي ما همش يشكيوا من الأمراض النادرة، يعني الناس العادية، ردوا بالكم تشربوا برشا ماء، تنوعوا من الماء، ما تنساوش المظلة والإكران هذاك ديما نساو رجال وصغار، خاطر كل حتى الصغيرات فما كل انت ودرجة الإكران معناها يلزم باش تحمي وجه صغيرك، كتفات ورقبته ووجهه، ما تخرجوش وقت الذروة. هذوما نصايح حفظتهم تلمون نسمع فيهم اللي نحفظتهم، على ذلك مش تسمعوا كهو، يلزمكم تطبقوا تفاصيل ونصائح اللي قدموها دكاترة والأخصائيين اللي جونا للستوديو. ريم كلمة الختام تفضل.
1: يعيشك إيناس على الاستضافة. بالنسبة لمرضى مرضى الذئبة الحمراء، هو مرض كيما الأمراض المزمنة الكل، مرض صحيح ينجم يقلق شوية، لكن عنده دواء ناجع، عنده نظام حياة اللي زمنا نتبعوه مليح، والمريض ما يزموش يكون ما ييأسش، لازم يكون عنده عزيمة، يلزم يلتزم بنصائح الطبيب، يستعمل دواه بانتظام، وبقت ربي في مكان الخير
0: ان شاء الله يا ربي. وخاصه يلفت معناها يلزم ديما الطاقه الايجابيه، ما يلزمكش تكون محبط ومتقلق ويسيبك الاكتئاب. راه هو يعمل شويه برشا الاكتئاب،
1: يعمل برشا اكتئاب،
0: مادام مناعه طايحه مش يعمل لك اكتئاب، مش يعمل لك معناها قلق
1: مخلفات. هو
0: تبدا تقولش بيني ما وليدتي ما لبس، وانا داير بيه العائله وكل، وانا باقي حزين، راه هذاك شعور معناها داخلي نتيجة الاكتئاب اللي قاعد عن فيه بطريقة لا شعورية، يعني ما نحبوكش تحس بيه، حاول تتغلب عليه، خاطر المناعة راهي تتغلب عليها انك تكون ديما فرحان، ما يلزمكش تتهبط لك الدرجة انك معناها برشا حزن وتبكي وكل هذاك الكل راهو يطيح المناعة.
1: صحيح، هو من من من اعراضه زاده ينجم يعمل اكتئاب، وحتى الأدوية تنجم تعمل اكتئاب. هذاك علاش احنا في العلاج نتاعنا نتعاونوا مع الاخصائيين في الاختصاصات الاخرى، ومنها اختصاص الطب النفسي نتعاونوا، وعلاش لا نبداو ان تريتمون اونتي ديبريسور دواء الاكتئاب اللي يعاوننا، خاطر الانسان هو جسد وروح. اذا كان تعبت
0: الجسد
1: تداعى له النفس، تداعى له النفس، وهذاك علاش الزمنا الطبيب الباطني هو اللي يعني ينظم العلاج، يعني يبعث المريض متاعه للمختلف الاختصاصيين الاخرين، وهو ديما يتابع الأدوية في الاخر بكل الأردنوس الاخرانية يشوفها الطبيب الباطني، وديما يتابع الطبيب الباطني المختص في الطب الباطني علاج التام تاع المريض الذئبة الحمراء.
0: شكرا لك كريم، شكرا مرة اخرى، تحية ليك وكل اطار الطبي وشبه الطبي بمستشفى فاطمة بورقيبة، والناس اللي تسمع فينا، الناس المرضى ان شاء الله ربي يشفيكم، خاصة البعض على أهليهم، إن شاء الله ربي يشفيكم ويعافيكم، ترجعوا لأهليكم، تعديوا صيفية إن شاء الله حلوة، لا فاقدين ولا مفقودين، صحة دائما للناس كل. يلا شكرا.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم،
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم،
3: 28-000-666.
2: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: إذاعة المنستير
5: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7.
4: إذاعة المنستير
6: 104.7.

0: بحياتك.
1: إن شاء الله اليوم نهاركم زاهي وملون وألوان ربيعية صيفية شتوية خريفية كما تحبوا. على كل إن شاء الله خذيتوا المعلومة اللي بطبيعة باش تقتديوا بها وتطبقوها في حياتكم اليومية في مساركم اليومي. بالنسبة للتصاعد أنا قلت لكم فيما يخص ارتفاع درجة الحرارة، ردوا بالكم على رواحكم على بيتكم على ماتكم، ما تخرجوش في وقت الذروة من 10 حتى للأربعة كم كانت تحكي الدكتورة المظلة، راهي عندها قيمة باش تقيكم الشمس، الواقي زادة واقي الشمس إذا كيزمكم على وجوهكم. راهو حتى الرجال يعملوا الإكران، راهو حتى الرجال مطالبين باش يعملوا الإكران في وجوههم، راهو ما هم يحبوش، أما هو راهو حفاظا على البشرة باش ما تصابوش، الخطر راهو أشعة الشمس يسر قوية واللطف يا ربي، وإحنا نخافوا من هالسرطانات اللي كثرت، ربي بعدهم علينا الأمراض الجلدية السرطانية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ما نحبش نكمل بطاقة سلبية، صيف دايم للناس الكل بالفرحة باللمة بأواصر المحبة بين الناس واللمة الحلوة في الصيف، راهو صيف ضيف نحبوه يكون ضيف وما يكونش ثقيل علينا وعلى صحتنا. شكرا لكم، نتلقاو إن شاء الله نهار الجمعة في ضوء القميرة من 10:30 الليل مع أجواءنا طبعا مع التوينسة كيفاش عاديوا الصيف مع جونا التونسي. يلا شكرا هيثم، شكرا هويدا، شكرا المتربسين اللي عمر و كذلك الفتاة الجميلة اللي مرافقتوا إناس، تقول لكم دمتم في صحة وعافية. الهلال الأحمر إن شاء الله المناخير، سي وسيم جمعة اليوم إن شاء الله المناخير إن شاء الله تكون لباس، لأنه كم شي يحكي على التسممات الغذائية ولكن فما ظرف منعه اليوم. شكرا لكم وردوا بالكم على رواحكم، تاكلوش برشا من الشارع كله في الدار.

0: إشهار.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. في عناوين هذه النشرة، المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 12 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة تتطلب اليقظة التامة، وستيك تؤكد أنها اضطرت إلى اعتماد ما يعرف بالقطع الدوري للكهرباء. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تدعو شركة تونسية للكهرباء والغاز إلى إحداث آلية للتشكي قصد تعويض الأضرار الناجمة عن انقطاع الكهرباء. وزير التجهيز يتابع تقدم أشغال الطريق السريعة تونس جلمة. وزير التعليم العالي يفتتح في سوسة اليوم الإعلامي الوطني حول توجيه الجامعي. إلى تفاصيل الأنباء، صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 12 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة تتطلب اليقظة التامة، ويشمل هذا الإنذار ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وجابس وقبلي. هذا ويتوصل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة بأغلب الجهات اليوم وإلى غاية نهاية هذا الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة، وتكون القصوى عامة بين 43 و47 درجة مع ظهور الشهيلي باستثناء المناطق الساحلية حيث تتراوح بين 36 و41 درجة. أنيسة ساتوري المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي يضيف:
3: توصل درجة حرارة مرتفعة باش تكون عموما بين 43 و47 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا في المناطق الساحلية والمرتفعات تكون بين 38 و42 درجة. يوم أمس أعلى درجة سجلناها كانت في ماتر 47.5. يوم الغد يتواصل طقس حار وقليل السحب، ثم يوم الجمعة هذا باش يكون أحر نهار في موجة الحر هذه، معني حتى كان باش نسجلوا ارقام قياسيه باش تكون داي في نهار الجمعه، نجم نسجلوا 49 جهه القيروان، ممكن باجة جندوبه، كيف ممكن في توزر قبلي ممكن نخلطوا لهم يعني 49 درجه. ثم ان شاء الله نهار السبت فما امكانيه لظهور خلايا رعديه في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربيه تكون مصحوبه ببعض الامطار، والحراره باش تكون في انخفاض طفيف ولو انها في الحقيقه تتوصل مرتفعه.
2: في الأثناء، أكد الرئيس والمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة في تصريح للإذاعة الوطنية أن الانقطاعات التي شهدتها عديد الولايات والمناطق في تونس تعود إلى الارتفاع غير المسبوق في استهلاك الكهرباء والذي تجاوز القدرة المتاحة للإنتاج، وأوضح أن الشركة اضطرت إلى اعتماد ما يعرف بالقطع الدوري للكهرباء بين مختلف المناطق بهدف المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وتفادي انهيارها.
4: موجة حر كبيرة وغير مسبوقة تمس تونس وكافة بلدان البحر الأبيض المتوسط. الموجة الحر هذه فيها استهلاك مكثف على المكيفات، الاستهلاك هذا يجي في ذروة قائلة بين ماضي ساعة وماضي ساعتين حتى الخمسة متاع العشية، هذا يخلي ضغط كبير على الاستهلاك. احنا مهمتنا هو محافظة على الاكيليبر متاع الطلب بين الانتاج والاستهلاك، لازم يكون ثم توازن. اليوم الشبكة راهي مولدات، هي محطات، هي خطوط، هي منظومة كاملة. المنظومة هذه كما نحافظوش عليها يصير انهيار المنظومة هذه الكل ويصير بلاكاوت بالإعانة مع القطر الجزائري. 5000 ميجاوات هذه ما نجموش نفوتوها، هذه في أفضل الحالات، خاطر اليوم راهم مولدات، هذوما ماكينات الدور في لحظة من الزمن يجمع المولد يخرج يزيد يعمل لك إشكالية أخرى في القدرة المتاحة. نحاولوا في القائلة هذه من ساعتين خمسة عنده 3 كلماتيزيرات ولا أكثر ولا أقل، نحاولوا واحد مكيف واحد نبعده عن استعمال الفور بالإكتريك.
2: ومع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر، اشتكى عدد من المواطنين من تضرر أجهزتهم الكهرومنزلية، تشكية دفعت بالمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى مطالبة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإحداث آلية للتشكي قصد تعويض الأضرار. لطفي الرياحي رئيس المنظمة يضيف:
5: ثم الأضرار الحينية اللي تشيخ بها بالوقت الجهاز مع تشيخدك، وثم أضرار اللي من بعد يشوفها يضر جهاز لكن يقعد يخدم يأكل مش بالنجاعة الكاملة، وهذا هو الإشكال الكبير. وبالتالي وجوبا على ستيك توفير آلية للتشكي، بمعنى كونه يلزمنا نشوفه كيفاش نقيموا الأضرار هذه وكيفاش نعاود للناس هذه، خاطر الانقطاعات ولات متكررة وبشيفة كبيرة، وعلى ذلك يلزمنا الستيك توفر آلية، خاطر الضرر يحصل كبير وخاصة تعرف الغلاء نتاع مواد كارو منزلية وديزورديناتور ومتابعه. وزاد كيف كيف نشوفوا ثم جانب آخر، العطارة وإلا التجارة التفسير نتاع بيع المواد الغذائية اللي عنده كلاز واللي عنده غيره، كي يقع ضرر هذا كيفاش باش يعوضني؟ وهذا زاد إشكال كبير لازم ناخذ بعين الحساب، وهنا يلزم في كل أي إقليم توفير آلية للتشكي في هذا.
2: أدى وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري اليوم زيارة عمل إلى القيروان، عاين خلالها سير تقدم عدد من المشاريع من بينها أشغال الطريق السريعة تونس جلمة على مستوى النقطة 8. المتابعة لندرة برجب.
0: قصد عدد 8 نتاع الطريق السيارة تونس جلمة، يهم جزء منه في ولاية قيروان وجزء آخر في ولاية سيدي بوزيد. عملنا تعهد مع المقاولات الكل المشرفة على إنجاز المشروع، وهي عددها 6 مقاولات. المشروع هي سنة 2026 مش تكون الانطلاق الفعلي في جسم الطريق، تقريبا أول مقاولة انطلقت في عملية الخرسانة الإسفلتية، الطبقة الأساسية بالنسبة للطريق السيارة. نطلع كذلك على الجسر الضخم اللي هو على وادي زرود، من أكبر الجسور اللي مش يقع إنجازه، هما نذكر لهم 8 أقساط مع بعضها، معناتها احنا في حدود تقريبا 40%. هدف هو إنهاء الأشغال متاع كامل الطريق السيارة في حدود إن شاء الله موفى 2027. لابد الإشارة أنه فما قصد عدد 2 هو على مستوى ولاية زغوان، في شوية إشكاليات صعوبات أساسا مالية، احنا اعطينا مهلة للم...
2: أشرف سيد منذر بالعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمركز العلمي والاجتماعي بكلية الطب بسوسة على افتتاح اليوم الإعلامي الوطني حول التوجيه الجامعي الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع جامعة سوسة في بادرة أولى. وتم خلال الملتقى تقديم كافة المستجدات المتعلقة بالاستعدادات للعودة الجامعية القادمة. وزير التعليم العالي تحدث للزميل مهر جيدان.
6: نحضروا بالنسبة لكل عودة جامعية بأخذ عن اعتبار نسبة النجاح وعدد النجاح، نكون قد حضرنا في الغالب زوز سيناريوات حسب عدد الناجحين، ويقع ضبط طاقة الاستيعاب بالتنسيق مع المؤسسات والجامعات. والهدف الأساسي اللي احنا نبغى له هو كل تلميذ ناجح في البكالوريا يبدأ عنده مقعد في الجامعة التونسية. حرصنا كون المعلومة توصل للطالب للتلميذ في جميع أنحاء الوطن والجمهورية، والغاية منها هي توفير المعلومة الدقيقة والصحيحة لفايدة التلاميذ باش يعرفوا المسارات التكوين، باش يلقاو اخصائيين ومستشارين يرجدوهم يسألوا، عندهم عدة معلومات متوفرة لفايدتهم محطوطة كان على مواقع الويب ولا في خزم المحاضرات والندوات المشاقة تنظيمها في كل أيام وطني. أهمية ودقة المعلومة اللي نحبوها توصل للطالب التلاميذ والأولياء، يلزمهم يستقيوا المعلومة كان من المواقع الرسمية للوزارة الخاصة بالتوجيه الجامعي.
2: في نابل بلغت نسبة تقدم موسم تجميع الحبوب 90%، حيث تم إلى حد الآن تجميع 266 ألف قنطارة، وبالتالي تجاوز إصابة السنة الفارطة وفق ما أكده رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بمنزل تميم المكلف بالزراعة الكبرى محمد بن معاوية لزميلة فاطمة بن عثمان.
7: تقدم موسم الحصاد هو بلغ حاليا ما بين 85-90%. بالنسبة للكميات المجمعة إلى غاية يوم 13 جويلية 266 ألف، لحد الآن جهزنا الإصابة تاع مناول. إن شاء الله بقيت الموسم يكون طيب ويتعدى تلسكي ما بديناه، لأنه بكل صراحة ما نتعدى موسم طيب في الحصاد، في نقل الحبوب إلى مراكز التجميع، ثم حتى مراكز التجميع عملية الإجلاء كانت بكل صراحة أنا ما كانش اكتظاظ كبير ياسر اللي عطل سير عملية التجميع ووقفت المراكز نهائيا على القبول. لا بالعكس كانت سلسة، ما نتعدى موسم طيب خارق للعادة، نأمل إن شاء الله زيادة بحول الله زيادة باهية تكون فالأيامات المتبقية هذه نتاع الأخرانية ويتعدى موسم أحسن من عام ناول إن شاء الله.
2: دوليا الآن، أفادت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها بدأت منذ قليل موجة من الضربات ضد إيران بهدف مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز. بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 12 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة تتطلب اليقظة التامة، وستيك تؤكد أنها اضطرت لاعتماد ما يعرف بالقطع الدوري للكهرباء. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تدعو الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى إحداث آلية لتشكي قصد تعويض الأضرار الناجمة عن انقطاع الكهرباء. نشرتنا انتهت، أخبارنا متواصلة والمحطة التالية رياضية مع زميل ذاكر الزرافي.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026.
9: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء، آدم وحواء.

0: جاوب حذال الإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من العشرة نص النهار.
0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال
2: أنفو المونديال.
0: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
3: مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا. اليوم يكتمل النصاب والتعرف على المنتخب اللي باش يرافق المنتخب الإسباني للدور النهائي لكأس العالم لكرة القدم. اليوم في مواجهة المنتخب الإنجليزي المنتخب الأرجنتيني، دور نصف النهائي الثاني ينطلق في 8 امتع الليل. تحكيم الأمريكي إسماعيل الفتح باش يكون هو حكم المباراة بعد برشا جدل اللي صار حول التحكيم نتاع يوم أمس، وخاصة المنتخب الفرنسي كان قلق برشا من التحكيم نتاع البارح، هزيمة 2-0 تخلي المنتخب الأسباني موجود مجددا في نهائي كأس العالم، في حين المنتخب الفرنسي باش يلعب من أجل المركز الثالث. نذكركم لليوم 8 متاع الليل إن شاء الله المواجهة بين المنتخب الإنجليزي المنتخب الأرجنتيني. تقريبا سنوات طويلة مريناش بزوز منتخبات قابلوا في الدور النصف النهائي. الجامعة التونسية لكرة القدم من جهتها دخلت في مفاوضات مع المدرب معين الشعباني، المدرب الحالي لفريق نهضة بركان المغربي. نجاح كبير مع نهضة بركان، حصول على عدد هام من الألقاب، التواجد دائما في المراتب متقدمة في البطولة المغربية، الفوز أيضا بألقاب قارية. معين الشعباني تجربة بعد ما كانت عنده تجربة مع الترجي التونسي، عمل تجربة في المصري البورسعيدي، والمصري البورسعيدي تحول في اتجاه نهضة بركان المغربي، ووارد جدا أن يكون هو المدرب الجديد لفريق للمنتخب الوطني التونسي. نستناو الإعلان على الخبر هذا من هنا للأيام القادمة. من جهة الجامعة التونسية لكرة القدم تلقات البارح بلاغ من أو إشعار من الاتحاد

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: روى أحد أدباء المهجر حكاية مسجلة شعرية بين الشاعرين رشيد سليم خوري وعقل الجر، فذكر أن هذين الشاعرين دعيا مرة إلى منزل صديق لهما اسمه وديع، وكان لوديع هذا طفلة تستأنس بعقل الجر لأنه كان كثير التردد على الأسرة، وكان يلاطفها ويداعبها. ومضى الشاعر القروي يعزف على عوده في تلك الجلسة ويغني، والطفلة تطرب لعزفه وغنائه، فقال أبوها لعقل مداعبا: كنت عازما أن أتخذك سهرا لي، ولكنني الآن أرى الطفلة قد مالت عنك إلى القروي. فارتجل القروي أبياتا يخاطب بها الطفلة فقال: رأيتك طفلة فغرست حبي بهذا القلب كي تقوي فيقوى، فما لك إن شد القروي صوتا هممت عليه أن تهوي فيهوى. كذا تتحولين وأنت طفل، فمن أنباك أنك بنت حواء. فرد عليه القروي على الفور قائلا: بربك لا تلم يا عقل طفلا صغيرا كالملاك علي ألوى، فما في الحب لو تدري احتكار، ولا مثل الهوى والحب بلوى، وقبلك في الهوى كم حار عقل، فدع عنك الملام بدون جدوى. فما لبث أن أعاد الكرة مخاطبا الطفلة: لا يصدق الشعراء في دعوى الهوى، والكذب محمود لهم مغفور. فأجاب القروي محذرا الطفلة: إن تحذري من شاعر من تأمنين، حذاري ممن ليس فيه شعور. عاب القريض علي بلبله، وكم عاب النظير لدى الحبيب نظير. فتخيري في الشاعرين، لي الهوى وله الغنى والخام والمقصور. وكأن صوت القروي هوم على الطفلة فأنامها، فناض يهز سريرها مغنيا، ففاجأه عقل قائلا: إن هززت السرير منها فجانب مكمن الحب طي تلك السريرة، إنها برعم فلا تك ريحا، واتق الله في فؤاد الصغيرة. فأجابه القروي: ليس بدعا إن حركت نغماتي للهوى برعما وهزت صغيرة، أنا رمز التغريد في الطير، ما نادمت روضا إلا فتنت زهورا، ومثال الحنان في الأم، ما ناغيت طفلا إلا هززت شعورا. وأخيرا جاء دور الطعام، فسكت البلبلان وتقطعت أوتار الشعر، وإن من البيان لسحرا.
1: مثل وحكاية.
0: دعا تقول العرب أظلم من الذئب، وأصله أن أعرابيا رب ذئبا، فلما شب افترس سخلة، والسخلة هي ولد الظأن أو المعز ساعة ولادته. فقال الأعرابي: فرست شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، نشأت مع السخال وأنت طفل، فما أدراك أن أباك ذيب. إذا كان الطباع طباع سوء، فلا أدب يفيد ولا أديب. وفي نفس السياق قال شخص لشخص ظلمه: وأنت كذئب السوء، ليس بآلف أبى الذئب إلا أن يخون ويظلما.
2: قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت، بتروح لك

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير.

حب فنوني فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب،

0: بطرح لك مشوار قلت لي يا راي بطرح لك مشوار قلت لي يا راي قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق اكتر قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق اكتر قلت لها بطلت خليني بالبيت قالي
1: من أسرار لغتنا العربية
2: تقول العرب في فنون مختلفة التركيب كل ما لا روح له فهو موات كل كلام لا تفهمه العرب فهو رطانة كل شيء قليل رقيق من ماء أو نبت أو علم فهو ركيك كل شيء له قدر وخطر فهو نفيس كل كلمة قبيحة فهي عوراء وكل فعلة قبيحة فهي سوءاء كل شيء لان من عود أو حبل أو قناة فهو لدن وكل شيء جلست أو نمت عليه فوجدته وطيئا فهو وفير
1: من شعر الحكمة
2: صن النفس واحملها على ما يزينها تعش سالما والقول فيك جميل ولا ترين الناس إلا تجملا نبى بك دهر أو جفاك خليل وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسى نكبات الدهر عنك تزول يعز غني النفس إن قل ماله ويغنى غني المال وهو ذليل ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله وعند احتمال الفقر عنك بخيل فما أكثر الأصحاب حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل سنلتقي بمشيئة الله تعالى مع جمال لغتنا العربية فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والعافية.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: عيشها
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. حذر رؤساء أجهزة الأمن السيبراني في تحالف العيون الخمسة Five Eyes اللي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا من أن خصوم الغرب في إشارة إلى دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران قد يتمكنون خلال أشهر قليلة من تطوير هجمات إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تجاوز دفعات الحكومات والشركات وإرباكها على نطاق واسع وفقا لتقرير نشرته صحيفة Financial Times البريطانية. وجاء في بيان مشترك نادر أن الدول الغربية ما زالت تتمتع حاليا بأفضلية تقنية بفضل التقدم السريع في نماذج الذكاء الاصطناعي التجارية وإدماجها في القدرات العسكرية والاستخباراتية، لكن الأفضلية هذه قد لا تستمر طويلا. وأكد البيان أن الإطار الزمني ليس سنوات بل أشهر في إشارة إلى السرعة اللي تتطور بها قدرات الذكاء الاصطناعي الهجومية لدى الدول اللي تعدها من خصومة. ويجي التحذير هذا بعد أسبوع من قرار الولايات المتحدة مطالبة شركة أنتروبيك بتقييد وصول الأجانب إلى أكثر نماذجها تقدما، إذ عدت أن تصدير هذه التقنيات يشكل خطر أمني. ومع أن البيان لم يسمي أي دولة بشكل مباشر، فإنه ينظر إليه على نطاق واسع بوصفه تحذير مع تنامي القدرات السيبرانية لكل من الصين وروسيا ودول أخرى تسعى إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير هجمات أكثر تعقيدا وفعالية. وأشار التقرير إلى أن بعض النماذج الغربية المتقدمة كما نموذج الكلود ميتوس اللي طورته أنتروبيك تمتلك القدرة على تحليل أجيال متعددة من الشفرات البرمجية واكتشاف الثغرات الخفية، في حين ما زالت القدرات المماثلة لدى المنافسين في الصين وروسيا أقل وضوحا للعنان. ودعا رؤساء الأمن السيبراني في تحالف العيون الخمسة الشركات الغربية إلى تسريع تبني أدوات الذكاء الاصطناعي داخل عملياتها الأمنية، وأن المواجهة تحولت فعليا إلى سباق تسلح رقمي بين المدافعين والمهاجمين. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: تحب تحكي
3: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
6: تمام الوحيدة، تحية متجددة من قسم الأخبار، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة في تصريح للإذاعة الوطنية للانقطاعات التي شهدتها عدد الولايات والمناطق في تونس تعود إلى الارتفاع غير المسبوق في استهلاك الكهرباء والذي تجاوز القدرة المتاحة للإنتاج. وأوضح أن الشركة اضطرت إلى اعتماد ما يعرف بالقطع الدوري للكهرباء بين مختلف المناطق بهدف المحافظة على استقرار الشبكة الوطنية وتفادي انهيارها. أعلن المركز الوطني لتكنولوجيات في التربية أنه تقرر بداية من السنة الدراسية القادمة اعتماد اتفاقية موحدة للخدمات الرقمية المدرسية لفائدة جميع المؤسسات.

0: المؤسسات التربوية الخاصة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية. وأوضح المركز في بلاغ له أن الاتفاقية الجديدة ستنشر لاحقا عبر بوابة الحياة المدرسية، مشيرا إلى أنه سيتم انتهاء العمل بالاتفاقيتين السابقتين المبرمتين مع المدارس الابتدائية الخاصة ومؤسسات التربية الخاصة والإعدادية والثانوية. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد اليوم أن التوجيه الجامعي لم يعد مجرد اختيار يرتبط برغبة الطالب أو معدله في امتحان البكالوريا، بل أصبح قرارا استراتيجيا يرسم مستقبله الأكاديمي والمهنية ويحدد فرص اندماجه في سوق الشغل ومساهمته في التنمية الاقتصادية. وأضاف بالعيد خلال افتتاح الأيام الأعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي بكلية الطب سوسة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحرص على أن يكون التوجيه الجامعي عملية مدروسة تقوم على توفير المعلومة الدقيقة ومرافقة التلميذ وتمكينه من التعرف على مختلف مسارات التكوين وآفاقها الأكاديمية والمهنية. أدى وزير التجهيز والإسكان إصلاح زواري زيارة عمل إلى ولاية القيروان لمعاينة مدى تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بحفوز صنف ب. كما أدى وزير التجهيز والإسكان زيارة عمل إلى حيث قام بمعاينة مدى تقدم أشغال المستشفى الجهوية، كما شملت الزيارة أيضا متابعة أشغال طريق السيارة تونس جلمة على مستوى القسط عدد 8. في إطار برنامج دعم الحوكمة البيئية والمناخية بتونس من أجل التحول الأيكولوجي والذي يتم تنفيذه من قبل وزارة البيئة بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولية، تمت اليوم الموافقة على إسناد تمويل بقيمة 218 ألف أورو لفائدة منظمة الكشافة التونسية لدعم مبادرة نزرع المستقبل بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي على غرار وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية ممثلة في الإدارة العامة للغابات، وذلك للفترة الممتدة من مايو 26 و2000 إلى غاية أكتوبر 27 و2000. دوليا، رفعت وكالة سلامة الطيران الأوروبية من مستوى التهديد لشركات الطيران العاملة في الشرق الأوسط داعية الشركات لتجنب عبور المنطقة وسط تزايد خطر الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، خبر ورخبر،
3: الموجة ورموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة ورموجة،
2: كل ساعة.

تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

عسلامة، مرحبا بالجميع في عدد متجدد من برنامج منكم وإليكم اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026. كالعادة نهتم دائما بالشأن البيئي، مواضيع تعنى بالبيئة وحماية المحيط، وهذه المواضيع خلينا نقول الرئيسية من برنامج وإليكم تتخللها الحقيقة متابعات من هنا وهناك، يعني مواضيعنا دائما على إيقاع الصيف وما يشغل الرأي العام دائما في فصل الصيف في علاقة بالبيئة وحماية المحيط. الحقيقة اليوم عدد من المواضيع باش نواكبوها في برنامج منكم وإليكم. البداية باش تكون من الكشافة التونسية. اليوم الأعلان وافتتاح مشروع نزرع المستقبل، إذن الكشافة التونسية تعلن عن غراسة 100,000 شجرة من طرف الكشافة التونسية. نعود على هذا الموضوع من خلال استضافة مدير المشروع مؤمن سعيدة. ومن الكشافة التونسية نمر إلى موضوع بيئي بامتياز، موضوع نحكي فيه على البيئة البحرية، نحكي على الشواطئ في علاقة ساعة بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات البحر الأبيض المتوسط، وأيضا في علاقة بالمصطفين. إذن باش نحكيه اليوم على ارتفاع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط، باش نحكيه على أسباب هذه هي الظاهرة البيئية وتأثيراتها على سلامة المصطفين، وأيضا تأثيراتها على مستقبل عديد المدن الساحلية. باش يحضر معنا أمجد خيار الدين عن جمعية أزرقنا الكبير اللي باش نحكيو معاه على الأسباب وخلينا نقولوا مش طرق المعالجة أو استعداداتنا لتقليل من الانعكاسات السلبية لارتفاع منسوب المياه بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط. مازلنا مواصلين معاكم المتابعات وباش نحكيو على الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي، وش نطرح السؤال الأبرز، هل تنسجم العروض اللي تم الكشف عليها مؤخرا مع الطابع الدولي للمهرجان؟ باش يكون معنا حاضر بالحضور هنا في الأستوديو في المباشر السيد معز عباس مدير المهرجان. ومن الشأن الثقافي نعود إلى الشأن البيئي وباش نحكيه على موضوع قديم جديد. الموضوع ذي الحقيقة يكثر الحديث فيه وتكثر استعمالاته خلال فصل الصيف، خاصة فصل الأعراس والمناسبات وفصل الاصطياف. باش نحكيه على زيوت الغذائية المستعملة وتأثيراتها على صحة الإنسان وعلى صحة أيضا المحيط من خلال التعريف ببرنامج وطني أطلق مؤخرا من طرف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وهو برنامج تثمين الزيوت الغذائية المستعملة بالنسبة للمساكن وأيضا للمصانع. وشكون معنا عبر الهاتف السيدة عبير ساسي مديرة الرسكلة والتثمين بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. ونختم بموضوع الحقيقة شكل أزمة مؤخرا تحكي عليها برشا، وهذا الموضوع ساهم في بروز الإشكال هذية وخلينا نتعرفوا على الموضوع هذية. إذن باش نحكيه على أزمة عفوا الجمبري الأحمر في تونس، الكروفيت روج، الكروفيت هذية الملكية خلينا نقوله، ونتسائلوا ساعة شنية حكاية هالأزمة هذية وعليش اليوم إيطاليا رفضت تصدير كميات من الكروفيت روج الجمبري الأحمر الملكي للتصدير إلى إيطاليا، وخاصة إخي احنا عنا جمبري أحمر وعنا كروفيت رويال ما شاء الله ملكية في تونس ونعرفوش عليها الكثير. باش نحكيوا على الكمية، قديش نصدروا هالكمية كلها معدة للتصدير في الخارج، وخاصة اليوم باش نحكيوا أين المستهلك التونسي من هذه الكميات من الجمبري الأحمر، هذه الأسماك خلينا نقول إذا كان هي من فئة الرخويات عالية الجودة وعالية القيمة، طبعا أين المستهلك التونسي من هذه الثروة الوطنية الكروفيت روج الكروفيت هذه الملكية. طبعا للحديث في هذا الموضوع باش يكون معنا عبر الهاتف السيدة سيرين بوصندل مقررة لجنة الفلاحة
بمجلس النواب الشعب. إذن هذه هي فقراتنا اليوم في برنامج منكم وإليكم التحية، تأتيكم من هيثم والناس في إخراج هذه الحصة، تقنيا يوسف بقني المتربص في الإخراج المرئي لهذه الحصة، كالعادة علي المنصوري في تنسيق فقرات البث المباشر، وكريمة بن يوسف غديرة في الأعداد والتقديم. ونعود بعد هذا النغم.

0: المستير السحلين خنيس عالموجة 106.1 انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
1: مؤثرة وملهمة
0: مال البرنامج هذا لكم انتوما آدم وحواء.

0: اجوا بحذنا الإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحلة.
1: آدم وحواء كل سبت من 10:30 النهار.

0: عسلامة، مرحبا بالجميع، عودة من جديد إلى برنامج منكم وإليكم مباشرة من إذاعة المنستيري. تواصل معكم هذا البث المباشر لحدود الساعة الثالثة بعد الزوال في يوم الحقيقة فيها درجات الحرارة قياسية. إن شاء الله ربي يخفف علينا جميعا، وإن شاء الله جاي البشرة إن شاء الله تنخفض درجات الحرارة إن شاء الله نهاية الأسبوع، وإن شاء الله ربي يبرد علينا إن شاء الله. خلينا نبدأ بالمواكبة الأولى في برنامج منكم وإليكم اليوم. الحقيقة باش نحكي على حفل افتتاح مشروع مهم جدا، وهو مشروع من تنظيم الكشافة التونسية. وما للكشافة التونسية من أدوار الحقيقة مهمة جدا في خلينا نقولوا تحسيس الناشئة بك القيم، ذيك قيم القيم الكبيرة، القيم النبيلة اللي تربينا عليها في المجتمع متاعنا، قيم الإحساس بالمسؤولية والتفكير بالآخر، وطبعا خلينا نقولوا إنكار الذات بين بين بين ظفرين. هذه هي المفاهيم الحقيقة اللي يلزمها تعاود تغرس في صغارنا وفي شبابنا، شباب المستقبل. اليوم الحقيقة إلى جانب هذه القيم الرئيسية والجميلة للكشافة التونسية، باش نحكيه أيضا على دور بيئي للكشافة التونسية، وهو نزرع الأمل. اليوم الكشافة التونسية تستعد لزرع 100,000 شجرة في عدد من المناطق، واليوم الأربعاء 15 جويلية 2026 هو حفل افتتاح هذا المشروع. خلينا ناخذ التفاصيل مع مؤمن سعيدة، مدير هذا المشروع نزرع المستقبل بالكشافة التونسية. سي مؤمن، نقولوا لك مرحبا بيك ومساء النور على موجات إذاعة المنستير.
1: مساء النور، مرحبا بيك ومرحبا بكل السادة المستمعين لإذاعة المنستير.
0: شنو أحوالك سي مؤمن؟
1: الحمد لله يا ربي، الحمد لله.
0: إيش عاملة فيكم السخانة في الصغيرات اللي عندكم في الكشافة؟
1: والله الصغيرات تو أكيد السخانة هي موجودة على الناس كلها، لكن الحمد لله تو الصغيرات بدوا في النشاط الصيفي مع المخيمات الصيفية، أكيد راهم تو قايت مروحين من البحر. إن شاء الله ربي يحفظهم وإن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله في الأنشطة.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. سي مؤمن سعيدة، مدير مشروع نزرع المستقبل بالكشافة التونسية، الحقيقة هو مشروع بيئي بامتياز. اليوم حفل افتتاح خلينا نقول هذا المشروع نزرع المستقبل، الكشافة تستعد لزراعة 100,000 شجرة. ناخذ التفاصيل حول هذا المشروع، وقتاش باش تنطلق طبعا الكشافة التونسية في زراعة 100,000 شجرة، وشني المناطق اللي باش تبدا بزراعتها، ونرجع دائما لأهداف هذا المشروع. معك سيد مؤمن، لك الكلمة، تفضل.
1: شكرا، يعطيك الصحة. دونك بالنسبة لمشروع نظرة المستقبل اليوم اللي انطلقنا اليوم في الحفل الافتتاح نتاعه، واللي كان تحت إشراف السيد وزير البيئة، ومعناتها الداعمين كانوا حاضرين، وكان التعاون الفني من التعاون الألماني، وأيضا الإدارة العامة للغابات وزارة الفلاحة، إضافة بالطبيعة إلى الأخ القائد العام اللي كان هو المشرف على الحفل هذا. اليوم المشروع هو كما حكيت تفضلت أنت وحكيتي الهدف الكبير، والخلينا نقول أنا الموتباس اللي هو غراسة 100,000 شجرة. غراسة 100,000 شجرة باش تكون على 100 هكتار، معناتها بالتنسيق مع الإدارة العامة للغابات.
0: نعم.
1: إن شاء الله المشروع هذا باش يغطي كل الولايات الجمهورية، بالطبيعة باش يكون كل ولاية عندها جزء، لكن الجزء الكبير خلينا نقول باش يكون معناتها في ولايتي جندوبة وزغوان. بطبيعة نعرفوا الحرائق اللي صارت عام الأول والواحد في المناطق الغابية هذه. دونك هو المشروع منقسم على جزئين، جزء هو إعادة تجهير، وجزء ثاني اللي هو التجهير. إعادة التجهير باش تكون في جندوبة وزغوان، باش يكونوا في مساحة 80 هكتار، باش يكون 80,000 شجرة إن شاء الله، المساحات اللي هلكت الحرائق في سنة الفاضلة.
0: بالضبط، تبارك الله، مساحات شاسعة والعدد مهم على البداية 100,000 شجرة. سيد مؤمن، خلينا ناخذ المدة، على قديش غراسة 100,000 شجرة؟ حددتوا مدة زمنية ولا مفتوحة؟
1: طبعا هو المدة الزمنية المشروع ككل هو سنة ونصف، لكن نعم. كما تعرف نحن مربوطين بالموسم الفلاحي، يعني
0: بالضبط.
1: الأخصائيين مع تفريغراسة ما نجموش نغرسوا في جويلية أو في أوت أو في سبتمبر، دونك باش تكون إن شاء الله مع موسم الأمطار اللي ينطلق إن شاء الله، كان أحيانا ربي يكون عام خير وعام بركة ويكون في الأمطار إن شاء الله، باش نطلقوا إن شاء الله من شهر 10 نهاية شهر 10 بداية شهر 11 يعني أكتوبر نوفمبر، باش تكون انطلاقة نتاع الغراسات هذه اللي الموسم الفلاحي هذا، وأيضا الموسم الفلاحي القادم إن شاء الله باش يكون مقسم على سنتين هذوما.
0: بالضبط سيد مؤمن، فقط لأن النقطة المعلومة مهمة جدا، اليوم حفل افتتاح المشروع ليس الانطلاق في الغرس، على اعتبار باش تنطلقوا فيه مع انطلاق الموسم الفلاحي. سمعنا برشا كلام رويد مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم احنا باش نغرسوا في جويليا وسخانة والكل، نوضحوا للناس راهو اليوم افتتاح المشروع ولكن الانطلاق في الغرس مع انطلاق الموسم الفلاحي إن شاء الله في الخريف. أكيد. خلينا نقول
1: أكيد في الخريف. هو اليوم كان حفل افتتاح وعرض مختلف مكونات المشروع للحضور وللمديا وللإعلام وبصفة عامة، معتها والجدول الزمني المشروع دونك، لكن مع تشارة الانطلاق اللي هو قبله هو بستير أنشطة قبل النشاط نتاع الغراسة. احنا رب شنو نغرسوا، فما عديد من الأنشطة الأخرين، فما تدريب، فما تكوين القيادات نتاعنا، فما شراءات نتاع معتها ماتريال اللي باش نستعملوهم، فما تحضير الأرضيات، فما برشا حاجات، هذه كلها باش تتم إن شاء الله بداية من شهر المقبل حتى شهر 11 نوفمبر، إن وقتها باش تتم عملية الغراسة. يعني الإعداد الغراسة نجيش اليوم لجورجي معناتها باش نغسلوا، لا فما مده زمنيه باش نحضروا فيها ان شاء الله باش ننطلقوا فيها من توا، معناتها العمليه الاعداد قبل الغراس.
0: بالضبط، يعني عمليه الغرس تتزامن ان شاء الله مع العطله المدرسيه.
1: نعم.
0: بالنسبه للصغيرات
1: بالطبيعه احنا كما تعرفي اغلبيه قياداتنا ومعناتها منظورينا خلينا نقول
0: طلبه
1: وتلامذه، معناتها بالطبيعه على روسنا الرواد نتاعنا وقياداتنا الكبار، لكن اغلبيه المتطوعين نتاعنا باش يكونوا طلبه اللي هما باش يساهموا في الموضوع هذا طلبة أو تلامذة. دونك احنا مربوطين طبعاً بالعطلة المدرسية اللي باش تكون في شهر نوفمبر وشهر ديسمبر، نقول احنا عطلة الخريف وعطلة الشتاء وعطلة مارس. دونك ان شاء الله العطل هذيك باش نستغلوها احنا باش نعملوا مخيمات، معناتها مخيمات للغراسات باش يكون فيها عدد كبير، كل مخيم ان شاء الله باش يكون يضم ما بين 200 و300 مشارك في عدة مناطق اون باراليل يتخدموا، وتبدا عملية الغراسة ان شاء الله، انه يكون الاوبجيكتيف نتاعنا ان نكملوه من هنا ان شاء الله للنوفمبر 2027 يكون اتممنا 100,000 شجره ان شاء الله.
0: بالضبط، والهدف من هذا المشروع من عمليه الغراسه هي حمايه ربما مناطق من التسحر، اعاده زرعك الغابات اللي معناها تذرت بالحرائق، يعني الهدف العام من هذا المشروع
1: هو الهدف العام. خليني نذكر أنا المشروع هذا وين طويل، في مشروع كبير اللي تنفذ وزارة البيئة والجي زيد اللي هو مدعوم من الاتحاد الأوروبي والبي ام زيد لوزارة التنمية الألمانية، اللي يهدف إلى دعم الحوكمة البيئية والتغيير الإيكولوجي في تونس. دونك يعني احنا تو نمر بفتره نتاع التغيرات المناخيه اللي قاعده صايره اللي هي تسببت في السخانه هذه الموجوده وكذا. دونك من الاهداف اللي هي احنا باش نساهموا اللي احنا نحاولوا ان نقلصوا من تاثيرات التغيرات الجمهوريه التغيرات المناخيه هذه باش بالعمليه الغراسه. بالطبيعه باش تكون عمليه الغراسه كما حكيت من الاول انه باش تكون في اعاده تجهيز المناطق اللي هي غابيه وتحرقت، وايضا احداث فضاءات اخرى خضراء اللي ما زلت ما تحكيتش عليهم باش تكون في 24 ولايه ان شاء الله، معناتها باش تكون في كل ولايه بالتنسيق مع السلطات المحليه بالمحليه بالطبيعه باش يصير تخصيص مساحه نسموها احنا مساحه خضراء هذه اللي باش تشرف عليها الكشاف لمده موسمين وتبشر معناتها العمل فيها انه تكون مساحه خضراء معناتها تكون متنفس للعائلات او غيرهم.
0: بالضبط.
1: الناس الكل ما موجوده غاديكا، وايضا باش يكون فما تكوين للقيادات.
0: نعم.
1: اللي باش يكونوا تقريبا من كل الممثلين من كل الولايات اللي هما باش يشرفوا على العمليات هذه نسموناهم احنا سفراء المناخ او سفراء البيئه، اللي هم بيصير معاهم تكوين معمق ما بين معناتها من مدعوم من وزاره الفلاحه وزاره البيئه.
0: بالضبط.
1: في كل ما هو يتعلق بعمليه الغراسه والحفاظ على الشجره وكيفاش نحافظوا على البيئه وغيره من الحاجات هذه. دونك هذا ما باش يصير التدريب نتاعهم.
0: نعم.
1: ايضا باش يكون عندنا كيف مع وزاره التربيه باش نحن احداث نوادي في بعض المؤسسات التربوية.
0: نعم.
1: نوادي بيئية وتكون أحداث مناطق معناتها حديقة مدرسية خضراء يعتنوا بها الصغيرات باش ننمو الحس الوعي والوعي البيئي لدى التلاميذ والناشئة بصفة عامة. باش تكون عندنا حملات أيضا توعوية في كل مناطق الجمهورية إن شاء الله معناتها على الموضوع هذا نتاع تنمية الحس وتنمية الوعي لدى الشباب والناشئة وعموم الناس كلهم على الموضوع البيئة والمحافظة على البيئة بصفة عامة.
0: بالضبط، هذا هو سيد مؤمن السعايدة مدير مشروع نزرع المستقبل بالكشافة التونسية. هذه هي الأهداف الأسمى، التثقيف البيئي و خلينا نقول غراسة خلينا نقول هذه المفاهيم البيئية المهمة لدى الناشئة ولدى الأطفال ولدى الشباب. سيد مؤمن سعيدة مدير مشروع نظر على المستقبل والكشافة التونسية، شكرا لك على هذه المعلومات وشكرا لك على هذا اللقاء الخاطف، وإن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة وإن شاء الله حظ موفق لكم وللكشافة التونسية. ما زلنا مواصلين معاكم اللقاء، ما زلنا مواصلين بيئة، باش نحكيو على البيئة البحرية وتحديدا باش نحكيو على موضوع قديم جديد ومتجدد، باش نحكيو على ارتفاع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط، باش نحكيو على أسباب هذه الظاهرة البيئية والبحرية وإنعكاساتها وكيفية مجابهتها.

0: عسلامة ومرحبا بكم من جديد، عودة إلى برنامج منكم وإليكم، وعودة إلى المواضيع البيئية. والآن مش نحكيه على البيئة البحرية، وتحديدا مش نحكيه على البحر الأبيض المتوسط اللي شهد الحقيقة في السنوات الأخيرة ارتفاع في منسوب المياه امتاعه بدرجات اللي قاعدة ترتفع من العام إلى الآخر، ما خلى الخبراء في البيئة اليوم معناها يحذروا من تداعيات ارتفاع منسوب البحر الأبيض المتوسط. وإحنا كما تعرفوا معنين طبعا اعتبارنا أن بلد متوسطي بارتفاع منسوب المياه. اليوم مش نحكيه على أسباب هذه الظاهرة البيئية الطبيعية، علاش اليوم البحر الأبيض المتوسط يشهد ارتفاع في منسوب المياه متاعه، وخاصة تأثيراته على المصطفين، وتأثيرات أيضا ربما على مستقبل العديد من المدن الساحلية في تونس. طبعا الحديث في هذا الموضوع، سعيدة جدا نستضيف معايا الحقيقة جمعية بيئية جهوية، جمعية ناشطة برشا، جمعية الحقيقة صداها في العلم المستوى الجهوي والوطني وأيضا الدولي. نحكي اليوم على جمعية أزرقنا الكبير اللي تعج خلينا نقول بالكفاءات، وسعيدة جدا يكون معايا حاضر السيد أمجد خيار الدين مدير مشاريع بأزرقنا الكبير. سيد أمجد مرحبا بك.
1: أهلا كريمة، شحوالك؟ شكرا على الاستضافة ومرحبا بالسادة المستمعين الكل متاع راديو منستي.
0: أشنحوالك سي أمجد وكيف الحال والأحوال؟
1: والله لاباس، هكي تشوف سخانة عاملة فينا وأنا قاعدين نشوفه معنا في
0: هذه هي التغيرات المناخية.
1: اكزاكتومون، قاعدين نشوفوا فيها وقاعدين نعيشوا فيها وفي التبعيات نتاعها يوميا، وحتى نقارنوا بالاعوام الفاتت معناها بعامنا وولد عامنا، وقاعدين نحسوا بدرجة الحرارة قاعدة تتبدل
0: بالضبط،
1: التنوع البيولوجي قاعد يتبدل، فما تأثيرات نجم نشاهدها احنا،
0: بدينا نشوفوا فيها نلتمسوا فيها نعيشوها اليوم أمجد يوميا الحقيقة. يعني اليوم ما عادش التغيرات المناخية حاجات اللي نحضروا لها للمستقبل، راهو لينا نعيشوا فيها سي، مرينا إلى مرحلة الملموس خلينا نقول والمعاش اليومي. أمجد شنو رأيك؟ ماك تعرف معناها ديما نلوج على السكوب معاكم، والصحفي دائما يلوج على السكوب. خلينا قبل ما نبدأ بارتفاع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط، خليني نسألك على جمعية أزرقنا الكبير، ونوصل مسار اليوم احنا الجمعية نحو إدراجها كأول محمية بحرية في البلاد التونسية، ونوصل المسار هذاك فماشي جديد؟
1: والله حاليا ما فماش حاجة جديدة، مازلنا معناها في نفس الليتاب هذيك، نستناه إن شاء الله في باش يكون معناها فما قانون معناها رسمي يعلن قرية كمحمية. نتصور معناها كل شيء موجود فيها من ناحيه معناها كما نقولوا البوتنسيال، معناها كما نقولوا التنوع البيولوجي الموجود فيها، الفريق نتاع العمل اللي يقوم باداره، كل شيء موجود وكل شيء جاهز باش يتم اعلانها كمحميه. ونستناو ان شاء الله معناها باش يكون فما قانون على القريب العاجل، هما قانون ان شاء الله في 2026، واحنا ان شاء الله معناها نلقاو في 2026 تكون مش كان قوية، نحكيوا على قوية ونحكيوا على ثلاثه محميات اربعه الكل، دونك قوريا وجالطة وزنبر وزنبرتا والكنيس، دونك هذوما الأربع محميات إن شاء الله باش يتم إعلانهم رسميا وإدراجهم في المحميات التونسية.
0: ونعرفوا أهمية إدراج معناها قوريا كمحمية، أول محمية بحرية طبيعية طبعا في هذا الإطار، وإحنا بكنا نستنى وإن شاء الله في هذا القرار وفي هذا القانون وفي الإدراج خلينا الفعلي لجزيرة قوريا كأول جزيرة بحرية محمية. إن شاء الله ما نفوتوش 26
1: أحلى الكلمة محمية.
0: محمية بالضبط، يعني اليوم يقولوا تحميه بالإطار القانوني الوطني والدولي باش يولي إطار أكثر إلزاما الحقيقة نحو التعامل الإيكولوجي مع هذه الجزيرة، هكا وليس
1: أمس يكون فما أكثر إلزام وأكثر معناه كما نقوله متابعة لكل ما كما نقوله الصيد العرضي والصيد الجائر وحاجة كما هكا اللي قاعدين يضروا في في التنوع البيولوجي وفي الموارد متاع الرزق متاع البحار، خاطر البحار هو توا ولا هو لإطالة بيحب على المحمية، خاطر قاعد يشوف يوميا التراجع متاع نسب الأسماك اللي قاعد يصطاد فيها، قاعد يشوف التغيرات، قاعد كي تحكي مع أي بحار يقول لك البحار ما عادش كقبل
0: بالضبط،
1: أي واحد تحكي معاه يقول لك البحار ما عادش كقبل، وهذا معناه مثبت علميا بالإحصائيات بكل شيء
0: بالضبط.
1: وإن شاء الله إن شاء الله كما نقولوا إن شاء الله اللي هو معناه طلب من جهة كاملة تاع مونستير أنها تكون محمية، وإن شاء الله نشوفوها
0: في القريب العاجل إن شاء الله. وسيد أمجد الحقيقة لهنا كان فما حاجة تحتسب ليكم الحقيقة، أزرقنا الكبير هو اليوم في انخراط البحار في خلينا نقول المعاملة الإيكولوجية اليومية للجزيرة. احنا اليوم الحقيقة الصور كتجينا من هنا وهناك من واقع التواصل الاجتماعي، اليوم نلقى أو البحار كل مرة يخرج فكرونا الحقيقة كاريتا كاريتا ويخرجها وينقذها ويخرجها لليابسة ويهزها ليكم انتوما زرقون الكبير لحسن التعامل معها. صور الحقيقة تفرح برشا. نشوفوا احنا كيفاش اليوم جميع المتدخلين في الجزيرة انخرطوا في هذا التعامل الإيكولوجي مهم جدا.
1: مهم جدا وبالحق تحية كبيرة للبحات خارج المنستير يسمعوا فينا توا. خاطر بالحق الوعي نتاع بحات خارج المنستير هو معناه كما يقولوا وصل لدرجة أنه يعرف أنه الكائنات هذيك هي تتصدر السلسلة الغذائية واللي هي الحماية نتاعها ينجم يحمي بها معناه كما يقولوا المولود السمك اللي عنده غادي. ومش كان في الـ في الـ في السلاحف البحرية من البحار يتعاملوا معنا في برشا حاجات.
0: نعم.
1: كان لقاو كائنات جديدة ما شافوهاش قبل اللي يكلمونا تكون كائنات غازية تكون كائنات مضرة. ولقينا التجاوب هذا خاصة كان نتذكر عام ناول صارت الانفازيون نتاع سمكة الأرنب اللي هي سمكة سامة.
0: أي.
1: والبحار هو اللي تفطن بالسمكة ذيك ولقاها سمكة جديدة. هو اللي كلم الجمعيات وكلم نعم. المجتمع المدني وكلم الوزارة باش أنه معناها تم التصدي بصفة كما نقوله سريعة باش يحدوا من البيع متاحة والإتلاف متاحة وكل خاطر السمكة ذي كانت نجم تقتل عباد.
0: نعم.
1: اللي هي فيها معناها سموم تعمل شلل
0: تتسرب خلينا نقوله احنا في الأسواق متاعنا حتى عن غير دراية في نهاية الأمر. معناها واحد ما يعرفش ما يتفطنش نوعية هذه الأسماك. في الحقيقة مشكورين جدا على مجهوداتكم.
1: الوعي نتاع البحار
0: بالضبط. وسيد أمجد لهني إلى جانب حتى خلينا اختانا من الجانب الردعي حط الجانب الردعي على جانب. اليوم احنا نجحتوا في الجانب التوعوي والتثقيفي. اليوم قديش ربحتوا الجزيرة وربحتوا المنطقة سنوات. اليوم معناه وتعرف احنا الوعي يتشكل على امتداد سنوات مع مش في ليلة ونهار. انتم ربحتوا هذا الرهان في انخراط ربما لهنا البحار وفي توعية البحار معناه بأهمية البيئة البحرية وحماية البيئة البحرية. الحقيقة مشكورين جدا وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. خلينا نرجع سيد أمجد خيار الدين مدير مشاريع بجمعية أزرقنا الكبير. نحكي اليوم على ارتفاع منسوب البحر الأبيض المتوسط. شنو الحكاية قداش نسبة الارتفاع وخاصة سيد أمجد خيار الدين انعكاساته على المصطفين وعلى البيئة البحرية وعلى المدن الساحلية. وهل أنه حذرنا رواحنا اليوم باش للتوقي من المخاطر هذه؟ تفضل لك الكلمة سيد أمجد.
1: والله هو أي موجود الارتفاع منسوب المياه بالبحر المتوسط مش كان في البحر المتوسط هي ظاهرة عالمية.
0: نعم.
1: جلوبال مي خاصة في البحر المتوسط خاطر كما يقولوا هو بحر شبه مغلق.
0: أي.
1: يعني عنده كان زوز فتوحات وذلك علاش نجم نشوف التأثيرات متاعه تكون معناها ارتفاع منسوب المياه يكون ظاهر ونجم نشوفه تبعيات متاعه. هو ساعة نحكيه شنية ارتفاع منسوب المياه هو أنه تو سامبلومون النيفو نتاع البحر منسوب المياه يرتفع على الزيرو دو لامير اللي هو الصفر اللي تم ادراجه معناها في النيفو دو لامير مونديال. والاسباب نتاعو هي عديده اما خاصه نحكيو على التغيرات المناخيه اللي قاعدين نعيشوا فيها تو.
0: نعم.
1: التغيرات المناخيه اللي هي النتيجه نتاعها هي ارتفاع درجه الحراره ارتفاع درجه حراره المياه.
0: سي امجد قبل ما نمشيو الاسباب خلينا زيد توضح لنا الارتفاع نتاع المنسوب هذايا قديش تقريبا الارتفاع قديش من مليمتر اذا كان صحه العباره معني حتى بلغه القياس قديش وصل الارتفاع. ولانه الارتفاع هذا ارتفاع معني يكون متواصل للسنوات القادمه هذا هو. وماذا نعني بالارتفاع خلينا نزيد ونفهم أكثر ظاهرة البيئية هذه.
1: هو الارتفاع يتبدل من سنة لأخرى ومن بريد الأخرى. أما في أواخر معنا الإحصائيات اللي عملوهم القوى أنه يرتفع بنسبة بين 5 و 7 مليمتر في العام. ممكن يبان لك اللي هو رقم صغير باشا 5 و 6 مليمتر في العام أما نحب نقول معلومة اللي هو 10 سنتيمترات متاع ارتفاع في نسبة مياه البحر نجم تخسرك بين 5 و 10 متر مش شاطئ في البلاصه هذيك. دونك حتختلف بالطبيعه المقاييس حسب نوعيه الشاطئ اسكو شاطئ رملي شاطئ فيه صخور شاطئ معناها كما نقولوا مرتفع.
0: أي.
1: شاطئ فيه هبطه دونك تختلف. اما ينجم يخصك حتى يكشل 20 متر 10 سنتيمترات اكهو يخصك حتى يكشل 20 متر شاطئ 20 متر شاطئ لو نحكيه مش كان على معناها بلاصه للاستجمام والسباحه وكل نحكيه على مشاريع موجوده غادي نحكيه.
0: أي.
1: على نظم بيئيه نحكيه على نظم ايكولوجيه موجوده غادي نحكيه على اقتصاد نحكيه على برشا حاجات نجموا نخسروهم في نتيجة لأن الارتفاع هذا متاع نسبة مياه البحر. وكما قلت لك هو في التعريف متاعه معناها اللي هو تو سامبلومون الماء يكون في نيفو ويطلع في نيفو آخر.
0: يعني ليه سيد أمجد معناه كنقولوا احنا ارتفاع المنسوب مياه البحر قبل المتوسط نحكيه على مد وجزر ولا ارتفاع في المنسوب في الارتفاع معناه ولا في التمدد بالضبط فسر
1: المد والجزر ذوكم يسيروا بصفة يومية
0: وطبيعية
1: ويومية. دونك عندك يوميا عندك
0: بحر مالي نحن نقولوا بلغتنا بالضبط
1: مالي ونازح نقولوا مالي ونازح اكزاكتومون. دونك يصير هيك بصفه يوميا الصباح والليل والا يصير معناها كل شهر عندك مع القمرة مربوط معناها دونك البحر يطلع ولا يهبط. اما المد والجزر هذوك معناها كما نقولوا هما موجودين في الاصل والبحر نتاعنا نعرفوه قداش يقدم قداش يوخر حتى كيفاش نتعاونوا مع الشاطئ وكيفاش نتعاونوا مع معناها الانتصاب نتاع الحكايه السياحيه ذوما والريستورانات على الشاطئ وكل شيء احنا نعرفوا شنو هي عندنا في الشاطئ نتاعنا. دونك هذا كل قايسينو. اما كي يرتفع منسوب مياه البحر يولي المعادله معاش محسوبه يولي احنا نجموا نخسروا حاجات يولي توا قاعدين نشوفوا. انا حتى نرجع توا انا معناها كيما نقولوا اصيل مدينه سلقطه في في في المهدية ونتذكر معناها فما بحر كنا نمشي بالعشرة أو 15 متر باش نوصلوا للشط. فهمت آخر مرة في النوم متاع الشتاء كما نقولوا نلقاو البحر وصل الكياس معناها كريم معناها وصل في في في في 10 سنين ممكن حتى أقل وصل معناها قدم 20 متر في الشتاء اللي هو معناها يسمى رقم كبير برشا.
0: بالضبط هيك علاش سي أمجد احنا ديما نحكي ونطالبوا بأهمية إخلاء الملك البحر العمومي. راهو الملك البحر العمومي لهنا مزمناش نبنيو عليه قهاوي مزمناش نبنيو عليه رستورونات مزمناش يكون الإسمنت هذاك المسلح ولا الصلب يكون موجودة معنية على الأقل استراحات شاطئية متاع كرسي وباراسول. الحقيقة هذا هو من الإشكاليات الكبرى نعاني منها لسنوات معنية اليوم معنية المي باش ياخذ مجراه نقولوا نحن حتى بلغتنا الدارجة هكا ولا
1: بالضبط. هذاك حماية للشاطئ بيدو حماية زاد المواطن اللي يعيش على الشاطئ هذاك. خاطر أنت كي تجي تبني معناها انفراستركتشر ولا تجي تبني ان باتيمون على الشط ينجم الشط هذاك ينجم باتيمون هذاك يضر ينجم يتهد ينجم يتيح. دونك ينجم يكون فيه تبعيات أخرى على المواطن وعلى الصحة وعلى السلام وعلى كل شيء. الحقيقة هو معناها في القانون التونسي كل شيء مجدد بامتياز محددين الدومين بوبليك ماريتيم اللي هو تقوم بالإدارة نتاعه لابا اللي هي وكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي. دونك مدرج أي إنسان يتجاوز ولا يبني على الشريط الساحلي دونك فما تبعيات قانونية
0: بالضبط
1: دي بيناليتي
0: هي الحقيقة الوكالة ديما ترصد نوعية هذه الإخلالات لكن دائما ديما عندنا المشكل في تونس ما تعرف ديما مشكل التنفيذ. القرارات هذه التي لا تنفذ تحت مسمى ولا وجديد ربما مراعاة الجانب الاجتماعي وغير ذلك خلانا زادا اليوم معناها في هذه الإشكاليات. اليوم زادا أمر واقع حتى نتعاملوا مع طبيعة معاش نتعاملوا مع أفراد نتعاملوا مع طبيعة لليوم معناه فرضت روحها بامتياز هذه الطبيعة به. خلينا إلى جانب ربما لهنا حتى تأكل معناها ربما كمية كبيرة من الشواطئ نحكيه عن المصطفين أمجد نحكيه هل أنه ارتفاع منسوب البحر أبيض متوسط يمكن أن يكون سبب وراء حالات الغرق معناه نسمع بها ينجم يكون هذا من الأسباب؟
1: ينجم بالطبيعة ينجم يكون بصفة معناها كما نقولوا غير مباشرة معناها احنا نحكيه على ارتفاع منسوب مياه البحر دونك فما تغيرات نسميوها فيزيكوشيميك في البحر. دونك انا النيفو نتاع البحر ما عادش هو بيدو التمبيراتور ما عادش هي بيدها لي كورون اللي موجودين في البحر ما عادش هما بيدهم. دونك البحر قاعد يتبدل معناها البلاصة اللي كانت آمنة ينجم يعملوا فيها آمنة ينجم يصيروا فيها تغيرات ويصيروا فيها التوربيون والبحر يولي أغرق والبحر يولي فيه حفر وفيه معناه كما نقولوا برشا تغيرات للممكن المنقذ في البلاصة هذيك وإلا السيد اللي ماشي يعوم ما يعرفش التغيرات هذيك اللي صاروا وقاعدين نشوفوا في حالة غرق صحيح.
0: وأمجد زيدا ينجم يكون كأنت كولد بحر وتعرفوا السلقطة فما زيدا حتى الأولاد المنطقة يبدأوا كاشفين وعارفين والبحر معناها خطوة خطوة عارفين لنا فما ويد ولنا فما صخرة ولنا فما حفرة حتى من بدون إدراك معناها اليوم معناها باش يكون معناها بحر متغير ما عادش حتى يعرف معني تبدل ربما
1: انت كان تاخذ مثال نتاع واحد بار اكزومبل من مدينه المونستير يعوم في شاطئ الفلاس مثلا وسافر 5 سنوات ولا 6 سنوات لبرا ورجع يعوم يقول لك
0: مش هذا البحر
1: اللي كنت نعوم فيه. دونك فما تغيرات واضحه وملموسه ونشوفوها بعينينا وتنجم تؤدي للمخاطر كما نحكيو على الغرق كما نحكيو على في جانب معناه سيكوريتي وكل موجود فهمت بالضبط. اما في جانب اكثر نحكيو زادة على الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي كي نخسروا معناه الشواطئ انا نخسروا في الاكونوميه نتاع البلاد او كي يكون ماعش عندك شواطئ نتاع نتاع نتاع نتاع سباحه ماعش عندك شواطئ نتاع كما نقولوا تستعملها المنطقه ذيك باش تدول الاكونومي نتاعها خاطر نحكيوا على مستين مستين البحر حاجه مهمه فيها برشا مش كان مستين مستين
0: حمامات سياحه شاطئيه نحكي سياحه شاطئيه بالضبط
1: دونك مهم برشا البحر كي نقولوا مستين ما غير بحر ماهيش مستين ولا اي بلاصه ما غير بحر ماهيش البلاصه هذيك خاطر يمثل من الايدنتيتي نتاعها ويمثل من الايكونومي نتاعها ويمثل برشا حاجه دونك التغيرات هذيا راه عندها تبعيات كبيره نشوفوا فيها توا مازلنا باش نشوفوها ان شاء الله كان ما نبداوش بشوي بشوي نتصدى مش انا يعني كشخص ولا احنا كمجموعه ما نتصدى معنا الناس الكل خاطر هو لازم ايفور جماعي باش نجموا احنا نتصدى
0: بالضبط اليوم لازمها تحول قضيه مجتمعيه الحقيقه نشاركوا فيها جميع الاطراف يعني مجتمع مدني هيكل الدوله اطار تشريعي وزاره البيئه نحن كاعلام زاد ننخرطوا من الجانب التوعوي والتثقيفي في مثل هذه المواضيع امجد نواصلوا زاد الحقيقه سمعنا مؤخرا بما يسمى بالتي التيارات الساحبة التيار الساحب اللي يسحبك إلى الغريق إلى عمق البحر من حيث حالة الغرق وأيضا حتى البنية اللي سمعنا الله يرحمها اللي ربما سحبها التيار بالعوامة متاحة الشمبرور متاحة نحو عمق البحر على مرأة أمها يعني في ربما دقائق معدودة معناها هل أنه التيارات هذه الساحبة من نقولوا انعكاسات من اسباب هالارتفاع هذا منسوب بالمياه البحر الابيض المتوسط
1: هو نعم ولا فرد وقت حتى هما موجودين من قبل معناها التيارات الساحبه هما موجودين مع التيار البحر كنقولوا البحر نحكيوا على كولونتولوجي نحكيوا على ديزون نحكيوا على ديفاغ موجودين من اول الدنيا ما نجم كما حكينا نفس الاشكاليه نتاع هذوما العباد اللي قاعده تغرق قلنا في البحر وارتفاع منسوب مياه البحر اللي عندنا ما عادش نعرفوه كما هو تبدل معناها كما نقولوا نجم يكون بلاصه جديده تحل فيها كولونتولوجي جديده خاطر نعطيك اكزامبل انا مثلا في جزر قوريا بار اكزامبل بين القريه الكبيره والقريه الصغيره فما تيار كبير موجود غادي اللي هو التيار هذاك تتكون نتيجه لوجود زوج جزر معناها هو بيناتهم انت كي تجي تغير المورفولوجي نتاع بلاصه وتخسر شط من هنا وتخسر شط من هنا باش تحل انت كولونتولوجي جديد اللي هو ينجم ياثر وينجم يعطيك بلاصه ما تعرفهاش اللي تتادي للحكايه هذوما نتاع الغرق نتاع التيارات الساحبه نتاع لي توربيون كالدوامات اللي نشوفوا فيهم في البحر ونتاع الحفر الموجودين زادة في البحر دونك ماهوش سبب واحد هي عده اسباب ونحكيوا على التغيرات المناخيه نحكيوا على برشا حاجات نحكيوا حتى فما دي زابيتا احنا مانيش قاعدين نعرفوا قيمتهم ما قاعدين يتدمروا بشويه لي زابيتا هذوكم راهو قاعدين يعاونوا معناها كما نقولوا موائل البحريه موجودين هما معشبات هما صخور موجوده في البحر هما حاجات كيما هكا هذوكم قاعدين يحافظوا على لي باغامتر فيزيكو كيمي كان ناخذ مثال على معشبه بوزيتونيا تعرف نحبوها برشا المعشبات هذيك
0: ان شاء الله نرجعوا لها امجد ان شاء الله في قصصنا القادمه
1: ان شاء الله اللي هي المعشبات هذه معناها بخلاف اللي هي
0: اللي هو الذريعه نقولوا بلغتنا
1: الذريعه اللي نعرفوا الذريعه احنا نعرفوه كي يخرج على الشط هذاك تو نحكيوا فيه الموضوع مهم ياسر زاده اما زاده فما النبته اللي في البحر اللي هي النبتة ديك عندها دور كبير برشا أنها تعمل أموختيسمون نعيش الكلمة بالعربي شنية
0: تخفيف
1: من الطيارات اللي قاعدة توصل للشط دونك هي الموجة وإلا الطيار الكبير قبل ما يوصل للشط يتعدى على المعاشبات هذيك ويوصل بصفة خفيفة باش أنها ما تضرش الشط وما تأديش للانجراف وتأكل الشطوط وكل شيء دونك احنا كي نجيو ندمروا الموائل البحرية ذيك بالصيد العربي بالكركارة بالتلوث بحاجات كيما هكا نخسوا في الخاصيات نتاع الشط هذاك وقاعدين نضروا فيه انديريكتوم وعلاش قلت لك عده عوامل وعده اسباب ينجموا يؤديوا الحاجات توصل للغرق وموت اشخاص معنا ساعات من عشبه تنجم تتعدى الغرق وموت اشخاص ونهدوا حتى السلامه نتاع المواطن
0: اليوم احنا الذريعه امجد ولو اني مش نمشي بك المنعرج اخر خلينا نقول نقطه مهمه اللي لاحظناه اليوم معناها تكاثر الذريع على الشواطئ موجود بكميات كبيره في الايامات الفارطه وحتى في جزيره قوريا لهنا ربما شنو الاسباب ما زاد في برشا مصطفين هكا ربما تقلقوا من الذريع الموجود يقول لك تلوث هذايا في البحر فماشي معناها اليوم السباحه بطريقه تكون هكا مش امنه بالنسبه ليهم لما سبيحة في في في شاطئ نظيف حسب
1: هو سي استيتيك مو يعني هو العبد كيمشي عوم
0: جماليه اكثر منها
1: اما لازم احنا زده كمواطنين نتاع متوسط احنا نقول احنا متوسطين معناها هذاك يمثل الهويه نتاعنا الذريع اللي قاعدين نشوفوا فيه احنا مانيش في المالديف مانيش في في الكاريب احنا في منطقه متوسطيه كيفنا كيف اسبانيا كيف فرنسا كيف اي بلاد دونك الذريع هذاك يمثل حاجه من الهويه نتاعنا كي نمشي نعوم في البحر لازم نتقبل انا ماشي نعوم في بلاصه باش يكون فيها الذريع برشا شويه انت والمنطقه كيف كيف السائح كي يجي لازم يكون متقبل اللي هو جاي البلاصه متوسطيه فيها الذريع دونك الحاجه هذه لازم المواطن يتقبلها
0: لا وما في شي مشاكل راهو صحيه على صحته لا حبوب لا ياثر على الجلده لا بالعكس
1: ما نقول لك حاجه نبتة البوزيدونيا هي مؤشر حيوي لنظافة البلاصة اللي انت تقاطعون فيها دونك كي تلقى ذريع موجود في البلاصة هذيك راه معناها العكس كومبليتمون البحر نتاعك نظيف مش موسخ دونك سي توتالمون لو كونترير ولازم العباد تعرف الذريع هذاك ماهوش ديشي ماهوش تلوث ماهوش كيما نقولوا ماهوش طحالب هو تو سامبلومون هو كيما انت كي تمشي في غابه في الخريف وتشوفك الاوراق نتاع الشجر طايحين على الشط وكلي تمشي ويعملوا صوت كي تمشي وكل شيء دونك نفس الحكايه في البحر بالضبط لكم اوراق طايحه بسبب كما نقولوا معناه في الخريف والربيع
0: يعني الظواهر طبيعيه عاديه جدا
1: طيح الورق نتاعها ويخرج الذريع في
0: امجد هكا ولا وني باش نوصل معاك في الذريع نقطه مهمه ونرجعوا لها زادك باش ناخذ الموضوع هذايا باش نحكيوا على التثمين الم يحن الوقت اللي منفكروا بتثمين الذريع والا ليه خليها في البحر ربما ان نقعوش في المحظور واستنزاف ربما بطريقه غير ايكولوجيه لهالنبته هذه الطبيعيه
1: والله هو قبل يستعملوا فيه ذريع كانوا يستعملوا في برشا حاجات كانوا يستعملوا في الفلاحة خاطر كما نقولوا فيه هكا لي سلمينيرو كل يحطوه في في في في التراب في الفلاحه وكل كانوا يستعملوه زاده في
0: حتى في البناء امجد يقول
1: في البناء اي في الكونستركسيون اكزاكتومون تاع السقوفات وكل كانوا يستعملوه زاده في في مع كما نقولوا مع الحيوانات مع العلالش خاطر هو فيه الملح بتلفصام معناها ما يخليش هكا الميكروبات وكلي زانسيكت وكل يقرب وغادي دونك يقوم بحمايه كما نقولوا القطيع نتاع الفلاح وكل كانوا يستعملوه قبل متوا معناها فما استعمالات جديدة أخرى دونك ما عادش يستعملوا في الذريع أنا كمنظور معناها كما نقول منظوري الخاص وممكن برشا عباد تشاركني في الفكرة هذه أنه الأهمية نتاع الذريع هذاك يكون موجود على الشط
0: بالضبط
1: أهم برشا من أن ينثمنوا معناها أنا باش نثمنوا مانيش باش يكون عندي مورد كبير نتاع فلوس منه مانيش باش ندخل منه حاجة كبيرة ماهوش ديها لكونسوماسيون ما يتاكلش مي كي تخليه في الشط نتاعه وتنجم تربح به أكثر برشا فلوس وهذه راهي الحكاية نحكيو عنها علميا أن احنا أنت تعرف ونصور حكيت قبل على استصلاح خليج قداش يتكلف كالبروجي دونسابلومون هذوكم الكل نجموا
0: نتفاداوهم
1: بطريقة طبيعية أني جوست نخليه في بلاصته وما مسوش معناها الحكاية أسهل من هكا ما فهمش
0: بالضبط ونرجع للذريع لأنه موضوع مهم جدا خلينا نبقاو في ارتفاع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط لهنا أمجو تو أنت عرفت لنا هذه الظاهرة العلمية وشخصت هنا ماذا نعني بارتفاع منسوب البحر الأبيض المتوسط اليوم لا حقيقة حضرنا رويحنا مستعدين ربما لمجابهة الانعكاسات
1: والله هو
0: خطيره معناها على
1: هو باش نعرفوا احنا كيفاش نجموا نواجهوه لازم نحدوا من الاسباب نتاعو هذه اول حاجه الاسباب نتاعو معناها هي نعرفوا اللي احنا اكثر حاجه هي معناها ثاني اكسيد الكربون وغاز الميثان قاعدين يقوموا بالاحتباس الحراري اللي هو قاعد يؤدي لذوبان الجليد في في في في قاره انتاركتيكا وفي في في في في القطب الشمالي اللي هو التداعيات نتاعو انه يتم ارتفاع منسوب مياه البحر دونك الموضوع كما نشوفه جلوبال شويه مانيش نحكيو
0: على ليه موضوع دولي زاد لهنا تتضافر جهود بمعناها
1: دولي والحاجات اللي قاعده تتصدى للثاني اكسيد الكربون وغاز الميثان هذايا هو نحكيه على الموارد الطبيعية اللي عنا نحكيه على الغابات نحكيه على المعشبات لحكينا علينا نرجع للبوزيدونيا نحكي لك على المانغروف دونك هذوما اللي هما قاعدين يخزنوا في ثاني أكسيد الكربون باش ينقصوا من الاحتباس الحراري اللي هو قاعد يؤدي لحكاية هذوما
0: أمشي تحكي فما برشا تحكي على حواجز داخل البحر ما نعرفش تكون عندها فاعلية ربما للحد من وإلا لا
1: الحواجز بالنسبة للنيفو دو لاماغ ماهيش هي باش تكون الحد مي ممكن فما دي بريزلام يتعاملوا في وسط البحر هذوكم باش ينقصوا من لانتونسيتي من القوه نتاع الموجه كي تجي للبحر

0: الضوء اللي جاي معناه كما نقولوا من التسخين نتاع مياه البحر، ان نستعملوا طاقه شمسيه، فما زيادة الغابات، فما الحمايه نتاع الغابات والحمايه نتاع والله نحكيوا على معشبات البوزيدونيا، لقينا هذوما معناها ستاتستيكمون، واحنا حتى في الجمعيه خدمنا لقينا انه طاقه تخزين ثاني اكسيد الكربون في الـ في الـ في البوزيدوني ممكن حتى اكثر من غابات الامازون واكثر من المانغروف. معناها فما عندنا اون بيرل، عندنا كما نقولوا كنز بيئي في المتوسط، ونجم نقول لك معناها هي تمثل اهم موطن بيئي والأهم موائل بيئية موجودة عندنا بعد المتوسط.
1: بالضبط سيدة أمجد، هكا وصلنا إلى ختام هذا اللقاء معك، إن شاء الله نرجع في مواعيد قادمة وفي مواضيع إن شاء الله بيئية. شكرا لك سيدة أمجد خيار الدين، مدير مشاريع بجمعية أزرقنا الكبير. ما زلنا مواصلين معكم اللقاء في منكم وإليكم بعد قليل. أحمد العيساوي، موجز الأخبار.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل الطريف أن الانقطاعات التي شهدتها عديد الولايات والمناطق في تونس تعود إلى الارتفاع غير المسبوق في استهلاك الكهرباء والذي تجاوز القدرة المتاحة للإنتاج، وأوضح أن الشركة اضطرت إلى اعتماد ما يعرف بالقطع الدوري للكهرباء بين مختلف المناطق بهدف المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وتفادي انهيارها. أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري على أن الدولة والوكالة تعملان ضمن استراتيجية وطنية للحد من العجز الطاقية، والتي تقوم على التشجيع على الطاقات المتجددة وتركيزها بالعمارات والمؤسسات العمومية والخاصة للمساهمة في توليد الطاقة وتخزينها. وأضاف البكاري أن التشجيع على اقتناء المواطنين لبطاريات تخزين الكهرباء وتركيزها بالمنازل تمكن من تفادي الأضرار الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي، وكذلك تزود بالتيار الكهربائي عند الانقطاعات. صنف المعهد الوطني لرصد الجوية اليوم 12 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة تتطلب اليقظة التامة، وتشمل ولايات القيروان وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وقابس وقبلي. ووفق خريطة اليقظة التي نشرها المعهد والتي تمتد على مدى يومي الأربعاء والخميس، يكون الطقس حارا إلى محليا حار جدا مع ظهور

0: شيله، مما قد يمثل خطورة على الأطفال والمسنين والحاملين لأمراض مزمنة. وتتوسر درجة الحرارة في الارتفاع اليوم، حيث تتراوح القصوى بين 38 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيله. شهدت الدورة التاسعة للمسابقة السنوية لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز لسنة 26 و2000 مشاركة قياسية عكست تنامي الاهتمام بالجودة والتميز في قطاع زيت الزيتون في وقت يواصل في هذا القطاع تحقيق نتائج إيجابية على مستوى التصدير، خاصة بالنسبة إلى زيت المعلب. وأكد رئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت معز بن عمرة أن المسابقة التي ينظمها الديوان بدعم من المجلس الدولي للزيتون استقطبت هذا العام 145 عينة من مختلف ولايات الجمهورية، توجت منها 36 عينة بجوائز في 5 فئات رئيسية، إلى جانب فئات صغار المنتجين التي تم إحداثها لأول مرة بهدف تشجيع هذه الشريحة وإبراز دورها في تطوير القطاع. دوليا، أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه بدأ موجة جديدة من الضربات الجوية على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها على منصة إكس إن الضربات هدفها مواصلة إضعاف القدرات العسكرية التي تستخدمها القوات الإيرانية لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
3: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية، تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
1: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
4: مرحبا بكم. المنتخب الإيطالي المشارك في كأس العالم 1950 بالبرازيل قرر التحول للمونديال عبر الباخرة في رحلة دوم زوز أسابيع، وتفادى التحول بالطائرة بعد الحادثة الأليمة لسقوط طائرة نادي تورينو قبل بعام. إطلاقين وصلوا تعبين للبرازيل وانسحبوا من الدور الأول بسبب طول الرحلة عبر المحيط الأطلسي وتوقف التمارين، لكن الغريب أنهم رجعوا من المونديال بعد الانسحاب بالطائرة، وكان بإمكانهم تفادي الانسحاب لو مشوا للمونديال بنفس الطريقة.
1: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.

0: عسلامة، مرحبا بكم من جديد. عودة إلى برنامج منكم وإليكم، وزلنا مواصلين معكم اللقاء في هذه القيلولة، خلينا نقول العشوية الصيفية اللي فيها درجات الحرارة مرتفعة. إن شاء الله ربي يخفف علينا منزل، وإن شاء الله نكونوا معناها ضيوف خفيف ظل طبعا عليكم من خلال مؤنستكم في هذه المواضيع البيئية بامتياز. وما زلنا نواصلوا بيئة وحماية المحيط وصحة الإنسان، مش نحكيه على الزيوت الغذائية المستعملة وتأثيراتها على صحة الإنسان والمحيط. وأيضا مش نحكيه اليوم على برنامج وطني الحقيقة أطلقته مؤخرا وزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتصرف النفايات، وهو خلينا نقول إعادة استعمال وتجميع خلينا نقول الزيوت الغذائية المستعملة داخل المنازل وأيضا في المطاعم. برنامج فالوزيت لتجميع زيوت المستعملة وإعادة خلينا نقول تدويرها في إطار بعث مشاريع جديدة، وأيضا في إطار مواد نظيفة وصديقة للبيئة. سعيدة جدا أنها تكون معايا خلينا نقول المتحدثة باسم هذا المشروع البيئي والمشروع المتعلق بالطاقة النظيفة. نحكيه مع سيدة عبير ساسي، وهي مديرة الرسكلة والتثمين بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، حاضرة معنا في المباشر في إذاعة المنستير. سيدة عبير، مرحبا بك في إذاعة المنستير.
1: شكرا، بارك الله فيك. شكرا لك وشكرا للاستضافة، وإن شاء الله نقوم معناها بتقديم الإفادة اللازمة والإحاطة لجميع المستمعين.
0: الأكيد سيدة عبير، مرحبا بك. سيدة عبير ساسي، مديرة الرسكلة والتثمين بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. إذن فالوزيت هي مبادرة وطنية تلقتها وزارة البيئة مؤخرا بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، هدفها هو تجميع زيوت المستعملة وإعادة خلينا نقول تدويرها أو إعادة رسكلتها الزيوت الغذائية المستعملة. نحكيه على داخل المنازل والمطاعم، نحكيه ساعة على المبادرة الوطنية هذه. هل أن المبادرة الوطنية ستشمل جميع المناطق في الجمهورية التونسية، وماذا نعني بتجميع الزيوت الغذائية المستعملة في المنازل والمطاعم؟
1: هي منظومة كاملة اسمها منظومة فالوزيت، هي منظومة تثمين بصفة عامة الزيوت الغذائية المستعملة. من المكونات متاحة هي المبادرة الوطنية تجميع الزيوت الغذائية المستعملة من المنازل.
0: أي
1: خاطر كيف كملنا نحن مخطط التصرف في النفايات سنة 2021،
0: أي
1: وتم معناها إعادة الصيغة الكاملة والشاملة لحتى كيفاش نجمو نعملوا مشروع أمر والكل، لقينا اللي راهو الكميات هذية 60% منها جاية من المنازل.
0: أي
1: معناها و40% جاية من الحرفيين كيما المطعم كيما النزل كيما المؤسسات الكبيرة اللي تعمل في الزيت بالأخص للغاية متاحة معناها تجارية.
0: بالضبط،
1: على 60% من النفاية عنا نحن. جينا نشوف مثلا في 2025، وهي راهو حتى المبادرة بدأت من 2025 صفة رسمية، لقينا اللي الكميات اللي تم استهلاكها سنويا من الزيوت الغذائية حوالي في المعدل 220 ألف طن. هل 220 ألف طن يعطيونا 88 ألف طن نفاية؟ ما 88 ألف طن نفاية 60% متواجدة في المنازل.
0: بالضبط بالضبط،
1: 60% متواجدة في المنازل، نلقاو حكاية تقريب 48 ألف طن معناها متواجدة في عند المنازل، عندي أنا وعندك أنت معناها. لقينا راهو يلزمنا معناها نتوخاو مخطط اللي نمسوا به المواطن نمسوا به معناها المنازل هذوما. كلينا نشوفوا صحيح هي راهي دينا من الشمال ومشي، علاش؟ خاطر كي نشوف القيلة تونس الكبرى ومعها ولاية بنزرت ومعها ولاية نابل تمثل 35% مع 60% نلقاوهم، فهمتني؟ ما هالجيزمون تاع الزيوت الغذائية هذاك، علاش نحن اتوخينا اللي نقوموا بتبيع ديماغش كامل اللي هي نحن نبادروا مع البلديات المتواجدة في الولايات هذية مع المجتمع المدني، وبالأخص مع مؤسسة معناها ولا مؤسسات زادة عندها كراسة شروط متاع جمع ونقل رسكلة وتثمين، خاطر معناها تكون مرخص لها.
0: نعم.
1: واللي تقوم هي بعمل الرفع، خاطر هي مش الفايدة نحن جمعنا الزيوت الغذائية المستعملة من المنازل، فهمتني؟ كسوة عند الإقامات وإلا كيما في مناطق ولا في المنازل الأفقية. المهم نحن يصير تثمين متاحها
0: بالضبط
1: إعادة معناها إدماجها الاقتصاد دائري الكل معناته.
0: سيد عبير شنو رايك تمشي معنا واحده واحده، لانه الموضوع على غايه من الاهميه. قبل ما نوصلوا الى مرحله التثمين، خلينا نبقاو لحنا هنا في تجميع زيوت الغذائيه المستعمله. يعني عادة احنا في منازلنا يعني زيوت المجمعة اللي تكون بقايا القليين، زيت القليين خلينا نقول، نستعملوا القليين في الفروحات في في في في في ايامنا حتى العادية. هذيك عادة يعني ربيت البيوت يقع تجميعه في قوارير خلينا نقول، وتبدا محطوطة في الكوجينة متاعها في انتظار هي بطبيعتها تعاود تستغلها حتى، وتعرف معناها نحنا فما برشا امهاتنا يستغلوه حتى للزيوت، سمحني للصابون، تزيدوا بعض الإضافات العطرية الأخرى وتحصل على صابون دياري. لكن فما ممارسات أيضا الحقيقة لهنا غير سليمة، هو فما شكون يقع معناه إلقاء الفضلات هذه السائلة في الطبيعة في المحيط، وحتى احنا في البلوعات متاع معناها المطابخ متاعنا خلينا نقوله. هذا هو الموجود معناه، مش نحكي معاك لهنا التأثيرات هذا الإلقاء العشوائي الغير مدروس والسليم على صحة الإنسان وعلى المحيط، شنو رأيك؟
1: هو على شيء المنطلق نتاعنا، المنطلق نتاعنا إن شيء هذيك تجم القوم التلوث اللي جينا منها. نجي ونشوف نحن نلقاو الساعة اللي راهو إترة متاع زيت متاع قليل تجم تلوثلنا واحدة هكتوليتر، معناها 1000 متر كوب متر مكعب من المياه، 1000 متر مكعب من المياه، بيسين سبورتيف، ماجل كبير، فهمتني، تنجم معناها تلوثوا إيترا زيت متاع قليل برك، بخلاف المظار اللي موجودة على الصرف الصحي. أي. إذا كان تم سكبها معناها في قنوات الصرف الصحي تعملك المشاكل هذيك، تعملك الكوش كالكوش هذيك اللي تجيب لكفار وتجيب معناها لغنجور، تسد معناها البلوعات، تعمل مشاكل كبيرة ديجا. حتى كي ترجعوا معناها شوفوا حتى في المخطط التوعية اللي عملناه نحنا معناها ما بتبيع وزارة البيئة واللانجاد والبلديات الشريكة والكل، معناها القاو راهو قاعدين نعمعيه في الحكاية هذي. اولا ثانيا تقول لي مدام سامحني نستعملوا فيه معناها راهو زيت قليان ونحطوه ونعملوا صابون، اي الصابون اللي بعد كل معناها اسكري كونفورم واسكري كونفورم.
0: اي بالضبط هذا هو، هذا هو هذا
1: الموت ما يعرفش راه
0: بالضبط هذا هو. معناها اليوم احنا مناسبه باش نوعي، وحتى ربيت البيوت راهو اليوم ربما ماهيش شكل استعمالات، خاطر يزيدوه مواد عطريه هكا ويقول لك صابون دياري هذايا وتغسل به الوجه والكل، باش يكون عنده مضار زاد الحقيقه ما الا صحه الانسان وعلى جلده وعلى غيره. مناسبه اليوم باش نزيدوا نوعيه هكا ولا يا سيده عبير؟
1: اذا كان باش تعملوا انت بون مش كيما باش تعملوا بالزيت، ولا كان باش تعملوا زيت متقليين، راهو زيت قليل يضر حتى على الصحه. نحن كانت معناها في الايام التوعويه عملنا يوم وطني، معناها ورشه وطنيه يوم 3 جوان بمناسبه احتفالات اليوم الوطني العالمي للبيئه في 2026 كما عملناه، وقلنا راهو معناها هما برشا مشاكل. جبنا وقتها طبيبه وكيف كيف معناها طبيبه بيطريه، وحكيت على مزار زيت القليان على الصحه وعلى الحيوانات بما في ذلك الزيت. اذا كان تقليه اكثر من 3 مرات راهو يعمل كل مشاكل في الدم، ويعمل كل معناها يكون نجمش يكون كان سوخ دو نويزونس ويعطي كلفية اكسيداتيف. هذاك علاش راهو الممارسات نتاعنا المهم نحن كيفاش الممارسات ندخلوهم. اول حاجه ما نجمش تقليه اكثر من مرات 3 مرات ما نلوحش في مزار في الصرف الصحي، هذه حاجه يتم تجميعها ونحيدوها لبقيه النفايات، هذه حاجة. بالنسبة مدام سامحني تاتش أنا باش نزيد نكمل نوضح أكثر، راه مش معناها بدينا بلحتي هذوما، معناها نحن مرقتين راه أي بلدية تقوم معناها بيمو معناها بالخيرات في المنظومة هذية، وتقوم معناها مع الوكالة إن هي معناها تشوف إقامات سكنية تنجم معناها تنخرط معنا ونحطه معناها في الكونتونير دو كوليكت، وإلا بلدية تقوم معناها بوضع مقر معروف اللي يتم فيه تجميع الزيوت الغذائيه المستعمله. راهو الوكاله ما تنجمش كان تكون معاها شريكه، ما تنجمش كان معناها نفس معناها المخطط كل شويه في التوعيه ولا في الانليفمون ولا في السويفي يكون معاها.
0: هو سيد عبير على حد علمك لهنا، هل انه فما مخطط في داخل البلديات للتعامل مع هذه الزيوت الغذائيه المستعمله حاليا على الاقل؟
1: هو حاليا الى حد الان معناها برشا بلديات تمت معناها انخراطها في المنظومه هذه. بالنسبه حتى بالاخص بلديات الشمال معناها عندنا ديجا معناها رجلتها باهي، نتائج باهيه، كسوى راس الجبل، كسوى المروج، منوبه بالاخص هذوما في الاقامات السكنيه، الماتلين والراس الجبل مع بعضهم في الباديونير. بيانتو زاد كيف كيف برشا ولايات من برشا بلديات، سامحني، من ولايه بنزرت، من ولايه نابل، معناها اربط على انخراطها. لكن لهنا يلزم نحطوا كل شيء معناها باش ننجم كيف نهارتي باش يهز المواطن، نقولوا راه باش يهزوا باش نتاو نبادروا، راهو معناها نكونوا عندنا لوجيستيك الكل محطوطه، هذه حاجه.
0: نعم.
1: ثانيا زاد راهو الكونتينيتي نتاعها
0: بالضبط، الاستمراريه، هذا هو هذا هذا
1: التعامل. حتى في التعامل معناها صارت معناها فما معناها بلاتفورم على اساس حتى اللي يجب نخرط فيها معناها اون طون كو بارتيكولير المساكن، وكيف كيف بالنسبه لاصحاب المطاعم اللي يتم تجميع الزيوت الغذائيه المستعمله اللي عندها.
0: سيد عبير، هذا هو معك انت خطوه خطوه. ساعتين المناطق اللي بديتوا فيها في تنفيذ هذا المشروع ساعه
1: شنو
0: المناطق؟ اي
1: دينا بتونس الكبرى، بالنسبه لبن عروس المروش، بالنسبه للمنوبه بلديه منوبه، انخراط معناها كبير نتاع اقامات سكنيه، كيف كيف راس الجبل 2026 راس الجبل، راس الجبل حتى ثلاثة مناطق كبيرة في راس الجبل، بلدية المكلين، كيف كيف بلدية رفرف وبلدية غار البلح وزادة بلدية بنزرت ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمن، معناها أعربوا على انخراط في المنظومة هذه. كيف كيف معناها بلدية أخرى في تونس الكبرى في وفي في رفرف وأستاذ محوني في نابل، ولاية نابل. المهم راهو كيفاش نحطوا معناها وين نختاروا البلايس المناطق السكنيه، عمليه التدخل.
0: نعم.
1: بالاخص انفوا معناها خلينا نحل ديزونجاجمون، علاش قلنا راهو العمل لازم يكون ديما القطاع الخاص
0: جماعي
1: كيف جماعي
0: بالضبط
1: باش
0: نهارت
1: نقولوا باش فما لمين راهو تتلم
0: يعني لهنا عاملين باش يقع تجميع الزيوت المستعمله لدى ربات البيوت وتسليمها للشركه هذه اللي باش يقع باش تثمن هذه الزيوت،
1: تسليمها كسوة للنقاط اللي حطتهم البلدية في الإقامات السكنية اللي تقوم هي بعد برفعها، هذه حاجة، هي شركات للجمع وشركة للرسكلة. وكيف كيف إذا كان فما معناها كما قلت أنت معناها دي بارتيكولير ينجم حتى معناها ينخرطوا عن طريق التدفق، ما يتناوش معناها البلدية نتاعهم باش نخرط في المنظومة هذه.
0: واضح واضح واضح سيدة عبير، هذا هو هذا بالنسبة للتجميع. الآن بالنسبة للرسكلة، كيفاش سيتم رسكلة هذه الزيوت الغذائية المجمعة داخل المنازل والمطاعم؟ طريقة الرسكلة
1: هو الأسلوب المعتمد حاليا معناها عند المؤسسة اللي تم معناها تتم تجميع من بعض الزيوت عندها، اللي هو يتم استخراج بيوديازيد ويتم استخراج الجليسيرين. هذايا معناها الاسلوب الفني اللي عندها، معناها تشوفوا انتم معناها دوره كامله تبدلت، حتى الموليكول تبدلت، فهمتني، من اللي كنا نحكيوا عليها على زيوت قليل ولا نحكيوا على بيوديازيل، فهمت، اللي نجمش يكون يفيد كان معناها الاقتصاد معناها بصفه عام الاقتصاد الدائري. لكن المهم نحن السلوكيات هذه راهو نرجعوا نقولوها.
0: نعم.
1: المهم اللي نحن الهفايه هذيك تعطينا مواد اوليه نخرطوا بها في الدواء الاقتصادي. المهم دوش خطر، علاش خاطر انت شوف انت معناها الكلفه تاع عمليه الجهر اللي تصير معناها للقنوات الصرف الصحي.
0: نعم.
1: فهمتي قداش معناها تتكلف معناها بالاخص اذا كان مناطق سكنيه معناها في الاقامات والكل معناها قداش تتكلف، وعلينا نحن الكل، وعلاش معناها ما نتوخاوش الشروط اللي يكون يجيب الفائده مع
0: بالضبط
1: معايا انا ومع الناس الكل،
0: وعلاش تكون
1: تشاركي
0: بالضبط، علاش من مجرد نفايات سيلا نحولوها زادا الى مواد عندها مردوديه اقتصاديه، مواد صديقه للبيئه زادا، هذا هو الرهان الكبير معناها في نهايه الامر، وان شاء الله تنخرط جميع الهياكل، المجتمع المدني، شركات خاصه وايضا بلديات. فقط متى سيقع تعميم هذه المبادره على ولايات اخرى سيده عبير ساسي؟
1: والله نحن راهو المخطط معناها ماشي معناها بالعام معناها 2026 2027 2028 على اساس ان يتم تعميمه معناها افيغ يمجور. لكن المهم نحن نلقاو نحن نتائج ملموسه بالاخص انخراط معناها نتاع البلديات، خاطر ماهيش الوكاله باش تمشي تحطوا حدا معناها باش تمشي معناها متساكنين، لا راهو انخراط يصير عن طريق البلديات، فهمتني، ويصير معناها عن طريق معناها برنامج كامل متكامل بروتوكول كامل يتحط، فهمتني، باش نجموا نجمعوا هالكميات هذه نوصلوا 60% على الاقل.
0: نعم.
1: نحصلوا فيهم 40%.
0: بالضبط هذا هو الحقيقة برنامج وطني رائد إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله تنخرط فيه جميع الأطراف كما قول سيدة عبير سيسي حتى المشروع ذا ينجح. وأيضا نحكي لهنا على الاستمرارية. شكرا لك سيدة عبير سيسي مديرة الرسكلة والتثمين بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومن البيئة. باش نحكي ثقافة باش نحكي شأن ثقافي ومال الثقافة خلينا نقول من أهمية في تهذيب السلوك. نقول ثقافة في الصيف نقول مهرجان جنات صيفية وبش نحكيه على الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي. هذا الموعد الحقيقة الثقافي اللي يستناو فيه جميع المتساكنين وأحباء مدينة المنستير وأحباء السهرات والمهرجانات. هذه الدورة اللي إن شاء الله بش تنطلق نار 20 جويلة تواصل إلى يوم 18 من شهر أوت. باش نحكيو على البرمجة في هذا المهرجان مع السيد معز عباس مدير المهرجان. باش يكون محاضر معنا بعد قليل في المباشر.

0: وتدور وتدور ما تطلعش.
1: مرحبا بكم من جديد، عودة إلى برنامج منكم وإليكم. كما ذكرت توا باش نحكيوا ثقافة وباش نحكيوا مهرجانات وباش نحكيوا على الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي. هذا المهرجان العريق الحقيقة من حيث التاريخ ومن حيث العروض ومن حيث السهرات، وهذا الموعد خلينا نقولوا الثقافي اللي ينتظروا محبي السهرات الصيفية. وكتعرف احنا ديما بداية الصيف وانتهاء ونقمروها بالمهرجانات. إذا كان انطلق المهرجان رانا في عمق الصيف، من بعد كتب في المهرجانات نقولوا صيب باش نودعوا الصيف والاهتمامات نتاع طبعا المواطن وباش تمشي للعودة المدرسية وغيره من الاهتمامات. إذا باش نحكيوا على هذه الدورة 53 وباش نحكيوا على جديد المهرجان وباش نحكيوا على العروض داخل في مهرجان المنستير الدولي من خلال استضافة السيد معز عباس مدير المهرجان، حاضر معنا في الأستوديو. سيد معز مرحبا بك.
2: بارك الله فيك، حسن الضيافة وتسمح لي باش نبارك لإذاعة المنستير بالمكسب الرايد. فريمون دخلت توا اني إذاعة المنستير نعرفها معناها من اللي تبثت معناها ومن اللي انطلقت
1: بالبدايات.
2: بالبدايات كنت مع فرقة موسيقى الشباب، كنت عازف إيقاع، حضرنا الندوات الفكرية، حضرنا عقاطية الزعيم المرحوم الحبيب بورقيبة في نفس استوديو.
1: هو يقولي هذا هو محمد، إذا كنا نرجع
2: هذا هو
1: هذا هذا هذا استوديو الزعيم الحبيب بورقيبة. خلينا نرحبوا بيك ساعة زميلنا محمد البواب كاتب عام جمعية مهرجان المنستير الدولي.
3: بالفعل والله أنت حيرت فينا كما قلت سي معز، ممكن
1: نوستالجية
3: لأنه أنا عشته، يعني كنت حاضر، كنت مع الشيخ عمارة سليم وني شاب.
1: شو كنت حاضر محمد؟
3: كنت حاضر على بورقيبة، حضرت على الزعيم
1: مازلت شباب محمد.
3: خلينا نعطيك معناتها الاستوديو هذا كان يشمل يعني صفوة القوم من الناس اللي هما اللي كانوا يسيروا في دولة بالدولة. وتذكر والذاكرة دائما أنك سيد الرئيس جت فترة معتها موجود، يعني هو في الكرسي الأول، وكذلك زميلتنا العزيزة الراحلة طبعا نجاة الغرياني بجانب الزعيم اللي معتها كانت ممتازة على مستوى التنشيط وعلى مستوى يعني أنه بورقيبة كان يعتبر إذاعة مستير إذاعة متميزة بمناشتها، وكان لها الفضل وفضل الله في ترسيم العديد من الإخوة في إذاعة صفاقس في إذاعة الوطنية بالضبط. كله في المنستير
1: هذا نبذة تاريخية مع محمد البواب. إن شاء الله ربي يرحم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وكل زملاء المنشطين اللي تعدوا بهذا الصرح الإعلامي الكبير. الحقيقة كما بورقيبة في بناء الدولة الوطنية، كما راهن سي معز ومحمد على التعليم وبناء الدولة الوطنية وتحرير المرأة، راهن زادة اليوم على الإعلام كإعلام، وكان معناها يدخل حتى في البرامج الإذاعية. في الحقيقة من نجم إذا كان نقوله حتى وجودي كاميرا معناها نحاور زيوم أخواني معناها في هذه اللمة، الحقيقة يرجع كان إلى مزايا زعيم رحيم بورقيبة. وهذا هو معناها اليوم الإنسان تاريخ بعده وسي معز قطع النظر على المناصب السياسية
3: وغيره بعدها.
1: بالضبط هذا هو سي معز. إذا خلينا نرجع ثقافة نحكيه على الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي باش ننطلق ان شاء الله 20 جويلي حتى 18 اوت هكا ولا سي معز؟
2: وكذلك
1: ناخذ الجديد والبرنامج معك.
2: الجديد
1: اهم السهرات سي معز،
2: اهم السهرات وراه برنامج حسب نتصور اني بون من مشاني باش نحكم عليه متوازن يلبي جل رغبات معناها الزوار مدينه المنستير و أحباء مهرجان المنستير الدولي اللي كما تعرفوا 53 عام 53 دورة وأكثر من 53 عام، لكن 53 دورة
1: تاريخ
2: تاريخ تاريخ على شعنة تو في ضيافة استوديو التاريخ.
1: أي استوديو التاريخ
2: ورحم الله الزعيم. بالنسبة للمهرجان يضم تقريبا 19، إذا كان نحسبوا الكرنفال يولي 20 كرنفال باش يجي نهار الافتتاح نهار 20 نهار الاثنين الجاية إن شاء الله. الكرنفال باش يخرج يجوب جل شوارع مدينة المنستير للإعلان بالدماك العملاقة وكل للإعلان على دورة 53. وبالنسبة للافتتاح بحول الله باش يكون عرض متميز ومازال ما ظهرش للنور، عرض زياد الزواري اللي فيه 100 كمانشة. ميات كمان جاسي زياد ولو أنه ربي درق علي توفى أكتوال ما في الخارج يكلمني اليوم ويقول لي راني أدمجت فيه حاجات أخرين جدد. قلت تفضل شنية احنا ما نقبلوا السورتو خصوصا الناس اللي قاعدة تخدم، الناس اللي قاعدة تبتكر، الناس اللي قاعدة في الحق الثقافي بالحق وتبدأ.
1: نعم.
2: دخل عليه ما أنا أشوف منين الوين العوامرية متاع المقدم متاع سيدي عامر.
1: بالضبط. هذا التجديد.
2: صحيح.
1: نعم هذا.
2: دخلت المياه يقول لي راهي ما همش مياه سي معز بكري شوية كنت في مكالمة هاتفية وياه هو في الخارج.
1: أي.
2: يقول لي راهم أكثر من 120 معاهم العوامرية. معناها ستان تري تري بو سبيكتاكل أفوار.
1: يعني عرض فرجوي مهم هذا باش يكون سهرة الافتتاح
2: النهار 20 جويلية. وانا والله من المنبر هذا مو بكل تواضع نستدعي الكل مهتمين بالشأن الثقافي وخصوصا في معناها في العروض كيف هذه كما قلت لك راهو العرض هذا ما تعملش جملة. انا نشجع الناس اللي تجي بالحق باش تفتتح واول عرض باش يصير في مدينه المنستير في رباط المنستير.
1: هذا باش يكون في مقر الرباط.
2: في مقر الرباط.
1: بالنسبه للتذاكر مازال ما وقعش تحديد التذاكر.
2: التذاكر نتاعنا محد مريقله امورها مريقله. احنا راهو التذاكر نتاعنا استنسنا بلو بلو با بري.
1: اعطينا سعر الافتتاح قداش؟
2: الافتتاح 20 دينار.
1: 20 دينار
2: باش حصلوا. واحنا مش معناها هو الاختتام تقريبا باش يكون برؤوف ماهر. الافتتاح اني والله نقول بالمنبر هذا منبر اني نعتبره دارنا غدو عنا النقطة الإعلامية.
1: بالضبط. احنا ما قبل النقطة الإعلامية أو كإذاعة المنستير
2: خلينيك انتم تاخذوا الموجة الحلوة كما أوسوا.
1: بالضبط ناخذ الموجة الحلوة.
2: ولا موجة الحلوة على كل حال. مستدعية إن شاء الله وانتم راهو وانتم
1: إن شاء الله أعطينا غدوة موعد الندوة الصحفية اللي علينا على البرنامج
2: 7 متاع العشية.
1: 7 متاع العشية إن شاء الله في المنستير
2: هي العضد الأيمن لمهرجان المنستير الدولي. واحنا بلاش السلك الاعلامي هذايا ما نجموش ما نجموش ننجح.
1: بالضبط.
2: واذا كان نجحنا احنا راي الناس كل تنجح اذاعاتنا صحفيين محلاهم مبدعين كيف هذا ما عندي منظيف.
1: بالضبط. هذا هو الى جانب اليوم احنا لطفي بوشناق من الاسماء طبعا التونسيه المهمه فنان تونس الاول حاضر ان شاء الله في سهره 5 أوت ان شاء الله سي معز وعنا مسرحيات موجودة معنى يقولوا احنا برمجة تلبي جميع الأذواق معناها اليوم إن شاء الله بشكون حاضرة لهنا يخليخذوا فماش عروض دولية عربية في
2: قبل ما ندخلوا العروض الدولية وانتي بش صعب عليها الأمور أني نقول فما مسرحية الهريبات.
1: أي وقتيش هذه
2: مسرحية الهريبات هذا عمل مسرحي ممتاز.
1: أي
2: عنده قيمة وغدوة رأي مدام الطبوبي وفاة طبوبي باش تكون حاضرة بحضانا في النقطة الإعلامية وكيف هذوما من العروض الراقية الناس اللي بناها بالحق.
1: بالضبط.
2: على كل حال
1: العروض المسرحية. بالضبط.
2: نجاوبك على
1: خلينا فقط لهنا يقولنا احنا برمجة شاملة تجمع معناها العروض الموسيقية وأيضا المسرحيات الشبابية أيضا حاضرين معنا الأسماء التونسية حاضرة معنا. ناخذوا تقريبا بلغه الارقام سي معز قبل ما نمشيوا للعروض العربيه قديش الكلفه نتاع البرنامج كلفه هذه السهرات تقريبا؟
2: شوف باش نبدا واضحه معك سلطه الاشراف وعلى راسها وزاره الشؤون الثقافيه ولا المندوبه نتاع الشؤون الثقافيه تعطينا منها 100,000 دينار. ممكن السنة فما زيادة ب10,000 دينار مادام فما استوديو جديد هكا فما زيادة وتجديد. بلدية المنستير هو الدعم الثاني والأساسي لمهرجان المنستير الدولي مساهمة معانا ب70,000 دينار.
1: أي
2: شنو نعملو احنا؟ احنا يلزمنا نجيبو قد المنحة متاع الوزارة خرجوها سبونسور استشهار أصحاب تدلل على فلان تدلل على فلتان.
1: نعم.
2: هذا أساسي معناها أحسب 100 و170 100 سبونسور ومية وزارة الثقافة سلطة الإشراف و70 بلدية المنستير وجيب شنو مازال عندك.
1: وعندنا 270
2: سلطة الإشراف تعاون فينا سيد الوالي من بلاصته من هنا بارك الله فيه مشكور. نعم. ويعاون فينا مش ماديا برك، ماديا ومعنويا. احنا كيف نقفوا ألو سيد الوالي الحقيقة متاع رب لقيناه موجود معانا في السراء والذرة حتى في الأقل حاجات. احنا ما نلتجيوش للسلطة متاعنا في الحاجات الصغار. احنا تبارك الله أني موزع باس عمل دو موندا مساعد رئيس بلدية مستير ما شاء الله. عنا أصحاب وعنا الكل، لكني احنا عنا أوبجكتيف هو يلزمنا نجحوا مهرجان مونستير دولي مهرجان العريق.
1: نعم.
2: ولو أنه احنا من المنبر هذا النادي سلطة الإشراف بكل الحاح باش تنظر في مصر هو طلق العائق الوحيد.
1: أيه.
2: احنا راهو
1: المطلب القديم الجديد المتجدد الحقيقة.
2: هذاك هو العائق نورمالمون كيما بالزرط ما تستحقش الدعم من الوزارة. احنا غدوة كان يعملونا مسرح فيه 6000 ولا 6500
1: سي مغسطة تحكي سابقا تحديد المكان لإقامة المسرح الهواء طلق في المونستير.
2: حدد
1: المكان وين بالضبط؟
2: بجنب قصر المرمر.
1: بجنب قصر المرمر.
2: نعم. في سوان. وعنا 500,000 دينار للموجودين في ولاية المونستير للدراسة.
1: يعني ستنطلق دراسة المشروع إن شاء الله
2: بحول الله. هو راه المسرح ولا في القانون
1: اكثر من ضروره الحقيقه زادت
2: اكثر من القانون وتابعه معنا المخطط الاستثماري البلدي
1: بالضبط.
2: هي
1: بالضبط.
2: البلديه هي زي ما هي
1: تسعه ونرجعوا الموضوع هذا لان احنا سبقنا وحكينا فيه اليوم مطلب ملح مسرح هواء الطلق في مدينه المنستير. فقدنا نرجع لهنا مختلف العروض ستقام في الرباط.
2: العروض الكل باش تقام في الرباط.
1: مختلف العروض تقام في الرباط. اذا نمشي معاك زاد ما عادش عنا برشا وقت لانه مازال عنا مداخله اخيره سي معز وان شاء الله نكونوا حاضرين في الندوه الصحفيه يوم غد. فقدت العروض العربيه والدوليه غابت من البرنامج سي معز.
2: والله اجي نقول لك
1: حاضر الغائبه
2: اجي نقول لك احنا راهو ساعين اللي لحد الان ولو انه خرج البرنامج لكن فما انا ما نوعدش الا ما ناخذ الاوراق الرسميه. فما هناك عرض او اثنين دوليين هذوما ناس قاعده تخدم في الملفات.
1: فما وعود معناها سي معز
2: بحول الله.
1: شنو من الاسماء
2: ما نجمش نقول لك عليهم الا ما ناخذ الترخيص في يدي
1: سي معز. احنا حطينا البرنامج وما زلت
2: نعمل دوتر فيش ونعمل الدنيا كله بين قوسين. عندي
1: علاش سي معز سالتك السؤال هذا لانه فما برشا كلام في مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك غياب السهرات الدوليه والعربيه تتنافى مع صبغه البرنامج كمهرجان دولي ايضا. سي معز يقول لك علاش غابت السهرات العربيه.
2: شوف احنا باش نبداو واضحين. شوف باش
1: نبداو واضحين نرجعوا للتاريخ ونقولوا علاش تاريخنا افضل من حاضرنا.
2: احنا خذينا تو مع الهيئه اللي موجوده هنا خذينا عهد على ارواحنا حتى كي جبنا الناية البرغوثي وفايا يونان ما خرجناش من الليم بالعمله الصعبه.
1: كيفاه مكسب سي معز هذا؟ هذا نقولوا نحن ندعم العروض الوطنية ولكن حتى الجانب الدولي اعتبار انه الموسيقى ما عندهاش حدود.
2: ما عندهاش حدود.
3: تفضل. وهو حتى الاشكال هذا اثير في مهرجان سوسة ومدير مهرجان سوسة. انت ما عندكش به العرض الطربي الكبير باش يجيبه قداش يتكلف وقداش باش تعمل تذكره للمواطن. لو كان عندك مسرح تولي تلعب على الكونتيتي على الكميه
1: وتولي عروض قبل محمد زين
3: عملنا قبل وقتها. فما الدعم متوفر فما الدعم فما اكثر دعم اكثر واحد هو سي معز راهو يجري ويجري. واش نقول لك راهو قال لك المنحه قال لك عليها المنحه كنا ناخذ اكثر من منحه لكن الظروف نعرفوا ظروف البلاد وظروف فما مهرجان كيما الحمامات وقالت المسؤوله وكرتاج عنده حظوه خاصه سوسه المستير ان شاء الله يكون الدعم اكثر قال لك 100,000 دينار معناتها بطبيعه الحال ان شاء الله امور كما قلت
1: النهار تتحسن. معناه غياب العروض العربية والدولية إن شاء الله يقع ربما نظر الميزانية وإن شاء الله يقع إدراج عروض عربية منتظرة ودولية خارج البرنامج إن شاء الله حسب تأكيد السيد معز عباس مدير المهرجان. هكا وليس معز
2: واضح وإحنا راهو أمبر مليون إحنا نشجع أولادنا.
1: أي
2: أولادنا
1: بالضبط بالضبط إحنا نشجع أولادنا لكن سي معز زادة حتى نقولوا إحنا كما ذكرت قلت لك الموسيقى والفن راهو ما عندوش حدود
2: صحيح
1: راهو هذا هو ومهرجان دولي زادة في نهاية الأمر ناخذ بعين اعتبار
2: المسألة. إحنا شو نقولوا إحنا نقترح على وزارة الإشراف أعطيني 3 عروض دولية لتجيبهم الكرتاج لتجيبهم الحمامات.
1: تفضل سي معز لا فقط الميكرو. أي
2: أعطيني 3 عروض دولية لكوردو لتجيبهم في كرتاج وفي الحمامات والسماح في المنح.
1: واضح. شكرا لك سيد معز عباس مدير مهرجان المنسير الدولي. ان شاء الله ان موعد غدوه ان شاء الله في الندوه الصحفيه. زميلنا محمد البواب شكرا لك كاتب عام جمعيه المنسير الدولي.
3: يعطيك الصحه.
1: ان شاء الله نرجع في مواعيد قادمه ان شاء الله نكون حاضر معاكم في الندوه الصحفيه. ما زلنا مواصلين معاكم اللقاء اليوم توا ما زلنا باش نحكيوا على الجمبري الملكي وباش نحكيو شنو هي حكايه الكروفيت الغوج. سي معز تسمع بها بربي الكروفيت غوج؟
2: والله الكروفيت
1: الغوج تقولي الازمه ظهرت هاو عندنا ثروات
2: الجمبري والله شيء يعمل كيف اي الكروفيت روج ممكن اي نسمع نشوفها
1: بالضبط نشوفوها لان باهت الثمن وملكيه وعندنا قصائص غذائيه. شنو واصلوا نحن اللقاء باش نحكيو شنو المشكل نتاع الجمبري الاخضر الكروفيت روج في تونس. ما زلنا مواصلين معكم اللقاء.
4: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99
5: 99
6: في إذاعة المنستير
7: معاكم
6: وين ما كنتوا
7: على وين
6: ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: مرحبا بكم من جديد فيما تبقى من عمر برنامج منكم وإليكم. نختم بيئة واقتصاد وبش نحكي وتحقيق على موضوع أثيرة في الأيام الفارتة. الموضوع هذا يسبب احتجاجات كبيرة في صفوف البحارة والمصدرين بالنسبة للجمبري الأحمر الملكي لكروفيت روج في تونس نتيجة امتناع السلطات الإيطالية من امتناعها طبعا من تصدير شحنات الجمبري الأحمر وإعادتها إلى ميناء حلق الواد. للحديث أكثر على هذا الموضوع نستضيف السيدة سيرين بن صندل مقررة لجنة الفلاحة بمجلس النواب الشعب للحديث في هذا الموضوع. سيدة سيرين بو صندل مرحبا بك. سيدة سيرين
1: نسمع فيك.
0: مرحبا بك سيدة سيرين على موجات إذاعة المنستير. يعيشك
1: مستمعين إذاعة منستير. مرحبا بك.
0: يعيشك لله. مرحبا بك نسنا وشرفتنا. وخلينا ننطلق مباشرة في الإشكال. شنو الإشكال متاع الكروفيت روج الجمبري الأحمر الملكي خلينا نقوله اللي عنده خصائص غذائية عالية الجودة وهو أيضا من النوع الباهظ الثمن هذا تعتبر من المقدرات الوطنية اللي ما نسمعوش بيها الحقيقة برشا. أو اليوم شفت الأزمة هذه ظهرت معناها هل الجمبري الأحمر واللي خليت برشا ناس تتسائل تقول يعني عنا هالكروفيت روج هذايا في تونس مش نحكيه على الإشكال وعلى المقدرة هذايا المقدرات الوطنية في الرخويات خلينا نقوله. سيدة سيرين معك تفاصيل هذا الإشكال تفضلي.
1: شكرا. شوف هو الكروفيت روج معناها كما كنت تقول حاجة ثمينة على الأخر، حاجة بيو، حاجة تمتاز بها تونس. معناها احنا من بين الدول من أكثر الدول اللي عنا الكروفيت روج. سي فري حتى في لي كومونتير نتاع المواطنين يقول لك احنا ما نعرفوهش لي كروفيت روج، مي لو كروفيت روج هذايا معناتها نوع معين من الكروفيت، نوع يجينا في سيزون برك ماهوش موجوده في العام الكل. نصدروه احنا لبرشا دول ومنهم ايطاليا كما تو كنت تحكي، معناتها نصدروه لبرشا دول والاغلبيه نصدروه لايطاليا. بورتون هي ايطاليا زادت تستورد كيفنا اما احنا اكثر منها هي.
0: دونك يعني عنا كوتا يظهر لي محدده قديش نسبه الحصه خلينا نقول الوطنيه من الكروفيت روج الجمبري الاحمر الملكي.
1: شوف احنا العاده مستنسين نصدروا لايطاليا، معناتها نصدروا بين 350 تورناتا ل 600 تورناتا في العام. معناتها كنا احنا عندنا السنه وصلنا ل 130 حاجه بونس 130 تورناتا وايطاليا قالت لك ستوب، معناتها ما عادش نجم نقبل عليك على خاطر شبه خطا للامانه في الاداره اللي خلصنا، معناتها الثمن نتاعو غالي وغالي برشا وما خلصناش الثمن نتاعو في معناتها في الكروفيت روج كهو، معناتها ولدنا ازمه دبلوماسيه
0: بالضبط
1: مع ايطاليا في معناتها في الكروفيت روج
0: وفي التصديرات. شنو كانت اسبابها اذا كان نحن مستنسين نصدروا لايطاليا وهي ايطاليا بعدها طبعا تصدر وتثمن كما زيت الزيتون مقدراتنا الوطنيه تونا في مجالات اخرى نحكيوا عليه الموضوع هذا، علاش امتى ايطاليا امتنعت من تصدير هذه الكميه؟ شنو الاسباب؟
1: هني كنت نفصل لك تو على خاطر
0: معناها شنو معني قالت تجاوزتوا ربما الحصه الوطنيه، شنو كانت تعليلاتها معني؟
1: صحيح هي قالت تجاوزت الحصة الوطنية اللي احنا في العادة مستنسين نصدروا نوصلوا 600 تورناتا، اليوم احنا وصلنا ل 130 وقالت لك تجاوزتوا الحصة الوطنية نتاعكم. الوغ ونعاود نرجع ونقول لك احنا معناتها غلطة في وزارة الفلاحة تثبت لنا في البلوكاج هذا، ما نجيش نعطيك الحقيقة برشا ديتاي حتى معناتها الوزارة تخرج هي اللي تصرح برشا معطيات.
0: ليه وزارة الفلاحة ديما وزارة الحقيقة مغلقة على المعلومة وديما إشكال كبير الحقيقة نلقاو مع وزارة الفلاحة على كل
1: شديد. احنا هذا شفناه وانا مقرر لجنة الفلاحة معناتها احنا شفناه في عديد المجالات، في الزيتونة، في المواشي، في العيد الأضحى، شفناه توها في الجمبري الأحمر، شفناه في برشا قطاعات للأمانة
0: إشكاليات كبرى. وانتوما كنواب إن شاء الله كيجيكم وزير الفلاحة للبرلمان طرحوا عليه زيدا راهو كمام الإعلام العمومي شريك زيدا والمعلومة راهي حق ماهيش مزية سيدة سيري بالضبط.
1: ايه؟ احنا رانا مش على وزير الفلاحة برك، احنا دايرهم دوب مبنينا الموندام تاعنا كان تذكروا ايه؟ ان الإعلام وقتها كان ما يدخلش واحنا شادينا فيه باش يكون الإعلام موجود وباش يوصل المعلومة هو معناها دونك احنا بين احنا داعمين للإعلام وللسلطة الثالثة هذاك ما
0: هذا هو سيدة سيرين. احنا ربحا للوقت خلينا به طو احنا الشحونات هذه موجودة في ميناء حلق الواد لانه ايطاليا اعادتها الى ميناء حلق الواد ولا وين الكمية طو الموجودة الان؟
1: شوف احنا طويلة معناتها المصدرين هما تصرف في كميات قليلة البلدان اخرين الحقيقة ماهيش الكمية الكافية معناتها اليوم ما بالحق ضرر كبير للناس هذه والقطاع هذا يا مدام راهو يخدم معناتها بالحق معناتها نحكي واحنا على صغار بحارة بعد نحكيه على ناس معناتها اللي تخدم باش تحضر المنتوج نتاعها اللي باش تبعث
0: الشركات مصدرين
1: اي بيان الشركات تكون يخدم فيها العمال العاديين اللي هو معناتها يسقطوا وبعد نحكيه على المصدرين اللي هما معناتها كيف خاسرين برشا في القطاع هذا علاش للسبب واضح معناتها واضح على الاخر اللي هو غلطه في وزاره الفلاحه اللي هي ما حينتش الكوتا نتاعها.
0: يعني سمحني تم تراجع احنا في الكوتا وما حينتش الوزاره معناها الكميه المطلوبه نتاع الاصطياد هذا هو
1: هي الوزاره اون برانسيب تطلب تحيين الكوتا شكاني معناتها السنه ما فما معناها ما عادش نسميه
0: ما تمش تحيين ربما هذه الكميه المطلوبه في الاجتماعات به. خلينا نقولوا كيف سيتم التعامل مع الكميه الموجوده الان موجوده معناها في مخبيه معناها هكا ولا
1: شوف احنا حتى لتو انا معناتها كعضو مجلس نواب انا بيدي معناتها انا ما عنديش المعلومه احنا كيفاش باش يتعاملوا مع الكميه اللي عندهم المصدرين باركونت احنا رانا راسلنا سيد رئيس الحكومه في انا و10 من النواب باش تتحرك خاطر لازم يكون تحرك دبلوماسي
0: تحرك دبلوماسي صحيح
1: دونك لازمنا تو اليوم سفارتنا اللي في ايطاليا لازم تتحرك ووزير الداخليه كيف لازم هو اللي يعمل انترفونسيون باش نجموا نحيوا البلوكاج هذايا مع ايطاليا ونجموا نرجعوا نصدروا كيما العاده. حتى زيد نفهم معلومه مهمه برشا زيد مدام انا احنا نصدروا في الكروفيت روج وندخلوا في العمله الصعبه رانا اللي نجيبوا بها القمح باش نجيبوا بها برشا حاجات اخرين
0: صحيح هذا ما لا شك فيه
1: الكل معناها الخساره في الكروفيت روج ماهيش في الكروفيت روج هكاو
0: عندنا
1: يد عامله ضربت عندنا العمله
0: الصعبه في العمله الصعبه
1: العلاقات الدبلوماسيه معناها اليوم الحقيقه كارثه بعتم معنا الكلمه نعتبروها احنا كنواب شعب
0: بالضبط. سيدة سيرين بوصندل وانتي مقررة لجنة الفلاحة بالبرلمان وتعرف احنا دولة اجتماعية دولة بدولتنا بامتياز المستهلك التونسي والمواطن التونسي ما عندوش الحق في الكروفيت روج علاش ما نلقاهوش في اسواقنا وتقولي الاسوام غالية علاش ما تكونش مدى موجودة باسعار تراعي ربما المقدرة الشرائية للمواطن كيما الزيت وكيما التمور وكيما غيره هذا سؤال زادا ما يتطرحش معناها
1: هو موجود راهو معناتها للي يحب يشري موجود
0: موجود لكن موجود نعرفوهم في
1: على خاطر الناس هذه اللي تصطاد في الكروفيت روج راهي هي اللي تغطي على برشا شارج في العام حسب هذايا معناتها البحاره شنو تحكي تقول لك انا البيريود اللي جيني فيها الكروفيت روج راني مغطي على العام مغطي الشارج نتاع عام كامل ميسرة صحيح دونك انا يقول لك انا مغطي الشارج نتاع عام كامل على هذاك هما معناتها يصدروه باش يدخلوا اكثر باش ينجموا يغطيوا الشارج نتاع عام واحنا نعرفوا مدام مشاكل الصيد البحري راهي انا شوف انا كنت في لجنه الفلاحه كنت في لجنة السياحة سمحني وبعد

مجمل ذاتك مجمل ذاتك وسط المحاسن باهية صفاتك الورد خدك والسعادة جاتك ورد

تمام الثالثة بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير. أسعد الله وقدكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة في تصريح للإذاعة الوطنية أن الانقطاعات التي شهدتها عديد الولايات والمناطق في تونس تعود إلى الارتفاع غير المسبوق في استهلاك الكهرباء والتي تجاوز القدرة المتاحة للإنتاج. وأوضح أن الشركة اضطرت لاعتماد ما يعرف بالقطع الدوري للكهرباء بين مختلف المناطق بهدف المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وتفادي انهيارها. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 12 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة التي تتطلب اليقظة التامة، وتشمل ولايات القيروان وزغوان وبجة وجندوبة والكاف وسليانة وسيدي بوزيد وأسفاقس وقفصة وتوزر وقابس وقبلية. ووفق خريطة لليقظة نشرها المعهد، وتمتد اليوم وغدا يكون الطقس حارا إلى محليا حار جدا مع ظهور الشهيري. وبحسب المعهد الوطني للرصد الجوي بلغت أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم إلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال 48.2 درجة بمعتمدية نصر الله من ولاية القيروان و48 درجة بجندوبة. خلال زيارته إلى ولاية القيروان اليوم، أكد وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري أن نسبة تقدم أشغال إنجاز المستشفى الجهوي بمعتمدية حفوز من ولاية القيروان تجاوزت 20%، مشددا على ضرورة الالتزام بالإنجاز المشروع بالأجل التعاقدية المحددة بسنتين مع العمل على استكمال الأشغال قبل الموعد المقرر إن أمكن. قال رئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت معز بن عمر إن دورة التاسع

0: تعالي المسابقة السنوية لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز لسنة 26 و2000 استقطبت هذا العام 145 عينة من مختلف ولايات الجمهورية، توجت منها 36 عينة بجوائز في 5 فئات رئيسية، إلى جانب فئة صغار المنتجين التي تم إحداثها لأول مرة بهدف تشجيع هذه الشريحة وإبراز دورها في تطوير القطاع. في الأنباء الدولية، أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه بدأ موجة جديدة من الضربات الجوية على إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها إن الضربات هدفها مواصلة إضعاف القدرات العسكرية التي تستخدمها القوات الإيرانية لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهي ويام تاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: عدلوا الموجة واسمعونا.
4: يا ناس.

0: موجة. دقيقة صحة. عسلامتكم ومرحبا بكم في دقيقة صحة. جيت اليوم باش نحكي لكم على الوقاية من أشعة الشمس، نخص بالذكر المرضى اللي عندهم أمراض جلدية مزمنة والتهاب مزمنة في الجلد، خاصة المرضى اللي تبعوا على مرض الذئبة الحمراء لوبوس أو لدرماتوميوزيت اللي هي التهاب يمس العضلات والجلد. عندي ثلاثة نصائح مهمة شن نتوجه بهم للمرضى هذوما. النصيحة الأولى إنه هما يلزمهم يستعملوا أنيكرون سولير واقي للشمس SPF 50 يكون بوصفة طبية. الحاجة اللي يلزمهم يعرفها المرضى إنه الكرون سولير هذا يلزمهم يستعملوه كل 3-4 سوايع يلزمهم يجدوه. النصيحة الثانية شن نتوجه به للمرضى هذوما هي إنه يلزمهم يستعملوا لا بروتيكسيون فيستيمونتير، معناها يلزمهم يستعينوا بالدبش باش ينقصوا من الإكسبوزيسيون سولير، يلبسوا حاجات طوال فولار ان شابو بوردي باش نقصوا من الاكسبوزيسيون سولير. النصيحه الثالثه هي انه المرضى ذوما يلزمهم يتفاداوا ان هما يخرجوا من 10 نتاع الصباح لل 4 نتاع العشيه، وفين تكون اشعه الشمس في الذروه نتاعها. مع تحيات الدكتوره ايمان شعبان.
1: دقيقه صحه. الموجه ورا الموجه.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف جبالي. ورا الموجة ورا الموجة ورا الموجة الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: مساء الورد، مرحبا بكم معنا في برنامج الموجة ورا الموجة. كل يوم حتى الجمعة، من اثنين حتى الجمعة نرافقكم، من ماضي ثلاثة حتى الخمسة مع بعضنا في الفضاء هذية، متعدد الفقرات، كل ما تحتاجوه إن شاء الله من ثقافة من فن من مواكبات تلقوها معنا من ماضي ثلاثة حتى الخمسة. إن شاء الله نرافقكم في الفضاء هذية، نكون خفيف ظل عليكم إن شاء الله. شميسة مش حرة برشا، خطر بالحق سخانة البرشا البرة، لكن إن شاء الله نخفوها نحن بهاللقاء هذية. اليوم التحية تصلكم من فريق اللي بشي أمن لكم هالفضاء النقل المباشر هذي، ونشكر برشا زميلتي علي المنصوري في تنسيق فقرات الحصة، كيف كيف حسام نوار في الإخراج الفني، ورؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، في الأعداد العام محمد وليد الجموسي، وفي التقديم اليوم عواطف جبالي. كما تعودتوا مجموعة من الفقرات، باش نبداو الساعة الأولى بطبعا البيبان أبواب المدينة، باش نفتحوا باب من أبواب المدينة. اليوم نرجعوا لباب بنات، وتو نحكيو شوية على تاريخنا وذكرياتنا مع الباب هذايا، ثم نمشيو للنص المسرحي. واليوم الموضوع متاعنا باش يكون التلوث البحري، موضوع مهم برشا. بعدها باش نمشيو لذاكرة المهرجان، وحديثنا اليوم على مهرجان صفاقس الدولي، واللي باش نستحضروا من خلاله صفحات صنعت جزء من الثقافة متاعنا ومن تاريخنا. في الساعة الثانية باش يكون موعدنا مع خبر فرحنا الناس الكل، هو نجاح أبنائنا في الأولمبياد الإفريقية للرياضيات. وبعد هذاك باش نحكيو ونتوسعوا أكثر في الحديث عن التعليم، وخاصة المؤسسات التربوية وعلاقتها اليوم بالرقمنة وما أدراك من الرقمنة. هذا تقريب معنا، ما ننسيوش فقرة مش صحيح. هذا الكل باش تتابعوه معنا إن شاء الله بعد النغم الأول. هذه الجميع مرحبا بكم.

0: أنتم في الاستماع على إذاعة المنستير، برنامج الموجة وراء الموجة. أولى فقراتنا في البرنامج مع الأستاذ جلال بن سعد، لليوم بش يحكي فيها على باب بنات.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: مستمعين الكرام، تحية مفعمة بالمحبة والمودة. نرجع إلى أبواب العاصمة ونفتح اليوم بابا يحتوي على قصة مشوقة، هو باب بنات، وكل باب وراءه قصة. وباب بنات هو من أشهر أبواب تونس، بني في العهد الحفصي بين 1228 و1249. تاريخيا باب بنات هو خامس باب يتحل في أسوار مدينة تونس بداية من القرن 13، والباب هذا يبرز شهامة السلطان أبو زكريا الحفصي. أبو زكريا الحفصي اللي تسلم الحكم في ظرف كله فتن وأخمد العديد منها، وانتصر على أعدائه، وأشهرهم يحيى ابن غانية الملقب بالملثم، والمايوركي كذلك نسبة إلى جزيرة مايورك بأسبانيا. يحيى ابن غانية هذا استولى على الجزر الشرقية للأندلس وأراد احتلال تونس، هاجم جابس وصفاقس والمهدية، واطمع زاد في العاصمة اللي كانت تسمى وقت أفريقية، وحاربوا أبو زكريا الحفصي وهزموا وقتلوا. ولكن يحيى ابن غانية خلى وصية أنه عنده ثلاثة بنات آية في الجمال، لأنهم يقعدوا في كفالة عدو أبو زكريا الحفصي. ويمكن العودة لكتاب تاريخ ابن خلدون لمعرفة قصة هذه الحكاية وحكاية بنات يحيى ابن غانية اللي تسمى باسمه باب بنات، واللي ابناها السلطان أبو زكريا الحفصي. يقول ابن خلدون في كتابه تاريخ العبر: فأحسن الأمير أبو زكريا كفالتهن وبنى لهن دارا لصونهن معروفة في هذا العهد بقصر البنات. باب بنات هذايا، إذن كما قلنا هذه قصته، والبنات قعدوا عايشين في القصر هذاك ولم يتزوجن، وبقاوا معنا عازبات لين توفاوا، وتألفت حولهم العديد من الحكايات. هذه هي حكاية باب بنات، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: والجسار مواصلين معكم في الموجة ورا الموجة. مرحبا بكم معنا في الاستماع اللي كان التحقتوا اليوم أو الآن بينا. رانا نحنا باش نحكيو في فقرة مهمة برشا كيما العادة كل أسبوع نحاولوا نهار الأربع أن ناخذوا موضوع يهمنا يشغل بيننا الناس الكل وناخذوه بطريقة مسرحية كان صحة العبارة أو كتابة مسرحية وهيك أصدق مع العزيزة الفنانة المسرحية أستاذة التربية المسرحية والعرائسية ضحى سالمي.
1: حدث ولا حرج
2: يا سيدة يا مؤمنين يا نبارة ويا مستمعين. الحاجب عمره ما يعلى على العين والكلام قياس واليوم فاذ الكيس وفي حدث ولا حرج فما برشا هرج ومرج نحكيو علي كيف ضاقت بها الدنيا هز الكردونة وقصد ربي وكيف وصل جيت العين في العين تنفس مليح وقال محليه المنظر لقى صاحب الحنين اللي يرتح العين والبال ومن غير عتاب ولا حساب وبدا يفرغ في قلبه وصاحبنا يسمع فيه بكل موجاته موجة تفرهد وموجة تهدي وموجة ورا موجة وتتبدل الموجة حمرت عينيه وغنى البحر بيضحك لي أصل الحكاية ما تضحكش وفرغ هيك الكردونة المحنونة وكسر قارورة ورا قارورة تكسر الجزاز وفرمل الشط تفن وروح هيك الراجل وخلى في بلاستو كان لخمش والعفن حاشيكم ولا هزت قفتها والدلاعة برجتها وش قالت الكسكسي فرغتها ودبوس المي شربتها وكيف كملت تبحيرتها الحاوية بعدتها والزبلة كيدتها واللي تخليتها مع كوش البيبي في الشط وفي الرمل واللي طيش شكارة ورشكارة والشومبريل اللي فيه قعوارة وتذمر من خدمة الإدارة وقال البلدية كركارة والكركارة ما تبعدش برشا على بوشكارة جبدت اللي في القاع وفي السوق الحوت يتباع والفلايك تجر والتكر والبحر يغزر السلحفيت قاعدة تموت والحوت خارج للشتوت والقنديل عامل شاطح باطح واللي شرى كلب بيه مغروم يهبطوا للشط يعوم ومجمع يصب في بحر وناس تحتذر تبحر مع الكيمياوي تصبح من غدوة الداوي وشتو تنواع فما الشط الرمل العادي وفما الكريسي اللي تتكري بالفلوس حتى في البحر ما فماش موجة واحدة موجة عالية وموجة هادية وانت تبع الموجة وخليك نظيف خفيف كيما نسمة صيف وخلي شطك نظيف شتوتنا أمانة بين يدينا لينا ولحفيدنا.
1: حدث ولا حرج.
0: يعطيك الصحة ضحى. اليوم حطيت الإصبع على الداء وحكيت على موضوع كل يوم تقريبا لازم عائلة تونسية باش تحكي فيه، التلوث في البحر. اللي باش يمشي يقعد على الشط يلاحظه، اللي يدخل للبحر يلاحظه، واللي حتى يبدأ هكيك يتبع في الأحداث أكيد باش يلاحظ قديش التلوث ضرب البحر نتاعنا من النجم وقول السواحل الكل. باش ما نقولش كان المونستير، لانه خليج المونستير معروف المعضله اللي نحن نعيشوا فيها تو سنوات، لكن انت ضربتنا الكيمياء مشيت لنا الجيبس غادي ورجعت بينا للساحل هنا، فتقريبا البحوره نتاعنا كلها متلوثه. شنو حبيت تقول من الرساله هذه؟
2: عسلي ما مدام عود، انا سعيده مره اخرى لينا موجوده معاك قبل كل شيء. دونك نحب نقدم تحيه لجميع المستمعين. دونك حبيت نقول لي انا اخترت الموضوع هذا لانه الحقيقه هو يمسني شخصيا، لانه انا راني نقبل كل شيء كان التلوث خاصه في البحر، لانه احنا عندنا عقليه شويه سبيسيال في المستير ولا في تونس ككل. ديما نظفوا ديارنا نخليوها في أبهى حلة، ما نحملوش الغبرة، تلقانا بريسك الأمهات التونسيات يعني، وأكثر حاجة تقول لك الميناج، ديما الميناج الميناج الميناج. علاش العقلية هذي أو الثقافة متاع النظافة هذي كيف نخرج من باب الدار تنتهي أو تقف حدودها هناك؟ علاش ما نخموش بنفس العقلية متاع الأمهات التوانسة كي نجموا ينظفوا؟ هي تونس بلادنا أشتوت الكل طبيعة. دارنا الفضائيات العمومية نتقسموها الناس الكل، دونك علاش ما نتحملوش المسؤولية جماعية ونحافظوا على أشتوتنا؟ دونك هو الأهم، فما كما يقولوا في الهم عندك ما تختار، وكذلك حاشيكم في الفضلات فما في حاجة أهون من حاجة.
0: أيوة.
2: احنا منيش نبرو للتلوث أو انك ترمي حاجة في الشارع، مش كان في الشتوت زي ده، في الكياسات، في الحدائق العمومية،
0: في كل مكان،
2: في البلايس الكل، دونك تلقاها الحاوية على بعد متر منه، لكن هو اعتاد أو تعود. أيوة. دونك انه يحل ساشي ويطيش، يرمي دبوسة من الكرهبة. أي فضلات تلقيها في الشارع، دونك احنا ما عنيش كمجتمع تونسي ثقافة ان نحافظوا على نظافة بلادنا وشوارعنا وشطوطنا وحدائق متاعنا دونك الحقيقة ظاهرة التلوث هي ظاهرة متفشية في الفضائات العمومية.
0: باش نفصل شوية فقط.
2: لكن
0: التلوث الصناعي حاجة،
2: والتلوث
0: اللي نحن قاعدين ربما بيجينا نعملوا فيه
2: هذا حاجة أخرى. قلت لك ديجا مادام عندك في الحاجات ما أهون، معني ما تختار،
0: ثم موجة مش كما الموجة الأخرى،
2: ثم موجة عالية وموجة هادية. ينجم يكون مانيش نبرر للتلوث هذيك، ينجم يكون عادي، ولكن هو الأخطر والأدهى والأمر إنه
0: أي أما حتى ذيك مش عادي راه. خليني نحكي شوية عليه ذو خاطر بالحق مهم برشا. قبل ما نمشيو للتلوث اللي نحن مجبرين عليه كان صحة العبارة، ثم التلوث اللي أنت تمشي كما قلت للشط حتى باش تقعد
2: ما تلقاش
0: بلاصه نظيفه، وقت اللي هو حكايه بسيطه على الاخر، تلقى لهنا فضلات نتاع مثلا ماكله نتاع صغيرات. خلي عاد من باب البلار هذوك ما اختروا اختري فلهنا، شنو هي الحكايه بسيطه على الاخر؟ انك انت باش تمشي وتتفرهد صحه وفرحه ليك، اما بتهز معاك في يدك ساشي
2: وتعبي حتى شيء وتعبي فيها فضلات، وكي تخرج قبل ما تخرج ترميها في الحاويه،
0: يعطيك الصحه قدامك حاويه تحط فيها، ولا حتى كان مش قدامك يا خويا روح بها لدارك وحطها في حاويتك، ما يسالش
2: هذيك
0: تحافظ على نظافتك الشاطئ. هذيك
2: هو هذيك الاساس، واللي يلزم يصير واللي يلزمنا نعلموه لصغارنا. انا بصراحه ديما نقول وزاره التربيه يا حبذا كان تحطوا لنا ماتير اسمها التربيه والاخلاق. التربيه والاخلاق نعلم، انا نشوف في مجتمعات متقدمه كما الصين كما معنيها اليابان، نرى كيفاش يعلموا الصغار بطريقه فريمون ما تلقاهمش يقراو كيف احنا، 6 سنين وسبع سنين وحتى يوصل 10 سنين هذيا في الغرب الكل ما
0: يقعد يتعلم في التربيه والاخلاق،
2: في التربية والأخلاق كيفاش تتصرف مع الفضاء العام أو العمومي، كيفاش تنظف، معني عندهم النظافة حاجة مقدسة. دونك هذاك الفرق.
0: لكن ريت أنت إذا كان صغيرك تبعثه للمدرسة وتعلموا هذيك التربية والأخلاق، يروح للدار يلقى أبوه يتكيف في الدار، ولا يلقى أم أخوه ولا أي حد في الدار كبير يتصرف في تصرف آخر، ولا يمشي معاه للبحر يلقاه خلى كل شيء وقام شيء
2: روح
0: هيك القدوة. هيك علاش نبدأ بالدار ونبدأ بالأم ونبدأ بالبو خاصة، لأنه هذوكم هم القدوة، ومهم برشا بالطبيعة حتى في المدرسة باش نعلموهم هذي. نمشي وطول التلوث الآخر اللي أنت عرشت عليه واللي هو خطير برشا.
2: التلوث الحقيقة اللي هي كارثة بأتم معنى الكلمة، تعيش مدينة جابس ويمارس عليها صمت رهيب، الحقيقة شيء مخجل ومخزي جدا، لانه
0: هو صمت من السلطات مش من المواطنين، خاطر المواطنين
2: مسكين
0: خرجوا تكلموا
2: احتجوا منظمات وجمعيات ومجتمع مدني كلهم التحموا وندوا عيطوا بالصوت الواحد، دونك وقالوا هذه جريمه، هذا نزيف يجب ايقافه في اقرب وقت، لانه شفنا الحقيقه مشاهد مفجعه وفايزه، شفنا صغيرات مخنوقه، شفنا امراض قاعده تتفشى بطريقة رهيبة، شفنا ارتفاع نسبة كثيرة للمصابين عافينا وعافاكم الله بمرضى السرطان، دونك شفنا حالات متاع صغيرات ما ينجموش يتنفسوا هوين ذيف، دونك حقهم حتى في ما حكينيش على العيش الكريم، حقهم باش يتنفسوا
0: باش يعيشوا ما يموتوش من عليهم وما يمرضوش
2: من عليهم ما لقاوش. دونك اين الملف هذايا؟ نتسائل هنا، نطرح سؤال الحقيقة، برغم ان التلفزيون اللي صورت والاعلام اللي واكب وبرغم العبيد اللي احتجت، إلى أين؟ شنو وقع في الملف؟
0: نزيدك أكثر من جيب ساو خطوتين بحذينا زيدة في القروين عنا رويسيت ما عندهمش برشا من اللي يحتاجوا هاو خطوتين زيدة بجنبك من هنا تلقى القلعة الصغيرة ومعمل الإيجر معناها الوضعية هذية راهي موجودة في تونس الكل
2: في تونس فين
0: تلقى معامل متاع إيجر متاع إسمنت راهي موجودة لأنه لهنا ثم مسؤولية مجتمعية هم متخلين عليها هالمعامل هذومة والمصانع هذومة في غياب الرقابة في غياب سلطة القانون في غياب أنك كدولة تحفظ حق معناها مواطنيك في أنهم يعيشوا عيش كريم. فهذا علاش أنت السؤال هذا يبقى في ذهننا كما نحن في أذهاننا الناس الكل إلى متى نخيروا أنه صحيح ثم اقتصاد يمشي ونحن ماذا بينا نزيدوا نكبروا فيهم المصانع هذوما وأكثر يد عاملة تدخل وناس تخدم وتستنفع متفهمين
2: ولكن مش لكن على حسب البيئة
0: لكن بالمقابل نحفظوا بيئتنا ونحفظوا صحتنا اللي هي اللي هي أولوية قصوى ما فيش كلام. فنشكرك برشا على الموضوع هذايا
2: مشكورة مدام عواطف لكن
0: مهم أن
2: قبل ما نقفلوا الفقرة أنا من إذاعة المونستي نحب نقدم يدي إلى السيد رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد لأن الموضوع هذايا يهمنا برشا الحقيقة جيبسية مدينة من مدن تونس هي معناها جهة جميلة برشا عندها ثقافتها وحضارتها وعندها جمالها دونك نحبوها تتنفس وتعيش ماذا بينا كان يتفتح هالملف هذا كيما برشا ملفات معناها تحلت ونلقاو فيه حل لأنه راهو اللي قاعد يصير على جابس جريمة بأتم معنى الكلمة وكي نحسوا اللي السلطة ما تتدخلش وإنه الكارثة تستمر نحس فما خذلين دونك وينا وحنا متعودناش في دولتنا انه يصير لنا الخذلين هذا الكل خلينا عنا امل وماذا بينا الملف هذا الحقيقه يتتحط على الطاوله ونلقاو حلول وبربي ندخل كل الامهات نعلموا صغيراتنا انهم ما يوسخوش كي يطلعوا في الشارع ولا يمشوا للشواطئ وكل
0: نشكرك برشا ومن خلالك انت كل الفنانين الملتزمين بقضايا شعبهم كل فنان يبدا عنده ريشه باش يرسم ولا ريشه باش يكتب ولا عنده الحق انه يقف قدام ميكرو ويتكلم سواء كان مسرحي ولا ممثل ولا إعلامي ولا صحفي اللي هو يزمو يستغل هذا باش يوصل صوت الشعب متاعه في أي قضية من القضايا الهامة اللي هي تشغل باله. فنشكرك برشا على هالفن هذي الملتزم وإن شاء الله ديما تكون حاضرة معنا. بعد التحية هذي لكم أنتم وزيدة اللي تسمعوا فينا جيكم فقرة أخرى حلوة برشا زيدة من ذاكرة المهرجان نقعدوا معنا.

قلت تهني لكن الزين.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مسيكم بالخير. حديثنا على المهرجانات مازال متواصل، واليوم ناخذ مثال مهرجان صفاقس الدولي اللي انطلق رسميا سنة 1966، وقت اللي كان الشاذلي الأقليبي كاتب دولة للأخبار والإرشاد الثقافي. الهدف من بعثه كان تنشيط الحياة الثقافية والاقتصادية في عاصمة الجنوب، ويخلق فضاء ترفيهي لأهالي صفاقس وزوارها. ومن بداياته أشرفت على تسيير المهرجانات مجموعة من رجالات الثقافة والأعمال في الجهة، وتعاقب على رئاسته وإدارته برشا أسماء معروفة كيف الأستاذ لسعد الجاموسي وفرحات بريك، وصولا للهيئة المديرة الحالية للدورة 46 لسنة 2026. المهرجان ينتظم كل صيف عادة من نص شهر جويلية حتى النص شهر أوت، وحافظ على استمراريته على امتداد السنين، وما توقف كان في ظروف استثنائية كما كل المهرجانات، منها فترة جائحة كورونا. الموعد مرتبط أساسا بالمسرح الصيفي بسيدي منصور اللي يعتبر من أشهر فضاءات العروض في تونس. المسرح مبني قريب برشا من البحر، وهو ما يعطيه خصوصية في جودة الصوت بفضل الطبيعة والهندسة متاعه. وقبل دورة 2026 خضع لأشغال صيانة كبيرة شملت المدارج والإنارة والمحيط، وولات طاقة استيعاب وتقارب 8500 متفرج. ومن أكثر الحاجات اللي تميز مهرجان صفاقس الدولي المراهنة على الإنتاجات التونسية والعروض الحصرية، مع المحافظة على التوازن بين الأغنية الطربية والعروض الشبابية الحديثة. في الدورة الفارطة مثلا أغلب البرمجة كانت تونسية، وكان الافتتاح بعرض 24 عطر لمحمد علي كمون. وفي تاريخ المهرجان زاد برشا أسرار وطرائف، وين في السنوات الأولى بمسرح سيدي منصور كان ريح الشلوق القوية تسبب مشاكل كبيرة في إحدى الدورات، تقلعت فيها الستائر الخلفية وأثرت على التجهيزات الصوتية، وهو ما خلى الهيئة تركب دعامات حديدية وحواجز خاصة لحماية الركح والعازفين. وزاد تحت الركح فما فضاء اسمنتي مصمم بطريقة هندسية ذكية يخدم كيف صندوق رنين طبيعي، يعاون على تضخيم صوت الآلات الإيقاعية ويوصل الترددات المنخفضة حتى لآخر المدارج بطريقة طبيعية. ومن الحكايات اللي يعرفها القليل وجود بئر ماء قديم في الكواليس تم الاحتفاظ به وقت تم بناء المسرح، وقبل العروض كان يقع استعمال ماء لرش الممر الخلف المؤدي للركح باش يبرد الجو ويخفف سخانة الصيف على الفنانين قبل ما يطلعوا ويقدموا عروضهم أمام الجمهور.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

مواصلين معكم في هذا البث المباشر المتواصل حتى الخمسة إن شاء الله مع بعضنا في الموجة وراء الموجة. كما العادة عندنا مجموعة من الفقرات باش تتواصل معكم بعد إن شاء الله الموجة نتاع الساعة الرابعة، باش يكون عندنا وقفة مهمة برشا، خاصة أنه اليوم ولادنا فرحونا وتحصلوا على جوائز دولية الحمد لله، رفعوا الراية التونسية في الأولمبياد الإفريقية للرياضيات، وهذاك علاش باش نخصوا فقرة خاصة للحديث معاهم على هالمشاركة هذه المشرفة، واللي شاركوا فيها تقريبا 140 تلميذ من 26 دولة، وكان التتويج للتلميذ يوسف حليم العجمي بالميدالية الذهبية. هذا التتويج يرفع العلم التونسي عاليا، والحمد لله إن شاء الله يا ربي تكون هذه بطبيعة الأولى، ومازال أكيد الكثير من التتويجات في انتظار وليداتنا. بعد باش ناخذوا معنا الجمعية التونسية للمسابقات وثقافة الرياضيات، وباش يحكيوا معنا على التتويج هذا والمشاركة هذه الدولية. ايضا زاده بعد الاخبار، وهذيك علاش نحب نقول لكم نعطيكم فكره على البرمجه باش هكاك تقعدوا معنا وتتبعوا، باش نستضيفوا في فقره على الخط المنسق العام للمؤتمر الدولي حول الرقمنه في التربيه والتعليم. وكما تعرفوا الرقمنه اهميتها ودورها في التحول المجتمعي والتنميه المستدامه، هذيا من المواضيع اليوم الحارقه بين ظفرين اللي قاعدين نحكيوا عليها تو سنوات، وماذا بينا نشوفوا تونس وين ماشيه في المجال هذايا. بطبيعه مجموعه اخرى من الفقرات بما فيهم مش صحيح، وتو تسمعوا طبعا الموضوع متاع الفقرة هذية اللي ترافقكم كل يوم زادة. طبعا نحن بعد باش ناخذوا معنا مجموعة كما قلت من الضيوف، لكن قبل هذي نخلي لكم فقط تهوئة غنائية قصيرة قبل ما يجي موجز الأنباء، نرجع إن شاء الله مع بعضنا. في الأثناء خلينا نحكي لكم شوية على المعارض المبرمجة، وبطبيعة عندكم معرض الصناعة التقليدية اللي باش يبدأ من 17 جويلية تقريبا بعد نهايرين، ويتواصل حتى ل 26 جويلية. المعرض هذي كما تعرفوا هو موعد سنوي يتجدد، والدورة هذه الدورة 17 للصالون الوطني. الصالون هذه تحت إشراف وزارة السياحة بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية، والمكان متاعه هو معرض سوسة الدولي. هذا ثاني أكبر معرض للصناعات التقليدية في تونس كما تعرفوا، والدورة هذه باش تشهد مشاركة 500 حرفي من مختلف ولايات الجمهورية، وفيها كما العادة نخبة من الحرفيين والمبدعين اللي يمثلوا مختلف الاختصاصات الحرفية. باش يحضر زيادة أيضا في المعرض مؤسسات وجمعيات داعمة، مؤسسات ناشئة مهتمة بالابتكار في الصناعات التقليدية، وأجنحة تقليدية اللي كما العادة كل سنة موعدها باش تعرض أرقى المنتجات الحرفية الوطنية. الدورة هذه تقترح عليكم فضاءات خاصة وفرصة باش تزوروها. فضاء المتحف هذا ركن خاص بيعرض نماذج من التراث المادي لتونس من خلال عرض مجموعة مختارة من الفخار ذات التصاميم الأصيلة التي تعكس مهارة الأجيال السابقة وثراء فنون الخزف التونسي. إذن الصالون هذايا هو فرصة استثنائية للزوار باش يكتشفوا مجموعة من الإبداعات، أرقى المنتوجات اللي تعكس أصالة التقاليد التونسية، إبداع الحرفيين من نسيج وزربية، حولية تقليدية، فخار، خزف، منتوجات طبيعية، ملابس تقليدية، فنون خشبية ونحاسية، وغيرها من المنتوجات اللي تجسد الهوية الوطنية. الصالون كما قلت يبدأ نهار 17 جويلية، هو مفتوح يوميا من الساعة 11 يعني من 11 متاع الصباح حتى للعشرة متاع الليل. ثم أيضا حسب العادة كما تعودنا ثم وسائل نقل خاصة تنقل الناس من مختلف جهات الجمهورية. اللي حاب يزور المعرض هذايا تنجم تجيبكم كما قلنا 11 متاع الصباح وتروح بيكم 10 متاع الليل، وهذايا الحقيقة يحسب لمعرض الصناعات التقليدية، صالون الوطني للصناعات التقليدية في معرض سوسة الدولي. ملا فرصة باش تمشي وتكتشفوا التراث متاعنا الحرفي الأصيل، وتساهموا في دعم الحرفيين وتعزوا مكانة الصناعات التقليدية، وإن شاء الله تكون عنا الإمكانيات يا عليا، إن شاء الله تكون عنا الإمكانيات، لأنه الموعد السنوي هذية موعد الحقيقة ممتاز، والدورة هذية 17، وكما تعرفوا كل دورة تجينا يكون فيها برشا جديد، لأنه كما قلت 500 حرفي من نجم كان يقدمونا تقريبا نخبة من الحرفيين المبدعين اللي بطبيعة بشكون عندهم ابتكارات جديدة ومهمة. إذن هكا نكون وصلنا للختام الجزء الأول من الفقرات متاعنا هذه اللي مبرمجينها بالنسبة للموجة وراء الموجة، لكن مازالت الموجة معاكم إن شاء الله تتواصل بعد الأربع. مرحبا بكم في الاستماع.

الرابعة عصرا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. قال الرئيس المدير العام لشركة تونسية للكهرباء والغاز فيصل تريفة إن الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي خلال هذه الفترة تعود أساسا للاستعمال المكثف لمكيفات الهواء مع ارتفاع درجات الحرارة. وأشار إلى أن استهلاك التيار الكهربائي بلغ خلال فترة الذروة والتي تمتد بين الساعة الثانية ظهرا والرابعة بعد الزوال بلغ 5000 ميجاوات يوميا، أي بارتفاع بنسبة 30% مقارنة بالاستهلاك العادي. وأوضح أن الشركة وحرصا منها على توفير التوازن بين الإنتاج والاستهلاك تعمد من حين لآخر إلى التخفيض في الأحمال عبر قطع مبرمج للتيار لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار عند زيادة الطلب. وأكد أن مدة الانقطاع لا تتجاوز الساعة الواحدة مع استثناء المؤسسات الحساسة والاستراتيجية. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 12 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة تتطلب يقظة تامة، وهي ولايات القيروان وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وسيدي بوزيد وأسفاقس وقفصة وتوزر وجابس وقبلي. ووفق الخريطة التي نشرها المعهد وتمتد اليوم وغدا يكون الطقس حار إلى محليا حار جدا في هذه الولايات مع ظهور الشيلي، وقد بلغت أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم إلى غاية الثانية أو إلى غاية الواحدة بعد الزوال بلغت 48.2 درجة بمعتمدية

0: نصر الله من ولاية القيروان و48 درجة بولاية جندوبة. قامت وحدات الحماية المدنية خلال الساعات 24 الماضية من الساعة 6 صباحا من يوم أمس إلى غاية الساعة 6 من صباح اليوم ب 648 تدخل، توزعت إلى 196 عملية إطفاء حريق و 172 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات و 261 عملية تدخل في مجال الإسعاف في غير حوادث المرور. ودعت الحماية المدنية في بلاغ إلى تجنب السباحة في الأماكن غير المسموحة لأنها قد تكون عميقة أو خطرة حتى وإن بدت هادئة، كما حثت على ضرورة استعمال وسائل الحماية مثل ارتداء سترة النجاة أثناء التنقل في البحر أو السدود والاتصال بالرقم 198 في حالة الطوارئ. أكد وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري اليوم على أن نسبة تقدم أشغال مشروع الطريق السيارة تونس جلمة بلغت حوالي 40%، وبين أن المشروع مقسم على 8 أقساط وأن القسط عدد 8 الممتد بين ولايتي القيروان وسيدي بوزيد تجاوزت نسبة إنجازه 47%. وأوضح الوزير خلال زيارة ميدانية لمتابعة تقدم الأشغال أداها اليوم، أوضح أن الهدف يتمثل في استكمال أشغال كامل الطريق السيارة مع موفى سنة 2027. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. تشويق كبير برشا اليوم في مونديال 2026، الدور نصف النهائي، من سيواجه المنتخب الاسباني في الدور النهائي يوم السبت القادم 19 جويليا. اليوم نتعرفوا من خلال اللقاء اللي باش ينطلق 8 متاع الليل بين المنتخب الارجنتيني والمنتخب الانجليزي، مباراه اكيد معنا برشا ما شفناش المنتخبات هذوما يلعبوا في دور متقدم في كاس العالم. بدنا نرجعوا المونديال 86 بين المنتخب الانجليزي والمنتخب الأرجنتيني أيامات مارادونا، على كل مباراة مهمة جدا وفيها برشا تشويق بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإنجليزي في ظل الحديث برشا على التحكيم في كأس العالم، وفي ظل أيضا إقصاء زوز حكام فرنسيين من إدارة بقية مقابلات، وش مازال مقابلة ترتيبية ما نجموش زفروها الحكام الفرنسيين بسبب تواجد المنتخب الفرنسي، وتبقى مباراة الدور النهائي اللي يبدو أنه فما الحكم الأردني مؤهل باش يكون موجود في الدور النهائي، فما برشا حكام زادة منهم الحكم الأسترالي منجم يكون هو حكم الدور النهائي بين المنتخب الإسباني والفائز بين إنجلترا والأرجنتين. هذا بالنسبة لكأس العالم محليا. الآن نعرف أن الترجي التونسي قاعد يواصل في الانتدابات نتاعه، وآخر لاعبين تم أعلان عليهم اللاعب محمد الحاج محمود تم أعلان على تعاقد مع الترجي التونسي، عقد لمدة 3 مواسم لعب الدولي للمنتخب الوطني التونسي، لعب في النجم الساحلي ثم عمل تجربة في البطولة السويسرية في لوغانو. هو اللاعب هذا الحقيقة عنده مدة ما تعاقد مع الترجي، لكن اليوم بركة الترجي خرج الصفقة هذه وأعطى كل التفاصيل حول صفقة الحاج محمود مع الترجي الرياضي التونسي بعد انتداب ايضا رائد الشيخاوي. تعرفوا ان كره القدم التونسيه وبطوله في كره القدم التونسيه باش ترجع يوم 22 و23 اوت بالنسبه للرابطه المحترفه الاولى، و19 20 سبتمبر بالنسبه للرابطه المحترفه الثانيه. وبالنسبه للرابطه الثانيه تم تحديد المجموعات، المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. بالنسبه للرابطه المحترفه الاولى باش يواصل النشاط بنفس عدد الانديه بنظام البطوله الكامله، الانديه قاعده تستعد واكيد بمرحله انتدابات من توا حتى 15 سبتمبر تتواصل انتدابات بالنسبة للأندية التونسية. أكيد خليكم مع متابعة طيبة إن شاء الله لمقابلة الدور النهائي الدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم اليوم 8 متاع الليل بالمنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني، المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإنجليزي. إلى اللقاء.

0: اللي يقول سيف
1: حبكم برشا
2: مساء الخير
0: يتفكر سهرات المهرجانات
3: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
4: مساء العشق والغرام بيكم
5: ومرحبا بيكم
6: فوصلة
7: أهلا وسهلا فيكم أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
0: الكل مهرجان رواد رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
8: الله يحفظكم ويحميكم
9: جاهزين معايا للإبداع
0: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
10: صيف ومهرجان الاربعاء والسبت من العشرة نص الليل
11: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
0: 97.3

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بالأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. جو الصيف. جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي.
2: ورا الموجة.
3: ورا
2: الموجة.
3: ورا الموجة.
0: الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
4: الموجة ورا الموجة، الجزء الثاني من البرنامج يتواصل معاكم حتى الخمسة متاع العشية. مرحبا بكم معنا في الاستماع ديما على موجة إذاعة المنستير. مجموعة من الفقرات، الفقرات هي باش نبدأوها بتتويجات، باش نبدأوها بجوائز بذهبية وببرونزية وبفضية، ما شاء الله برشا مش واحدة. فنحب نقدم تحية كبيرة للتلميذ يوسف حليم العجمي اللي توج بطلا إفريقيا في الرياضيات على 140 تلميذ من 26 دولة وحصد الميدالية الذهبية. هذا الكل باش نحكيه فيه إن شاء الله من خلال الفقرة هذه. مرحبا.
0: ديما القدام.
5: ديما القدام. ديما القدام.
0: ديما القدام.
4: ديما القدام اليوم كيما العادة كل ربع مع يسرى خلف الله عن راديو المركب الشبابي بسوسة. مرحبا يسرى.
6: عسلامة مدام عواطف.
4: لاباس؟
6: الحمد لله. مرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير.
4: يعيشك، جيتنا بالميداليات اليوم بالتتويجات.
6: أنا كل مرة نجيب لكم خبير باهي.
4: والله أخبارك الكل حلوة يسرى.
6: يعيشك.
4: عندك الكلمة.
6: إذا اليوم حابين اخترنا أنه يكون الموضوع حول الاستثمار في الذكاء التونسي. وما أدراك ما الذكاء التونسي؟ نحكي على شباب ارفع رايتنا الوطنية في المحافل الدولية، شباب حابين نسلط عليهم الضوء في مشاركتهم الأخيرة في الدورة 33 في الأولمبياد الإفريقية للرياضيات 2026 اللي انتظمت بساحل الألعاج من 28 جوان إلى غاية 4 جويلية من الشهر الجاري. للحديث أكثر حول هذا التتويج يسعدنا أنه نستضيف بحذنا سيدة متميزة تقود طائرة الطاقة قاطرة التميز والعلمي والرياضي لشبابنا، رئيسة الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات السيدة منيا بوزويتا. مرحبا بك مدام منيا.
7: شكرا، شكرا لكم على استضافتي اليوم. الحقيقة فرحانة برشا بوجودي معكم في إذاعة المنستير.
6: مرحبا بك.
7: عيشك.
6: إذا رجعت مؤخرا من ساحل العاج بميداليات، برصيد هام من الميداليات. نعم. الذهبية والفضية وكذلك البرونزية. كان تحكينا كيفاش كانت أجواء الدورة والمستوى العام للمنافسة ما بين كل المنافسين.
7: بالنسبة للدورة هذه كانت دورة استثنائية على خاطر الحقيقة مع الأولمبياد الإفريقية كان فما مع على في خلال الأولمبياد كان هناك الباموستاغ، يعني تكوين المكونين في الرياضيات في الأولمبياد. دونك كان جو متميز، كانوا أبناء، نحن مشينا ستة فريق، ستة تلامذة، يعني ستة اللي هما أوفيسيال وثلاثة مشاو معنا أن باراليل، معناها عندهم الحق يكونوا موجودين معنا. دوك الستة هذوما كانوا الحقيقة رائعين. رائعين فيش؟ رائعين أول حاجة في وطنيتهم، خاطر كي روحوا لتونس قالوا محليك يا تونس. بالحق. وكيف هزوا العلم تونس ورفعوه في الساحل العاج، هزوه بفخر واعتزاز وهزوه بالعلم. إذن بالحق أبنائنا رائعين. احنا عنا بين التسعة هذوما تلامذة عنا تسعة ميداليات.
6: ما شاء الله.
7: تسعة ميداليات. كيفاش؟ عنا ميدالية ذهبية اليوسف كما كنت تحكي، عنا أربع ميداليات فضية وأربع ميداليات برونزية. تقولي كيفاش أربعة ميداليات فضية وأربعة ميداليات برونزية وميدالية ذهبية؟ نعم، علاش؟ على خاطر في الأولمبياد الإفريقية هناك بارتيكولاريتي، معناها استثناء فيش.
6: نعم.
7: اللي هو العدد الفتيات يزم يكون قد عدد الأطفال الذكور.
6: نعم.
7: دونك فما تتويج جماعي الفريق الكل التونسي، وفما هناك كذلك تتويج على نطاق الفتيات فقط. إذن احنا بناتنا فازوا كذلك دون معناها مع الميداليات اللي خذوهم في الفريق الكل، خذوا ميدالية فضية وميدالية برونزية في الفتيات.
6: صح.
7: هنا نحب نذكر لو تسمحوا سنة الفارطة 2025.
6: أي.
7: كانت نهى جمل توجت ملكة الرياضيات إفريقيا. انه هي جمال بنتنا بنت الجمعيه. وسنه نجحت ما شاء الله عليها ب 18.89 في البكالوريا
4: ما شاء الله.
7: وهي توا هي توا في الصين تعدي في الاولمبياد العالميه
4: تبارك الله
6: ما شاء الله. يعني هذه ما ثمش يعني تقسيمات ما بين الاولاد ولا البنات، ثمش الاولاد يمشوش يغيروا ولا حاجه.
7: لا هو شوف احنا نذكرها نذكرها كونه في الأولمبياد العالمية دائما أكثريتها الأولاد معناها الذكور اللي
6: يعني هو كتشجيع على الفتيات
7: يعطيك ساحة. دونك الأولمبياد الإفريقية لا إكزيجي معناها الاتحاد الإفريقي هو حتى بند من البنود باش تشجيع عن للفتيات باش يشاركوا. دونك المعادلة بين الذكور والإناث في الأولمبياد الإفريقية.
6: بالنسبة للشباب مدام منيا اللي انخرطوا في الجمعية، كيفاش يتم تقييمهم واختيارهم للمشاركة في الأولمبياد والمسابقات الوطنية ثم الدولية؟
7: احنا ذكرنا الأولمبياد لكن انا نقول لك عندنا دو فوليرا في الجمعية. هو الأولمبياد الرياضي، الأولمبياد الإفريقية العالمية، وكذلك نشاركوا في الأولمبياد للفتيات الأوروبية إجمو وكيف كيف راه ديما عندنا الميداليات. ولكن عندنا الفولي الآخر مع لي أولمبياد عندنا لي جو ماتيماتيك لوجيك. لي جو ماتيماتيك لوجيك هو زاد الحقيقه فيه معناها متسع من المشاركات. عندنا سناء بقدره ربي من 24 ماشيين لايطاليا باش يشاركوا 24 تلميذ من الجمهوريه التونسيه الكل في لي جو ماتيماتيك لوجيك. وهنا نحب نذكر اللي جمعيتنا الجمعيه التونسيه لمسابقات ثقافه الرياضيات هي عضو في اللجنه العالميه الألعاب الرياضيات والمنطق اللي هي CIGM، وكذلك هي عضوة في الاتحاد الإفريقي للرياضيات. إذا كيفاش ندير نرجع لسؤالك، أنا عملت شوية تقديم، كيفاش يشاركوا التلامذة، كيفاش يوصلوا للمباريات
6: وطلبة كذلك يعني
7: مختلفة. لا احنا نتويك مثلا شوف في الأولمبياد، أولمبياد يلزم يكونوا أقل من 20 سنة ويكونوا متمدرسين في الكوليج الليسي. لي جو ماتيماتيك ينجم من الابتدائي حتى 90 عام ينجم يعدي.
6: واضح
7: داكور،
4: لان العاب مش
7: العاب يعني نعم. مش نعم. اولمبياد. نرجع هنا كيفاش نوصلوا معناها شفتوا عندنا باجا عندنا نابل عندنا مستير عندنا مختلف الولايات خاطري وطنيا راهي وطني. احنا عندنا اتفاقيه شراكه مع وزاره التربيه، دونك يقع نعملوا وطنيا اولمبياد وطنيه
4: تقع تصفيه يعني تصير
7: تصفيه في نعم. في لي زيتابليسمون نتاعهم في المؤسسات نتاعهم تقع بالطبيعه. ومشكورين هنا نحب نشكر كل المندوبين اللي عاونونا باش وصلنا الحقيقه للتتويج هذا، وصلنا للمباريات هذه، وصلنا بابنائنا للمستوى هذا
4: اللي هما والمؤثرين
7: بالطبيعه. انا نقول المندوبين هما اللي اداريا، لكن العمل الحقيقي والعمل سور تيران راهو هما الحقيقه بالطبيعه الاساتذه واعضاء الجمعيه اللي دونك هنا يقع على النطاق الوطني في المؤسسات نتاعهم. بعدها نزيدوا نعملوا عندنا لجنه وطنيه للاولمبياد موجوده اللي هي تزيد بعد ما نعمل التصفيه الاولى نعمل التصفيه الثانيه، ووقتها ناخذوا السته الاوائل اللي باش يمشيوا للاولمبياد
6: انترناسيونال. اعداد هؤلاء الابطال الاولمبيين الاولمبيين اكيد يطلب برشا جهد من طرفكم وبرشا دعم نفسي كذلك. كيفاش تحاولوا انكم تحيطوا هؤلاء الشباب باش حتى يعني على مستوى التركيز على مستوى انهم يخافوا ستريس الى اخره؟
7: شوف بصدق نقولها لكم وبمحبه للرياضيات كونه ستريس ما فماش. علاش؟ على خاطر هما راهم مغرومين، هم يحبوا الرياضيات، احنا نزرعوا لهم البذره نتاع حب الرياضيات من الصغرى. دونك تلقاهم راهم هم يجروا في جرتنا كيفاش نحضروا كيفاش وقتاش نعملوا وقتاش دونك مي اداريين وبالطبيعه كجمعيه كيفاش نعملوا. احنا عندنا نعملوا تحضير عن بعد عندنا بالطبيعه وكي نقول ان التحضير عن بعد معناه التحضير الاخير، لكن راهي خدمه مش نتاع نهار ولا خدمه نتاع سنوات باش يوصلوا الحقيقه للمستوى هذا باش يوصلوا للعالمي والافريقي. دوك كيفاش سنوات؟ احنا عندنا دي كلوب من بينهم عندنا كلوب هنا في مستير قاعد يخدم تو في الصيف. لو التلامذه والاولياء هما مش صحيح يحبوا في الصيف الكلوب، دوك حلينا كلوب في مستير في الصيف في كل نهار اثنين وخميس.
4: الناس اللي تسمع فينا وتحب وليدتها يدخلوا في النادي هذا ينجموا؟
7: ينجموا بالطبيعة يتصلوا بي ونواجههم. عندنا فضاء مقابل فاكولتي دي سيونس كل نهار اثنين وكل نهار خميس من 9 ل 11.
4: ممتاز يعطيك الصحة.
7: دونك طيلة العطلة الصيفية هذا موضوع. دونك علاش نقول لك راهي خدمة مش نتاع نهار ولا نتاع
4: هذا حصاد
7: حصاد يعطيك الصحة حصاد ثمرة نتاع خدمة كبيرة نتاع خدمة راهو مش بالجمعية برك الحقيقة خدمة نتاع جمعية وأولياء اللي هم يشجعوا زادة و ديما احنا تو كي نقولوا احنا كونكور على ليشيل ناسيونال يتعمل في مستير 2200 تلميذ يجي لكلية الطب يعديوا في نفس الوقت. انا نقول لك وقت عالمي راهي تعديت تعديت في كليه الطب. شكرا لكليه الطب وشكرا لكليه العلوم اللي هم يعاونونا بالفضاءات ديما الحقيقه مسهلين لنا الخدمه. دونك جو ريبرون عندنا الكلوب اللي هما عام كامل يخدموا. عندنا اللي عن بعد نخدموا به ديما زاد عندنا اليا يدخلوا للفيسبوك ATCCM Association Tunisienne de Compétition et de Culture Mathématique. تو يلقاو باب أصفر وأزرق.
4: أيوة بالتفاصيل مدام منى.
7: دونك هذاك هو الفيسبوك نتاعنا. دونك يلقاو فيه لي ديتاي الكل. إي أون بليس جو في فو دوني أن أوتر نيميرو باش ينجموا يتصلوا بيا في كل وقت. مرحبا بهم. دونك أباغ هذاك أنا قلت لك دونك يوم معناها
6: لي كلوب الموزعين
7: عندنا. شوف تقول لي انت في الجمهوريه الكل. نقول لك انا اللي بصدق مش في الجمهوريه الكل ما عنديش الامكانيات باش نعمل كلوب في كل ولايه. دونك شو عاملين؟ عاملين في بعض الولايات. عندنا في جربة، عندنا في القيروان، عندنا في تونس، عندنا في مستير. دونك سي فو فولي امكانياتنا ما تسمحش باش نعمل في كل ولايه. ان شاء الله نوصلوا مع الشراكه مع وزاره التربيه نوصلوا نعملوهم في كل.
4: وهذا شنو حبيت نسالك مدام منى خاطر الناس اللي تسمع فينا لو انت باش تصنع بطل أولمبي في الرياضيات. نحن ديما نحكيو على الرياضة ونحكيوش على الرياضيات اللي هي مهمة برشا والعلم اليوم الكل ولا مبني على الرياضيات. هل هذا مكلف؟ يزمو فلوس وإلا لا؟ نجم نصنع أبطال في الرياضيات
7: شو البطل
4: بأقل ربما إمكانية؟
7: بكل صدق راهو الأبطال موجودين. احنا شنو باش نعمل؟ باش نحيتوهم. والإحاطة للأبطال هذوم واللي باش يوصلوا هذوم ما غير إمكانيات.
4: هذه إذا كان يبدأ على مستوى وطني لكن إنك باش تخرجوا لبرا باش يشارك هذا يكلف ولا لا؟
7: يكلف
4: بالنسبة للولي بالنسبة للجمعية.
7: لا بالنسبة لا مكلف بالنسبة للولي. هذا الحقيقة مكلف
4: تقريبا قديش يلزم
7: تبقى شوف
4: أنا قربنا شوية فقط
7: باش نعطيك نعطيك كي تقول علاش نقول لكم أنا راهو ناخذوا ستة بالحق باش يمشيو للأولمبياد انترناسيونال مي عندي ستة أخرين يستناو ماذا بيهم هما يمشيو بالرغم اللي هو مكلف في الصين راهم تو هما في الصين.
4: هذا علاش سألتك.
7: معليش علاش نقول لك الأولياء يحبوا على خاطر انفستيسمون هما باش يخلصوا استثمار هما باش يشجعوا ولادهم وباش صحيح تبقى فما زوز حاجات في العملية هذه. الحاجة الأولى كونه اللي يجيب ميدالية ذهبية ما يدفع حتى فرنك فلوسه كل ترجع. اللي يجيب الفضية يرجع له نصف المبلغ. نعم. اللي يجيب برونزية ترجع له ربع المبلغ. هذا تشجيع عن
4: للتمييز. لكن المصروف هذية على الولي وإلا على الإدارة على الولي.
7: على الولي على الولي.
4: لذلك علش اليوم مذبينا معلومة.
7: هذه النقطة راهي أنا نقطة مهمة. جبت حتى مع سيد وزير التربية.
4: نعم.
7: خاطر ساعات يكون عندنا تلميذ متميز وما عندوش الامكانيات باش يمشي لكن احنا كجمعيه ايش نعملوا
4: تعاونوا اكيد
7: كنا نبداو متاكدين انه باش يجيب ميداليه دونك يمشي غراتويتمون واحنا باش نخلصوا خاطر
4: نعرفوا ميداليه كفلو لكن هنا دعوه خاطر نحن كيف نصرفوا على الرياضيين وهيك علاش جبت لك من الرياضيين نصرفوا عليهم في المليارات وفي الملايين وغيره فما يصيرش لو كان زاد نعطيه شويه جزء من هذيا الابطال من النوع هذا اللي هما يستثمروا في العلم واللي هم يرفعوا راية تونس بالعلم هكا ولا
7: صحيح
4: صحيح فماذا بينا ننتبهوا لهم الناس هذوما الوليدات هذوما ونعاونوهم قدر ما
7: نقدر في النقطه هذه خاطر بالحق لازم. اما انا في التكوين نقول لك راه مش مبلغ اما في أكيد. في المباريات وفي الخروج الى خارج الوطن راهو مكلف
6: هذا تحدي من التحديات ربما تواجه الجمعيه.
7: ايوا دونك كيما قلت لك الحاجه الثانيه قلت لك زوج حاجات في المصروف. حاجه ثانيه كونه اون فوا شارك في الاولمبياد الافريقيه او الاولمبياد العالميه الشهاده اللي ياخذها هذيك تخول له باش بعد الباك يقع قبوله في أكبر الجامعات في العالم. نعطيك مثال نهاج مل اللي حكيت لكم عليها بكري اللي هي كانت ملكة الرياضيات في إفريقيا سنة الفارطة، ومعها أحمد ملاك اللي هو كذلك جاب ميدالية عامية ذهبية في الأولمبياد الإفريقية السنة قبل ما عديوا الباك، هو قدموا دوسيهم للإم آي تي اللي هي من أكبر الجامعات في أمريكا وقع قبولهم. دونك اللي صرفوه والديهم عليه
4: أيه.
7: قبول في دونك أيه. دونك سي فو فولي إذا كان باش نحسبوها احنا مات باش نحسبوها باش نلقاو الحقيقة
4: ربحين ديما الوليدات ربحين
7: وتونس ربحة حقيقة. دونك نكمل لك بلي على حكاية كيفاش لو أنه الوقت شوي وأنا ماذا بيقول برشا حاجات
4: سيرش تفضل
7: اللي حكيت لك قلت لك أون بلوس من لي كلوب اون بلوس من عن بعد عندنا في كل عطله صيفي مش صيفيه في كل عطله
6: ديرون توت
7: لاني كل عطله مدرسيه نعملوا مخيم يدوم 3 ايام ويجيونا من انحاء الجمهوريه ونعمل لهم تكوين في كل عطله صيف في كل عطله مدرسيه في كل عطله مدرسيه
6: حاجه به برشا بالحق انه تشجعوا الصغيرات والشباب انهم يكونوا رواحهم ويزيدوا لهم هما افاده لهم هما افاده كذلك حتى لتونس مثل التتويجات اللي شفناها مؤخرا. كلمه الختام ليك مدام منيا، شنو المحطات او الاهداف المستقبليه اللي ان شاء الله رؤيتكم الفيزيون تاعكم شنو بالضبط في الجمعيه؟
7: سؤال مهم سؤالك بالحق عليه الشرف عليه خاطر انا كي نشوف الباك 5% برك
4: اي
7: ها سيكسيون ما
4: تم عزوف على يوجعني على الشعب هذه
7: نعم. دوك احنا لا معناها عندنا اوبجيكتيف كبير برشا هو كون نرجعوا الرياضيات مقاعد الرياضيات في السيكسيون مات في المؤسسات التربويه كيما قبل يا حسره. دونك ماذا بي معناها هذا كيفاش نوصلوا له؟ تعرف باش نوصلوا له؟ نوصلوا له باش نقربوا الرياضيات للواقع نتاعنا. نخدموا احنا توا راهو الرياضيات بالمسائل مش مسائل اكس وي غريغ راهو لا لا لا لا احنا الجو ماتيماتيك شنو مهم هو كيفاش المات نستعمل المات في الحياه اليوميه في الحياه اليوميه
6: دونك
7: فوالا فوالا دونك فولغاريزي لي ماتيماتيك باش نوصلوا حقيقه يحبوهم في الرياضيات ويوصلوا يرجعوا للمقاعد الرياضيات في وزيد اون بلوس انا ديما راني نؤمن بعلم تونس كيف يرفرف في الخارج علم تونس كيف يرفرف في الخارج من أبنائنا من بالحق شبابنا
4: وبالعلم كي تبدأ راية مرفوعة بالعلم
7: دونك هذاك
4: أفضل الرأي اللي تترفع
7: وهذاك راهو تغرس فيهم الوطنية وحب تونس بالرياضيات
4: الرياضيات
7: يعطيكم صحة أنتم اللي حق استضيفتوني وإن شاء الله بعد الأولمبياد انترناسيون نرجع لكم
4: مرحبا
7: لكم اليوم عداو وغدو بشي عادي وعندهم دو جوغ في الصين
4: إن شاء الله كيما العادة متوجين إن شاء الله
7: بقدة ربي إن شاء الله
6: دائما إن شاء الله ديما رافعين رأي تونس داخل وخارج الوطن
7: إن شاء الله.
6: شكرا لك رئيسة الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات السيدة منيا بوزويتا مرحبا بك
7: شكرا
4: بارك الله فيك صح نورتنا مدام منيا يسرى خلف الله مشكورة برشا زيدة تحية شكراً. من خلالك الراديو المركب الشبابي بسوسة تحية لكم الكل اللي اليوم جاي وزارونا هاهم قاعدين قدامي معناها تحية ليهم واحد واحد مدام منى كحلون على راسهم تحية كبيرة ليك الكل وليدات محليهم ولادنا شبابنا بنزارتو جيبس اليوم مرحبا نورتونا مرحبا بكم فإن شاء الله أنتم نهاري خير تكونوا مكاننا لهنا وتاخذوا المشعل بالطبيعة في وسائل الإعلام المختلفة تحية لكم الكل مازلنا مواصل معكم في الموجة ورا الموجة.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع الصادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. أجمل ما شفت في كأس العالم إلى جانب تألق منتخبات عربية مصر والمغرب هو رفع المدير الفني للمنتخب المصري للراية الفلسطينية فوق أرضية ملعب دالاس ولاية تكساس الأمريكية إثر الانتصار على أستراليا بالركلات الترجيحية. ومهما كانت الملابسات سواء مبادرة ذاتية أو رد على استفزاز صهيوني النتيجة واحدة، وأقذر ما شفت هو عقاب المنتخب المصري على حركة رفع العلم الفلسطيني وحرمانه من فوز مستحق جابوا بالقليب والذكاء واللياقة البدنية والإصرار على الانتصار قدام الأرجنتين أعتى المنتخبات وأعرقها في تاريخ كأس العالم. وهالحركة هذه شعلت الإعلام الصهيوني وأنصاره في كل جهات الأرض وعملوا جهدهم باش يتجرم هالفعل ويتعاقب إلى حد المطالبة بإقصاء مصر من بقية سباق العالم، رغم أن الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم في العلن خرج بيان رسمي يقول فيه للمسألة ما فيها حتى خطأ أو عيب باعتبار فلسطين عضو رسمي في المنظومة الرياضية، إلا أن المخبي كان حاجة أخرى. وشفنا كيفاش يلغى هدف عالمي مصري بتعلة أنه كان مسبوق بمخالفة جات في مرحلة بناء الهجمة، رغم اللي هي كانت قبل أكثر من 20 ثانية وفي منطقة بعيدة على مكان الهدف، وهذا قالوه حكام ومحللين عندهم معرفة وخبرة. أنا في المسألة هذه ما نفهمش، أما نفهم كيفاش يزيد يأكد العالم الراقي الراقي برشة أنه عدو للحق والعدل والإنصاف، مرة أخرى يثبت فيها تهافت الشعارات البراقة اللي يرفعها واللي أهمها كرة القدم وسيلة تقريب بين الشعوب، مرة أخرى يثبت العالم المعروف بازدواجية المعايير أنه يتبنى مبادئ مش قدها، وباش تبقى مقولات فضفاضة ومتأرجحة بين موازين القوى اللي هي للأسف في جانب المعسكر المتغطرس. ومهما قدمنا من دلائل التحضر والولاء والتعاون والتسامح والتنازل شيء ما يتغير، وأنه بمجرد ما نعبروا على امتعاض من الظلم وعلى تأييد معنوي القضية عادلة نوليو مجرمين وبربريين وهمجيين وإرهابيين وما نستحقوش الحياة على هالكوكب اللي ماذا بهم يسيجوه بالأسلاك الشايكة المكهربة ويلغموه بالديناميت باش ما نتحككوش عليهم وما نتنافسوش في ميادينهم. أثبتنا طول عمرنا اللي إحنا ضد التفرقة، ضد الحقد، ضد التعالي، ضد البغضاء، ضد خطاب الكراهية وخطاب العنصرية، لكن في المقابل يجاوبونا بأفعال الكراهية مش بالخطاب وحده، بأعمال العنصرية مش بالقول فقط، حتى في لعبة يتفق الأحرار من كل جهات الأرض اللي هي اللعبة تعرف الأمم ببعضها وتحاول تقرب بين متناقضات الإنسانية وتلغي الحدود الوهمية بين البشر اللي تجمعهم أم واحدة وأب واحد. لكن أش تحبونا نعملوا بعد ما أرغمنا أنفسنا على احترام الظالم رغم إحساسنا بوجيعة المظلوم؟ أش يحبونا نعملوا؟ نسكت تماما، نمنع رواحنا حتى من كلمة آه، وفي عوض نقولوا آه من ظلمهم ندوروا على بعضنا، نهريوا بعضنا، نرحيوا بعضنا، نخونوا بعضنا، نرهبوا بعضنا، نقطعوا أرحامنا، نسبوا أهلنا، نطيحوا حشيش وريش. حتى هذه نجحوا فيها عينة صغيرة وقت اللي جموع المتفرجين محمولة بالعاطفة والمشاعر الطبيعية تشجع في المنتخب المصري والمغربي بعد مغادرة تونس والجزائر للسباق. شفت شكون يكشبر وقت يكون أداء المنتخبات العربية جميل ومبهر ويفرح ويصيح وقت تنتصر منتخبات أجنبية؟ للأسف ثم جينات محقونة بحقدهم وكراهيتهم وكبرياءهم ومتشبع بالشماتة منا فينا والاصطفاف مع الأقوى والأظلم ولو على حساب التاريخ والرحم واللغة وكل القواسم المشتركة. أغرب ما قريت بعد إقصاء المنتخب المصري شبه صحافي من خيمة عربية اكتب ألف ألف مبروك للمنتخب الأرجنتيني فوزه المستحق على المنتخب المصري، أبطال التانجو يتأهلون للدور الربع النهائي، والمنتخب المصري يتأهل لمطار القاهرة، واللي عنده كرة أرجنتينية أحسن من اللي عنده طعمية وملوخية. أي نعم، هكا كتب، سمعتوش حقد وبشاعة أكثر من هكا. وانتوما حضرة العرب العاربة والمستعربة والبائدة، ناموا فما فاز إلا النوم. مع أطيب الأمسيات.
0: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح،
2: موش صحيح. هذه الفقرة الأخيرة المسجلة، لكن بعد شوية باش يكون عنا اللقاء مع المنسق العام للمؤتمر الدولي حول الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة. هذه بعد شوية إن شاء الله، انتظرونا نغم قصير ونرجع. مرحبا.

0: مرحبا بكم مواصلين معكم في الموجة ورا الموجة في الفقرة الموالية اللي بشكون فيها استضافة لضيفنا اليوم.
1: الخط.
0: في فقرة على الخط اليوم نستضيف الدكتور بالقاسم بلغيث المنسق العام للمؤتمر الدولي حول الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة، وهذا مؤتمر يعقد في شط مريم من ولاية سوسة من اليوم، يبدأ 15 يتواصل إلى 18 من جويلية. نرحب بضيفنا الكريم دكتور، مساء النور. مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير، شكرا للاستضافة ورحب بكيفك أستاذ وكيف المستمعين والمستمعات.
0: شكرا جزيلا لك. المؤتمر هذية بالتعاون مع جملة من الجامعات وبحضور بحضور دولي عربي نجم نقول أو عربي دولي. ذكرنا
2: هي الجمعية التونسية للجوية والتربية تنظم المؤتمر العلمي في التربية والتعليم 39، وهو يمثل الدورة 15 للمؤسسية. موضوعه هو الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة. ينظم هذا المؤتمر قلنا معنا بالاشتراك بين الجمعية وجامعة سوسة وجامعة أم النصير وجامعة جابس وجامعة جندوبة. وسيشتمل هذا المؤتمر على معناها مداخلات علمية وكذلك تنظيم ورشات ميدانية. هذه المداخلات والورشات يقدمها ويؤمنها مختصون وأكاديميون من تونس ومن خارج تونس. والمشاركون هم عددهم يفوق المية من ولايات مختلفة من تونس وكذلك من خارج تونس، مثلا من الجزائر، من مصر، من العراق. وهناك دول أخرى تنوي المشاركة لكن ربما عن ظروف منعتها مثل الأردن، فلسطين إلى آخره. هو مؤتمر دولي ويشمل بالنسبة للحاضرين والمشاركين مع حاضرين خاصة الإطارات التربوية وكذلك معناها مربين سواء كان يقومون بالتربية المباشرة كالأقسام ولا التربية غير مباشرة أولياء من قبل المدرسة إلى الجامعة. معناها هذا معناها موجود، هناك تفاعل بين كافة هذه القطاعات وهم ينتمون إلى وزارات معنا متنوعة، لكن هنا يلتقون ويناقشون معناها مواضيع هامة في التربية والتعليم.
0: ممتاز. اليوم سناء أستاذ فقط يعني سناء اخترت موضوع الرقمنة في التربية والتعليم على مستوى عربي على الأقل، الحضور التونسي الجزائري العراقي ما نعرفش إذا كان مصري، إذا كان يعني الرقمنة يعني دخلت ربما المؤسسات التربوية في هذه الدول العربية اللي ذكرناها، هل ترى الرقمنة اليوم يعني نحن عنا سنوات في تونس ونحن نتحدث عن الرقمنة في المؤسسات التربوية، هل نجحنا في هذا المجال أو ما زال هناك خطوات أخرى ربما علينا سير نحوها ربما اللي هي
2: والله معناها بالنسبة إلينا في تونس نجحنا إلى حد إلى حد، وفي الواقع يعني هذا صرحت به قبل إلى صحيفة جزائرية. أنا قلت معناها إدخال الرقمنة وكذلك معناها ذلك الذكاء الاصطناعي وغيرها، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها، معناها في مؤسساتنا التربوية وصلنا إلى حد لبس به، لكن ما زالت أمام أشواط، لكن معناها لابد من أخذ بعض الاحتياط بعين الاعتبار. لأن ثم معناها الذكاء الاصطناعي والرقمنة عندها إيجابيات صحيح، لكن عندها بعض السلبيات لابد أن نحاول تجنبها قدر الإمكان. نعطي مثال.
0: مثال
2: توب عالميا. هناك معناها منادات لوضع حد للذكاء الاصطناعي والحد من التفكير في كيفية استثماره لكي يكون في صالح الإنسان. بصفة عامة، لأن تو الثورة التكنولوجية ومعنا منها الذكاء الاصطناعي وغيره دخلوا كل مجالات حياتنا. نخاف من أن المستقبل تكون هذه التقنيات تدخل في شؤوننا الخاصة، وهذا مؤشر سلبي. وهناك تخوف كذلك من أن الذكاء الاصطناعي بالرغم من أنه هو من صنع البشر، لكن أصبحت هناك إشكالية، هو أن الذكاء الصناعي قد يتفوق على التفكير البشري وعلى الذكاء البشري، وبالتالي هناك حوار الآن ومعنى موجود عالميا كيفية التعاون بين الذكاء البشري والذكاء الصناعي حتى لا يتفوق الذكاء الصناعي على الذكاء البشري ويكون التعاون بين الاثنين.
0: يعني هذا الملتقى سيطرح جملة ربما التخوفات هذه بطبيعة على طاولة النقاش والحوار
2: إن شاء الله.
0: بالنسبة لدور الرقمنة في التحول المجتمعي كيف ترون، يعني ما هو دور اللي يمكن نتلعبه الرقمنة؟
2: نعم، نلاحظوا أن الثورة الصناعية، نحن من الثورة الصناعية الرابعة وبدأنا ندخل في الثورة الصناعية الخامسة.
0: نعم،
2: لكن الثورة هذه برزت في عدة مجالات، منها الثورة التكنولوجية. الثورة التكنولوجية هذه دخلت في كل مجالات حياتنا كبشر وكبناء عرب عالميا، ومنها تونس والعربية. هذه دخلت مجالات حياتنا ولابد أن نتفاعل معها ونكون في مستوى الحدث، لكن لابد من أخذ بعض الاحتياطات وبعض بعض التخوفات، لابد أن نأخذ بعين الاعتبار.
0: نعم،
2: وكذلك أن نتعامل مع إيجابيات، لابد كذلك أن نكون معناها لا نقول، هناك بعض مربين بعض المفكرين يقولون على المدرسة أن تواكب التقدم وأن تواكب معنى التطور كذا. أنا أختلف ربما معهم وأقول من الأفضل ومن الضروري ومن المناسب أن تقود التربية، أن تقود التربية هذا التقدم، لا أن تبقى مجرد مواكبة، إنما تقود التقدم، هي في المقدمة ومفروضك. ولكن أصبحنا ربما نجد العكس، حتى المحيط يتقدم على المدرسة، وهذا إشكال آخر.
0: نعم، لكن الواقع يقول أن المحيط، أو كما قلت يعني كما عبرت دكتور، يتقدم على المدرسة وعلى
2: الإشكال الثالث. لابد أن نعيد هيكلة المدرسة بطريقة أن فعلا أن تكون أن تتمكن من قيادة من هذا التقدم، وأن تكون في المقدمة لا فقط مواكبة. لأن المجتمع بفضل هذه الثورة التكنولوجية وهذا الذكاء الاصطناعي وغيره أصبح يتشكل من جديد. هناك تشكيل المجتمعات، منها المجتمع التونسي أصبح يتشكل من جديد. المجتمع التونسي الآن ليس هو المجتمع، ولا العربي وغيره، ليس المجتمع عنده 10 سنوات أو 20 سنة.
0: نعم،
2: بفضل هذه التقنيات التي هي معناها تطور وتتطور يوم بعد يوم، معناها لأن العالم يمر بتطورات معقدة ومتسارعة.
0: نعم، والمجتمع يواكب ذلك إن قبل أو رفض يعني في النهاية. نعم، هو أمام الأمر الواقع. ربما أختم بهذا السؤال، وأكيد أنه الأسئلة اللي طرحتهم سيادتك كلهم من الأسئلة التي يعني تفرض نفسها زادة على الساحة اليوم، ومن الأسئلة العميقة اللي يجب أن نجد إجابة حولها ربما ونجتمع على إجابة حولها. لكن أكيد أنه ثم توصيات تحرصوا على الخروج بها من هذا المؤتمر، مثلا دكتور.
2: من معناها من التوصيات التي ربما سنسعى إلى الخروج بها من هذا المؤتمر،
0: نعم،
2: هو إبراز أهمية الرقمنة وما يتعلق بالرقمنة من الذكاء الاصطناعي وغيرها.
0: نعم،
2: لكن معناها نبين مزايا معناها هذا المجال، ولكن لابد من معناها تفكير معناها النظر في حدود الحدود.
0: نعم،
2: هذا اللي حتى لا نكسر ذلك سلبا على البشر.
0: هذا هو.
2: اثنين، المسؤولين على استشراف مجال التربية والتعليم في وزاراتنا، من الضروري أن يكونوا قادرين أكثر على الاستشراف في مجال التربية والتعليم في ظل هذا التطور، في ظل هذا التقدم المتسارع.

0: موضوعه الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة. بهذا اللقاء وبهذه الفقرة وصلنا إلى ختام البرنامج اليوم موجة ورا الموجة. إن شاء الله نكونوا أنسناكم، إن شاء الله حققنا الإفادة والإمتاع. يعطيكم الصحة، شكرا جزيلا لكل رافقونا، شكرا لزملائي عليا المنصوري في تنسيق فقرات الحصة، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، حسام نوار في الإخراج الفني، مع تحياتي عواطف جبالي، والتحية موصولة أيضا للمعد العام للبرنامج زميلنا محمد وليد الجموسي. إلى اللقاء.
1: انتوما زوزم عارسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء، آدم وحواء.

0: مسابقاتنا للسير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا، مسابقات تحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من العشرة نص النهار. الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7
2: 95.7.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: الخامسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة إن الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي خلال هذه الفترة مردها أساساً للاستعمال المكثف لمكيفات الهواء مع ارتفاع درجات الحرارة، وأشار إلى أن استهلاك التيار الكهربائي بلغ خلال فترة الذروة من الساعة الثانية ظهراً حتى الرابعة بعد الزوال 5000 ميجاوات يومياً بارتفاع بنسبة 30% مقارنة بالاستهلاك العادي. وأوضح أن الشركة وحرصاً منها على توفير التوازن بين الإنتاج والاستهلاك تعمدت من حين أو تعمد من حين لآخر إلى التخفيض في الأحمال عبر قطع مبرمج للتيار لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار عند زيادة الطلب، وأكد أن مدة انقطاع التيار لا تتجاوز الساعة واحدة مع استثناء المؤسسات الحساسة والاستراتيجية. استقبل قسم الاستعجال بالمستشفى الجهوي بالمتلوي مساء أمس 25 شخصا يشتكون من أعراض تقيؤ وأوجاع بالبطن يشتبه أنها بسبب وجبة فريكاسي تناولوها من أحد محلات بيع الوجبات السريعة، وفق تصريح عمر عبدلي المنسق الجهوي للهيئة الوطنية لمراقبة سلامة المنتوجات الغذائية، والذي أضاف بأن فرع الهيئة تلقى إشعارا من إدارة المستشفى قام على إثرها أعوانوا الهيئة بأخذ عينات مخبرية لتحليلها وفتح بحث تحقيقي في الحادثة، وأضاف بأنه تم غلق المحل إلى حين استكمال الأبحاث. تمكنت فرق الحماية المدنية بباجة بمعاضدة أعوان الغابات من السيطرة اليوم على حريق النشبة منذ أمس بجبل الهيئة.

0: الهرجي بمجاز الباب، وهو حاليا في مرحلة التبريد والمراقبة. وقد أتى الحريق على مساحة تقدر بعشرين هكتارا من النباتات الغابية والأشجار وبقايا الحصائد، كما ألحق بعض الأضرار المادية ببعض الممتلكات الخاصة للفلاحين على غرار أكوام التبن وعدد من البساتين وأشجار الزيتون. وقعت الإدارة العامة للغابات اتفاقية شراكة مع منظمة الكشافة التونسية تحت إشراف وزارة البيئة ضمن مبادرة نزرع المستقبل، والتي تنص على غراسة 100,000 شجرة بالمناطق الغابية. وتنص الاتفاقية أيضا على غراسة 80,000 شجرة بالمناطق الغابية بالشراكة مع الإدارة العامة للغابات، و 20,000 شجرة بالمؤسسة التربوية والفضاءات العمومية ودور الشباب ومراكز الكشفية، إلى جانب إشراك 1,300 شاب وشابة في الأنشطة البيئية وتكوين 48 قائد كشفي في مجال نشر الثقافة البيئية. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.

0: زاهية حومتنا
1: زاهية حومتنا
0: زاهية حومتنا مع حياة الكوني
2: زاهية حومتنا.
3: مساء الخير، السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، رحبوا بكم وين ما كنتم وين ما يوصلكم صوت اذاعه المنستير. سعداء ان نلتقي معكم اليوم في نسخه جديده من زاهيه حومتنا. زاهيه اليوم الحومه

0: ناخو. مستمعين نحييكم، شكرا لاختياركم موجاتنا إذاعة المنسير اليوم في رحلة جديدة من خلال برنامج زاهية حومتنا حتى للسبعة متاع العشية. إن شاء الله تكونوا بأفضل الحال بعد درجات حرارة مرتفعة قياسية نعتبروها اليوم. إن شاء الله يا ربي تهب نسمة صيف تلطف في الأجواء في تونس الكل بإذن الله. موجودة في دار ياسر جميلة ياسر مزيانة، إن شاء الله نحن صوتا نوصلوا لكم جمال الدار هذية. ما تنجموا تتابعونا على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنسير وتقفوا على تفاصيل جميلة للدار اللي نحن فيها. هي قصر ما شاء الله، ما هيش دار، قصر بالتفاصيل الجميلة اللي فيها. ضخامتها في إنها محافظة على خصوصية دار شعبان الفهري، هذا هو الجمالية وهذا هو العملاقة متاع الدار هذية. مرحبا بكم في حومة الكواتا تحديدا، إن شاء الله نطقت بالصحيح. الحومة هذه من أقدم لحوم في دار شعبان الفهري من ولاية نابل، موجودين في دار فافا المدب. هذه دار من أقدم الديار من عام 1901 الدار هذه اللي نحن موجودين فيها. والدار هذه لأنه في الفن في الجينات هكا ولي. مدام انتصار المغيربي هي ساعة فنانة، هي رسامة، هي أستاذة جامعية في المعهد العالي للفنون في نابل، هي صاحبة المنزل هذايا وهي اللي حافظت على التفاصيل الجميلة في الدار هذية. مرحبا بك الانتصار.
1: مرحبا عايشك.
0: ميكرو مساء الخير.
1: مرحبا بكم. مرحبا بك. مرحبا بكم في حومتنا. مرحبا بكم في داري العربي.
0: شكرا عايشك. شكرا انك فتحت لنا دارك، شكرا على هاللمه الجميله هذه. نحب نحيي كذلك مدام لميا بالشيخ ابراهيم اللي اسست في الحقيقه وهي اللي خططت للقعده هذه العشويه المزيانه. وان شاء الله مستمعينا تستمتعوا صوتا وصوره باجواء دار شعبان الفهري، هذه الاجواء الخصوصيه. شوفوني اليوم أول مرة نلبس لبسة تقليدية من الجهة اللي أنا موجودة فيها. شكرا لك سيدة انتصار. شنو هي حكايتها الدار هذية؟
1: هذية دار جد راجلي خذينا يعني خذها من عند أبوه، خذيتها دار عربي، حيوتها متأكلة وبديت بشوية بشوية عملت فيها إعادة إحياء،
0: رممت بشوية بشوية حتى ترميم حفظت فيها على خصوصيتها
1: ما بدلت حد شيء. كان ترميم يعني انت نحافظ على الرونق اللي موجود، الحيط ما فيه تلابيس نحافظ عليهم، أنا أي مادة فيها محافظ عليها معناها. وفيها شيخة وفيها إحساس رهيب معناها. أصلا كي تدخل الدار العربي طاقتها فيها برش راحة
0: تحس روحي قريبة منك، إذا كنت أقول منك

0: الحق.
1: جاي مضيف، هذيك هي الحومه.
0: هذه هي الحومه، الناس كل تفرح لانه جايها ضيف، والحمد لله ان وضعت المناسبه لقينا برشا محبين وبرشا مستمعين زاد باش نسمعوا الفن الاصيل في دار شعبان الفهري، باش نحكيوا على عاداتها وتقاليدها، باش نحكيوا على عاداتها وتقاليدها في الافراح وفي المناسبات وفي العوله، باش نحكيوا على جمعيه الصيانه ودورها في المحافظه على الخصوصيه هذه الجميله نتاع الحومه التقليديه نتاع الحومه القديمه. سيده لميا بشيخ ميكرو، شكرا لك. سيده لميا بشيخ ابراهيم صديقتي في دار شعبان الفهري، شكرا لك.
2: مرحبا بك، عايشك.
0: تقريبا قداش عندنا 15 يوم
2: تقريباً تحضيرات مدة 15 يوم
0: للحصة هذه، لأنه نعرفوا ساعتين شوية بالكل وقت باش نحكيه على صحيح. كل شيء حاولنا أن ناخذ كل يعني من كل حاجة بطرف أهم فما باش نحكيه عليه، إن شاء الله يعذرونا كل محبينا في دار شعبان الفهري، أنا مش نحكيه على كل شيء لأنه ثراء كبير موجود في المدينة هذه. الحومة هذه إيش تعني لك خصوصية الحومة الدار العربي؟
2: رانا عنا تقريبا في دار شعبان حومة الكويتة هذه حومة من أقدم الحوم العربي اللي ديار متاعها يفوتوا 100 سنة. عنا لهنا كيف كيف عنا حومة القصر، دوير القصر تاع سيدي الفهري كل هما الحوم العربي القدم البني القديم اللي يتوسطوا جامع والدور حوله المساكن. عنا ميزة في المعمار البني العربي نتاعنا، عنا ريتو هالدمس العربي هذه تسمى تربيعة، عنا التربيعة وعنا ظهر الفكرون هذوما.
0: رانا نحكيو على الأسقف، راهي ماهيش
2: الأسقف الأسقف
0: ماهيش السقف العادي اللي نعرفوه، هذايا كيما نقولوا يقولوا القبو زادا نصف الدائري، هو معناته
2: نصف الدائري هذاك نسميه فكرون، ظهر فكرون
0: ظهر الفكرون، واللي خصوصية في المعمار في
2: وتعلق الثريا، الثريا عادة تتعلق في التربيعة،
0: في التربيعة بالضبط،
2: في التربية عادة. هذا بالنسبة للمعمار. بالنسبة للحومة العربي مميزاتها أنها الديار الكل تحل على بعضها، تتكلم تسمع يسمعك جارك، الجيران تجري لبعضها تتحرك مع بعضها. اليوم كي دخلت الناس الكل حلت ديارها، جيب الحاجة حطك الحاجة، معناتها الفرحة فرحة الناس الكل، معناها فغيمة تبدأ تتحرك.
0: أول مرة ندخل، صحيح ما زالت حلقات قادمة، أما أول مرة ندخل نلقاو الناس كل تسلم، الناس كل مرحبا، معناها جايين ضيف للحومة الكل.
2: اي معناتها الحوم تلقاها كيما تجمع عنده عوايده، حتى الحوم في حد ذاتها تكتسب عاداتها علاقاتها تصرفاتها بين بعضها، حاجه تعمل الكيف. انا نسكن في الحومة اخرى، حومة اخرى نسميوها نقولوا احنا نهج الثورة او حومة الكويت، حومة الرقوبة. الرقوبة زادة من اقدم الحوم، وعندنا حومة اخرى يسميوها حومة القطاطسة. هي هكيكة كنايات كنايات
0: هي
2: التسمية. اي وكيف كيف عوايد متاع اقدم العائلات في الحوم العربي، تلقى اقدم العائلات شعبنية نقولوا احنا دار فلان ودار فلتان معروفين، حتى مهما يخرجوا ديار الام او ديار الجدود لازم يقبلها حد من العيلة،
0: حد من العيلة
2: نادرا باش تلقى شكون يفوت في رزقه او يفوت في ميراث، اللهم اذا كان عايشوا لبرا ولا تشتت العيله او ما خلاش شكون. اما اون جينيرال ديما عندنا عيره انه واحد يفوت في رزقه
0: لغير حد من العائله.
2: اي النسب مهم برشا، مهم برشا. وحاجه اخرى اللي العلاقات الانسانيه
0: كعليه جينا ميزة الحومة.
2: ميزة الحومة العربي راهي العلاقات الإنسانية. قد ما نقول لك يا مدام العلاقات الإنسانية متميزة، تخرج لوسط البلاد تلقى العلاقات تطورت. ولكن دوك تدخل الحومة العربي تسترجع، كانت تحكي مدام انتصار، تسترجع النفس، تسترجع الألفة، الحنانة، الدار اللي تلم عنا وسط الدار، وسط الدار الشبابك يتحلوا على بعضهم. مثلا داري انا دار ورا تخديتها الوسط الدار، وكل بيت وكوجينه هي عيله، عيله كانت تقوم فيها عيله. الدار العربي كانت تلم عائلات معناها، والمرجعية الأبن الكبير
0: كانوا يسكنوا بعضهم، وكل كبير يحكم
2: والبركة نازلة ومحليهم ومحليهم متوافقين وملمومين، حاجة مزيانة على الأخر. والعولة دار العربي راهي دار العولة، دار اللمة،
0: دار الخير والبركة،
2: الصيف خير والبركة،
0: دار الخير والبركة. ولا دار
2: تو فيما بعد أنا جبنا مقتطفات من من من العادات من العولة، وعنا المدام البرة مدام ليلى مشكورة جات سبيسيالمون مش تعمل لنا كما ورشة حية كما في دارها، خرجتها من دارها من خدمتها وجيت بحذانا لهنا باش مش تقدم لنا، وهي أصلها مسقط راسها لهنا في حومة الكويتة، جارتهم لهنا معناتها من حومة الحومة.
0: زيدة حضرت لنا الماشطة.
2: أي
0: قل لي الماشطة ذوما وقتش يحضروا كيفاش يغني وش هي يعني عندهم ليلة معينة ولا عشية معينة؟
2: أي الماشطة عندهم في أي ليلة تجم تحطهم في الحنة، تحطهم في الحمام، وتحطهم خاصة لوطية، ما تصير شوطية عادة ما غير جلوة الماشطة. الماشطة يلزم العروسة كي تلبس الدخلة تخرجها الماشطة تجليها على أغاني معينة كيف كيف، عن التعشيقة متاعنا متميزة في دار شعبان، فما برشة تعشيقات عنا في قروين، عنا في الساحل تعشيقات، في ساقط، ولكن تعشيقة الشعبانية خصيصا إن شاء الله متميزة وإن شاء الله نسمعها فيما بعد، وإن شاء الله نسمعها زادة بصوت الرجالي خاطر عندها ميزة تعشيقة العريس وتعشيقة العروسة. كيف كيف كنا نتمناو اليوم لوجق يكون حاضر معنا، سيتي بريفو أنه لوجق مش يحضر معنا، لأن عندنا وجق سيدي الفهري بالسناجق متاعه وبالتخميرة عندهم الركح، نقولوا احنا الركح معناتها التصدر متاعهم وتنظيم معين وأداء معين. للأسف ولاتهم ظروف طارئة اللي اعتذروا. كيف عنا التراث الديدي، عنا السلامية، عنا المالوف كيف اعتذر للأسف، عنا عادات مالوف قديمة نقولوا احنا عنا قطق نتاع المالوف نتاع نوع الموسيقى اللي معروفة لهنا في دار شعبان،
0: وزلتم حافظين عليه.
2: أي مازالوا ناس
0: في النوادي وإلا
2: لا فما مالوف
0: جمعية،
2: فما جمعيات، فما نادي جمعية القدامة حافظين على الأداء الموشحات وأغاني المالوف متاعنا، وكانوا هم مش يكونوا حاضرين معنا أعتذر للأسف. عنا من الناس الهادي قلة أولاد عمه كل هادي قلة فنان معروف فن الملتزم، رواد الفن الملتزم. كيف كيف عنا عائلات أخرين معروفة بالملوف، عنا برشا عائلات معروفة بالملوف، عنا صنايع اللي معروفين عائلات معينين مثلا التوابل، مش أي عائلة تتسمى عليها التوابل وتشري من عندها التوابل، عنا عائلات مختصة بالتوارث، بالتوارث الصنعة هذيك كيما النقاشة بالتوارث الصنعة، كيما زلابية بالتوارث الصنعة، معناتها عنا عادات محافظين عليها ومتمسكين بها. للأسف عنا برشا موروث اندثر،
0: ثم حاجات مع الزمن للأسف
2: اندثرت، عنا برشا صنعات مثلا صناعة الحصيرة، هي توك احنا نقولوا نهج الحصيرية في نابل هما اهون منا حافظوا شوية، اما الحصيرة في الاصل كانت في دار شعبان واندثرت. كيف كيف خدمة الحلفة والشوامي وفتلين الوحدة الخيط اللي كنا نقلدوا به الفلفل، صناعة قلايد الفلفل، ما زالت شوية قلايد الفلفل عند الفلاحة، لكن أكثر موجودة في منزل الحري توساتا ويكا، ما احنا عنا فلفل الشعباني كان متميز. عنا عاداتنا الصيف كان شهر مدة المونة، المونة والعولة،
0: المونة والعولة،
2: العولة يبدأ الصيف من أوله، من عولة الطماطم، العولة المحمص والكسكسي، بعدك البرغل، بعدك شربة الشعير والوجه.
0: أنا الصيف كامل معنا بالنسبة للمرأة.
2: لا ما تبديش، يبدأ من مي تحضير الميناش.
0: أما ربما باللمة.
2: بالتعود. باللمة وبالتعود. دار العربي القصعة بيجنا بالقصعة، عولة التجارة هي عولة التجارة.
0: تخفف التعب.
2: ويقول لك والعرس الحفلة تبدأ من عولة العروسة.
0: كله بالعينة.
2: عولة العروسة بالصغاريت ويقولوا للبو أي أرمي. أرشم يرمي يلزمك للصغاريت والناس
0: تجي من غير بخضر. فلوس تعاون من غير فلوس
2: أكيد مع الناس كانت اللمة باللمة اللمة اليوم عندي غدوة عندك والدور عنا المناسبات برشا بتاع فرص اللمة يتوسع معناها نرجع لك للصنعة كانت عنا برشا صنايع زاد اللي اندثرت مثلا صنعة الدلو هي ما عادش نستعملوها برشا، كانوا يصنعوا الجلد، كانوا عندنا النجاره كيما عند راهم نجاره المغرفه والنجاره القديمه اللوح. اي وعندنا الشوامي، صنعت الشوامي اي والتريزه لا تريزه ما زالت شويه، ولكن ريت التريزه اللي لبست هذيك تتطرز
0: تتطرز
2: بالنيزه. اي عندنا تريزه النابليمي، عندنا تريزه التل وتريزه الشعبانيه نتاع وكانت عندنا زاد تريزه الاخرى اللي نتاع الفيستون بالماكينه نتاع السفساري والحايك، تريزه الحايك ما زالوا
0: وعندنا عفسات نجموا يتنقلوا كيكا ديما كان نجموا نجيبوه بشوفوا
2: اللبسة
0: بتاع العروسة في دار شعبان فهري، وهذا التراث الجميل والناس اللي زالت محافظة على الخصوصية. باش نسمعوا الماشطات، كان حاضرين حمدي نسمعوهم، ما نعرفش ما عنديش فكرة كيفاش تتسلسل هكا الأغاني عندهم، أما فرضا هكا باش نقترح عليكم، نحن جينا وانتم باش تفرحوا بينا
2: دخلت العروسه مثلا دخلت العروسه اي كيف
0: اللي تقولوا اللي تقولوا يا لله نحن قابلينه فرحانين به، شكرا لكم. هذوما من اقدم المشتات في أي في أي في دار شعبان الفهري،
2: كيف كيف يتوارثوا يتوارثوا اي الطفل على امها.
0: اعطيني اساميهم زوز مدامات بارك الله فيهم باللبسه زاد التقليديه جميله جاونا، شكرا لهم.
2: هما يقدموا روحهم،
0: هما يقدموا روحهم ميساج توا عندهم عندهم الميكرو تحكي معاهم شويه. مدام نزيهه
2: قدمونا روحهم
0: باش نسمعوا باش نسمعوا من التراث من التراث ومن الاغاني اللي تتغنى في العروسات في دار شعبان الفهري. يدوم برشا ايامات مدام انتصار العرس في دار شعبان الفهري،
1: احنا 7 ايام و7 ليالي، الماشطه في نهار لطية والا نهار طبعا حنا كل واحد وكيف
0: نجم تحضر عشويه ومعنا
1: عشويه ما شاء الله
0: ما شاء الله. هما صحيح جاونا زوز هما اكثر في العاده
1: اكثر
2: سيمون 7
0: مع 7
2: مديمة 3 5 7 نمشيو بالفرق.
0: توا ساعات كنشوفوا برشا عروسات اللي تسمعوا في في سوسة يتعود في المهدية، اللي تسمعوا في المهدية في البقالطة، اللي تسمعوا مثلا جلوة السوسية توا اللي تتجلى بها البنية في كركر ولا تتجلى بها البنية في في في في أي بلاصة، معناها كاين وليد كي تمشي العرس ما عادش تسمع خصوصية الجهة هذيك.
1: لا تقعد الخصوصية نحن لا هذيك
0: هنا تقعد الخصوصية
2: هنا ما زالت الجلوة غنايتها غير غناية
1: الساحة ناشطة بلا جلوة ماهيش
0: وطية
2: ماهيش شوطية
0: بربي. والأم أكثر تحافظ محافظة على الشدة ولا البنات زاد يحبوا يعرسوا بالطريقة التقليدية؟
2: والله شادين فيهم
0: الحمد لله
2: شادين فيهم ليش شادين فيهم بالنسبة لينا طفلة لازم تلبس
0: تعرس على بالطريقة هذه
2: مش عروسة اللي ما غير دخلة متلبس الدخلة.
0: والله الدخلة هذه نجموا يمشي عنو بها الشوتين بس يجريوا بها قبل ما الشمس تغرب وكذا حسيت
1: ترزينا شوية
2: زينا برجع
1: يلبسها
2: يلبسوها يلبسوها و
0: على خاطر توا مع النمط الجديد متاع الحياة شفنا برشا شفنا برشا عرايس يمشيوا يتجراوا للشمس تغرب فهمت
2: يعني الشوتينغ نتاعهم.
0: اي هل انه بالروبه هذه حسيت رزينه شويه ليه؟
2: رزينه برشا ما تجمش تحرك بها.
0: يعيشها.
2: يعيشها. المصور يعمل لها الشوتينغ. ديما المصور يعملوا لها
1: الشوتينغ. عندها خامسها عندها مكياجها عندها عندها رونق كامل.
2: وبالحنه وبالجلوه نتاعها فيش كلام.
0: فيش كلام.
2: الدخله فيش كلام.
1: طابع وخصوصيه تميزنا.
2: وحتى طريقه كسيانها. يد يد ساق ساق راهي تتكسي ويلزم مشرفة عليها وبس تطلع إيكيليبري
0: لبسة بالهمة
1: متوازنة
2: وعنا دخلة بكري بكري في عهد أمي كانت العروسة تروح بها كخيمة والمرساوي بعدها ولا المرساوي تروح به لأنه أخف شوية تويك حتى المرساوي فما ديجون قال لي ما رجعوا له تو رجعوا له
0: تو على
2: الفيوم ما عادش يلبسوه عوضوه بالروبة البيضة وتوك رجعوا له
0: رجعوا له صحيح
2: رجعوا له المرساوي كاريمون
0: ورجعوا له باش نسمعوا الماشطة. عسلامة يا مدام مرحبا بيك.
3: عسلامة
0: مرحبا.
3: اسمي نزيه الدخلاوي الماشطة.
0: عسلامة مدام نزيه.
3: رئيس فرقة. عندي زوز درابك وزوز تيران نساء وانا نغني.
0: قديش عندك توا من عام في المجال هذايا؟
3: 26 سنه عندي.
0: 26 سنه
3: 26 سنه
0: ما تبدلتش العروسات
3: هذاك هما اللي وناخو اللوطية نبداها من زاد النبي حتى سبحان الله خير
0: حتى اللي نتعلم ما شاء الله عليك
3: نجليها العروسه ونتروح
0: تخدم كان في دار شعبان الفهري؟
3: نخدم كل بقعة نخدم كل بقعة.
0: استدعوك؟
3: نخدم في مهدية، سوسة، دار شعبان، تزركة، قربة، نابل.
0: توا كل بلاد تغني لها غناها هكا ولا ولا
3: غنى دار شعبان هكا هوك
0: غنى دار شعبان
3: غنى دار شعبان هكا غنانا. هي الماشطة شنية؟ الماشطة غناها عربي. تو لا حك راسك ولي ماشطة.
0: تو كل يغني كل شيء.
3: يغنيو كذا الغناء السوري يغني كل حاجة ولا هي الماشطة ماشطة راهي.
0: انت ما عندكش شطحني يا سويح؟
3: نعم.
0: ما تعرفيش شطحني يا سويح؟
3: لا
0: لا هذاك علاش انت معانا اليوم. هاي مدام نحب نسمع من قاع الخاب، نسمع الفن نتاع دار شعبان الفهري واجواء الفرح في عرس في دار شعبان الفهري.
3: احنا كنا نقولوا عندنا وطيه. الوطيه تقى دير بتبادل وتدخل العروسه نبداو بها زاد النبي بعد عسلامة جيتي
0: على سيدنا محمد
3: وبعد ندخل حب الحوت عليك عروسة وكيك احنا مش كسلسة
0: احنا ماشي لين نكملوا السبعة بإذن الله. هاي هاي اللي نزيه
3: نبداو
0: بإذن الله.
3: الله يا مرحبا.

علمي مهدية هاويني الأهلية خلى الزغري تعليك يا عروسة بالحوت عليك عروسة بالحوت عليك يا عروس بالحوت عليك ربي كمل ويهنيك يا وجيبوا لها الحنة وما تتهنى وجيبوا لها الحنة وما تتهنى وما تتهنى.

0: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. وقت هذه وقت اللي مسلت العروسة نغنيوا لها وبعد نعملوا نمر سلامية.
1: لا لا ارتاحت شوية كعاد يسر عليك الدنيا سخانة
0: مساج مساج
1: وبعد عندك عرس في الليل معناه ميساج. ربي يمتعك بصحتك وياخذ خاطرك كل مره تعمل لنا نوبه
0: باي.
1: ربي يخليك دم دخلت قالوا لي هذا كبير الحومه محلاه الكلمه محلاه القدر محلاه الناس كي تحب بعضها سي بن عيسى هكا عسلامه سي عيسى
2: محمد زين الدين عيسى
1: سي محمد زين الدين عيسى تشد الميكرو مرحبا بيك اهلا وسهلا انت من الحومه هذه حومه الكويت من
2: حومه اب على جد
1: اب عن جد شو قعد من ذكريات الصغر في الحومة هذه اللي نحن توا كي نسمع حومة عربي ونسمع قداش كانت فيها الأجواء محلاها والناس علاقتهم طيبة هل إنه نحن من كثر ما حكيتونا عليها رسمنا صورة سحرية ما هيش موجودة في مجتمعنا وإلا بالحق هي كاكا وانتم عشتوا الجو هذاك
2: والله إحنا عشنا الجو متاع الأهالي كل دار واحدة فهمت مازال منها بعض احنا ما نقولوش اللي تبدل كبر مش الاغلبيه يعني نقلوا
1: اللي خرجوا وغادروا دار شعبان
2: خرجوا شراوا على الدير اخر على ارواحهم وربي ربي عمر عليهم كل واحد ولاو ياخذهم يتبعوا يعني
1: تبعوا مستقبلهم مستقبل اولادهم ربي معاهم اللي قعد في الحومه
2: اللي نعم اللي قعد ما عملت ما عليه تبقى مازالوا كعبات زاد نفس الحكاية عائلة واحدة دينا نعيشوا عائلة واحدة نكملوا التو عائلة واحدة
1: مازلتوا التو العائلة تعرف بعضها
2: إن شاء الله بحول الله
1: الديار القديمة توادية الدار هنا نحن فيها محافظة على الخصوصية ونعرف أنك باش تحافظ على الخصوصية زمها إمكانيات مادية مو سهلة باش تحافظ على خصوصية الدار العربي يلزمها مصروف
2: بالطبع بالطبع كل شيء يلزمه مصروف في الوقت هذا كل شيء يلزمه مصروف والأغلبية العين بصيرة واللي تقصير
1: يحبوا ما الإمكانيات
2: ما وربي يصلح راي الصغار
1: امين يا رب
2: وربي يعطي صحه البدن للكبار
1: امين يا رب
2: والحمد لله
1: والحمد لله ما خرجتش من الحومه انت قعدت في الحومه هذه شد فاسك
2: انا قبلت دار بابا باش ما نطلعش من
1: قبلتها باش ما تطلعش من الحومه
2: ايوه لان تعودت بالحومه وتعودت بالجيران ما عادش كبرت ما عادش نجم نعيش في بقاخ
1: ما جابش تعيش في خارج الحومه هذه
2: ايوه الوقت هذا ما عادش ما عادش نجم نعيش بالنسبة للي نشوف فيه تويكة وراهدة أنا قدري مع عمري لقيه في الحومة مع الكبار اللي نعرف الصغار ربي يهديهم وكهو الواحد ليش يقول
1: ربي يهديهم
2: كنت ربي يهدي
1: ما زلت الحومة العربي محافظة على عاداتها وتقاليدها رغم
2: برش.
1: تطورنا
2: مش برشا
1: مش برشا
2: أي كل شيء قاعد يتحوي وينقص
1: من الوقت منا نحن من قلة المصروف
2: زعما شنو قاعدين نتطوروا قاعدين نتطوروا وما نسكنوش مثلا في دار عربي
1: ما نسكنوش مع بعضنا
2: أيوة. وكل واحد على روحه وذاك يشني قبل كنا أربع عائلات في دار واحدة
1: كنا نقبلنا نسكنوا مع بعض
2: أربع عائلات في دار واحدة ولحمة واحدة فماش بكري
1: رغم انه الصغار قبل كانت اكثر من صغار تاو أيه.
2: لان الكبار هم اللي يسوقوا
1: الكبار هم اللي يحكموا
2: أيوة. والصغار مش كي تاو كيف يقول لك مثلا تعطيك الكلمه ولا حتى تكحل له يفهم روحه
1: من الغزره من الغزره يفهم
2: ايوه تاو تاو الواحد ما يكلموش خير
1: صحيح ايوه تبدلت برشا حاجات
2: روسه مصحته
1: هذيك هي الحقيقة وهذاك هو الواقع تبدلت برشا حاجات زاد حتى نحن زاد يلزمنا نجاري والنسق ويلزمنا صغارنا نعرف كيفاش نربيهم انهم زاد يحترموا الكبير ويحترموا عاداتهم وتقاليدهم ونعديوا المذاكل
2: فما تو الناس لكن تغلبت الكبار تغلبوا مناش من الصغار روسهم صحت وما عادش يسمعوا كلام الكبير وما عادش مش كي بكري البكري ما فماش لا لا لا لا الضرب هذا ولا الضرب ولا الكبس تخلى من لا كحروش يوم ولا حاجة حب قرود بكرة واحد من من من الكبار بوك ولا سيدك أخوك البدري ولا حاجة سيدك من الباب أمي يطرق حب يقول ما عادش الناس
1: قبل كانت الناس تربي بغزرة العين أيوة. ما تضربش وما تتكلمش أيوة. غزرة العين كانت تربي أيوة. حتى جيل تو ما شاء الله ربي يبارك فيهم ربي يدلهم للخير زاد نحن تو ما شاء الله عنا صغيرات يجيبوا فيه 20 معدل وصغيرات مخترعين وصغيرات بهين مش الجيل الكل معناها صعب صحيح صعب ما ما شاء الله عندهم امكانيات رهيبه وجاتهم فرص كبيره في الحياه ما همش كيما جيل قبل زاد
2: الباهي والخير مازال موجود في كل بقى
1: اكيد اكيد, أكيد.
2: ان شاء الله الباهي خير
1: ان شاء الله الباهي خير ويغلب الباهي باذن الله شكرا ليك مازالت البركه ربي يخليك ان شاء الله محلاها مكبرات الحومه كبرات قدر مش مساله عمر كنا نقربوا لبعضنا في العمر ما تخاف اما القدر محلاه بين الناس وكلمه سيدي اللي ما زلنا نسمعوها في الحومه جارك هذاك ايوا عارفك توا مرحبا بكم مستمعينا مازلنا مواصلين معاكم على صفحة الفيسبوك زادة تشاهدونا في الدار الجميلة دار فافا المدب ما هوش غريب انه دار هذية اللي اشرفت على برشا حاجات فيها جميلة هي فنانة تشكيلية وهي استاذة في الفنون التشكيلية في المعهد العالي للفنون في نابل فنون الجميلة مدام انتصار المغيربي اللي نحن توظيف عليها في الدار هذية فيها برشا تفاصيل جميلة رغم البيوت ضيقة شوية أما كلها تهز لبعضها تحس تدخل منها تلقى روحك في البيت الأخرى يعني فماش حد مسكر على روحه يظهر لي عندك لهنا فماش
3: دار العربي ذاك اللي يميزها إنها عندك السقيفة سقيفة في المدخل هي للاستقبال الضيف والهنا الصالة على أساس يعني الضيف القريب اللي هو الجار في السقيفة والضيف الكبير مثلا عندك مناسبة تولي في الصالة وتقعد يعديوا لبعضهم باش ديما فما حب في الحكاية
1: كل هالناس معناها كلها مع بعضها ما يفصلهمش المكان مش كيما توا كل حد في بيته ومن الأول من اللي برمج يقولك هذه بيت للبنات وبيت للأولاد وبيت الكذا ونبدأ ونقسمه في البيوت وقت هذه بيوت كلها محلولة على بعضها الناس كلها بتعيش مع بعضها شنو هالقوس هذايا الخشب اللي فيها الزينة هذه المزينة واللي شاهدوا فينا على صفحة الفيسبوك ينجموا يشوفوه يعني هكا شوقي ثبت الصورة عليه تماما هذايا قداش عمره قديم
3: كما هو خديته وعملت له ريستوراسيون بالدوري والقفاء عملت له كيف محافظ على نفس اللوح كيما هو من عمره قد عمر الدار كي خديته موجود كيما هو
1: نحكيه على دار من عام 1901 راهي
3: البانتور اللي في القفاء
1: قرن من الزمن
3: خدمتها على أساس باش نخلي الاسبي كيما هو نفسها هي بيدها اللي في الفاس قلبتها في هنا بانتور وغادي كغروليف
1: واللي البلار هذي الكعبة
3: هذي أنا خدمته يعني طلعت جديد ما خدمته على الطريقة القديمة
1: والنقشة والحاجات
3: النقشة الكل هاي النقشة قديمة
1: خصوصية دار شعبان الفهري في المعمار موجود ثابتة موجودة محافظة انت يعني سألتها مدام انتصار بتعرفك الحب متاع النفعية عنا قلت لها تنجد تكون ميزون دوت مش دخل بها فلوس وكل جاوبتني قتلي شيخة فهني وعيلتي
3: انا وصغاري انا صغاري كي يطلوا على بعضهم اول مرة كي جاي واحدة طول من الشباك هذا وطول من الشباك لا خفه مش كيش يشوفوا في بعضهم واحدة في الصدار والاخرى في الصالون يعملوا ماما كيف ما فهموش خاطر كيفاش الدار اللي نحن نجمو نشوفوا بعضنا هي احكي وكيفاش تعدي لبعضها الدورة هاي
1: التفاصيل هذه بتاع
3: التفاصيل كلها هذيك كلها انا كل مره ونمشي لبلاصه ولا نزور حد فما حاجات نتاع ماماتي فما حاجات تاع امي فما حاجات شريتهم معناها نحبهم اما عندهم رونق الخاص
1: الراديو القديم
3: الراديو من عام 1978 معناها عندي حاجات
1: قديمه الراديو القديم هذيك
3: هذاك المثرد نتاعنا هذاك مثرد الحنه هذاك نتاع ذاك مثرد راجلي بكري كان يحطوا فيه الفاكهة متاع رأس العام
1: متاع رأس العام
3: ذاك الرحام متاع الفلفل الأكحل اي رحام تاع الفلفل الاكحل هذاك راديو عربي
1: هكا مصوره قديمه زاده
3: مصوره قديمه
1: برشا
3: هذه اللحفه هاي لهنا الفون تاع التابلوره ولحفه تاع جاتو سفساري الصوف خدمته فون تاع تابلو خدمت به الكادر
1: حاجه ياسر رائعه حاجات مزيان اي خذ الميكرو سيده لمي
4: فما ميزة أخرى في المعمار الجانب الزخرفي في البيوت العادية قوش حديدة متاعنا على اللوح اللي نسميوه وجه حانوت والمرفع العربي متاعنا كانت الوجه حانوت فيها وكانت فما الدكانة الفرش ودكانة وفيها من البلار هذية تلقى بيبان فما 6 فرادي فما 8 فرادي فما 4 فرادي يتحلوا وهذيك كي السطرة تتسكر عليها الديكور متاعها مضخم كيما هكا وترجع البيت منها صالة منها بيت نوم كانت العيلات تتلم
1: العيلات تتلم
4: حانوت حجام
3: هو هذا بيت اسمه حانوت
4: حجام
3: هذاك قوس
4: والقوس بها ولا القوس هذاك في المعمار متاعنا موجود تو الديار كل موجود وفي وسطه يتعلق المرفع في وسطه يتعلق المرفع
1: المرفع اللي فيه المراية وفي
3: حاجة هكا
4: والباب البيت باب البيت عربي زوز سرافق هذوكم زوز وساعات ثلاثة أما أكثر زوز
1: أي يعلق غادي أي مرحبا بك يا مدام مرحبا خلينا نسلموا عليك
5: وتحت حانوت الحجام كان عندنا بنك بلاش يظهر باش يطلعوا للدكانة عليه والدكانة تسيع العيلة تسيع البو والأم وساعات تسيع العيلة وعندنا دكانه في البيت القديمه فما ديار راهو نموذجيه اقوى من دار هذه واوسع فما السد اللي يقضوا فيها الصغى مقابله حانوت الحجام
1: اللي هي حجام
5: خاطر هو يشبه الحانوت الحجام عندنا حانوت حجام في دار شعبان الفيري اي مازال محافظ في وسط دار شعبان الفيري حانوت بولابيار مازال محافظ على نفس التنظيم نفس الزينه وهذا في دار شعبان تلقى ثلاثه انواع من حانوت الحجام حانوت الحجام بالورقه صارمه وهذا مش ورقه صارمه هذا دهن
3: وفما حانوت حجام ذهب ورقه فيدور
5: هذا فيدور ورقه صارمه وفما حانوت حجام بالورقه بندقي وفما حانوت حجام بالالوان والحانوت الحجام اللي بالالوان فيه الوان زاهيه وفيه طيور لي بيرديكس الحجل وفيه مشاهد رائعه جدا انا عندي بعض الصور للاسف ما عالبليش مش هذا الكل فيه المول
1: مش نحكيه على هذا الكل الحومه
5: مش كلهم كن لكم عوده ان شاء الله
1: ان شاء الله
5: المهم البيت نموذجي معناها فيه دكان وفيه الكل ناس قد فما بعض العائلات مازالوا محافظين معناها لو اني عندي 10 سنين ملي ما رجعتش للديار اما الغالب في دار شعبان كونوا اللي حافظ صح عليه هي طورت راهو مش حافظ صحيح. هي معناها عملت دار كونديسيوني كيما مخها اما حافظت شويه على القديم وعاودت عملت لو ريفيزيتي استعملت القديم باش مش تواصل فما بيوت في دار شعبان اللي قال لك السيد اللي احنا في دار شعبان عندنا الدار اللي فيها تسيع الناس الكل البيت بالمجد تسيع الناس الكل على خاطر فيها سده للصغار فيها بيت فيها حانوت حجام للام والبو وفيها مقصوره فهمتني المقصوره يحطوا فيها المونه نتاعهم والكشينه يستعملوها استعمال عادي على ذاك الدار كانت يعني الكل وفما كان الحوش اللي يخدموا فيه يعملوا فيه طابونه ويطيبوا فيه يعني فما ديار واسعه واكستنسيون نتاعهم باهيه معناها وفما عائلات معناها عندها 12 وعندها 10 في دار شعبان معناها ما يقلقهمش كثرة الإنجاب وبالعكس هو معناها ملي عرس معمل باش أولاده يعيشوا معاه وكل بيت البيت القبلي للبولم الشرقي لولدي الفلاني الغربي لولدي الفلاني العلي لولدي الفلاني هذاك كيفاش عاشوا شعبية معناتها ببعضهم بون هذوما دي تراديسيون معناتها
1: نحكيو على تقاليد
5: تقاليد اي هما غادروهم الناس خاطر كل حد ولا يحب يعيش وحده ويسقى الذات وبرشا حكايات وبرشا معناها حتى مشاكل صارت معناها

0: الإنسان اللي هي الحضارة النطفية اللي ترجع 10,000 سنة ما قبل إلى 14,000 سنة ما قبل، واللي نموذج الحياة فيها يقوم على حياة مدنية داخل سور، والسور هذا السور هذا يعيشوا داخله ناس، واللحوم تاعنا كيما اللحوم ماذي حومة الكويتة سقاق عين دوارة حومة القطاطسة، الحوم هذوما يعيشوا فيهم ناس بال سيد أبو بكر، هذوما الكل ناس يعيشوا مع بعضهم. وأحنا فما حفريات صارت في دار شعبان، عرفنا احنا نعرف حدود المدينة من خلال لنكروبول الجبابن الغاربه. دونك حومة أبو بكر آخرها جبانة، حومة القطاطسة آخرها جبانة بحذا سنيد دار جد لميا، فهمتني، حومة باب بلد آخرها قطاطسة، حومة جبلية آخرها جبانة، حومة القصر بعده جبانة. هذه مدينة أصيلة وما لها خدم، قلت لك معناها ترجع عندها تومة، معناها تومة منين تلقاها؟ مش من خلال الآثار، احنا ما عندناش آثار كبيرة، أقدم آثار عنا يرجع في القرن الثاني للهجرة اللي هو سيدي هلال. عندنا أشياء أخرى معناها تنجم ترجع للعهد البوني ولا الروماني، بسيطة وما يعتدش بها في عالم الآثار. إلا أنه طبائع الناس وطريقة العيش نتاعهم، اللي احنا نعيشوا في مدينة معناها بلدة، احنا نقولوا لها البلدة الفهرية ولا البلدة دار شعبان، والحقول نتاعنا قريبة، يعني الحقول نتاعنا قريبة، يعني نخدموا في الثانية ونروحوا لدارنا، نجموا نبيتوا في الثانية الراغلة والحيوانات نتاعنا، ولا نروحوا بهم كان نخاف عليهم الذئاب، معناش كيفاش نحاصروهم، ونلموا المحاصيل نتاعنا ونخزنوها. أنا من بين الأشياء اللي في المدينة هذه ولم يتعرفها وأنا نعرفها من دار جدي، اللي عندنا المطامر، والمطامر نتاعنا يعقبوا لبعضهم، نهبطوا لهم بالفنار قبل المطامر، نخزنوا فيهم
1: المطامر الخير والبركه.
0: والشعبنيه من الناس اللي يملكوا اراضي صغيره اما هما عندهم قوه انتاج، وهذا معناه ثابت لهم، معناه عندهم قدره على الانتاجيه زيادة. على خاطر هما معناها ناس ابيل في الفلاحه وفي الحرف زاده، ويعرفوا كيفاش يكثروا منتوجهم، ويعرفوا كيفاش يخزنوا محاصيلهم ويخبيوا العوام الزمه. والشعبنية من بين الناس اللي يملكوا أراضي معناها أوسع من بلادهم خارج مدينة دار شعبان الفهري، كيما فيها نشير بو الأزهار ولا المشروحة بو سهم الحفرة، في مزنين، يعني ذوما مدن دايرة بلوطة فرينين عمرون الكل بيوب، معناها هذه الكل الشعبنية يملكوا فيهم هناش اسمه بو الأزهار سامو الفرينين فبروخ قرب منزل تميم مزنين اي مزنين بولا زهار بير دريسن، يعني تلقى شعبنيه ملاكه ولحد الان اي هذه من ميزات
1: المجتمع،
0: من ميزات الشعبنيه القدم هما هكا يعيشوا هكا. معناها من بين الاشياء اللي كنا نتواصلوا بهم مع الحقول معناها نتاعنا، كنا عندنا ثلاثة أنواع نتاع رغم اللي ما فماش كراهب يعني
1: تنقل، معناها
0: هو الشيخ تنقل. يعرف شيخ كبير في البلاد ويعرف، عندنا الجرديني صحيح ولا، وعندنا الكريطة وعندنا الكاليس.
1: توا الكاليس والكريطة نعرفوهم والجرديني.
0: الجرديني هي اللي نجيبوا فيها الحمولات باش نبنيو، تبدا عندها زوز أجناب، والكاليس تركب فيها كي الكروسة، الكروسة يشبه البعض، والكريطة هي كيما الكاميونة تو ولا الليسيزي، هذه كنجيبوا فيها المحاصيل. يعني ومن بين الأشياء اللي باش تعرف دار شعبان كيفاش كانوا معناها فلاحة ويخرجوا من ديارهم، كانوا كيف يجيو خارجين باش يحصدوا ولا باش يجمعوا الزيتون يقعدوا شهور في الهناشر نتاعهم. اش يعملوا؟ أماتنا الكبار كيما أمي خديجة وأمي محبوبة مماتي يرحمها وبرشا نساء والناس هذي تعرف هذوما الكبار كيفاش يعملوا، يكتبوا ورقة يعلقوها وراء الباب، يلصقوها بشوية فارينة، إيش يقولوا؟ يقولوا يجيو خارجين يقولوا سكرناها بحديد ورمينا المفتاح بعيد، فهمتني؟ لا يهبها رياح ولا حتى يهب الصياح ولا يحل المفتاح حتى يطلع الصباح. قام النبي وتوضى وصلى وقال له يا أرض زمي على ما فيك على ما تبافيك من عقرب وحنش من حنش والعقرب الصفرة وزرزومية وراس بنادم الأسود، فهمتني باش معناها باش نجيهم
1: تقعد محميه
0: كذا هو الى جانب معناها تحصين ايه فهمتني حصيل معناها طويله هي
1: النوايا الطيبه
0: نتاع هذوما الناس كيفاش يعلقوها وراء الباب ويمشيوا معناها يتمناوا كونوا دارهم
1: تقعد في امان
0: ودار شهرين يلموا في حصيدتهم ولا في زيتونهم
1: ودارهم محروسه باك النيه الطيبه.
0: والحقيقه انا نحب باقي نرجع الموضوع كونه دار شعب الفهري مدينه محصنه. شفت الطريقه نتاع البناء هذه معناها هذوما لي شيكان اللي هذوما لي زامباس ولي شيكان معناها الزناقي العربي هما زناقي غير نافذه. وشكون يسكن فيهم؟ يسكن فيهم ماليهم وجاري انا نعس على جاري وجاري يعس علي.
1: نجم يدخل
0: للشقه بيناتنا
1: للحومه كان اللي يعرفها.
0: بكري انا باقي راني نحكي لك ماضويه ياسر انا
1: بكري
0: هذا كل جديد بالنسبه لي. الحومه العربي يدخل فيها سارق يضيع.
1: ما ينجمش يخرج منها
0: على خاطر ما يعرفش يخرج منها خاطر هما البوزيسيون ميدينال هذه البوزيسيون معناتها نتاع لي سيتويان هما اختاروها بنظام عفوي. نظام العفوي هذا يخليهم يحرسوا بعضهم ويحيط بيناتهم شقه.
1: اما احشنوا الهندسه نتاعها مش بالضروره تكون قارية.
0: لا لا احنا نحكي لك على قبل وتو كل واحد حر. قبل الحيط شقه جار ما يسمع جاره ما يسمعوش فضايح بعضهم شعبي ينقص السمعان فماش حس وعياط وحيط يجور كل شيء
1: كل شيء سمع.
0: مسموع. قبل معناها جاري ينعس عليه ويعس عليه معناها ما نضيعش. دار شعب الفهري من القيم اللي اي فما لا فما فما
1: الحقيقه
0: فما
1: مازال
0: خير في الدنيا على النظام البني القديم
1: نظام البني القديم مازال خير في الدنيا راه
0: فما برشا ناس
1: ومازال برشا جيران باهين ومازال برشا خير.
0: لا لا مازال هو البركه لا يقطع بركه راه
1: باش ما نختلفوش ماناش مختلفين راه مازال برشا خير.
0: عندنا تبادل الاشياء تبادل المواعين عندنا اشياء طريفه جدا.
1: دكتوره سلمى مازلنا باش مكملين
0: جيت الموضوع هذا جيت خاطر عندنا بعد انا موضوع اللباس وطعام دونك خاطر الموضوع تجبد ولا ما ندخلش.
1: لا ما نساش مرحبا بك. لا لا قد قاعده تقدم في اضافه
0: من بين الطرائف اللي في مدينه دار شعبان الفهري كونه معناه احنا ما نشدوش الحاجه على بعضنا وعيب عندنا الصرافه والنحاسه والفتاشه
1: ملك جميعي كل
0: احنا الفتاشه عندنا عزيزه عندنا مش لازم في الحومه عندنا كل دار فتاشه خاطر كل دار فيها بيرو ماجه مراه واحده ولا زوز عندهم فتاشه اما ما تعطيها لك الا ما تاخذ لك يد مهراز باش كي تجي تهرس الهريسه خاطر ما كلتك ديما بالهريسه تتذكر اللي انت خديت الفتاشه ترجعها والا تاخذ لك المصر نتاع الحمام تاخذ المصر ما تعطيك الفتاشه الا ما تجيب المصر ماك مش تمشي نهار الخميس الحمام جيب جي تاخذ المصر رجع الفتاشه
1: شوف
0: وشكرا تو نرجعوا
1: بعد السته باش تقول لي شنو هي الفتاشه هذيا لا لا ما تجو ما يسالش نرجع مدام يا دكتوره سلم يا دكتوره خليك مركزه معنا
0: تفضل
1: خليك مركزه
0: الفتاشه
1: لا مش تو بعد تو جاوبنا على الفتاشه نمشوا نسمعوا الماشطه هاكا تمروح من بكري وخليتك متفرهده تسمع فيها الحديث المزيان والجميل تو جا دورك باش تغني لنا انت ونحب نرحب رئيس جمعيه صيانه مدينه دار شعبان الفهري سي يحيى هكا ولا مرحبا بك سيدي تو بعد شويه ان شاء الله يكون معنا في المباشر باش نمشيو للماشطه اللي نزيها هكا ولا مرحبا بك تخلي لنا المروحه وانت زاد مرحبا اكيد تقدم اضافه كبيره تو مازلنا مكملين لانه مهم جدا دور الجمعيات هذه تو اش باش تغني لنا غني كيما تحب
2: شلون العروس باش نخرجوا العروس باش نجليوها
1: هاي باه هاي تفضل
2: تكلم وجيلاني جيلاني جلل يا مو

الله ويلا ومبروكة سعيدة يلا يلا يلا ويلا وربي معانا يلا يلا يلا ويلا محلم يعاده يلا يلا يلا ويلا الفري وولاده يلا يلا يلا واحنا جينا يا الفرح يلا

فرحك ما تموم وتعدى البارح وما زال اليوم الفرح هذا واحنا جينا الفرح هذا واحنا جينا الفرح هذا واحنا جينا يا ربي كمام على مولا الفرح هذا عليهم من الاثنين يتبارك الله عليهم من

فرحك ما تموم وتعدى البارح وما زال اليوم الفرح هذا واحنا جينا الفرح هذا واحنا جينا الفرح هذا واحنا جينا يا ربي كمان على مولاه الفرح.

0: الفرح هذا واحنا جينا الفرح هذا واحنا جينا الفرح هذا واحنا جينا يا ربي كما على مولا هالفرح هذا
1: جبناش العروسة وقفناها وناخذ نرشقوا عليها
2: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة وتلامذة ضباط صف مباشرين وتلامذة رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
3: جونا صيفي على كيفكم.

0: السادسة مساء من إذاعة المونستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. وزير التجهيز يعلن من القيروان الانطلاق الفعلي في تعبيد أول قسط من الطريق السيارات تونس جلمة. مدير عام وكالة التحكم في الطاقة يؤكد أن عدد المنازل المجهزة بالطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء يتجاوز 200,000 منزل. وتوقيع اتفاقية بين الإدارة العامة للغابات والكشافة لغراسة 100,000 شجرة. أكد وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري اليوم أن نسبة تقدم أشغال مشروع الطريق السيارة تونس جلمة بلغت حوالي 40%، مبينا أن المشروع مقسم على 8 أقساط وأن القسط عدد 8 الممتد بين القيروان وسيدي بوزيد تجاوزت نسبة إنجازه 47%. في المقابل أقر الوزير في تصريح لندرة إسماعيل وجود صعوبات مالية تعطل تقدم الأشغال بالقسط الثاني الذي يمتد على جزئه من ولاية زغوان.
1: القسط عدد 8 نتاع الطريق السيارة تونس جلمة، جزء منه في ولاية القيروان وجزء آخر في ولاية سيدي بوزيد. احنا عملنا تعهد مع المقاولات الكل المشرفة على إنجاز المشروع وهي عددها 6 مقاولات. سنة 2026 مش تكون الانطلاق الفعلي في جسم الطريق. قسط عدد 8 هو تقريبا أول مقاولة انطلقت في عملية الخرسانة الإسفلتية، الطبقة الأساسية بالنسبة للطريق السيارة. وبالمناسبة نطلع كذلك على الجسر الضخم اللي هو على وادي زرود، من أكبر الجسور اللي مش يقع إنجازهم على الطريق السيارة. جسر من نوع بومبوسي يتسمى، أول مرة باش نقوموا به في الجمهورية التونسية. ذكر له 8 أقساط، الأقساط الكلهم مع بعضها في حدود تقريبا 40%. القسط عدد 8 هذا يتجاوز 47%، والبقية في نسب مختلفة لكن الكل في العموم هو تقريبا في حدود 40%. وعندنا هدف هو إنهاء الأشغال نتاع كامل الطريق السيارة في موفى 2027. لابد الإشارة أنه فما قسط عدد 2 هو على مستوى ولاية زغوان، في شوية إشكالية أساسا مالية. احنا عطينا مهله للمقاوله هذه في خضون بعض اسابيع، اذا كان ما تحسنتش الوضعيه بطبيعه مش باش نقعدوا نتفرجوا، راه مش ناخذوا القرار المناسب لتعويض شركه اخرى.
0: وبخصوص المستشفى الجهوي بحفوز، اكد وزير التجهيز انه من المنتظر الانتهاء من اشغال هذا المستشفى في غضون 18 شهرا، وان نسبه تقدم

0: أشغاله بلغت إلى حد الآن 20%.
1: بالنسبة للمعتمدين حرفوز ولاية قيروان لزيارة مستشفى جديد بالنسبة للمعتمدين حرفوز، وبالنسبة لنا نعتبره مشروع مهم في انتظارة كبيرة. الحمد لله تلقت الأشغال، نحن حاليا قاعدين نقدمه في حدود تقريبا 20% تقدم أشغال. تواصلنا مع المقاولات وكل المشرفين أنه يتم التعهد بالأجال التعاقدية اللي هي معناتها في حدود سنتين، ولكن إن شاء الله قبل ذلك يتم إنهاء الأشغال في أقرب الأجال وقبل الأجال التعاقدية. هذا تم الاتفاق، أكيد مش تكون فما متابعة كبيرة طرف كامل الفريق جهويا ومركزيا حتى نأمنوا المشروع هذايا وإنهائه ودخوله حيز الاستغلال. نذكر أن المشروع هذايا هو تقريبا قيمته 100 مليون دينار، هو ضمن 4 مشاريع ينجز في إطار صفقة مجمعة، تم تكليف مقاولات من الكويت.
0: عبر عدد من المواطنين بمدينة الفحص من ولاية زغوان عن استيائهم من الوضع البيئي الذي يتسبب لهم في معاناة يومية بسبب الأوساخ وتكاثر الناموس. حنان العباسي تابعت الموضوع في النقل التالي.
2: وضع بيئي يزداد تأزما خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وسط مدينة الفحص، وهو ما دفع بعدد من المواطنين إلى إطلاق نداء استغاثة.
3: الفحص لو سخ من الباب بالدار تقعد تشي في وجهك على كك الناموس، برشا ناموس برشا. البلدية ما فماش
4: حكينا بالبلدية طمال دفور ناموس لا أكثر من كل شيء نفس الحكاية.
5: كدراب نأتي في النهج كيفاش لو سخ البلدية تجينا نهار وثلاثة أيام ما فماش يجيو تبدأ الرمور كم أبيا ويزيد إشي عمل لها عمله لك الوحدة اللي يدز بها يجي قدام الدار ويبدأ يدزك زبلة وزبلة هابطة تتفارك من هنا ويخليها ويمشي عادي.
6: احنا لهنا عانوا من النموس، عندي قهوة خدمتي هي تجي في العشية، يجي واحد باش يعمل كيف يقعد يعمل قهوة ولا بيزامية ولا حاجة، يجي 5-6 على العشية هابطة القهوة وتلاقيها كلها نموس يهرب، لذا 6:30-7 فالقهوة ما تلقى حتى واحد، يا يدخل الداخل تبت وسخان يا يهز روحه ويروح. انا بعد يجي يقول لك خلصني مثلا تيراس ولا حاجة، ايش خلصك فيها انا تيراس؟ اللي انت ما في الصيف ما جيتش نظفت لي ما جيتش تريت بينا.
2: جملة هذه التشكيات نقلناها إلى المكلف بتسيير بلدية الفحص ياسين التكوري فأكد لنا ما يلي.
7: تم خطة جهوية وعلى أثرها تم زادة كيف عقد جلسات على المستوى المحلي على مستوى معتمدية فحص. التدخلات اللي تمت هي نوعين، فما تدخلات خلال موسم تساقط الأمطار اللي هي تسمى المكافحة العضوية واللي يتم من خلالها ردم الأماكن اللي يتم تراكم المياه. حاليا يتم التدخل عبر التضبيب الحراري تقريبا بصفة يومية في كافة الأحياء السكنية وسط المدينة، كيف المخافر تاع توالد الحشرات اللي يتم فيها زادة التنسيق مع مصالح المحلية للصحة، تابعوا زادة كيف التشكيات اللي توصلنا من المواطنين، ونقوم حتى بتدخلات خاصة وين فما مجاري مياه وين فما تكاثر للأعشاب نقوموا بالتدخلات لقلع الأعشاب.
2: حنان العباسي، الفحص، إذاعة المناستير.
0: تجاوز عدد المنازل المجهزة بالطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء في بلادنا 200,000 منزل من بين 4 ملايين منزل بحسب ما أكده مدير عام وكالة التحكم في الطاقة نافع البكاري. وأضاف في تصريح للإذاعة التونسية أن صندوق الانتقال الطاقي يقدم تشجيعات كبيرة من بينها تخصيص 500 دينار لكل جهاز أقل من 3 كيلووات.
8: اليوم أكثر من 200,000 دار في تونس مجهزة بالطاقة الشمسية إنتاج الكهرباء، على تقريبا 4 ملايين دار في تونس ثم 200,000 دار اليوم في مشروع هذه بروسول إليك، لكن ثم مشاريع أخرى باش تشمل شرائح الاستهلاك الأخرى اللي موجودة اللي هما تقريبا في 4 ملايين باش تحاول تشملهم كل عن طريق البرامج هذه، وكل برنامج عنده الميكانيزم فينانسي نتاعو أدابتي حسب الشريحة، حسب الشريحة الاقتصادية الشريحة الاجتماعية والشرائح الأخرى. تشجيعات موجودة عن طريق صندوق الانتقال الطاقي اللي هما اليوم ثم التشجيعات 500 دينار بالنسبة على طريق صندوق الانتقال الطاقي لكل جهاز اليوم تركب أقل من 3 كيلووات، كل جهاز عنده 500,000، لكن عنده قرض زادة يخلص على طريق فاتورة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمدة تتراوح بين 7 سنين و10 سنوات. وثم الشريحة الاجتماعية اللي هي تمتع بدعم كبير من الدولة التونسية، فاتورة الكهرباء توصل 80%، هذوما باش يشملهم دعم 100% للأجهزة هذوما الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن طريق صندوق الانتقال الطاقي باش تمول الأجهزة هذه 100%. وكل مواطن في الشريحة هذه اللي يستهلكوا أكثر من 100 كيلو في الشهر باش يكونهم الجهاز هذه مجانا.
0: وقعت اليوم الإدارة العامة للغابات اتفاقية شراكة مع منظمة الكشافة التونسية تحت إشراف وزارة البيئة ضمن مبادرة نزرع المستقبل. الاتفاقية تنص على غراسة 100 ألف شجرة وإشراك 1300 شاب في الأنشطة البيئية وتكوين 48 قائد كشفي في مجال نشر الثقافة البيئية. القائد ظفر التميمي مدير الشركة والمشاريع بالكشافة أوضح أن هذا المشروع يندرج في إطار دعم الجهود الوطنية لحماية الغابات ومجابهة التغيرات المناخية وترسيخ قيم المواطنة البيئية لدى الناشئة ومختلف مكونات المجتمع.
9: مشروع كبير عمل خدمة تعليم الكشافة التونسية منذ سنوات من أجل مواجهة التغيرات المناخية وأيضا الحرارة اللي كانت موجودة في الغابات في السنوات السابقة. أهم عناصر المشروع هي غراسة 100,000 شجرة في ولايتي جند وزغوان في مناطق بتبيع باش تحددها الإدارة العامة للغابات، ثم تهيئة العديد من الحدائق المدرسية والحدائق البيئية في مختلف ولايات الجمهورية. هذا كل باش يكون من خلال تدريب 1500 شاب كشفي باش يخدموا على محور البيئة ومحور الغراسات وكيفية المحافظة على البيئة. ثم المحور الثاني وهو يتعلق أساسا بإيجاد مسلك إيكولوجي في برج الصدرية، والمحور الثالث هو أساس محور توعوي باش نعمله على توعية مختلف المواطنين بأهمية العناية بالبيئة.
0: أفادت وزارة الشؤون الدينية جميع المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا والراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري 2027 ميلادي، أفادت أن عملية التسجيل ستنطلق بداية من يوم 22 جويلية وتستمر إلى غاية يوم 25 أوت بدخول الغاية. ودعت الوزارة المترشحين لأول مرة والمترشحين الذين لم تتم المصادقة على ملفاتهم سابقا إلى الاتصال وجوبا بمصالح المعتمدية الراجعين إليها بالنظر لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: زاهية حومتنا
1: مع حياة الكوني.
2: زاهية حومتنا
3: مستمعينا زاهية حومتنا، والتحية من دار شعبان الفهري من حومة الكواتا، من تحديدا من دار فافا المدب، دار من عام 1901، دار محليها، دار تعمل الكيف محليها، التفاصيل الجميلة الموجودة فيها، والعشوية هذه اللي خصصناها باش تزهل الحومة بعاداتها وتقاليدها ولمة الناس اللي تحب دار شعبان الفهري وتحب المحافظة على خصوصياتها. مرحبا بكم في الاستماع، شكرا لك حسام نوار وعليا المنصوري في استوديوهاتنا المركزية، حمدي النقبي، شوقي الأحمدي، حياة الكوني، نجم الدين القريشي، الفريق اللي تحول لدار شعبان الفهري، وما زلنا مواصلين معكم حتى للسبعة متاع العشية بإذن الله. خلينا للماشطة اللي نزيها بارك الله فيها، قالت جاء وقت الرشوق وتوا بعد، علاش قلت لك رشوق توا؟ لا خاطر في العادة بعد رشوق الناس تروح، أغلبية الناس وكأنه دين، هو جاي باش يرشق يخلص ويروح. ناني نحبهم يقعدوا معايا باش نخلي رشوق في الاخر باش الناس تقعد رشقة، نحن يقولوا رشوق وفما تقولوا رشقة بالفلوس، ها سيدة سلمى بالفلوس بالفلوس، المهم اختلفناش. كل لنزيه هاي تفضل اسمع سيدي، ولا ويفهموا في التكنيك، قلت لها الميكرو مسكر. ايه مالا لا نزيه،
4: فما رشقه
3: اي
4: وفما رمو.
3: فهمت شنو الفرق بيناتهم؟
4: الرشقه للماشط
3: ليك انت،
4: والرمو للعروسه.
3: فهمت مالا، خاطر العروسه ماهيش موجوده. الرمو عليا اني، والرشقه على شوقي الحمادي.
4: هاي
3: واضح، فهمتي انت.
4: رشقناش على العروسه كل شيء، نجليوها كيفاش.

0: ولا شق في البي من يصلي علي ويلي يصلي على رسوله فهذا وغنيمه وصل على البي ديما قلبك عامل اللي يصلي على رسوله يا لحوات يا لحوات على رايس وخمسه وخميس على جلوتها ويا الله صلي على النبي ويا لحوات على الفاميليا وعلى الفاميليا بجاه ربي زغرته وراه في دياركم وديال وليداتكم سلالة رسولة العشق في النبي يصلي علي يا لحوات يا لحوات عالتفاح المقشر والحوت المنشر بجاه ربي زغرته وراه في دياركم وديال وليداتكم.
1: شكرا لك تكسح
0: هدية.
1: اسمعني سيدة نازية فقط نعم. نرجع لاستديوهاتنا المركزية مع حسام نوار ونرجع ثواني ونكونوا معاكم
2: إشهار خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
1: مستمعينا الزاهية حومتنا برحمة بكم من جديد في دار فافل مدب في حومة الكواتة في دار شعبان الفهري وزاهية الحومة بناسها بمليها اللي تحبها الحومة وتحب الروح الأصيلة في الحومة هذه هو يظهر لي سيدة نزيها وحدها نقعد معاها نهار كامل يظهر لي ما شاء الله على الخبرة اللي عندك على فصاحة اللسان كذلك يقولوا لي راهي الحاجات هذه الفوند والفوند وهذه الأصيلة الأصيلة وذي بحكم وبشهادة الدكاترة الناس اللي قرأت معناها وتعرفش معناها تاريخ والمثقفين والنخبة اللي يعرفوا كيفاش يقيموا الحاجة كي يسمعوها يعطيك الصحة إن شاء الله تقعد محافظ على الخصوصية هذه الشعبانية برشا ضيوفنا عندهم برشا الالتزامات تنرجع لك سيدة نزيهة وشكرا ليك على التزامك معنا جينا والقناها تستنى ربي فضلك وربي يبارك لك إن شاء الله كل عام نجيوكم إن شاء الله
0: عسى مرحبا
1: بإذن الله ربي خليك به سيدة نهاد ميكا مرحبا بك سيدة نهاد باش نحكيوا على اللبسة لبسة العروسة في دار شعبان الفهري اللي فيها خصوصية فيها حاجة تقول هذه دار شعبان الفهري ما تشبهش الحاجات الأخرين عسلامة
3: عسلامة عزيزتي عايشك مرحبا بيك بحرينة
1: عايشك
3: وهذيك صناعتنا التقليدية اللي ما زلنا مواكبينها الناس الكل في دار شعبان مستحيل نستغنيه على دخلتنا على مرصوينا العربي على تبديلها متاعنا
1: عروستنا
3: هذه الدخلة متاعنا متاع دار شعبان
1: يعني وقتش تلبسها العروسة
3: تلبسها العروسة نهار تلوطية متاعها وتصدر وتتجلى بها ونجيبوا الماشطة متاعنا أختي نزيها
1: ما تبدلش لبس أخرى
3: لا ما تبدلش هذه آخر حاجة هي اللبسة هي تبدأ العروسة اللوطية متاعنا تبدأ بالتبديلة متاعها هي تبدأ تلبس التبديلة متاعها تشتح بها وتعمل بها وتيتها وكل شيء
1: نتصور هذه كل عروسة نجم تعملت حضرة
3: لا فماش عروسة مستحيل تخرج بلاش تبديلتها
1: بلاش تبديلتها
3: فماش عروسة خطر تلبسها نهار طلوطية متاعها وتتكري خطر فما عبيد ولات ما عاش تقدر عليها التتكري موجودة عنا في الكري حاجة لازمة معناتها فماش عروسة ما تلبسش تبديلة متاعها نهار طلوطية متاعها نهار المحضر متاعها زادة ما زلنا مستحفظين على الحاجة ذيك متاعنا وتزيد تلبس له الدخله وتتجلى بها لا يحرموا لي احنا نقولوا من جلوه معروفه في دار شعبان الحاجه ذيك حاجه معروفه على الاخر هذه هي دخلتنا ولخملي جماعة زربوا شوية جات ناقصة الاكسسوار وبرشا حاجات فيها برشا حاجات
1: يعني هذوما الأساس معناها
3: هذه الأساس متاعها اليدين متاع الدخلة العبال كل شيء معناتها متاعنا وإن شاء الله معناتها ديما العروسة فرحانة يا ربي
1: كل عروسة شعبانية تلبسها هذه
3: كل عروسة شعبانية ولا نبلية مستحيل معروفة معناتها الحاجة ذي عنا
1: وهذه
3: المرصاوي متاعنا تويكا ولا تتلبس في الحنة الصغيرة احنا نقوله وإلا هو كان بكري في التبيت متاعنا تويكا ولا تلبسوا العروسة في الحنة خاطر ما عاش تلبس العروسة كي نهار التبيت متاعها أما حاجة هيك ما سلمناش فيها.
1: تبيتة هذه إيش معناه؟
3: معناتها آخر ليلة في دربوها ليلة المروحة متاعها. أما إحنا تو بدلوا في المودرن متاعهم ولا في حاجات جدد. فهمت؟ عفسة الجمل متاعنا هذيك ما مستغناوش على دخلة بالطبيعة هي عصر حاجة عفسة الجمل. هذيك هي مستحيلة خيا شنو هي الرشمة متاعها؟ هي عفسة الجمل متاعها الدخلة.
1: هذه الرشمة في النقشة معناها عفسة الجمل.
3: هذه هي التريزة معناتها هذا القدام يقولوا له عفسة الجمل.
1: هذه خصوصية اللبسة متاع العروسة في دار شعبان الفهري. شكرا لك يعطيك الصحة بارك الله فيك ربي إن شاء الله يجيبك القسم يعطيك الصحة لحضورك
3: مرحبا بكم
1: معنا شكرا لك. اللبسة هذه وتفاصيلها والأكيد عندها حكاية في التاريخ وعندها فمش حاجة عطيباتية معناها أكيد اللبسة هذه وراها حكاية. دكتورة سلمى المغيربي اللبسة العريبي سمح لا من غير اللقب هذايا ما توليش تعبانية تولي نابرية مرحبا بيك. مواصلين باش نحكيو حكينا توا على اللبسة هذه بالطريقة التقليدية نحب نحكي عليها أكاديميا في التاريخ اللبسة هذه. تفضل مدام تقعد بحذانا مرحبا بيك دكتورة شكرا ليك لأنه هي يعطيك صحة لحضورك معنا. أيوة دكتورة اللبسة هذه وما تحمله من تاريخ كبير في دار شعبان الفهري.
4: أول حاجة نقدم نفسي أنا باحثة في التراث أدعى سلمى العريبي كهيت مدير بالديوان الوطني للصناعات التقليدية. أنا قمت ببحث ميداني في مدينة دار شعبان الفهري في ناقشته في 1998 مع الباحث في محمد العزيز بن عاشور وبعد رجعت للبحث نفسه حول التطريز بين الذاكرة والواقع. البحث نفسه عودته على الوطن القبلي الميدان البحث على التطريز واللباس هو ميدان واسع بحر كبير. نحب نشيد اللي المجموعة اللي وقفت عليها أنا في دار شعبان الفهري بكلها عندها مرجعية ثقافية وعندها مرجعية معجمية. أغلب ما عثرت عليه معناها في دورنا في دار شعبان الفهري في دار مماتي في دار عمات أمي في أقاربي وفي العائلة الكبيرة الموسعة عناصر ملبسية تم ذكرها في المعاجم القديمة أشهرها معجم رينهارد دوزي معجم الملابس العربية والمعجم هذا فيه تفصيل كامل للباس العربي الإسلامي واللي أنا ألقيت أغلبه في دار شعبان الفهري. ومن بين الأشياء اللي من فضل ربي عليا كانت عندي علاقة باهية بميمنية خطر كانت بنت حمتنا وصديقة مماتي جمعت كل ما بقي من عناصر التراث وعندي ملفات إما أحلت القطع الملبسية هذه المجموعة الوطنية موجودة لحد الآن في قصر السعيد وتم نقلها بحث المكتبة في مكان عند المكتبة الوطنية بحث المكتبة الوطنية الديبو الأخراني والمجموعة الأخرى عملت على إدخالها إلى المجموعة الوطنية تابعة للديوان الوطني للصناعة التقليدية التي كنت أشرف عليها بنفسي إلى حدود 2018. الثراء الملبسي اللي في دار شعبان الفهري ما يجب يكون إلا عنوان أنا نقول ديما طبخة اجتماعية اللي هو تنوع العنصر السكاني
1: يعكس حضارة اجتماعية
4: هي هو تنوع العنصر السكاني اللي نوع الخبرات ونوع المعارف في باب اللباس
1: سمحني نجمش يعكس نوعا ما من الطرف الاجتماعي إن العائلات تصرف على اللباس هذا يعكس طرف اجتماعي.
4: الدخل هذه نسخة لقدامك هي نسخة نسخة كاملوت
1: مهيش الأصلية
4: مش أصلية غير مكلفة منجزة بخيوط من اللدائن ومنجزة بتل ليس له شبيه وعدس نيلون اللدائن هو نيلون. هذه النسخة
1: مقلدة نقول
4: مش مقلدة النسخة معناها لا ترقى إلى النسخة الأصلية بمكان به. احنا مش الدخلة أعلى لبسة عن القمجة قبلها وفي دار شعبان الفهري قبل كيف كانت المرأة تطلع البنتها دخلة هذه في الليزاني 1920 حاجة بدأت الدخلة 1900 معناها حتى نصف الأول من القرن الماضي الدخلة صارمة وإذا كان مرأة لبسنا عليها طلع البنتها قمجة ودخلة وفي الزهاز يقولوا طلعت البنتها كسوتين. التبديلة اللي تحكي لك عليها هذه لا علاقة تبديلة خطر. التبديلة راهي هذه ساعة مجدة، والتبديلة ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين بعد التخلي على اللباس الغير مكشوف، وقيل معناها كونه احنا باش نلبسوا هكا اما راهي لطيه نتاعنا ما يدخل حتى راجل. وهذا في طفولتي وطفوله اختي لميا حضرنا عليه، نتذكروا طيت نساء وطيت البنات، الرجال يطبهم القايله ينظموا المدار وبعد يدخلوا العرايس، وكل حضاره القايله ما قيلت كل حضاره تبعث المقعده نتاعها اللي كانت مطروزه من اربعه تراكن فيها حرف اسمها الاولاني وحرف اسم راجلها، وتحوز بها البقعه في الحافل القبلي بحذا العروسه. هذه هذوما معناها باش يحضروا الحفلات، وكل مدار عندنا فيه صنف، المدار الاول المدار المقابل دخل وبعده مرساويات، والمرسا المدار الثاني نساء وسط، فهمتني؟ وكل لطيه وحفلتها، وكل لطيه وشكون الناس اللي يحضروا لها
5: والصبايا
4: ما يجيوش لطيه النساء، والنساء يحضروا في لطيه نتاع الصبايا، لطيه صغيره نسميوها، يقعدوا على الكراسي والصبايا يتصدروا يلبسوا تبادل خالاتهم وعماتهم ومماتهم باش يحفلوا على العروسه. هذا قبل تو هذا الكل تبدل. الدخله هي الكسوه الثانيه اللي كانت الدخله اصل كانت تروح بها العروسه لدارها. الدخله معناها من باش نبدا نعطيك علم معناها الدخله قيمتها معناها كيفاش منين تبدا وين تكمل. الدخله في النموذج هذا هي شبيهه بالقمجه، لان في الرشمه هذه السياله اللي نسميوها عفسه جمل هذيك فيها 8 خراط، الثمانيه خراط تخدموا صارمه، تاكل 8 كيلو عدس وكونتيل كارليون صارمه بفريد 990 ولا مغيه ولا روبيروش. تتلبس بالصخاب والريحانة، اسمعني تتلبس بالصخاب والريحانة والعباب، العباب بتسات كي يطلعوا هنا عند السايغي بتسكسة بتسكسة على السايغي ذهب يعملها. نحكي لك على الأصلية واللي عندنا منها نموذج في المجموعة الوطنية ونموذج في المجموعة نتاع ديوان الصناعات التقليدية، وذوما أشياء فيهم اللي أنا عملت لهم أكيزيسيون، يعني أنا اللي كنت واسطة باش دخلوا للمجموعة الوطنية. فيها اليدين نتاع الدخله، لا علاقه يدين الدخله ذوما باليدين القدم، لا علاقه، مو مشكا يدين الدخله القبل. العبايه نتاعها وقفوا يعقف هنا، الدخله والقمجه وقفهم مع الحيط يعقفوا. كيفاش مطروزين يا لا اش سمك ربي؟
5: حياه
4: لا حياه، ربي يدم حياتك
5: عايشه.
4: الدخله قبل تتطرز على قماش اسمه باتيستا اللي هو قماش ترانسبارون شفاف كيف العنكبوت، اما هو من سقط متاع الكتان، يعني يخدم هذا اخر حاجه من الكتان يخدموا به الباتيستا. باتيستا للاقواء يقاو كيما تو يشريوا المالتي الواط باش يقبل يعملوا الباتيستا. فوقها طاق دوك ولا طاقين ولا ثلاثه، دوك هو حرير ولا قماش قوي اصفر كيما لون الدخله يركبوا، وفوقها كتلان ومش مش يبان راهو الكتلان. الكتلان هو حرير يجي من كاتالونيا المقاطعة في إسبانيا تنتج الحرير، فهمتني؟ أنا عندي محاضرة سابقة عملتها بمناسبة صوت المرأة في مجموعة صوت المرأة على اللباس، كيفاش معناها على الحرير كيفاش كان معناها في التبادل، يعني موجودة حتى على الفيسبوك تجم تشوفها على الفيسبوك، موجودة عند في دار جيلان في نابل تلقى المرجع هذا حكيت عليه من جوف نعاود باستفاضة به. الدخلة هذه كيفاش يتم إنجازها؟ كيفاش كانوا يترزوها الشعاب نية القدم؟ وكانوا الناس مهارة فيها، مش اللي يجي يترز الدخلة، تترز بالكشتوبان ريتو هذاك المعلمة تقص لهم الكونتيل والعدس بالكشتوبان وتحاسبهم، خاطر كله صارمة، تعرف معناها صارمة؟
5: صعيبة
4: بعد تتباع حراقة، خاطر هذيك فضة والفضة بعد يبيعوها حراقة، وتقعد معناها بعد يقعد باش يشري وترجع راس ماء. ينقبوها بالمخيط ويترزوها باللبري في زوز نقبات، ويقلبوا الغرزه من اللوطه باش يطلع البرمقلي، هذاك ترى فيه برمقلي. واللي عبي وعريان هذاك زيق يتسمى. وذاك اللي في العفسه نتاع الجمل اسمه كونتيل على المساك، واللي بين البنين اسمه عدس متوكي. كل غرزه عندها حسابها.
5: مصيبه.
4: الدخله كانت الام في دار شعبان الفاري فقيره ولا غنيه، مكركه دجاجه ولا عندها بقره ولا عندها انشيل
5: ولا لابسه
4: ولا عندها حتى بيت اصغر من البيت هذيا. منين بنتها تحبط تبدا تلملها وتشري في العدس والكوتيل واليهود يدور في الحومه مش بعيد هنا قدام سيدي الفهري يجيب خرجه يشري يبيع لهم العدس والكونتيل والريكامو وخيط الشبكه واللنزوق والقماش الاخر نور البستري باش كل مرات تبدا واللنزوق
1: باش كل مرات تبدا تحضر في نفسها الدخله نتاع بنتها
4: تحضر في كسوتها البيضه تحضر في
1: وكي تلبس البنيه تنجم الطفله الثانيه تلبس نفس اللبسه
4: لا لا لا حصر عليك
1: كل وحده لبستها
4: شفت الدخله الدخله ذيك تمشي والعروسه والعروسه كي بدا راجلها على قده تبيع الدخله وتعمل له مشروع اللي تحل راجلها طاحونه واللي تحل راجلها كوشه واللي تحل شيء ثانيه واللي فلاح راس مال
1: راس مال
4: راس مال الدخله هذيك هي والعروسه تمشي معها والدخله هذيك وهي والقمجه باش نحكي لك هذه الدخله معناها فيها السروال سروال الدخله وفيها تماق مطروز اسمه تقبقى برقل بوج مطروز ومجلب بالفضه يستخدم عند الصايغي ويتعمل من لوح التوت وفيه بزم بالفضه ومطروز يترزوه على القرقاف وبعد يهزوه للقبقابجي يرده لهم قبقاب بالمسامر فضه يطرقوا فهمتني هذا قبقاب بالدخله والطاقيه نتاع الدخله هذيك قبل كانت قوفيه القوفيه هذه قوفيه بلدي تتسمى شعبانيه قوفيه بلدي نتاعنا مدوره مش قوفيه الساحليه قوفيكم انتم اخرين عندي منهم في المدينه
1: مختلفين
4: كل جهه عندها قوفيها اما قوفيه البلدي نتاعنا فيها القفاه نتاعها القفاه مطروز تابلو انت معناها استاذه نتاع ديسانداغ نوريك القوفيه نتاع ماماتي الدوخ ما قراتش في المكتب حتى
1: فنانين من غير قرايه
4: عرس 1800 ماتت عام 1924 عاشت 90 سنه يعني من 118 سياسه اما متقطقه ما نور النطال حد انا مخل هذا نوري تابلو داغ تابلو داغ
1: فنانات من غير قرايه والله
4: المحرمه دوده هذيك مطروزه وجه وقفه كيل وجه كيل قفاه دايره هذيك فضه تشريها من مريه الدخله هذيك تترقد بسلته يخدموها نساء بدلات فهمتني زوز يبدلوا على بعضهم كيما الحرج نتاع الجبه والحرج نتاع القشبيه والبرنوس هذه الدخله وحدها باهي القمجه تشبه لها اما رشمتها من هنا موتيف فلوغال تمشي هكا وريجيد اللي عنده قمجه في دار شعبان راهم خازني فهمتني واخر قمجه شريتها للمتحف في من دار شعبان في 2002 اخر موجوده اخر قمجه شريتها انت دار الحاج السويسي
1: اما الاخر كله تقليد
4: هذا الكل فيك هذا الكل حتى شيء لا علاقه
1: باللبسه
4: عندنا الحصاره عندنا الدخله عندنا المرساوي هذا الدخله بالطبيعه نعاود نرجع لك للاصول الدخله يسميها رينهارد دوزي في كتابه معجم اللبس العربيه موجود باللغه الانجليزيه موجود باللغه الفرنسيه وفما شكون ترجمه معناه يحط اللفظ بالفرنسيه ويترجمه بالعربيه اللفظ كهو اما الشرح بالفرنسيه موجود في مكتبه الوطنيه يقول اسمها دخليه موجوده من تونس نابل القيروان معناها النفسيون يسميون نفس الشيء اما انا اللي عندي في المجموعه الوطنيه الكل من بنزرت حتى الاصفاقس اسمهم قمايش كل اسمهم قمايش اللي اعطيتك الخصائص نتاع الدخله نتاعنا باش نعطيك طرفه من الدخله فما راجل شعباني لبس عليه زرع ثانيته ومشي عرس البنت وعمل دخله خذا قرض من عند يهودي اسمه الياهو الياهو هذايا شفت سوق الذهب في نابل داره هوني فميكا في الحومه هذيك خذا ما يزازي بنته باش يعمل لها وعمل عصابه باش يبيع عصابه ويخلص الياهو جحان الاجل وما خلصتش باش يخلص الثانيه نتاع وينيه هي مركز ولايه نابل دوز هكتار تباعوا اوزون شير فهمتني في جر الدخله ما خلصتش
1: جر الدخله
4: جر الدخله باش تعرف الدخله شنو تنجم تكون فهمتني شنو تنجم تكون ك يعني ركيزه في اقتصاد عائله باش تتحل من جديد يعني يعني
1: هذه هي معناها ريت كيفاش تتاسس تتاسس البيوت
4: واحنا باش نعطيك حاجه اخرى معناها من بين الاشياء الطريفه في دار شعبان كانوا من سال قدم هذوما هم يسمعوا فيا ذي المقدم وذي المجدد كانت الام تعمل مستراقه شنو هي المستراقه؟ بقعه تخبي فيها تقول لراجلها يا راجل وفات لك هذا وفاء لك الحاجه وفاتك وتقعد تاخذ في الفلوس وهي مش باش تاخذ الفلوس هي باش تخلص لك اليهودي اللي يدور تقول له الحاجه ناقصتها ويخلي لها الفلوس ويمشي
1: يتخلص
4: هي تخمم على
1: اللبسه هذه اللبسه هذه
4: نعملوا مستراقه بقعه ما يراها لا الراجل لا الولد لا حتى حد اون بليس دو سا معناها كيفاش يفكروا عندهم العظام في الدار، عندهم البقر يلموا العظام، يجي يشري يعطي ياخذ العظام يعطيهم الفلوس. اليهودي احيانا يضطر ياخذ الفلوس نتاع الدخله في موقع عظم
1: في مقابل العظم.
4: أنا حاجة
1: شوفوا أهمية اللبسة هذه أنها تكون موجودة في الزواج.
4: مهمة في الاقتصاد تدور شوي، خطر هو التطريز من بين الحرف اللي يدور معها برشة صنائع. أهم صنعة يدورها معها التطريز هي حرفة النسيج، وذي حرفة كانت هكا في دار شعبان الفهري. يقول باحث كاتب في إبلاء المقال متاعه في 1954، يقول في دار شعبان الفهري النساج يخرج قشبية في نهارين. النساج في ابن خالي وقف فيها جمعة. أنا حبيت نقول لك قبيل الفلاحة كيفاش المجتمع هو كان أبيل، وكيفاش النساجة كانوا أبيل، فهمتني؟ وكيفاش حتى الترازات كانوا ونسالي تخدم الدخلة بتقان، وكي تحط على الميزان، خطر مش سهل الخدمة مع الترازات مع المعلمات، كانوا يحطوا ميزان يوزنوا القماش ويوزنوا السلعة ويوزنوا الخيط ويعرفوها قداش تاكل،
1: قداش تاكل
4: والحلقه قداش تمشي. وتطلع المعلمه كانت تخلي البنات في السقيفه يخدموا ويقعدوا يغنيوا ويديروا في الشيام تعطيهم الحلقه، وتطلع اللي ما كملش حلقه تعطيها تريحه كيما المد في الكتاب باش تفهم اش معناتها مش نجيو في الاجال.
1: ايوه ما شاء الله عليك موسوعه.
4: هو انا انه ما يوفاش الحديث.
1: أيوة. نعرف ما يوفاش.
4: نختصر
1: اختصر
4: اهم حاجه اخرى في الفهري عندك السورية كتان. أيوة. اللي هي متميزه بها دار شعبان الفهري، تتزرع هنا في دار شعبان الفهري، تتنسج هنا، يغزلوها نساء باش يغزلوها يشقوا صبحهم تاع ظفرهم الكبير وبالماء ويلينوا الكتان من الليل في الرماد والماء، باش غدوه يغزلوا الكتان باش يعملوا سوريه ويبيضاها لمده عامين، فهمتني؟ باش يجموا يترزوها بعد. خصوصيه السوريه كتان تاع دار شعبان الفهري اللي هي مزروعه ومنسوجه ومغزوله هنا وتتبيض هنا بالماء الحلو وما الماجن، فهمتني؟ وثم مراحل انتاج الكتان تو حتى في فلوغ بلو، اما بطريقه صناعيه. أيوة. اما احنا الاصول نتاعنا كيفاش؟ والكتان في دار شعبان ما يبيعوهاش، يعملوا منها 7 سواري، سوريه من الحجر للحجر، وسوريه يسموها سوريه كبيره، وسوريه متوسطه والصغيره، سوريه صغيره مش يبيعها حتى للثانيه، مطروزه بالفضه في الطوق نتاعها، فيها حجر، فيها خمسه هنا، فيها حوته، وفيها حوته من هنا، الخمس نتاعها. وسوريا اللي من هنا لهنا تسمى سوريا بالحجر. الميزه نتاع دار شعبان الفهري كون سوريا هذه تطرز بالفضه صارمه وتتلقى بالشبكه في الاكتاف، تطرز بالحرير سماوي. السوريا كتان نتاع نابل تطرز بالحرير الابيض، هذا الفرق بيناتنا، هذه خصوصيه شعبانيه. الدخله قلت لك المجال الجغرافي نتاعها، سوريا كتان احنا والنوابليه والخياريه توصل حتى المعموره والقربه وتعقف وحمامات. كل حاجة عندها مجال اتساع. في اللباس نعطيك الأسماء بعجالة، لباس النسائي القمجة، الدخلة، الحصارة، الفرملة، العباء اللي هو بتساتك زادة كما قلت لك الفضة، العباء بتساتك بالذهب، السروال بالشبكة، السروال بالفستون، فيهم برشا أسامي، ريحانة والقنادل والفرشك، وكل سروال عنده اسمه. والمحارب والسواري، عندنا السواري البيض، وعندنا سورية يقولوا جبة طويلة تتسمى بقماشها اللنزوك مش متروزة، ما هي جبة طويلة ما هي لهنا، وعندنا جبة القصيرة لهنا، هذه قماشها نوار بستري.
1: تنوع كبير،
4: تنوع كبير،
1: تنوع كبير.
4: لباس الرجال قائمة طويلة برشا،
1: هذه كل بحثت فيه
4: بالطبيعة، هذا كل مدون في رسالتي البحثية بعنوان تطريز في الوطن القبلي، بحثا في حفر في الذاكره، خدمت مع سي الحميد الزغلي.
1: اللي يحب يطلع اكثر على الثراء الكبير
4: شي
1: كل الاداب منوبه يلقى موسوعه كامله موجوده
4: في التراث. الاثار
1: ثراء كبير، ثراء كبير، فيعكس حضاره مجتمع كامله راهو
4: الحقيقه معناها للاحقاق الحق، معناها مجتمع دار شعبان الفهري هو مجتمع ابيل، مجتمع معناها خدام، ناس ينصحوا بعضهم. الكتان اللي نحكي لك عليه هذا مثلا ما يبيعوهش لبعضهم، يصدقوا اللي ما عندوش ثانية،
1: ما عندوش يصدقوا
4: عليه سورية. أما اللي هو عنده سانيته يزرع كتان، الرجال تلبس سورية كتان والنساء تلبس سورية كتان، والكتان تبدا حرشة في اللول، بعد الرطاب تولي الحرير وتدوم مع الزمن. راكم تشوفوا في المتاحف المصرية الستان في الآثار عمرها 7000 سنة وما فاتش.
1: حضر الحاجة الطبيعية اللي ما تبلاش معلم على الزمن،
4: كانوا في مصالحة تامة مع تراثنا الطبيعي
1: شكرا لك دكتورة.
4: وأكثر حاجة بربي ما فهم حاجة أخرى مهمة، كونه اللي ميزة لدار شعبان، أنا مش ركزتكش على كل شيء. كان عنا الكدرون، كدرون تلبسه المرأة وتلبسه الصبية، كدروننا مشقوق لونه عودي، وبعض العائلات يحبذوا في الأحمر عنا. الكدرون الشعباني كان يتنسج هنا، تخدم الطعمة جيدة، يتخيط يخيطوه نسير كل يعرفوا يخيطوا كدارنهم، في غرزة النقش هذيك بغرزة النقش ومعها غرزة السيرجيب اللي يد كله يتخيط يتصبغ نهار صبيغة، ذاك النهار خاص من الصباح لليل، حتى مرأة ما تحب شكون يراها كيفاش تصبغ، تكمل تصبغ وتنشر وتنزل البحر من غدا باش تقول لك صبغت، باش ما يراها حد،
1: باش ما يشوفها حد.
4: أما بعد الكدرن اللي يطلعهم يلبسوا البنات والنساء والكل مش الفاضل، يعملوا حاجة بالفايدة لوين يعملوها، كانت تتبع من مدينة نابل حتى لسقالبة. انظر الرحلة متاع هذايا مجتمع أكتيف، يلبس ويلبس
1: ويلبس،
4: يخدم ويخلي الغير وما ما يلبس. معناها هذايا من أهم
1: نعرف، تعصفت عليك، نعرف أنت موسوعة في البحث،
4: لباس الرجال موسوعة ما يعرفها
1: كما قلنا، يعكس حضارة مجتمع كامل اللبس هذه. شكرا لك الباحثة في التراث سيدة سلمى العريبي، شكرا أنت هي اللي تسمحنا تعصفنا عليك بالحق، موسوعة كبيرة، شكرا لك على الاستضافة هذه، شكرا لك. شوقي باش نمشي للماشطن لنزيه، وصلنا تو للرشوق هكا ولا الرشقة؟
0: الرشقة
1: تغنينا انت على الرشقة، نمشي ونحن نتحول الفضاء آخر في الدار هذه المزيانة، باش نحكيه على العولة في الحومة العربي كيفاش تصير. تفضل
0: شغلي غني
1: غني اللي تحب.

اخو سليمان التركي عينك احلى بلما هي لا يجلى سيدي خويا لا يجلى هي لا يجلى جاب عروسة وتهنى هي يا ناري ما ناخوش العياري وداره جات احلى داري عينك احلى بلما هي لا يجلى سيدي خويا لا يجلى هي لا يجلى جاب عروسة وتهنى هي وصب المال وهات صب المال وهات وهات عيط يا لح او يا لبسه لكرونه كرهبتك مدهونه دور ملحومه

0: تعيط يا حوات.
1: شكرا ليك، شكرا، يعطيك الصحة.
0: وماذا تبحي بين سلالة رسولة، طارت عينيك بين صبعيك بين سلالة رسولة، أسلالة رسولة، أسلالة رسولة، هيا هيا إريكو سلمى عرس سلمى، أسلالة رسولة، أسلالة رسولة، يا حوات يا حوات على العرايس.
1: شكرا ليك يعطيك الصحة. هذه نبذة صغيرة، أي هذه نبذة صغيرة من العرس في دار شعبان الفهري. شكرا للناشطة السيدة نزيهة، جمعية صيانة مدينة دار شعبان الفهري، الأستاذ يحيى عبد اللطيف. ما أهلا وسهلا،
2: مرحبا فيك. شكرا.
1: قد ما هو حظ كبير أنك تتوجد في مدينة غنية جدا، ثراء كبير، قد ما هي مسؤولية كبيرة أن نحافظ على تفاصيل كبيرة جميلة باش ما تندثرش، باش ما نقولوش كان وكان وكان، هل بالإمكان أن نحافظ على ما تبقى؟
2: إن شاء الله إن شاء الله. فما برشا حاجات في مقدورنا في يدنا أن نحافظ عليهم، وفما حاجات مع الأسف نحن كنلقاو منهم بعض الصور، ولا نلقاو حتى شكون يعرف أسماءهم ولا كذا، ونوثقوا حتى كالأسماء يعني ما تبقى، نبدأ محظوظي.
1: يلزمنا نسارع الوقت أستاذة وسياحي، يلزمنا نسارع الوقت
2: بطبيعة بطبيعة،
1: ونكتبوا ونوثقوا. فما عادات جميلة، فما تقاليد جميلة، نتمنى أنها ما تدخلش المتحف، حبوها تقعد.
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الحقيقة هو معناها حاجة ما نجمش طرف واحد فقط يقوم به، لازم تكاتف الجميع، الجمعية، المجتمع المدني. نحن توي
1: نحب المثقفة في البلاد
2: بالطبيعة. نحن مع الأسف التراث ما نحب ولا نكره، راه مهمش مهمش
1: أكثر من كيكة زاد. أستاذ وأستاذة الباحث أستاذة سلمى شاطرني الرأي، يلزم ضخ ميزانيات، بطبيعة. يلزم فلوس تتصرف، بطبيعة. مش بسهلة، مش معناها جمعيات صيانة وناس تجتهد من غير فلوس.
2: نحن تمشي
1: الدولة في المحافظة على هذا راج، ما تقعدش في مجهود شخصي فقط.
2: نحن الحقيقة تمشي
1: الدولة في المحافظة. العنصر البشري يلزم دعم مالي صراحة، يلزم التحفيز، ويلزم زادة يلزم زادة يلزم دعم. الشعوب اللي عندها الفلوس والرأسمالية بالقليل عملت نفسها تراث من لا شيء، وقت نحن موجود للأسف معناها يلزمنا نحافظوا على اللي قعد بإذن الله. أي سيدة سلمعتي الميكرو سياحية،
3: ربي يعاونك. احنا عندنا عناصر نتاع تراث، انا نسميهم ابجديه التراث في دار شعبان الفهري، راهي غنيه جدا، راهو في المجال الملبسي غنيه. انا معناها ما خلطتش ننشر كل حاجه جمعتها، ونحس بقرب النهايه نتاعي وما كملش نشرس اللي في مخي. تراثنا نتاع المآكل
1: والعولة
3: هذيك فاصلة من تفاصيل المآكل في دار شعبان الفهري، والتنوع نتاعها والثراء نتاعها والنوعية نتاعها اللي عندها خصوصية مش موجودة في الجمهورية التونسية. من غير ما نزيد على روحي،
1: واضح. لا واضح المطبخ في دار شعبان الفهري،
3: المطبخ والكل هذا الكل يلزموا معناها صحيح المجهود المالي باهي، أما المجهود البشري وتقاعس المجتمع المدني هو اكثر حاجه اللي احنا من اللي حلينا. جمعيتنا صغيره الحقيقه، اما كان عائق وما عندناش معناها مساهمه من الناس الفاعله، واللي احنا كنا نرجو كانوا يكونوا فاعلين
1: انهم يشاركوا في هذا.
3: ومن من من منبر الاذاعه نتاعكم انا ندعو الناس اللي هي شعبانيه وصغيره على دار شعبان يعني باش تساهموا له بالنزر القليل، راهو فكره بسيطه لازم تزرعها وبعد تكبر وتوصل المدى. انا نحب نعطي مقارنه، راهو الشعوب اللي تدعي اللي هي شعوب متقدمه، راهي احنا تاريخيا احنا ناس باحثين في التراث والحضاره. انا عندي شهاده في التراث معناها ومعناها اختصاصي علوم متحفيه تراث وتاريخ العالم المتوسطي، واقف على برشا اثار واشياء نعرفها منهوبه من تراثنا وموجوده غادي واحنا محرومين منها، فهمتني؟ وبرشا شعوب كيفنا مقهوره محرومه من تراثها. على الاقل انا نقول الناس اللي حيته واللي موجوده واللي فيها شويه تراث تحافظ عليه.
1: تحافظ عليه.
3: احنا ما عرفناش نحافظوا على الفلفل الشعباني اللي هو متاعنا اللي احنا نيل معناها نيل في دار شعبان كونه فلفل شعباني او شعبنيه شاهدين كيف نملحوه يولي خرص الذهب في المخفيه. تاكلوا ترشق منه العام لاخر العام. تو الفلفل تحط تقليه يترخى كاين ورقه كلافص. معاشترا
1: للاسف ما عادش خصوصيه. هذه صوره اخرى نتاع زاد العوله الجميله التقليديه. عسلامه مدام، رغم انها مريضه خذت بخاطرنا وجات. عسلامه، شنو احوالك؟
4: مرحبا بك، شرفتونا.
1: هذه خدمه عينه كيفاشه؟
4: هذايا كشكشي عول، هذايا كشكشي عول،
1: هذايا سميد واللي تعول بالماء المالح هكا.
4: اي مال مالح في مشاكل دار فيه الربح.
1: اي فيه الربح. شوف الناس كي تعرف تحكي خير مني. اي
4: هذايا سميد. سميد
1: سميد
4: كي تاخذ كشكش العمده الكل على السميد ماهوش على. سامحني ما نجمش نتكلم خاطر الموضوع عفكم.
1: اعطيني الغرابل هذاك، الغرباله رقم قديه ورقم قديه؟
4: يلزمو يكون ما فيهش الكعبه الكحله برشا، يلزمو يكون خرص ذهب.
1: ايه
4: يمشي خرصة ذهب.
1: ايه
4: فهمتني يمي؟ العمدة من الأول على السميد. السميد هو الشاس في كل شيء.
1: وبعد الكشكشي هذا يتفور.
4: هذايا
1: يا حسرة.
4: اي عندي القمح وعندي الشعير. عندي القمح وعندي الشعير.
1: اعطينا الغرابة. لا اعطينا الغرابة.
4: هذايا الشعير نبداو بيه نخلصوا بيه السميد. وهذايا الوز.
1: الوز
4: نعملوا به مرتين باش يطلع الكعبة مشبوكة. وهذايا نطلعوا به الفتلة كيما تويكة.
1: آخر حاجة،
4: آخر حاجة،
1: آخر مرحلة.
4: الفتلة يلزمها كي تطلع تتنفض بالكدا باش ما يوقعش الكسكسي بالفرخ.
1: وبعد يتفور.
4: بعد يتفور لهنا.
1: لهنا.
4: فوروه بالنحاسة والقفيلة.
5: والقفيلة شو نحطولها يا حاجة؟
1: أو يتنشر.
5: نحطولها الطين.
1: الطين
4: القفيله هذايا. اي كلام مدام سلمى صحيح. فهمتني؟ ونفوروه وننشروه. نحطوا لهنا في النحاسه البصل والرند. ونحطوا لفوق العود باش يقعد عام كامل، يقعد بالعامين وتنشر
1: شيء ما ياتي.
4: باش تعرف الكسكسي يسيح تشم ريحته.
1: صحيح.
4: تشم ريحه الكسكسي تلقاها كيف اللي نقولوا حاجه خذت الزفتر. احنا نقولوا الزفتر هذاك راهو ساح. مش فايده في نهار وفي ثلاثه وفي اربع شمس.
1: فهمتني؟ وقتاش تعولوا؟
4: العوله الاصلانيه نتاع دار شعبان هي في الربيع ماهيش في الصيف.
1: في الربيع مش في الصيف.
4: هي في الربيع
1: قبل الذبه.
4: واحنا حشاك وحاشا قولي ليك يقول لك محمص الخريف، محمص الرمان اللي هو في الخريف كعبه بكعبه ذبان. ذاك ما نحمصوش.
1: ما تحمصوش.
4: فهمتني؟
1: هذه خصوصيه العوله. حاجتك مستوى. يعطيك الصحه. الوقت يمر بسرعه. عسلامه، مرحبا بك. اهلا وسهلا. نقاش انت؟ نقاش هكا من دار شعبان الفهري؟ احكي لي عن النقشه هذه في الباب.
6: النقشه الاصلانيه هذه نتاع جدود، فهمت؟ هذه معناها
5: هذا الخد شو اسمه؟
6: هذا الخد الرد معناها فهمت ولا الباب هذاك.
1: اي قرب المترو سي سليم.
6: كنا بكري معناها يعلموا فينا. كان المعلم يمشي فهمت ولا لا يكيل هو الديار. يقولوا معناها عندنا دار معناها فيها باب وفيها شباك واحد. هذا معناها فهمت ولا يقول لي معناها برا جيب لي عش ولدي الرد. الرد نتاع الباب فهمت ولا الرد نتاع الشباك؟
1: خد الباب.
6: نعرف
1: وانا قياسات.
6: اي نعرف وانا مقصوص 7 سنتي فهمت ولا لا. نجيبه له معناها نحطوه في القاع معناها بحكم الرجل، بحكم معناها الكيل اللي كيله هو في الدار. حطوه يجي معناها المعلم معناها يرسم هذوما فهمت ولا العرايس ويرسم هذوك فهمت ولا، ونعملوا احنا عندنا تناقل معناها كالك فهمت ولا، ونقاديهم بالقلم ونقبوهم معناها بالمساك، وبعد بالسرة معناها بالفحم فهمت الله نتبعوهم. بعد فهمت باش معناها كانت عندنا معناها بكري فهمت الله هذية قولوا لها معناها تتحل بالظفرة معناها فهمت. كل معون تانا معناها يبدأ من زنزير رباح حتى نينك لزنزير العريض.
1: هو ديار الكل نفس النقشة وإلا ديار الكابر؟ مش كيما دار الناس يعني الواجدين حاجة والناس.
6: ديار العربي كل كانوا نفس النقشة. كانوا نفس
1: أكيد كل قدير وقدر وراء باش يدفع أكثر باش تفنن له أكثر.
6: كانت خاطر كانوا كل معناها متفاهمين فرد سوام فهمت. فرد كانوا كما يقولوا.
1: وشكون علمك الصنعة؟
6: واللي أنا تعلمت من عند معناها اللي هو عمه معناها الأصلاني كان.
1: الأصلاني.
6: وهو خذا له عمه.
1: وما زالت موجودة؟
6: موجودة ما قلت ما عادش.
1: قلت.
6: قل. فهمت. معناها هو أصل الزن. أنا تعلمت عند خالد العابد. عند خالد زقرة. هو خالد أصل تعلم عند خاله، ومحنا الأثلاني محمود. واد فهمت؟
1: واد
6: ما هذيك هي ما انا ما
1: وانتي تحكي يا شوقي عندنا جوله في هذا الدار. هذه هي النقشات وهذه هي لل
6: واحنا بكري كنا
1: مختلفه
6: ريت الفينسيو هذه كنا ما عندنا الغبره نتاعها وعندنا كذا وكذا تو لو يدهنوا بهم بالضوء اللي يقشر
1: ما عادش اصلي
6: ما عادش
1: ما عادش اي سيده سلمى ترى قد منا اضافه وباش نمشيو باش نمشيو لهال الثراء الكبير.
3: اضافه بسيطه كونه البيت الدار العربي معناه يبدا النقش نتاعها كيف بعضه هذه دار معناها ما نقوش على مرحلتين كل حد نقش حاجه الاعلى هذاك نسميه سلامه والدار العربي تجم تلقى في البيت سلامه هذيك نقب هذوكم من غير موجود الشباب كذوما وتجم تلقى ديار فيهم
1: الشباب. تفهموا اكثر حديث مثلا ثم راه
3: سلامه سلامه راه
1: باش تشوفوها
3: سلامه هي هذيك سلامه هذيك البيرمي شو تعمل تدخل الهواء تخرج الهواء الفاسد تدخل الهواء نظيف تخلي البيت بارده في الصيف ودافيه في الشتاء ترقد في بيت فيها سلامه ما تمرضش
1: ما تمرضش
3: فهمتني من خصائص الدار العربي فهمتني
1: مهندسين من غير ما تخلو خليات هندسه
3: مهندسين يبني وينظموا وعاملين قصل بهذايا وحانوت الحجام والمقصوره
1: ويا تدخل الهواء
3: وكان عندنا ديار في دار شعبان الفهري موجود منهم في عود فما الديكور هذاك فما الديكور اخر اسمه بالبنتير وج الفرش بالبنتير وج البيت هذاك قص بالبنتير بدينا وكانوا قبل في الثلاثينات من القرن الماضي يخدموا الناس الديار وبعد يطلع الحيط مش سمح يا اخي يقولوا درك على شوعه شوعه شكون هذا يهودي كان يعمل بنتير
1: يعمل يغطي معناه
3: يعمل لك مشهد نتاع صيد ولا مشهد طبيعي مزيان دونك من باب التكمله نتاع بيت العروس يعملوا له ديكور فما زوز ثلاثه ديار مازالوا في دار شعبان انا وثقتهم
1: باش نرجع لك مدام وباش نرجعوا باش نحكيوا على التراث هذا الكبير خلي عندك الميكرو باش نختم الساعه مع اللي نزيها باش تعلي لنا خاطر باش نكملوا البرنامج تقريبا مازالوا ثلاثه دقائق ومتابعينا تكملوا معنا على صفحه الفيسبوك تكملوا معنا على صفحه الفيسبوك باش نحكيوا على التراث الغذائي وباش نحكيوا زاده معاك مدام بزلنا مكملين معاك مدام ما تقلقش اي مش تروح حتى نحن باش نروح تروح الناس كل لاباس باذن الله يلا مدام نزيها في دقيقتين باش تاخذ منا البرنامج نحيي كل زملائي وشكرا حسام نوار وعلي المنصوري في استديوهاتنا المركزيه تفضل لنا نزيها

0: اللي موجود بيناتكم وتونس.
1: الكل مهرجان رواده، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
2: الله يحفظكم ويحميكم.
0: جاهزين معايا للإبداع.
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر.
3: الله الله الله
4: أسلمتكم صباح.
1: تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
5: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.
6: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7.
7: السابعة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أكد الرئيس والمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل الطريفة أن الانقطاعات الأخيرة في التيار الكهربائي تعود إلى الارتفاع القياسي في استهلاك الكهرباء والذي تجاوز القدرة المتاحة للإنتاج بسبب موجة الحرارة. وأوضح أن الشركة اعتمدت نظام القطع الدوري للمحافظة على استقرار الشبكة وتفادي انقطاع شامل للكهرباء، وأشار إلى أن هذا الإجراء قد يتواصل خلال الفترة المقبلة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة. بلغت كمية الحبوب التي تم تجميعها على المستوى الوطني نحو 10.08 مليون قنطار، منها 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع و588 ألف قنطار من البذور الممتازة. بلغ عدد مشاريع البنية التحتية المبرمجة في قطاع التربية بولاية المهدية خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026 حوالي 433 مشروع موزع على أكثر من 200 مشروع منجز و40 مشروع بصدد الإنجاز بقيمة 30 مليون دينار و183 مشروع في طور الدراسات وتسع مشاريع أخرى في مرحلة تقديم العروض وفق عرض قدمته المندوبية الجهوية للتربية خلال جلسة عمل التأمت أمس بمقر الولاية. قرر مكتب مجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال اجتماعه أمس برمجة جلسة عامة يوم الجمعة القادم للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وتمت خلال الاجتماع المصادقة على تقرير لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى المتعلق بمشروع مخطط التنمية. وقعت الإدارة العامة للغابات اتفاقية شراكة مع منظمة الكشافة تنص على غراسة 100,000 شجرة بالمناطق الغابية وإشراك 1,300 شاب وشابة في الأنشطة البيئية وتكوين 48 قائد كشفي في مجال نشر الثقافة البيئية. دعت الحماية المدنية إلى تجنب السباحة في الأماكن غير المسموحة لأنها قد تكون عميقة أو خطيرة حتى وإن بدت هادئة، كما حثت الحماية على ضرورة استعمال وسائل الحماية مثل ارتداء سترة النجاة أثناء التنقل في البحر أو السدود والاتصال بالرقم 198 في حالة الطوارئ. إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: إذاعة المونستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد رياضي جديد من انفول مونديال من توا حتى للسبعة ونص باش نرجعوا لاخر اخبار كاس العالم. سعيد جدا انه يجدد اللقاء والموعد كل شويه اربع مع الكوتش والمدرب شيف حاج عمر. اهلا وسهلا، مرحبا يا شيف.
2: اهلا بك هذيلي، اهلا بجميع مستمعينا، وان شاء الله كما الطقس سخن قاعدين نشوف في كاس العالم سخنت
1: برشا، سخنت برشا، سخنت خاصه نحكيوا اقل من 50 دقيقه على انطلاق الدور نصف النهائي الثاني اللي يجمع منتخب الارجنتيني ضد المنتخب الانجليزي. وشفنا معناتها في الساعات الاخيره حتى حماس جماهيري كبير برشا في الولايات المتحده الامريكيه وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. باش نرجعوا اكثر تفاصيل هذه المقابله، قبل نحب نوجه تحيه لحسام قدريه في الاخراج التقني. حسام نوار، كيف تحياتنا ليه، مساء النور. نبداو باول فقراتنا اللي تكون من خلال الجورنال.
3: الجورنال.
1: قبل ما نحكيو كاس العالم اليوم، كانت فما بودكاست كامبو، كان تم استدعاء الناخب الوطني السابق، نحكيو على المدرب صبري اللموشي، تحدث خلاله على تجربته مع كرة القدم التونسية، تجربته مع المنتخب، مع كاس العالم. خلينا نسمعوا دقيقة حول خاصة طريقة إقالته. الحقيقة فما برشا حقائق كشفها اليوم صبري اللموشي.
4: Je me réveille très tôt et je vois 27 en appel en absence de ma femme, de mes enfants, d'amis. Et en fait, il y a eu une communication qui a été publiée, qui a été retirée. À ma surprise générale, le staff qui vient taper à ma chambre. Et là, c'est le début de la fin. Donc, on part à l'entraînement.
5: Juste pour faire un rappel, il y a ce fameux tweet, cette communication sur les réseaux sociaux où la Fédération tunisienne de football annonce que tu n'es plus sélectionneur de la Tunisie et qui enlève cette publication des réseaux sociaux.
4: Mais moi je l'ai jamais vue, on me dit qu'elle a jamais existé, mais je les crois. Donc je pars à l'entraînement et on va pour faire la séance d'entraînement. Et là, certains joueurs viennent me voir.
5: Pose la question.
4: Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Nous, on a commencé ensemble, on finit ensemble. Ils sont pas mal. Mais évidemment, moi, je suis venu pour servir mon pays. Je suis venu pour servir la Tunisie. Essayer d'emmener mon expérience, mon savoir, et essayer de faire de mon mieux. J'ai pas réussi. Y a pas débat. J'ai pas réussi.
1: واضح هذا صبري اللموشي من خلال اليوم بودكاست مع كامبو، قال فيها برشا حقائق. خذينا الاكستريلول والمقطع الأول معك شهاب، حكى أنه مؤكد قال فشلت، مؤكد أنه ما حققش المطلوب مني من جماهير الرياضية على حد طموحاتي، على حد أحلامي مع المنتخب. حكى أنه طريقة أنه بعد مقابلة السويد كيفاش أنه معناتها باش يدرب عادي، يلقى 27 أبيل أون أبسونس من العائلة، من الأصحاب، من الناس الكل يسألوا فيه على التدوينة اللي تم نشر على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم على موقع انستغرام وقالوا فيها تمت إقالته. قال ما عن باليش وما كانش عندي علم، ومن بعد سمعت أنه تم إزالتها وفسخها، وأنه معناتها كانت ظروف الكل معناتها كانت ضبابية بالنسبة لي في الفترة هذيك. وش نرجع توا برشا كلام وقتها خرج في الفترة هذيك في 24 ساعة هيك بعد ماتش السويد، حكى أنه فما وقت التضامن من اللاعبين باش يقعد هو ويكمل يواصل، وأنه فما حتى كان لقى تشبث من المكتب الجامعي بخدماته، معناتها حتى كلموه وأقنعوه رغم ما فماش منه الكلام أنه باش يتم تغييرك وتم إقالتك، لكن معناتها بحسرة باش يقولها هو من بعد في الإكستري الثاني في المقطع الثاني كيفاش أنه كلام المكتب الجامعي كان معناتها ماهوش صحيح، وتم حتى التواصل مع مدرب كان جاي في الطيارة معناته هما يحكيوا معه. خلينا نسمع المقطع الثاني على صبري النموشي وبعد نعلقوا معك شهاب.
4: On n'a pas besoin. Ça s'est terminé ou quand on rentre de l'entraînement où les joueurs disent non, on a commencé ensemble, on finit ensemble. Le directeur sportif dit bien entendu, je te l'ai dit, on est tous ensemble. On rentre à l'hôtel. Deux heures après, on m'annonce qu'il faut qu'on arrête. Mais
5: qui te l'annonce?
4: Le président, le vice-président. Mais très sincèrement, je les ai sentis très mal. Et qu'ils prenaient une décision à contre-cœur, honnêtement. Et honnêtement, c'est des personnes que j'appréciais, que j'apprécie et à qui je peux souhaiter que le meilleur, parce qu'ils ont la Tunisie dans le sang. Ils veulent rendre fier le peuple tunisien. C'est une évidence. Mmh. Mais pour le rendre fier, on peut pas changer de décision tous les 3-4 matchs. À chaque compétition, avoir un entraîneur différent. C'est pour ça que quand l'histoire se termine, mais ils ont dit aux joueurs 15 minutes avant, en nommant celui qui arrivait, qui était déjà dans l'avion. Et je me dis, ils n'ont pas perdu de temps.
1: هذا كان أول خروج إعلامي لصبري اللموشي الناخب الوطني السابق للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. سمعناه في الإكستري الثاني قال إنه صحيح قعدت مع اللاعبين بعد حصة تدريبية وقالوا لنا متشبثين بيك وباش حشتنا بيك وجلست مع زياد الجزيري مدير المنتخب ورئيس الجامعة معز الناصري ونائب رئيس الجامعة حسين الجزيري وحكاوا معاه وقالوا متشبثين بيك ومن بعد تمت إعلامه بإقالته بعد ساعات تمت إعلامه بإقالته وقالوا له راهو معناتها حاجة هذه أقوى منا احنا نحبوك ونقدروك وقال هذا المست فيهم حبهم لمصلحة الكرة التونسية لكن مش بالطريقة هذه في كل تظاهرة تحاول تغير مدرب في كل تظاهرة رياضية وهذا ما يعطيش النتائج متاعه قال من بعد اكتشفت انه المدرب اللي باش يخلفني حكى معناتها باش يطمن الجوارات قال سمعت باش المكتب الجامعي يطمن الجوارات على الاجواء العامه داخل المنتخب فانه تم الاتفاق مع ارفيرونار قال وقتها هو في الطياره معناتها الامور حدثت بسرعه كبيره وانه كان فما هناك عدم وضوح من المكتب الجامعي رغم اللي هو يحترمهم كثير اي تعليق لك شاب
2: صحيح كي نشوفوا الانترفيو كامل قبل كل شيء قبل تحليله الحاجة الحقيقة البوزيتيف اللي رناها بالنسبة لصبر الموشي اللي بالرغم الظروف ورغم اللي قاله ورغم الحاجات السيئة الكل اللي صارت له مع المنتخب لأنه حكاية باحترام كبير حكاية باحترام كبير للبلد كتونس وقعد زاد فيوس حتى فيوس الكلمة يقول مون بيي كيف كيف بالنسبة للجامعة قال كونه معناها فما أخطاء والرسبونسابيليتي مشتركة بين الأطراف الكل أما كيف كيف قاعد يحكي باحترام برابور للناس اللي تعامل معهم هذه حاجة الحقيقة تحتسب
1: وحكى نقطة أخرى قال راهو فما أسماء كان بشكون موجودة في القائمة متاع المنتخب الوطني التونسي كرة القدم وتم منعي من الاستدعاء نظرا أنه بالنسبة للمكتب الجامعي هذوما أسماء عليهم لبس في الشارع الرياضي وهم ما فماش رضا كبير على المردود متاعهم على المنتخب معناتها قريت وقت كان نرجع احنا وقت انهارت إعلان القائمة وقت تم تأخيرها بأكثر من ساعة فما وقت ضغوط صارت على الناخب الوطني هو في هذا الكل معناتها هو في حالتين معناتها صبري اللموشي وناخب الوطني كذب بين ظفرين نقول معناتها على الشارع الرياضي وجمهور الرياضي في المره الاولى كي قال حتى ما ضغط عليا والقائمه انا اخترتها والمره هذه قال راه فما شكون ضغط معناتها في الاخر هو قاعد يناقض في نفسه
2: هو شوف بالنسبه لصبري اللموشي في حديثه ظاهر كونه هو جاته انه اوبورتونيتي ما تجيش ديما اللي باش يكون حاضر في كاس عالم وبش يكون حاضر يمثل كما قال هو البلد متاعه وتكون مشاركة مع المنتخب التونسي كيف كيف كان حكاية زادة كونه معناه ما كانتش فما نيكوسياسيون بارابور الكونترا والسالير والشروط ما كانتش فما برشة شروط قال قبل ديركتو مو بكل حاجة معناه عطوالي في اللوفر دونك بالنسبة لي هو سيتي اون اوبورتونيتي باش يكون حاضر في كأس عالم واي مدرب يتمنى باش يكون حاضر في كأس عالم ممكن هذه الحاجة اللي خلاته يجيري اكثر من انه يعمل ديزاكسيون ولا ديركسيون ولا ياخذ ديسيزيون ستريكت كيما بارابور لليست كيما حكينا معنا سيرمون الناس كل كنا نعرفوا كونه فما تدخل في الكونفوكاسيون متاع الليست كيب ناسيونال سواء في الترابس الأول سواء في الليست فينال وكان أكد هذا هو توا في البودكاست الأخير دونك هو كان بالنسبة لي هو يقول لك كاني توا نمشي بارابور للجروب ونجيري الحكايات هذه الكل معناها بارابول الليست بارابول الأسامي المرفوضة، نحاول أني نكون بارابول معناها نمشي في الشواء اللي هو في المنفعة أكثر للكوتي جروب. ما ينجمش وقتها بالنسبة لي هو، نحكي لك بالنسبة للصبر اللي مش كمدرب وكشخصيته، وقتها اختار كونه بشي يحاول يخبي الأشياء هذيك ولا يغلف الأشياء هذيك، يقول لك هو بالنسبة لي يعني ماشي توا عندي تربص أخير في مصلحة المنتخب ونخلي الأمور استابل، ما نحاولش نعثر، ما نحاولش نحكي
1: نخبي
2: شوية الحقيقة صحيحة. نجموش يقولوا كذب ولا ما كذبش، أما بالنسبة لي هو نتصوره معناها ديسيزيون هذيك وما حبش يحكي في الموضوع هذاك حفاظا على استقرار المجموعة وحفاظا على أجواء داخل المجموعة.
1: هو في الندوة الصحفية ما قبل إعلان القائمة قال حتى حد ما تدخل ونتحمل مسؤوليتي كاملة في الأسماء اللي اخترتهم، ما يخرجش اليوم يقول تم فرض أسماء أخرين وتم تغيير الأسماء الأخرين، هذا غلط مرفوض تماما. راهو تتحمل مسؤوليتي كناخب وطني، ما تقولش من الأول حتى حد ما فرض عليا واني نتحمل مسؤوليتي في القرارات واليوم يخرج يقول فما شكون فرض علي. حاجة أخرى ونقطة أخرى حكى عليها خلال طربس الأخير مقابلة بعد مقابلة النمسا، وحكى على الظروف كانت ممتازة والأجواء كانت عالية للغاية، صار إنه شرخ نحكيه على مستوى اللاعبين، شرخ بمعنى إنه فما تكتلات أصبحت داخل مع اللاعبين، فما لاعبين ضد لاعبين، حس إنه فما تململ ما بين اللاعبين، خاصة نحكيه بعد الهزيمة الكبرى ضد المنتخب البلجيكي من وقتها ناقوس الخطر بالنسبة لي إنه خسر الفيستير حسب ما فهمت من البودكاست اللي أتكلم فيه اليوم.
2: هو كيف كما قلت انت هذه اللي نحبوا نكره في الاخر، انت غلط، انت ما تحملتش مسؤوليتك اللازمه، وهذا الفرق اللي نحكيه فيه ديما معناها في موجود معناها في المدربين. فما حكينا سابقا على قوه الشخصيه اللي باش نجم انت تفرض بها روحك، وفي الاخر صحيح هو قال اني نتحمل المسؤوليه، اما في الاخر احنا بالنسبه لنا احنا كرياضيين تونس وكشعب تونسي في الاخر خيبه امل، معناها صحيح باش تقول تحملت المسؤوليه اما في الاخر خيبه امل، وفي الاخر يزيد ياكد هذا كونه الشوا ما كانش هو الامثل للمنتخب التونسي بالصبر اللموشي يقود المنتخب في الفتره هذيك. بالنسبه للظروف كما حكيت انت كيف هو كان حكايه كونه الظروف كانت ممتازه جدا بداية. على فكرة هذه اللي قد كملت سمعته عن البودكاست صحح في جانفي أما اللي كونترا قال ما تصبوا كان في مارس، مشاو لعبوا لي دو ماتش أميكو متاع كندا وايتي، بعد الفيدراسيون وقت تأكدت من الديسيزيون متاعها هي بالصب، كان حكي عليها هذه في البودكاست وقال ديجا جاها معناها لادجوان قالوا رزمو عملنا دي ريزولتا بوزيتيف ولا رانا من مارس ما قعدناش. دونك بالنسبة للجو العام للمجموعة كما حكاية هو كيف قال بعد ماتش النمسا كانت فما ظروف في الديبلاسمون بعد ماتش النمسا البلجيكي، تأخر فول قال 5 سوايع في المطار معناها قاعدين يسناو اللاعبين، وكمان كانت فما فريستاسيون كبيرة بالنسبة للاعبين، ومن بعد صارت انولاسيون كومبليت نتاع الفول رصدت لهم يشوفوا في اوتيل قريب، قال كانت فما معناها وقت كما قلت لك معناها فما شويه غضب وتاثر من اللاعبين، وقال كانوا طلبوا ديجا مشاو عملوا اجتماع مع الرئيس ونائب الرئيس والمرافق الفريق، قال ما حضرش فيه هو، اما كان فما احتجاج من اللاعبين بارابول للظروف القوا والانولاسيون نتاع الفول. بالنسبه لي هو قال هذيك وقتها الفاز هذيك، وبعد جات من بعدها البريستاسيون مع بلجيكي. مع ماتش بلجيكا، وبالنسبه لي هو قال كوتي افكتيف معناها ماتش بلجيكا كان يخير باش يرتع 5-6 لاعبين اللي هو حشتوا بيهم بارتي للسويد، قال ممكن هذيك اللي خلت تاثر معناها على مردود اللاعبين والمجموعه وخلى النتيجة كيف تمشي في الكوتي هذاك. كان حكاية زادة هو الحقيقة على سوء الحظ بارابول كيف ما سوء الحظ بالأمور التنظيمية وسوء الحظ مباراة بلجيكا بالورقة الحمراء. حاول ديما يخلي معنا المسؤوليه كما حكى هو مشتركه بين الطرفين. اما كما حكيت انت معنا من بعد مباراه بلجيكا الظروف والاجواء داخل المجموعه بدات تتعكر شويه كيف كيف حكى زاد في كوتي كبير كونه المنتخب هذا ما فيش دي ليدر. قال فقدنا ليدر ما فماش. قال تنجم تشوفه كما البرة دي ليدر ما قال لا فعليا سير تيران ما عندناش الجوار جور الشخصية قوية جور النجم يأثر على أصحابه جور النجم يدز مع أصحابه.
1: أكثر تفاصيل نجمه تواكبوا كل هذا التصريح وكلام نحكيه صبري اللموشي. إذا تحبوا مستمعينا الكرام تجمو تلقاوه على القناة الرسمية اللي هي قناة كامبو ساعة و 34 دقيقة. نجم نقوله 80% فيهم برشا حقائق فما 20% التنصل من المسؤولية بالنسبة لصبري اللموشي. نواصلوا معكم مع الأخبار الوطنية. نحكيه على الناخب الوطني القادم. أخبار تقول أنه نادي نهضة بركان المغربي أبدى استعداده مع طرف مفاوض من الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل التقليص من قيمة الشرط الجزائي للسماح للمدرب معين الشعباني بالرحيل. هذا حسب زاد كيف كيف مصادر مغربية أكدت أنه التغيير في الموقف هذا لنهضة بركان كان بعد تدخل شخصي من رئيس الجامعة المغربية ورئيس الشرفي للفريق المغربي فوزي لكجع. قال أنه في صورة موافقة رسمية بين الشعباني ونهضة بركان فإنه الجامعة التونسية ستكون مطالبة بدفع ما لا يقل على 300 ألف دينار من أجل فسخ عقد معين الشعباني في قبل نهايته في جوان 2027. وبذلك سيكون معين الشعباني بنسبة كبيرة هو المناخب الوطني القادم لمنتخبنا الوطني التونسي كرة القدم. ومعش عنا وقت خاصة في سبتمبر على زوز مقابلات في إطار تصفيات كأس أفريقيا للأمم. هذا بالنسبة للأخبار الوطنية. نمشي والأخبار العالمية ونرجع لكأس العالم ونحكيه في فقرة الزابينج على مقابلة البارحة. نرجع معك. النتيجة نفس كل معلومة معروفة. إسبانيا تتأهل لنهائي المونديال بعد انتصارها على المنتخب الفرنسي المرشح الأول للكأس العالم 2-0. فرنسا البارح قدمت درس تلقات درس تكتيكي من المنتخب الإسباني. كما قلت لك كوتشا وقلت لك إسباني الوحيد اللي ممكن ينجم يوقف القوة الفرنسية
2: من عمل رسام القارد.
1: أما امتياز تكتيك المنتخب الإسباني متاع البارح وين مشيت القوة الفرنسية؟ هذا هو سؤال مباشر.
2: سؤال الجواب زاد مباشر. الفريق الإسباني مختلف نعرف الناس كل الفريق الإسباني مختلف على بقية المنتخبات والفرق. لطول كبير متاع المنتخب الإسباني هو الميتريز تكنيك اللي عند اللاعبين متاعه. نعرف المنتخب هذا دي ما عنده معدل متاع بوسيسيون دو لابال كبير. دونك بالنسبة لمباراة البارحة الاستراتيجيه اللي مستلعبها فرنسا التكتيك الانيماسيون سورتو ديفونسيف والريكوبيراسيون بالنسبه لفرنسا البارح ما لقاتش روحها مع المنتخب الاسباني خاطر كما قلنا معنا المنتخب الاسباني اللاعبين نتاعو يمتازوا باللعب تحت الضغط حتى كي تكون فما ريكوبيراسيون معناها من الادفيرسير ريكوبيراسيون اوت ولا بريسينغ ولا كونتر بريسينغ الناس تعرف تخرج بالكره مع الكاليتي تكنيك انديفيديوال اللي موجوده خاصه في وسط الميدان معناها رودري وفابيان لويز واولمو ثلاثه لاعبين هذوما كانوا هما المفتاح في مباراه البارح وكنا شفنا ديما هما اللي يعملوا الربط بين خط الدفاع وخط الهجوم وخاصه معناها
1: خلق التفوق العددي والحقيقه
2: رودري رجع معناها رجع للفورمه نتاعه اللي شفناها معناها وقتها معناها بعد تتويجه مع مانشستر سيتي وكاس اوروبا مع المنتخب الاسباني رجع رودري اللي نعرفوه هذاك معناها بالامكانيات هذيك كيف كيف ممكن الحاجه اللي تتعب على المنتخب الفرنسي وشفناها بالنسبه للمدرب ديدي دوشان اللي الحقيقه ما في وسط حتى في وسط المباراه بالرغم معناها المنتخب الفرنسي كل ككولكتيف معناها كان خارج الخدمه وخارج المباراه.
1: نبني على كلامك في النقطه هذه خاطر ديدي دوشان تعرض لانتقادات كبيره وحتى قبل ايامات من المقابله فما بعض الصحف الفرنسيه حكاوا انه علاش ديدي دوشان ما يكملش التجربه نتاعو في ليكيب دي فرانس في صورة تحقيق كأس العالم وكان بالنسبه لهم كأس العالم من تحصيل الحاصل الحقيقه بعض الصحفيين. اما ديدي دوشان البارح تعرض لانتقادات كبيره خاصه بعد اخراجه الافضل لاعب في البطوله بعد كيليان مبابي نحكيه على رابيو اللي تغييره في خط الوسط الميدان كان خاطئ بنسبة كبيرة برشا, وشفنا البارح انه حتى الثنائيات الكل ربحتهم اسبانيا, انه على مستوى معركة خط الوسط فانه اسبانيا كانت متفوقة بشكل كبير. فرنسا البارح شفنا حتى انتقادات لبعض اللاعبين اللي ما قدموش مردود كبير, مايكل اوليزي اللي منذ مقابلة الباراغواي لم يكن موجود, ما كانش حاضر مقابلة الدور ربع النهائي, قدم مقابلة متوسطة للغاية ضد المنتخب المغربي. وحكاوا حتى البارح في الليكيب حكاوا قالوا ضد أول منافس قوي منتخب فرنسا خرج من المونديال, ممكن النتائج متاع المقابلة الأولى غلطتنا.
2: صحيح ساعات الباركور متاعك في وسط الكومبيتيسيون يخليك ما تفقش بالغلط متاعك. المنتخب الفرنسي شفناه في طريق مفتوح معناه في المباريات الكل, دونك ما جاتش كما نقولوا المباراه لقى فيها المنتخب الفرنسي صعوبات باش يحاول يلقى الحلول. ديجا مباراه البارح معناها اول مره يبدا مني في سكور خاسر في السكور المنتخب الفرنسي. كما قلت لك معناها بالنسبه للمدرب البارح خاطر شفناها حتى في الشوط الثاني معناها حتى التغييرات كانت هذيك هي التغييرات الاعتياديه اللي قام بها في المباراه الفارطه, وكانت تغييرات بوست بار بوست, ما حاولش خاطر كي نشوف المباراة معناها مجموعة كاملة ما مشاتش وما لقيتش انت لي روبير متاعك ولي استراتيجي متاعك, معناها كان من الأجدر تحاول تلقى ديسبوزيتيف آخر, تبدل الانيماسيون متاعك في وسط الملعب, كان ممكن زاد التغييرات يكون أكثر خاطر وسط الميدان الإسباني شوفنا معناها الناس كل كونوا متفوق على وسط الميدان الفرنسي بوجود تشاوميني ورابيو. كما حكيت انت التغيير هذاك رابيو ممكن هو الوسط الميدان الوحيد بالبروفيل هذاك اللي ينجم يعطيك في لابور اوفنسيف ولابور ديفنسيف, وهو اللي يربط لك معناه بين بين بين بين الخطوط. كما حكيت انت بالنسبه كيف كيف معناه رينا حتى بيستعمل رياكسيون فرنسا البارح ما شفناش كما كنت تحكي انت على اوليزي على ديمبيلي, خاطر حتى الشك في وسط الملعب وفي وسط المباراه تخل يجي انت في وسط الملعب تغير تقول له اوليزي. البارح شفنا ديشام الاول بدا كالعاده اوليزي في وسط الميدان وديمبيلي في الكولوار, من بعد جاي يقلبهم الزوز ما لقاش الحلول, دونك حتى مونتالمون جوور يتاثر بالتغيرات هذيك ويزيد يدخل في البول نتاع الشك وما تلقاش. علاش هذاك؟ علاش قلت لك معناها كان من الاجدر ديشان كون الشوط الثاني يحاول يلقى ديسبوزيتيف اخر يبدل. كنت نشوف اني مثلا تغيير نتاع دخول كوني يكون كثالث لاعب مع وجود رابيو وتشاوميني في وسط الميدان, يخرج باركولا يخلي ديمبيلي وليزي في الكولوار ومبابي تاكوندو بوانت, هكا ممكن مع وسط الميدان المنتخب الاسباني تنجم تاخذ كره تنجم توصل, خاطر شفنا معناها كل شيء مفقود البارح في المنتخب الفرنسي
1: كل شيء وتستحق اسبانيا البارح انتصارها, وكانت ممكن النتيجه تكون اعرض بكثير لو يمين لمال يلعب ب 70% من امكانياته. التو لعب يمين لمال الحقيقه جاب ضربه جزاء معناتها بغلطه من لوكاديني, مازال كيصحى كونتراته مع بي اس جي ب 10 مليون يورو, البارح فرح بهم وعمل غلطه كبيره برشا كانت من اسباب الهزيمه الحقيقه. مردود لوكاديني كما بعض أغلب اللاعبين البارح ما شفناش المنتخب الفرنسي اللي كما شفناه في كأس العالم, وصدمة كبيرة في الشارع الرياضي. وزين الدين زيدان بنسبة كبيرة هو باش يكون الناخب القادم للمنتخب الفرنسي, وبهكا تعرفنا على الطرف الأول. في البرونوستيك باش نحكيو على الطرف الثاني, هل سيكون المنتخب الإنجليزي أو المنتخب الأرجنتيني؟ أكثر تفاصيل بعد لحظات معك شياب.
3: برونوستيك
1: نحكيه على ميسي. حسام قدري قال لك راهو ميسي معناته تبارك الله عنده سوبليس في قاعد يقدم في مقابلات كبيره وكبيره برشا, وممكن من مرشحين الكبار اليوم باش يقدم مردود كبير ليونيل ميسي. اليوم تحدي جديد لميسي, اول مره باش يلعب ضد المنتخب الانجليزي تلك مسيرته.
2: شفنا صحيح حكي على المباراه هذه اللي بالنسبه لي هو مباراه متميزه خاطر ديجا دومي فينال كاس عالم كما قال هو كيف ما كانلوش قبل مواجهه مع المنتخب الانجليزي. ممكن ترجع الصوره زاد للمباراه منتخب الارجنتيني والانجليزي القديمه نتاع ديغو مارادونا, المباراه الشهيره 86. المباراه الشهيره دونك بالنسبه لميسي كما حكينا معنا يقدم في مردود متميز من اول دوره. ممكن المباراة الأخيرة شفناها أقل شوية وتحب ولا تكره هذه اللي
1: كان يتيح الفيزيك تلقى الأربيتر الحمد لله من الأخر جيتك
2: فما التعويض فما التعويض
1: يتيح الفيزيك فما الأربيتر
2: التعويض فما التعويض
1: فما هذه ديباجة وسردية يحبوا يسوقوها على المنتخب الأرجنتيني وليونيل ميسي معناته بالحكام
2: هو مش يحبوا يسوقوها هو موجود منها نحبوا ولا نكره موجود منها رينا في مباراة مصر رينا في مباراة رأس الأخضر رينا دارير مون هذا الحقيقة في مباراة مع المنتخب السويسري هذا الكل ما يمنعش معنا بالنسبة اللي نعرف والناس كل قيمة المنتخب الأرجنتيني وقيمة ليونيل ميسي والانفلونس متاعه هو في وسط المنتخب هذا والباركور متاعه الكل مباراة ذي اللي زاد نمسيه الزوز في رق نتصور معنا بدنيا فما شوية إرهاق بحكم خسر المنتخب الأرجنتيني معنا دو ماتش سور تروا بالبرولونغاسيون والمنتخب المصري زاد كانت فيه رومونتادا اما بفور فيزيك كبير المنتخب الانجليزي زاد مع المنتخب النرويجي شفناه معنا ماتش انتهى بعد برولونغاسيون المنتخب الانجليزي الحقيقه هذلي نشوفوا فيه فما طابع جديد تحس معنا الميلونج بين المدرسة الألمانية والكرة الإنجليزية أعطاها شوية ثمار خاطر قبل كنا نشوفه فما برشا مشاكل
1: ونحكي اليوم أو خاطر معاش عنا وقت دقيقة خاطر مازالنا أربعة دقائق في عمر البرنامج خلنا نعطيه التشكيلة الأساسية وناخذ خاطر فما تغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية لزوز منتخبات بالنسبة للمنتخب الإنجليزي بيكفورد يحافظ على مكانه في حراسة المرمى على الجهة اليوم يلعب ريس جيمس أساسي في قلب الدفاع جويهي وستونز سبنسر نلقاه في الجهة اليسرى معناتها اليوم فما تغيير
2: لاسونيلي
1: أي فما تغيير اليوم نحكيه على مستوى التركيبة الدفاعية وريلي عدى كاس عالم ممتازة في محور الدفاع نحكيه في الخط الوسط ديكلان رايس اللي بيش يلعب أساسي كانوا متخوفين الإنجليز بسبب الإصابة أندرسون واحد من أفضل اللاعبين موجود وحاضر على مستوى كيف الهجوم نلقاه روجرز على الجهة اليمنى بيلينغهام ونلقاه جوردن وكقلب هجوم هاري كين فما تغيير بوجود روجرز كأساسي في المقابلة هذه بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني مارتينيز في حراسة المرمى نلقاه تاغليافيغو على الجهة اليسرى مارتينيز روميرو في محور الدفاع مولينا على الجهة اليمنى في خط الوسط نلقاه إنزو فرنانديز ماكاليستير بارادايس هذوما موجودين ديبول يخرج ونلقاه اليوم السيميوني يلقاه يلعب أساسي وفي الهجوم ألفاريز ونلقاه ليونيل ميسي برشا تغييرات اليوم حتى على زوج منتخبات نحكيو تغييرات على مستوى التكتيكي ومستوى اللاعبين زاد
2: بالنسبه للمنتخب الانجليزي التركيبه ولا الديسبوزيتيف هو بيدو تبقى دخول كما قلت انت سبنس مكان اونيلي الحقيقه شفناه زاد في المباراه الفارته دخول وعطى فاعليه كبيره دفاعيا وهجوميا وقدم الاضافه دور مهم وكبير برشا زاد لديكلان رايس في وسط الميدان بالنسبه للمنتخب الانجليزي كنا شفناه معنا كي خرج المباراه الفارته في الشوط الاول مباراه النرويج فقد الكيليبر نتاع المنتخب الانجليزي في وسط الميدان وشفنا سيطره المنتخب النرويجي القدام نشوفه فيهم الحقيقة تغييرات في المنتخب الإنجليزي المباريات الأخرى ما نتصور معناه الشواء بالنسبة للي حاضر أكثر بدنيا كان القرار هذا موجود منتخب الأرجنتيني نتصور صحيح تغيير ديبول بسيميوني ديبول ممكن زاد كيف الجانب البدني خاطر لعب المباريات الكل ونعرف ديبول معناه جينيرو في وسط اللعب ويعطي برشا إيفور أما نتصور معناها نفس الخطة بشكون موجودة المنتخب الأرجنتيني على الميدان
1: النتيجة توي
2: بما النتيجة بالتأثير ولا ما غير تأثير
1: ما غير تأثير خذ راحتك احنا
2: لا مش تأثيرك انت
1: لا ديمقراطية لا
2: في المباراة فما تأثيرات معناها
1: لا ما فماش تأثيرات الإنجليز ممشي شوية الأربيتر الحكم الأمريكي ما مشهود له بالكفاءة والنزاهة
2: أمريكي هو
1: الأربيتر حكم أمريكي
2: الأربيتر ما لازم تشك أكثر
1: أي
2: منتخب الإنجليزي
1: ما نقول منتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي إن شاء الله يبدأ اليوم
2: شوف أنا حسين
1: حسين من أول ما بدأ الطرح قال لك ليونيل ميسي يبدأ هو أنفانتينو قاعدين يبدأ في كأس العالم تحياتنا لكم مستمعينا الكرام شكرا جزيلا على المتابعة هذه كانت سبور مونديال لليوم أتمنى لكم في الأخير متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة مونديال زينة بسمع

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان،
1: موسيقى لكل الأذواق.
2: تمام 8 مساء على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إنجاز سياحي فريد، توج شاطئ ياسمين الحمامات بلقب أجمل شاطئ في العالم لسنة 26 و2000، متقدما على أشهر الشواطئ الكاريبية والعالمية، وذلك وفق دراسة حديثة أجرتها شركة السفر الأوروبية الرائدة توي. وحصل شاطئ ياسمين الحمامات على تقييمات استثنائية في معيار اللامعان ونقاء رماله. في شأن الأمني، تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسوس المدينة من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بالعلب والملاهي الليلية، وإلقاء القبض على عنصرين رئيسيين وهما فتاة تونسية وشاب يحمل جنسية أجنبية. كما تم حجز كمية هامة من الأقراص المخدرة إلى جانب مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية. على هامش إشرافه على حفل توزيع جوائز الدورة التاسعة لمسابقة الديوان الوطني لزيت لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز للسنة الحالية، كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ أن تونس صدرت منذ بداية الموسم إلى غاية نهاية جوان نحو 352 ألف طن من زيت الزيتون، منها 48 ألف طن من الزيت المعلب مقابل 30 ألف طن خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، وهو ما يتجاوز إجمالي صادرات الزيت المعلب المسجلة طوال الموسم الفارط. على هامش إشرافه على اختتام أشغال الندوة الدورية للمندوبيين الجهويين للتربية، دعا وزير التربية نور الدين النوري المندوبيين الجهويين إلى الانطلاق الفوري في تهيئة ملفات العودة المدرسية على الأصعدة البيداغوجية واللوجستية والبشرية. أخيرا، تم اليوم إعلان إحداث جمعية الكفاءات التونسية بالأمم المتحدة، وذلك بمقر سفارة الجمهورية التونسية ببرن، وتهدف هذه المبادرة الأولى من نوعها وفق بلاغ لسفارة تونس في سويسرا إلى تجميع الموظفين الدوليين من أصول تونسية والعاملين بمختلف وكالات وهيئات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة تحت مظلة واحدة، بما يتيح توحيد جهودهم والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم. نعود نلقاكم في تمام 9 ليلا، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

جمال. مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل، ان شاء الله تكونوا بصحه وخير وربي يعيننا ويعينكم على السخانه هذيا، وان شاء الله ربي ديما يعطينا على قد الجهيد، جهيدنا على قدو، بالتالي ان شاء الله ربي يعطينا على قد صبرنا وطاقتنا، ان شاء الله صبر على الطقس والشمس وقصان الماء والضوء الخ. تحيه لكم مستمعينا، يعطيكم الصحه على اختياركم الاذاعه المونستير في الوقت هذيا بالتحديد. علاش؟ خاطر برشا الوجهه نتاعهم كرويه رياضيه في الوقت هذيا، بما انه الدور النصف النهائي الثاني بين الارجنتين وانجلترا، حسام انجليزي والا ارجنتيني؟ ده واضح واضح، احنا عنا البعد الانساني والعربي كلنا معاه لما حال ايه والسياسي ذيك هو معي قلوبنا الكل مع اسبانيا مثلا في الاخر. ان شاء الله على كل حال مازلت شوية ايامات ونعرف شكون بطل العالم سنة 2026. اما الكل ما نختار يسمعنا الليلة مرحبا واهلا بيكم، وان شاء الله امسية موسيقية رائقة من اذاعة المنستير. توصلكم تحية معاذ الحداد، حسام قدرية، ألفة جمالي. البداية يعني كوكتيل ان شاء الله يعجبكم، وتحية أولى بصوت صابر باعي، مرحبا بكم مستمعينا الكل.

وبدينا معكم كوكتيل صبر باي هكا ميكس الاغاني. نقول احنا البدايات في المرحله نتاع مصر وقت لمشي لمصر. تحيه لكم اهلا وسهلا مستمعينا، ان شاء الله اختيار عجبكم وحبيتوه، ان شاء الله اللي مازال زاد حتى العشرة نتاع الليل يكون على ذوقكم. بعد شويه باش نهزوكم من خلال الموسيقى بطبيعه، ما تهزنا كان الموسيقى من غير لا فيزا لحد شيء. معني باش نمشيو للبيجو دولا ريفيرا ايطاليان بورتوفينو، ان شاء الله باش يغني عليها اندريا بوتشيلي بعد قليل. لكن قبلها خلينا قريب قريب قريب جيراننا الجزائر، ومنها بالتحديد من القبيل، نسمعوكم صوت سفير الأغنية القبيلية في العالم حميد شريط، ولا إدير باختصار، في واحدة من أغاني بدايته في الفن اللي كانت بوابة الشهرة في السبعينات. أول الأغاني القبيلية شهرة في العالم فافينوفا، الأغنية اللي عمرها اليوم فوق الأربعين سنة ومازلنا نسمعوها بنفس الحب وبنفس الحنين. الفترة كان رائد من روادها إدير. هذا اختيار آخر في البلاي ليست.

قلت قبيله يقولوا عليها بيجو دو لا ريفيرا ايطاليان، لا بازيتا، الكاستيلو براون، فارو، غيرهم الاماكن اللي يجيو هكا في كارت بوستال عنوانها واحده من اجمل قرى ايطاليا، قريه تسميت عصيد وهي بورتوفينو. عالسياحه اليوم اندريا بوتشيلي غنى عليها وبكل الاصوات تغنيت الاغنيه هذيا اي فاوند لوف ان بورتوفينو. اول ما غنيت الاغنيه كان داليدا عام 59، وصولا للاصوات لليوم تغنيها اغنيه نجم نعتبروها احتفاء موسيقي جميل بقريه جميله في ايطاليا، وبعد شويه بشوي تقول لنا وجهه اخرى هي زادة جميلة. لوين تتعرفوا إن شاء الله بعد شوية في فقرة موسيقى من العالم، لكن نقبلها نجوى عربية نجوى كرم تقول حكمة لا محالة صالحة لكل زمان ومكان. شنو تقول؟ ما حدا لا حدا يا حبيبي.

والعهدة علي قالت النجوى كرم معها نخل طول 28 دقيقة. هذه إذاعة المنستير إن شاء الله وين ما كنتم متونسين معنا وإن شاء الله تسمعوا هكا اختيارات تكون على ذوقكم. إيفازيون شوية بالموسيقى في لقاء اليوم كل أربعة في بلاي ليست وموسيقى العالم متنوعة تنوع الثقافات والأعراق. أسبوعيا عنا وجهة موسيقية من العالم. اليوم الوجهة جنوب شرق أوروبا, بلاد عندها تاريخ. وشنو تاريخ؟ تاريخ عريق وتراث فني كبير, والإرث التاريخي الثري للبلاد هذية خلى عندها موقع كبير برشا في قلوب نقول وحنا سياح من العالم الكل يجيوها باش يكتشفوا جمال المعالم التاريخية, باش يأكلوا ماكلة بنينة, باش يتواصلوا مع شعب بسيط ودافي برشا, باش يسمعوا زادة موسيقى في عقر دارها, موسيقى خاصة جدا. نحب نقولكم أنه 18 موقع في البلاد هذية موجودين في قائمة اليونسكو للتراث العالمي المفترق بين أوروبا آسيا وإفريقيا. اليونان هي وجهتنا اليوم. موسيقى من العالم.

وما نجموش نحكيو على ليونيل من غير ما نسمعو موسيقى زوربا ومن غير ما نتخيلو واحنا نسمعوها في رقصة واللي تراث شعبي يوناني والاثنين بالتالي علامات فنية للرقص والغناء اليوناني. موسيقى زوربا اللي أبدعها الموسيقي اليوناني ميكيس تيودراكيس ووليت الموسيقى المستخدمة في فيلم زوربا لغريك عام 1960. نجحش الفيلم، نجحت معها الموسيقى ولقات شهرة كبيرة برشا في اليونان ومن بعد في العالم، لدرجة أن الواحد اليوم كيف يمشي لليونان ماذا بيه يمشي المطعم ولا بلاصة هكا تيبيك معينة تعزى فيها الموسيقى هذية ويتفرج على الرقص هذية اللي عنده بالحق جمالية خاصة جدا. عموما وقت لا نحكيه على الموسيقى اليونانية نحكيه على مزيج يجمع بين عراقة الحضارة الإغريقية والإيقاعات الشرقية، والموسيقى ارتبطت بالثقافة والأساطير القديمة، واللي يقول اليوناني يقول أساطير لا تحصى ولا تعد. عادة الإغريق مثلا كانوا يعتبروا الآلهة أبولو هي آلهة ومصدر الموسيقى والجمال. الموسيقى كانت عنصر أساسي في التعليم، في المسرح، في الطقوس الدينية حتى، فبرشا فلاسفة لهنا ربطوا بين المقامات الموسيقية والحالات زادة الشعورية المختلفة كيف ما الحماس، الشجن والسيطرة، معناها كل إحساس عنده موسيقى تتماشى معها. أرسطو مثلا ولا أفلاطون أجمعوا على أهمية الموسيقى ويقولوا أنه هي وسيلة فعالة لتهذيب النفوس وإثراء الأخلاق داخل المجتمعات. صحيح الموسيقى اليونانية عندها أهمية كبيرة، لكن الغناء زاد مهم ياسر ياسر، واللي أهم كونه مش الغناء المنفرد بقدر ما كان الغناء الجماعي، وما زال الغناء الجماعي اللي أكسبوا اليونانيون معناها بعد فلسفي جمالي. وبرشا مدن اليوم في اليونان كانت وما زالت معروفة بتنظيمها لمسابقات كبيرة في صنف الغناء الجماعي. حاجة خاصة زادة في الموسيقى اليونانية هي الآلة الموسيقية التقليدية اللي اليوم مستعملة كيف ما البوزوكي الآلة الأيقونة في الموسيقى اليونانية واللي تشبه للعود ولا الموندولين، اللير زادة واللي هي آلة وترية قديمة كانت تستخدم لمصاحبة خاصة الشعر الغنائي، كيف كيف الدفوف والمزامير. شوية الموسيقى اليونانية تشبه شوية وبرا للموسيقى التركية، رغم ما كرنيش نقول معلومة هذه خاطر نعرفوا ديما الجدالية القائمة بين اليونان وتركيا في كل شيء بما في ذلك الفنون والثقافة وغيره. تو تاكل البقلاوة في اليونان تحسها هي نفسها متاع تركيا، يقولك لا البقلاوة متاعنا، الأتراك يقولك لا البقلاوة متاعنا، في حين نفس الشيء ديما هالجدل القائم بين الاثنين بطبيعة على البعد السياسي وبرشا معناها تفاصيل زيد شنو ندخلوا فيها. نحكيوا على أنماط موسيقية زادة متنوعة نلقاها في اليونان كيف ما الريبيتيكو هي نوع من موسيقى البلوز في اليونان، ونلقاها خاصة في المدن الساحلية وتتميز عادة كلماتها بالشجن. لايكو زادة الموسيقى الشعبية اليونانية الحديثة اللي اليوم نلقاها بكثرة في المراقص والمطاعم. باختصار الموسيقى اليونانية تاريخ، الموسيقى اليونانية عراقة، تفرد وخاصة برشا برشا إحساس. واليوم برمجنا لكم كوكتيل فيه ريحة اليونان بشموخ تاريخها وجمالها اليوناني يا سادة من خلال موسيقاها. موسيقى من العالم.

0: تسمع
1: إذاعة المنستير.
2: ومن إذاعة المنستير نسلم عليكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا على الفريكونس المتنوعة ليها على راديو منستير زيدا بوانتين وين ما توما موجودين. إن شاء الله منسينا طريقكم قعدتكم في الدار حاصل وين ما توما موجودين. احنا معاكم من خلال الموسيقى ومن خلال الغبريز اللي تسموها بعد شوية.

الله الله من روائع الست اللي غنيتهم عام 61 الكلمات الأحمد رامي لحن رياض الصنباتي حيرت قلبي معاك اللي يرجح أنه أول غنية تغنيها أم كلثوم من ألحان الصنباتي بعد خلاف قصير معاها عام 60 بسبب اختلاف رؤاح واللحن غنية الغبخيز صعيبة كي مش نلقاو شكون باش يغني بإحساس أم كلثوم وباش تلوموا علي علاش قصيت على أم كلثوم وعديت الغبخيز الركن هو عنوانه هكا وهذا التوجه متاعه وما حرصت كانوا نختار لكم صوت بإحساس عالي جدا صوت فلسطيني جميل برشا هذا راي إن شاء الله تشاتروني الراي ذي وقت لا تسمعوا إيه تنوس وحيرت قلبي معك

0: معلومة لكل الناجحين الجدد في البكالوريا وتوضيح مسارات التوجيه بما يتماشى والتطورات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية وحاجية السوق. وأضاف وزير التعليم العالي لدى أشرفه اليوم بسوسة على اليوم الإعلامي الوطني الأول حول التوجيه الجامعي أنه تم تأهيل وإعادة تأهيل حوالي 1191 مسار تكوين. تم تصدير منذ بداية الموسم ولغاية نهاية شهر جوان نحو 352 ألف طن من زيت الزيتون، منها 48 ألف طن من الزيت المعلب مقابل 30 ألف طن خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، وهو ما يتجاوز إجمالي صادرات الزيت المعلب المسجلة خلال طوال الموسم الفارط، حسب ما كشفه وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ خلال إشرافه على حفل توزيع جوائز الدورة التاسعة لمسابقة الديوان الوطني للزيت لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز لسنة 26 و2000. تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب غدا الخميس إلى كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بخصوص الأزمة التي تمر بها العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وعدد من مزدي الخدمات الصحية. قررت الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في الاعتراض الذي تقدمت به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للطعن في قرار تعليق نشاطها، وذلك إلى يوم 29 من جويلية الجاري للجواب على التقرير المقدم من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة والترافع، وفق ما أفاد به رئيس الرابطة بسام الطريفي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن القوات الأمريكية أكملت جولة من الضربات على إيران استهدفت تنظيم الدفاع الساحلية ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة النب الكبرى، وتهدف واشنطن من هذه الضربات إلى الحد من قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وفي المقابل صعدت إيران هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول المنطقة مستهدفة البحرين والكويت والأردن بالتزامن مع استهداف 3 ناقلات نفط قبلة السواحل العمانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في موعد متجدد مع أساطير كرة القدم وحكاية جديدة في نجوم المونديال في

إذاعة المنسير. شخصية اليوم موصل للمكانة اللي حققها كان بعد تعب وصبر كبير، حتى واحد ما كان مؤمن به. أول مدرب شافه اتنمر عليه وقال عليه هذا بدن متاع كوارجي، انت قصير ومتعرف أثقال، وشوف تنجمش تنجح. الكلام هذا خلاه ما يسلمش، بالعكس زاد حفزه وبرهن المدرب وكل من شكك فيه انهم ما يفهموش في الكرة، لأنه قصر قامته خلاته هداف لا مثيل له، أنه يعرف يتمركز ويسجل من أنصاف الفرص. عنده مرونة غير طبيعية وقدرة على التمويه الجسدي للتلاعب بالمدافعين داخل منطقة الجزاء، هك علاش أطلقوا عليه لقب الاستثنائي. وبفضل أهدافه الحاسمة ومردود الرائع على أرضية الملعب في أول موسم لي، يسجل 33 هدف في 26 مباراة، وكان وقتها رقم قياسي. حكيته مع الأرقام القياسية باش تتواصل وتستمر. بطل قصة اليوم سجل 735 هدف طيلة مسيرته في كأس العالم، نلقاه يحتل المركز الثالث بتسجيله ل 13 هدف، ويبقى أغلاها هدف الفوز على هولندا في نهائي المونديال سنة 1974، وقتها يهدي بلاده كأس العالم ويتزين قميص المانشافت بالنجمة الثانية. لعبنا لليوم هو من القلائل في العالم اللي توج ببطولة أمم أوروبا في 72، توج بكأس العالم 74، دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، تحصل على الكرة الذهبية وفاز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف والعديد من الألقاب الأخرى. المؤكد أنه بطل قصتنا كان مصدر فرحة وسعادة لكل أحباء البايرن، وخاصة كذلك لكل عشاق المانشافت. هو البطل اللي صنع تاريخ كبير للكرة الألمانية. ممكن في آخر سنوات حياته نسى هذه اللحظات السعيدة وكل إنجازاته الكبيرة بعد إصابته بمرض الزهايمر، لكن مستحيل على أي مشجع أو محب لكرة القدم ينجم ينسى الأسطورة جيرد مولر. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي. بلاي ليست.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد ورفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: مع ألفة جمالي
1: ومعكم مستمعينا حسام قدرية زد اليوم في الجانب التقني. أهلا وسهلا بكم، نرجع لكم الجزء الأخير من لقانا معكم في بلاي ليست 29 دقيقة، وهذه إذاعة المنستير، منها تحية كبيرة لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا الموسيقى متنوعة. بدت معكم ثمانية تكمل معكم إن شاء الله حتى العشرة. في الوقت هذي حابة نهدي لكم حويجة هكا إن شاء الله تكون على كيفكم، ميكس خاص تسمعوا فيه صوت يولاندا كريستينا جيليوتي داليدا الأسطورة بروحها الإيطالية الفرنساوية المصرية، خاطر في شبرا في مصر تولدت، الأصول إيطالية وجزء كبير من حياتها، وجنست في فرنسا أيضا وتوفيت في فرنسا. ملكة جمال مصر عام 1950، بنت بيترو جيليوتي عازف الكمانجا في أوبرا القاهرة، البنية الوحيدة في وسط ثلاثة أولاد ومنهم خوها الكبير أورلاندو واللي ولا في مرحلة ما مدير أعمالها. الحلمة متاع داليدا بدأت بغرام كبير من اللول بالممثلة الأمريكية ريتا هايورث اللي كانت تتمنى نهار تكون كيفها. بالتحلم دخلت للمسرح تقرأ مسرح، بالتوازي خاضت مسابقة ملكة جمال مصر، رغم أنه داليدا ملي كانت صغيرة كان عندها مشاكل في العينين، عانيت من الحول وكانت تلبس ديما مرايات، ما كانتش ترى روحها مزيانة بالكل، لكن مسابقة ملكة الجمال أثبتت العكس وقويت الشخصية متاحة وثقتها في روحها. هي الأجمل في مصر اللي يقول لك. البوابة هذية فتحت لها أفاق باش تشارك في السينما، ولهنا في البداية شاركت في 4 أفلام سينمائية من إخراج نيازي مصطفى وأيضا ماركو دوغوستين اللي أمن ياسر بموهبة داليدا. ومن اللي كنت في مصر مشيت لفرنسا وين بديت وكملت المسيرة متاحة، كنت ناوية باش تكون ممثلة لكن عرفت أن قدراتها لم تستهوي المنتجين غاديكا في فرنسا، فكنت تغني بالتوازي في الملاهي وين سمعها منتج موسيقي كان عبارة على مصباح علي بابا السحري اللي حق لها حلم النجومية والشهرة. وقتها حولت اسمها من يولاندا لداليدا، واللي سميها هكا كان الكاتب وسيناريست ألفريد مشاغ اللي كان يرى أنه اسم داليدا في جانب أسطوري هكا شوية يحيينا لأسطورة شمشوم ودليلة. هي تسمي داليدا. أول ألبوم تخرجوا داليدا كان عام 56، ومن وقتها تتالت النجاحات والجولات الموسيقية العالمية وعالم الفرجة والشو اللي كان لايق جدا عليها. النجاح الفني كان يقابله فشل في حياتها الشخصية. ساعة ملول في علاقة بوالدها اللي خلال الحرب العالمية الثانية دخل السجن، وبعد ما خرج شخص ثاني، شخص عنيف مع العائلة، معها مع أخواتها مع والدتها، حتى وفاته بجلطة. زيجاتها في عوض ما كانت سبب في سعادتها، كانت سبب في تعاستها، زوجها الأول اللي كان مدير الإذاعة الفرنسوية والمنتج لوسيان موريس قتل روحه. علاقتها شبتها مشاكل إدمان، خيانة، انتحار وغيره، وهذا الكل خلى داليدا نجمة مضيئة على المسرح لكن منطفية تماما في الحياة، ودخلت في دوامة الاكتئاب وأنهيت على إثرها حياتها في شقتها في باريس. داليدا النجمة العالمية اللي أنهيت حياتها بسبب عشاقها.

مع سهريات صيف والليالي الملاح اللي قاصد ربي ماشي هكا باش يعدي سهرية وين ما كان. إن شاء الله ربي معاكم واحدة واحدة ساعدوا رواحكم. برشا زحمة نعرف في الطرقات خاصة في المدن السياحية، طولوا بالكم وإن شاء الله تتفرهدوا وتعديوا صيفية على الكيف أمنين وسالمين خاصة أنتم وعائلتكم. احنا منسينكم إن شاء الله من خلال الموسيقى واللي مازلت متنوعة في بلاي ليست. واليوم حابين نحكيوا على موسيقى نشأت أواخر الستينات وتميز بإيقاع خاص وعبر سنوات واللي تشكل من أشكال التعبير على الصمود والسلام والعدالة الاجتماعية.

أكيد عرفتوا على أنا موسيقى باش نحكي وهي تحكي وحدها الموسيقى دي وتعرف روحها بروحها باش نحكيوا على موسيقى الريغي اللي نشأت أواخر الستينات بالتحديد في الجامايك والموسيقى هذية أكثر ما تعرفت بفضل أسطورتها في الماضي والحاضر وأكيد في المستقبل بوب مارلي. اليوم كيف نحكيوا على موسيقى الريغي ما نحكيوش فقط على موسيقى وعلى إيقاع نحكيوا على أسلوب حياة وثقافة وإيقاع هكا بطيء وإيقاع مريح وستيل خاص جدا عنده طقوس وتفاصيل. والموسيقى هذية نشأت عفويا من خلال تجارب الناس العواطف متاحهم التقاليد متاحهم ومن بدايتها كانت الموسيقى هذية منفذ عاطفي لشعب الجامايك باش نجموا عبروا على أفكارهم المشاعر متاحهم في الحب وحتى في علاقة بالجانب الديني وعبروا خاصة على رفضهم للاضطهاد في مجتمعات واستيائهم من ظروفهم الاجتماعية والسياسية. في الجامايك مثلا لقوا 4 أنماط موسيقية رائجة ولليوم مسموعة وموجودة: سكا مثلا، الريغي، الروك ستيدي، الدانس هول، وكل نمط بطبيعة مختلف على الآخر. للتاريخ توتس هيبرت هو المبتكر الأول الموسيقى الريغي وهو الاسم اللي وحد نجم قول جامايك موسيقيا في أوائل الستينات وكان مع فرقته يعزفوا بأسلوب خاص مشتق من الموسيقات اللي سميتهم قبيلة شوية سكا وغيره، في حين كانوا برشا فنانين في الجامايك يحاولوا يقلدوا الأسلوب الأمريكي في الموسيقى متاعهم. جاي هو قالهم لا احنا بيدنا عنا الموسيقى متاعنا والستيل متاعنا، فبديت هكا تنتشر الموسيقى متاع الريغي. من بعد جاي بوب مارلي واللي كان له دور كبير في نشر موسيقى الريغي في العالم ومعاها زاد أسماء أخرى، لكن هو كان تأثيره ياسر كبير. اليوم وقت نحكيه على الريغي نحكيه على موسيقى تم الاعتراف بها من قبل منظمة اليونسكو كتراث غير مادي للبشرية عام 2018. موسيقى هذية اللي أثرت تأثير كبير باعتبارها لعبة دور في تحويل الهوية الوطنية للجامايك من هوية بريطانية قريبة للإنجليز الهوية وطنية ذات عرق إفريقي اليوم يفتخروا بها. وكل التحركات السياسية والاجتماعية اللي عاشتها جامايك أثرت بشكل أو بآخر حتى في المواضيع اللي تغنيت في موسيقى الريغي كيفما خاصة العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. ريترو

الريغي بوب مارلي كل ما برمجتوا ليلة في البلاي ليست هدية لكم مستمعينا الكل، نسلم عليكم ومعكم نخلطوا الآخر لقانا. للي تبعوا في الكرة مغرومين بها ما عندهمش فرصة باش يتبعوا ماتش الأرجنتين والأنجلتير، حاب نقول لكم أنه نتيجة 1-1 للاثنين هو برشا نيستا وفي تشجيع الأنجلتير بتبيع لبرشا اعتبارات وبرشا زادة مع ميسي والأرجنتين. على كل حال شوية وقت ونعرفوا شكون المترشح الثاني مع إسبانيا للدور النهائي نهائي كأس العالم 2026. شو نهدي لكم في الأخير؟ نهدي لكم الاختيار الطربي اللي شسموه مع الكروان الطيب كرم محمود من روائع الطرب الكلاسيكي اللي غنيهم في فيلم نور عيني واللي كان من بطولته هو ونعيمة عاكف، الكلمات للشاعر علي الفقي وألحان الموسيقار أحمد صدقي. ملها وفي مسك ختام البلاي ليست اللي أمنوا اليوم حسين قدرية، تقنيا ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. نخليكم على خير إن شاء الله، ديما نتلقى على خير، تصبح على خير الناس الكل.

0: الشاطة في العالم لسنة 26 و2000. أهلا بكم. من التفاصيل، أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة أن الانقطاعات التي شهدتها عديد الولايات والمناطق في تونس تعود إلى الارتفاع غير المسبوق في استهلاك الكهرباء والذي تجاوز القدرة المتاحة للإنتاج، موضحا أن الشركة اضطرت إلى اعتماد ما يعرف بالقطع الدوري للكهرباء بين مختلف المناطق بهدف المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وتفادي انهيارها.
1: موجود حركة كبيرة وغير مسبوقة تمس تونس وكافة بلدان البحر الأبيض المتوسط. موجة الحر هذه فيها استهلاك مكثف على المكيفات، لذلك هذا يجي في ذروة قائلة بين ماضي ساعة وماضي ساعتين حتى الخمسة متاع العشية. هذا يخلي ضغط كبير على الاستهلاك. احنا مهمتنا هو محافظة على الاكيليبر متاع الطلب بين الانتاج والاستهلاك، اذا يكون ثم توازن. اليوم الشبكه راهي مولدات، هي محطات وخطوط، هي منظومه كامله. المنظومه هذه كامل نحافظوش عليها يصير انهيار المنظومه هذه الكل ويصير بلاك اوت بالاعانه مع القطر الجزائري. 5000 ميجاوات هذيك ما نجموش نفوتوها، هذايا في افضل الحالات، خاطر اليوم راهم مولدات، هذوما ماكينات تدور في لحظه من الزمن يجم المولد يخرج يزيد يعمل لك اشكاليه اخرى في القدر المتاح. حاولوا في القايله هذه نساقين خمسة عنده ثلاثة كلماتيزيرات ولا أكثر ولا أقل، من حاول واحد مكيف واحد نبعدوا على استعمال الفور بالإكتفيك.
0: ومع انقطاع الكهرباء المتكرر اشتكى عدد من المواطنين من تضرر أجهزتهم الكهرومنزلية تشكية دفعت بالمنظمة التونسية للإرشاد المستهلك إلى مطالبة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإحداث آلية للتشكي قصد تعويض الأضرار. لطفي الرياح رئيس المنظمة.
2: ثم الأضرار حينية اللي تشيخ بها بالوقت الجهاز مع تشيخدك، وثم أضرار اللي من بعد يشوفها يضر جهاز لكن يقعد يخدم يأكل مش بالنجاعة الكاملة، وهذا هو الإشكال الكبير. وبالتالي وجوبا على الستيك توفير آلية للتشكي، بمعنى كونه يزمنا نشوفه كيفاش نقيمه الأضرار هذه وكيفاش نعود للناس هذه، خاطر الانقطاعات ولات متكررة وبصفة كبيرة، وعلى ذلك يلزمنا الستيك توفر آلية، خاطر الضرر يحصل كبير، وخاصة تعرف الغلاء تاع مواد كهرومنزلية وليزورديناتور ومتابعه. وزاد كيف كيف نشوفوا ثم جانب آخر، العطارة وإلا التجارة التبسيط تاع بيع مواد غذائية اللي عنده غلاز واللي عنده غيره، كي يقع ضرر هذا كيفاش باش يعوضني؟ وهذا زاد إشكال كبير لازم ناخذ بعين الحساب، وهنا يلزم في كل أي إقليم توفير آلية للتشكي في هذا.
0: وفي متابعة حينية لآخر تطورات الدور النصف النهائي الثاني لبطولة العالم لسنة 26 و2000، ترشح المنتخب الأرجنتيني ليلاقي في الدور النهائي المنتخب الإسباني. في موضوع آخر وفي أخبار الجهات، في القيروان أكد وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري اليوم أنه من المنتظر الانتهاء من أشغال المستشفى الجهوي بحفوز من ولاية القيروان في غضون 18 شهرا، وأن نسبة تقدم أشغاله بلغت إلى حد الآن 20%.
3: بالنسبة لمعتمدية حفوز ولاية القيروان، زيارة مستشفى جديد بالنسبة لمعتمدية حفوز، وبالنسبة لنا نعتبره مشروع مهم في انتظارة كبيرة. الحمد لله تلقت الأشغال، نحن حاليا قاعدين نقدم في حدود تقريبا 20% تقدم أشغال. تواصلنا مع المقاولات وكل المشرفين أنه يتم التعهد بالأجال التعاقدية اللي هي معناتها في حدود سنتين، ولكن إن شاء الله قبل ذلك يتم إنهاء الأشغال في أقرب الأجال وقبل الأجال التعاقدية. هذا تم الاتفاق، أكيد مش تكون فما متابعة كبيرة طرف كامل الفريق جهويا ومركزيا حتى نأمنوا المشروع هذا وإنهائه ودخوله حيز الاستغلال. نذكر أن المشروع هذا هو تقريبا قيمته 100 مليون دينار، هو ضمن 4 مشاريع ينجز في إطار صفقة مجمعة، تم تكليف مقاولات من الكويت.
0: عبر عدد من المواطنين بمدينة الفحص من ولاية زغوان عن استيائهم من الوضع البيئي الذي تسبب لهم في معاناة يومية بسبب الأوساخ وتكاثر الناموس. زميلة حنان العباسي تابعت الموضوع في النقل التالي.

0: وضع بيئي يزداد تأزما خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وسط مدينة الفحص، وهو ما دفع بعدد من المواطنين إلى إطلاق نداء استغاثة.
1: الفحص لو سخ من الباب الدار تقعد تشي في وجهك على كيك الناموس برشا ناموس برشا
2: البلدية ما فهميش
3: حكينا بالبلدية عم طمال دفوع ناموس ساعد أكثر من كل شيء
4: كدرى بنتي في النهج كيفاش لو سخ البلدية جينا نهار وثلاثة أيام ما فهم يجيو تبدأ الريمور كم أبيا ويزيد شيء عمل له عمله لك الوحده اللي يدز بها يجي قدام الدار ويبدا يدزك زبله وزبله هابطه تتفرط من هنا ويخليها يمشي
5: عادي. لهنا عانوا من الناموس، عندي قهوه خدمتي هي تجي في العشيه، يجي واحد باش يعمل كيف يقعد يعمل قهوه ولا بيزاما ولا حاجه، يجي خمسه سته تاع العشيه تهبط القهوه تلقاها كلها ناموس يهرب، لذا سته ونص السبعه في القهوه ما تلقى حتى واحد، يا يدخل الداخل تقعد وسخان يا يهز روحه ويروح. انا بعد يجي يقول لك خلصني مثلا تيراس ولا حاجه، علاش قرصك فيها انا تيراس اللي انت الصيف ما جيش نظفت لي ما جيش تريد بينا.
0: جملة هذه التشكيات نقلناها إلى المكلف بتسيير بلدية الفحص ياسين كوري، فأكد لنا ما يلي.
6: تم خطة جهوية وعلى أثرها تم زادة كيف عقد جلسات على المستوى المحلي على مستوى معتمدية فحص. التدخلات اللي تمت هي نوعين، فما تدخلات خلال موسم تساقط الأمطار اللي هي تسمى المكافحة العضوية واللي يتم من خلالها ردم الأماكن اللي يتم تراكم المياه. حاليا يتم التدخل عبر التضبيب الحراري تقريبا بصفة يومية في كافة الأحياء السكنية وسط المدينة، كيف المخافر تاع توالد الحشرات اللي يتم فيها زادة التنسيق مع المصالح المحلية للصحة، تابعوا زادة كيف التشكيات اللي توصلنا من المواطنين، ونقوم حتى بتدخلات خاصة وين فما مجاري مياه وين فما تكثر للأعشاب قوموا بالتدخلات لقلع الأعشاب.
0: حنان العباسي، الفحص، إذاعة المناستير.
7: إلى موضوع آخر، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد أنه تم هذه السنة برمجة 3 أيام وطنية للتوجيه الجامعي بكل من سوسة وقابس وتونس العاصمة، بالإضافة إلى الأيام الجهوية، مشددا على حرص الوزارة على تقريب المعلومة لكل الناجحين الجدد في البكالوريا وتوضيح مسارات التوجيه بما يتماشى وتطورات العلمية وحاجيات السوق. وأضاف وزير التعليم العالي لدى أشرف اليوم بسوسة على اليوم الإعلامي الوطني الأول حول التوجيه الجامعي أنه تم تأهيل وإعادة تأهيل حوالي 1191 مسار تكوين.
8: حرصنا كون المعلومة توصل للتلميذ في جميع أنحاء الجمهورية. كنا في العادة نعمل يوم مبارك في تونس، السنة نظمنا 3 أيام وطنية، الأولى هذه في سوسة، إن شاء الله نهار الجمعة في قابس 17 جويلية، نهار 22-23 ستكون أيام الوطنية بمدينة العلوم بتونس، والغاية منها هي توفير المعلومة الدقيقة والصحيحة لفايدة التلاميذ باش يعرفوا المسارات التكوين، باش يلقاو أخصائيين ومستشارين يرجدوهم يسألوا. توسنا الوزارة قامت بعمل تأهيل جديد لفايدة الإجازة، تأهيل أو إعادة تأهيل ما يقارب 1191 مسار تكوين. الغاية هي كان ساعة تجديد مسارات التكوين باش يكون الطالب المجاز مواكب التغيرات العلمية والتكنولوجية والتحديات الاقتصاد الوطني. شراكة مع القطاع الخاص، الوزارة قاعدة تحاول قدر المستطاع توفر أكبر عدد ممكن من الأسرة وأماكن الإيواء للطلب خاصة الجدد.
7: في إنجاز سياحي فريد، توج شاطئ ياسمين الحمامات بلقب أجمل شاطئ في العالم للسنة الحالية، متقدما على أشهر الشواطئ الكاريبية والعالمية، وذلك وفق دراسة حديثة أجرتها شركة السفر الأوروبية الرائدة توي. وحصل شاطئ ياسمين الحمامات على تقييمات استثنائية في معيار لمعان ونقاء رماله. وبينت الدراسة أن الشواطئ الخلابة لا تزال المحرك الأساسي لخيارات المسافرين حول العالم، وأن الجاذبية البصرية لماء البحر والمناظر الطبيعية غير الملوثة هي الصيغة السحرية التي تجعل أي وجهة سياحية تتصدر أحلام المسافرين ومخططات عطلاتهم. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز يؤكد أن الانقطاعات التي شهدتها عديد المناطق تعود إلى الارتفاع غير المسبوق في استهلاك الكهرباء. وزير التجهيز والإسكان يؤكد أن الانتهاء من أشغال المستشفى الجهوي بحفوز من ولاية القيروان سيكون في حدود 18 شهرا. وفي إنجاز سياحي فريد، شاطئ ياسمين الحمامات يتوج بلقب أجمل شاطئ في العالم لسنة 2026، وفي الرياضة نهاية الدور النصف النهائي الثاني بإزاحة المنتخب الأرجنتيني للمنتخب إنجلترا ليلاقي إسبانيا في الدور النهائي لبطولة العالم 2026. إلى اللقاء.
2: اللي يقول سيف
9: حبكم برشا،
10: مساء الخير،
2: يتفكر سهرات المهرجانات
11: بكل الحب اللي فيكم. استقبلوني
12: مساء العشق والغرام بيكم.
13: مرحبا بيك.
14: بوصلة.
15: أنا سهلا فيكم، أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
2: الكل مهرجان رواده، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
16: الله يحفظكم للأمين.
17: جاهزين معايا للأبداع.
2: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر.
18: الله الله الله، أسلمتكم صباح.
2: تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
19: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.
20: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
21: مرحبا بكم. المنتخب الإيطالي المشارك في كأس العالم 1950 بالبرازيل قرر التحول المونديال عبر الباخرة في رحلة دوم زوز أسابيع، وتفادى التحول بالطائرة بعد الحادثة الأليمة لسقوط طائرة نادي تورينو قبل بعام. إطلاقين وصلوا تعبين البرازيل وانسحبوا من الدور الأول بسبب طول الرحلة عبر المحيط الأطلسي وتوقف التمارين، لكن الغريب أنهم رجعوا من المونديال بعد الانسحاب بالطائرة، وكان بإمكانهم تفادي الانسحاب لو مشوا للمونديال بنفس الطريقة.
20: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.
2: تحية كبيرة وتصفيقة كبيرة برشا على جمهور مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر سوسة. طوى شو مش نقول لكم، اسمعوني وحشتوني، خليكم هنا، عندي لكم حكاية مع الزمن. نكرم آخر رموز الفن الجميل وصاحبة الصوت العذب الذي ما زال عنوانا للحب وسيظل سفيرا للعاشقين والمحبين إلى الأبد. صوتها الحساس وأداؤها الراقي رفق الجماهير لسنوات طويلة فمنحتهم الحب والاحترام وقدمت ما يليق بالأذن العربية طوال مشوارها الفني. من أب جزائري وأم لبنانية، ولدت في باريس عام 1939، مارست الغناء وهي صغيرة، وكان يشرف على تعليمها المغني الراحل التونسي الصادق ثريا. انطلقت من الغناء للعمالقة إلى أن صارت منهم، قدمت الأغنية الوطنية وأدت بشكل رائع الأغنية العاطفية. تعامل متنوع وثري مع كبار الملحنين بليغ حمدي، صلاح الشرنوبي، وسيد مكاوي، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ورحلت يوم 17 ماي 2012 وتركت أروع وأحلى الأغنيات. فنانة الليلة تكرم ويغنى لها كل يوم وكل ليلة بلا ملامة وتحلو معها الأوقات. أميرة الطرب العربي وردة الجزائرية. عرض الليلة عرض متنوع لتعامل وردة مع كبار الملحنين، أغاني متنوعة في البرنامج، فكرة وتصور لمايسترو مجموعة دندنة للموسيقى المايسترو سفيان لخشين. تصفيقة كبيرة على الفرقة الموسيقية زادة، فرقة دندنة للموسيقى. حب تحية كبيرة للفنانات اللي تشاركنا في عرض الليلة. صاحبة الصوت الحنون والأداء الرفيع والمتميز أسمى بن أحمد، من الأصوات الشابة والقديرة والقادرة على الانطلاق بعيدا، هند النصراوي، النجمة التونسية والمطربة القديرة عليا بالعيد. سهرة رائقة ورائعة للجميع.

تمام الحادي عشر ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري خلال زيارته اليوم إلى ولاية القيروان أنه من المنتظر الانتهاء من أشغال المستشفى الجهوي بحفوز من ولاية القيروان في غضون 18 شهرا، وأن نسبة تقدم أشغالها بلغت لحد الآن 20%. أعلنت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيس سد ملاك بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزيتها التشغيلية. وتأتي هذه العملية أثر العطب الفني الذي طرأ على إحدى بوابات سد ملاك، ما تسبب في تدفق كميات هامة من المياه المخزنة بالسد وارتفاع منسوب وادي ملاك. تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب

0: بها، وذلك إلى يوم 29 من جويليا الجاري للجواب على التقرير المقدم من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة والترافع، وفق ما فاد به رئيس الرابطة باسم طريفي. ونختم بالرياضة، حيث تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على أرضية ملعب أتلانتا ضمن نصف نهائي المونديال. ويضرب المنتخب الأرجنتيني يوم الأحد القادم موعدا في النهائي مع نظيره الإسباني الذي سبق وأن تأهل لهذا الدور على حساب نظيره الفرنسي ب2-0. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: عدل الموجة واسمعونا.

Volume. صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان.

باسمي وباسم الفرقة الكل فرقة دندنة رحب بكم في هالسهرة الحلوة هذه تكريم الفنانة الجزائرية وردة راحلة. وإن شاء الله كل عام تونس بخير وإن شاء الله تعدي معنا سهرة حلوة الليلة.

0: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد أنه تم في هذه السنة برمجة 3 أيام وطنية للتوجيه الجامعي بكل من سوسة وجابس وتونس العاصمة، بالإضافة إلى الأيام الجهوية، وذلك حرصا من الوزارة على تقريب المعلومة لكل الناجحين الجدد في البكالوريا وتوضيح مسارات التوجيه بما يتماشى والتطورات العلمية والتكنولوجية وحاجية السوق. وأضاف وزير التعليم العالي لدى إشرافه بسوسة على اليوم الإعلامي الوطني الأول حول التوجيه الجامعي أنه تم تأهيل وإعادة تأهيل حوالي 1191 مسار تكوين. تم منذ بداية الموسم وإلى غاية نهاية شهر جوان تصدير نحو 352 ألف طن من زيت الزيتون، منها 48 ألف طن من الزيت المعلب، مقابل 30 ألف طن خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، وهو ما يتجاوز إجمالي صادرات الزيت المعلب المسجلة طوال الموسم الفارط، حسب ما كشف عنه وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ خلال إشرافه على حفل توزيع جوائز الدورة 9 مسابقة الديوان الوطني للزيت لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز للسنة الحالية. توج شاطئ ياسمين الحمامات بلقب أجمل شاطئ في العالم لسنة 26.

0: المصريين من أصول تونسية والعاملين بمختلف وكالات وهيئات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة تحت مظلة واحدة، بما يتيح توحيد جهودهم والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي وهي وهي اللي

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

عشاك.

الكلام من غير غصون ولا الألحان بتشكي

حلو هاي الأزهر بتحيا أبدا من غير غصون ولا الألحان بتشكي من غير نغم حلو أنا زيهم يا روحي ولولا أنت ما كنت وتهون الحال

0: الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99.
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: عزف على ضوء القمر.
3: عزف على ضوء

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

0: نصف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. هذا الفضاء الإذاعي المباشر سهرة ثقافية أكيد بخواطر أدبية، نطرح فيها كل ليلة موضوع للنقاش ولتوسيع دائرة الحوار في هذا الموضوع. عديد الموضوعات سوف نستعرضها تباعا على امتداد هذه الشبكة البرامجية الصيفية في برنامج عزف على ضوء القمر. أجمل تحيات فريق العزف لهذا المساء، زميلنا أيمن الشابي تحية لي في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد عيرش. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، أهلا بكم في موعد جديد مع العزف والإمتاع والمؤانسة. الليلة مستمعين الكرام سنتحدث في موضوع وسائل التواصل الاجتماعي الإيجابيات والسلبيات. نعرف جميعا أن وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، يمكن أن تكون مفيدة وضارة بحسب الاستخدام وأيضا بحسب توظيفها من قبل المسؤولين عنها أو المستخدمين. سنتحدث في أصل كلمة وسائل التواصل الاجتماعي وكيف ظهرت الأشكال الأولى لوسائل التواصل الاجتماعي، وسنتحدث عن بعض فوائد وسائل التواصل الاجتماعي وأبرز هذه الوسائل، وسنتحدث عن أبرز الإيجابيات وأبرز السلبيات. متابعة طيبة للجميع، ذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا في موضوع حصة الليلة وسائل التواصل الاجتماعي على الرقم الهاتفي 73 460 800، أعيد الرقم 73 460 800. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.